0: في بطنها بعته، أو هذا الأجل اللي تضرب فيه أنت إلى أجل، هذا الأجل مجهول، وهذا شن عرف أنه تولد وبتعيش وبتكبر وتجيب نسددك أنا، وإلا يعني يدفع له قسط أول والقسط الثاني خليه اللي بطنها يولد، ولما يكبر وتنجب أنا نكمل لك الباقي. هذا كله بيع إلى أجل مجهول، وهذا كل منهما ممنوع شرعا، لأن زي ما قلنا هذا فيه الغرر، فيه الجهالة، ويؤدي إلى المنازعة، يؤدي إلى المنازعة والاختلاف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. هذا كلام ابن عمر في الحديث في البخاري ومسلم، يقول كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، مش غير هذه اللي شراها، واضحة قدام عينها، حتى اللي في بطنها تنتج أنا نشتري منك بهالسيناريو هذا كله، هذا ما يجوز. مش عرفني أنا بالكلام هذا، هذا غيب عند الله عز وجل. آخر ما نتكلم فيه في هذا الباب في البيوع المنهي عنها هو بيع مهم جدا، وهو يسموه بيع الكالي بالكالي، وهذا اللفظ عند المالكية، أو بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين هذا معناه، يعني يبيع دين في الذمة ببيع آخر، دين آخر يعني في الذمة حتى هو، هذا محرم بإجماع العلماء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، حديث رواه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك. شو معنى هالكلام هذا؟ وشو معنى الصور اللي يمكن أن تنتج؟ طبعا هو هذا زي ما تكلمنا عن بيعتين في بيع، صور كثيرة له متعددة، لكن ممكن نبسطها الآن في صور محدودة، أربع صور مثلا أو ثلاث صور. وكل ما مر بنا الآن من في خلال دروسنا القادمة إن شاء الله نبينه، خاصة في بيوع الأجال نبينه، نقوله هذا محرم، لأن هذا من بيع الدين بالدين. الآن أنت الأخي المستمع تسمع الآن، تعرف الأصول، أصول البيوع المحرمة، وكل ما مر أمامنا من عقود نتكلم عن بعض صورها الممنوعة وردوه إلى الأصل، القاعدة اللي هي القواعد اللي انطلقنا منها الآن في ثلاث حلقات الماضية والأربع اللي نتحدث عنها في هذا الموضوع، اللي هي صور البيوع المنهي عنها. مثلا من صور هذا البيع، وحنضرب أمثلة بالأسماء، لكن خلونا نأخذ ثلاث مثلا صور ممنوعة. واحد، فسخ ما في الذمة في مؤخر قبضه، يعني تأخير قبضة في غير جنسه. بشوي بشوي، عارفينكم مش هتسمعوا مش هتنضبطوا هيك، لكن حنفصلوها. فسخ ما في الذمة في مؤخر قبضه في غير جنسه، هذا محرم مطلقا، سواء كان بأقل من قيمته أو أكثر. أما إذا كان من جنسه فإن كان فسخه في أكثر منه فهو محرم، هذا ربا الجاهلية. وإن كان مساويا له فهو من نظرة إلى ميسرة أو أقل منه بعد حلول الأجل فلا بأس به. يعني فسخ ما في الذمة في مؤخر قبضة من غير جنسه. وهذه الصورة يمكن يصورها إذا حل مثلا أجل دين ولم يستطع مثلا هذا الدين، نقول احنا مثلا زيد وعمر، زيد له على عمر مثلا 1000 دينار دينا، فيقول لا دين من بيع، مثلا باع له شيء ويبي منه 1000 دينار، حل الأجل بعد شهرين المفروض يجيب له 1000 دينار، وما استطاع عمر السداد كويس، سواء كان الآن بشرط أو برضاهما، يقول له ديني الذي عليك بقيمة 1000 دينار نؤخره مقابل أن أشتري منك هذه البضاعة مثلا بقيمة كذا من الدينارات ونسددها لك بعد شهر. هذا ممنوع، هذا ممنوع محرم، هذا فسخ ما في الذمة، يعني يفسخ ما في الذمة في مؤخر قبضة أو في تأخير القبض من غير جنسه، في غير جنسه. أحيانا يكون في تسامح، في تسامح، يقول له سامحتك جاء الأجل ولم يستطع السداد الألف دينار، وقال له والله يا الألف هذه أنا ما عندي منها إلا 800، يقول له يا سلام ما فيش بس، وتبين نزيدك الأجل نزيدك، لكن مش هنأخذ منك إلا نفس القيمة. فهذا نظر إلى ميسرة، إذا كان مساوي ليه يبي منه 1000 دينار المفروض يسددها في شهر واحد، ما جابهاش في شهر واحد، أو جاء وقال أنا عاجز عن أن نجيب 1000، عندي 800، نقول له قداش تبيه بس توفر 200، قال له والله يزيدني شهرين، قال له تمام. أما إذا قال له والله شوف أنت رانك 1000 وتبين نزيدك شهرين أخرى ترى بالظل 1200، هذا ربا الجاهلية. أما إذا كان مساوي له وزاد المدة باش يوفر بس 1000، هذه نظرة يعني تأخير وصبر عليه لأجل ميسرة، لأجل تيسر للأمور ويسر عليه وما يضايقش عليه، وهذه محمودة وممدوحة ولا بأس بها، فيها أجر. أما اللي هي يعني فيها بركة لو كان عفى عنه، يعني جاء الأجل وزاد أو خلاه قال له ماشي حتى 800 سيدي، لكن بشرط ما يكونش قبل حلول الأجل، مش يقول له لا أنت هات لي حتى 800 قبل حلول الأجل، لا ما ينفع، هات لي حتى 800 وبدل شهر واحد جيبهم لي في شهر 11، لا يجوز. إذا كان حل الأجل وسدد له نفس القيمة اللهم بارك، ما قدر سدادها قال زيدني شهرين، قال نزيدك عليها الفلوس، هذا ربا الجاهلية، قال نخلو نفس المبلغ لا بأس، قال الله يسامحك انت هات اللي عندك عند حلول الأجل في شهر واحد، قال له هات غير هات المبلغ اللي وصل له وأنا مسامحك الله يسامحك، هذا لا شك أنه هو من الخير. هذه صورة عندنا تو، حتى في صورة ثانية ونشرحها احنا سموها بيع الدين بالدين، بيع الكالي بالكالي، وابتداء الدين بالدين، ابتداء الدين بالدين. كيف يعني تو في بيع الدين بالدين وله صورة كما قلنا؟ مثلا عمرو، خلونا في عمرو وزيد، هذين اللي بينهم 1000 دينار، يعني كما زيد له على عمرو 1000 دينار، يعني زيد مسلف من عمرو 1000 دينار دينا، خلونا نقولك جت المدة، فقال مثلا أحدهما للآخر نسقط الديون مقابل بعض، يعني لو كان مثلا كلاهما استلف من الآخر دينا، واحد خذل يبي منه 1000 دينار وهذا يبي منه 1200 دينار، وهذا إلى أجل 10 شهر 10 وهذا إلى شهر 8، وأسقط الديون مقابل بعض، هذا لا يجوز، إسقاط الديون مقابل بعض لا يجوز. هذه صورة. مثلا زيد له على عمرو دين، وأحمد له على محمد دين، الآن عندنا 4 أشخاص، 4 أشخاص، زيد يبي من عمرو، أو نقوله عمرو يبي من زيد، وأحمد له على محمد، يعني محمد يبي من أحمد دين، شنو يقول زيد لأحمد؟ أصحاب الدائنين يعني اللي أدانوا اللي عطوا اللي سلفوا، يقول له خذ ديني الذي على عمرو وأعطيك دينك الذي على محمد، وأعطني دينك الذي على محمد، نبدل الديون مع بعض. هذا يسموه من بيع الدين بالدين، سواء كانت القيمة متفقة، يعني اتفقت قيمة الدين أو اختلفت، وسواء كانت من نفس الجنس، دولار دولار دينار دينار قمح قمح، أو تغايرت حتى لو تبدلت ما يجوز. وأظن الصورة واضحة، يعني سواء كان المدين نفسه اللي بدله، والله الدائنين نفسهم، دينك اللي على فلان خوضه أنت، والدين اللي قبيه من فلان خوضه أنت، هذا كله لا يجوز. بعكس الحوالة، إحالة الدين على مليء، هذه تأتينا إن شاء الله في باب الحوالة ونشرحها بتفصيل. عندنا صورة أخرى، زيد مثلا له دين على عمرو والدين والدائن هذا زيد هذا الدائن واللي مسلف هو نفسه زيد هذا مدين على أحمد يعني مسلف من أحمد. فشين يقول زيد لأحمد؟ يقول له نسدد لك دينك بديني الذي على عمر. دينك هذا نسدد لك يعني بأني نخليك نحولك على تأخذ دينك من فلان. هذا ممنوع سواء كان الدين من نفس الجنس أم مختلفا، لأن هذا من بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. صور أخرى مثلا من الصور، يبيع مثلا رجل لرجل آخر سلعة مؤجلة، سلعة مؤجلة والثمن كذلك مؤجل، يعني تول الزوز مؤجلات، كل نبي سيارة باهي شن تبي نوحة، نبي نوحة مثلا كيا الله سامسونج ولا هونداي والله نو اتفقوا على النوع، باهي وين السيارة هذه؟ السيارة ما عنديش، هذه نجيبها لك بعد 20 يوم لما تجي من الكوريا، وتجي والله من وين بتجي والحظيرة وقصة تملها جمارك وماشي تمام تفهمنا قداش؟ 25,000 دينار. ماشي 25، أنا ما عنديش حتى هي، لو نجيبها لك إن شاء الله بعد ينزل مرتبات شهر كذا. يقول اتفقنا، بعنا وشرينا، بعنا وشرينا. لا هذا وصلت السيارة ولا هذا وصلت الفلوس، ولا هذا سلم السيارة وصار بيع مؤجل والثمن بيجي بعدين، أو هذا سلف الفلوس والسيارة بتجيه كنوع من أنواع السيارات اللي اشترطها ويسموه السلم، هذا تعجيل الثمن وتأخير السلعة، وهذا ما حصل. فالاثنين كلها كلاهما في الذمة زي ما يقولوا، الثمن والمثمن، هذه لا تجوز، هذه محرمة ممنوعة. تقول لمرات بيعني 10 لترات من الزيت بعد ما تعصرهم في الموسم الجاي، نبي 10 راو نحجز لي 100 في العصر الجاي، راو نبي 100 لتر، وانا من خلصك فيهم في موسم الحصاد متاع القمح والله متاع التمر ان شاء الله لما يجيني الموسم، انت في موسمك الزيتون نبي منك كذا، وانا من موسم التمر بنعطيك كذا، اثنين معلقات في الهواء السلعة والثمن هذا، ويعتبر بيع ما في الذمة او بيع دين بالدين، وهذا اللي يسموه بيع ابتداء الدين بالدين. بدل لما ذكرنا في بعض الصور قلنا منه بيع الدين بالدين وبيع ابتداء الدين بالدين، هنا ثلاث صور، فسخه ما في الذمة في مؤخر قبضي وشرحناها، وبيع الدين بالدين وشرحنا منه صور، وابتداء الدين بالدين هذه سواء هذا الموعد هم حددوه ولا ما حددوش، حتى لو حددوا الموعد أو ما حددوش، قال خلاص لما تجيني الفلوس نعطيك، وهذا قال أول ما توصل السيارة نعطيك أو الزيتون والتمر، هذا كله من الممنوع. من الصور كذلك في بيع الدين بالدين، واحد يجي مثلا يشتري راجل مثلا يشتري طعام على كيل أو وزن معلوم، تمام تفهم، نشري طعامنا على كيل أو وزن قنطار من قمح معلوم خلاص، لكن قبل ما يقبضها، وهذه انتبهوا لها يا إخوة رأي لأنها موجودة كثيرة في الطعام تحديدا مش في السلع الأخرى، طعام حاجات لي كان قبل قبضة يبيعها على آخر شخص آخر بدين، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. محمد اشترى من علي مقدار من الطعام، قبل أن يقبض محمد الطعام باعه لزيد بثمن مؤجل، هذا ما يصحش، هذا دين بدين، لأن قبض الطعام وبعدين تبيع. أو السلم اللي تكلمنا عنه صورة، حتى هو مرات يكون بنظام السلم. شن معنى السلم؟ يسلم الرجل في طعامه أو سلع. السلم يقدم الثمن، الفلوس تجي تسبق السلع، لأنه في الغالب اللي في الدكاكين البيع بالدين، البيع بالآجل، السلعة نأخذ فيها والمذكرة تسجل، هذا بيع بالدين، نخلصك بعدين، نخلصك بعد نهاية الشهر، نخلصك الشهر الجاي العام الجاي هذا. لكن العكس، نعطيك فلوس وتجيب لي البضاعة، بيعكس، ما هذه من فرقه بعدين، احنا مرات البضاعة موجودة غير في المخازن والشيء هذا موضوع آخر، لكن عندنا حاجة اسمها السلم، يعني بيع مش سلعة معينة محددة، لا احنا بيع موصوف ما في الذمة، يكون بوصف ولا منجيبها ليه مش بعينها، منجيب لها زيها منوردها ليه 15 يوم شهر كذا، وهذه إن شاء الله هيجينا باب السلم ونشرحه بوضوح. فإذا أسلم الرجل في طعام أو سلعة وقدم له الثمن معجل، والطعام أو السلعة ضرب لها أجل، لكن وقت حل الأجل الطعام هذا أو السلعة تلفت، خلاص دفع له الفلوس وهو بيجيب له الطعام والله بيجيب له السلعة، لكن هذه صار لها شن، صار لها خلل، فسدت، تأخر عليها، ما جابهاش، لقاها مش مخزنة كويس، طفع، إيه قصة؟ شين يقول البائع الآن؟ تقول البائع حاصل على الفلوس، يقول أنه أعطيك بدل هالسلعة والله بدل هالطعام بطعام آخر أو سلعة أخرى، مش يجيبها ليه توا، لا، لكن يقول له في نهاية مثلا الشهر يضرب له أجل ثاني، هذه ما تجوز، هذه لا تجوز كذلك، لأنها من بيع الكالي بالكالي أو من بيع الدين بالدين. هذه لها صور كثيرة كما نقول يعني. وممكن نختم بصورة أخيرة حتى لا نتوسع كثيرا، لأن قلت لكم الصورة كثيرة، ولكن إن شاء الله جينا تباعا ونفهموها إن شاء الله من خلال اللي بيتابع الحلقات يستفيد منها في في في في كل ما ندخل في تفاصيل أكثر في العقود. مثلا يكون لزيد على عمر ثوب من صوف، يعني يبي منه ثوب من صوف وما شراش ما استلماش، وأحمد نفسه يبي من عمر 10 دراهم 10 دنانير، بلاش خلونا في الدنانير، 10 جنيهات، يعني عمر عليه دينين، عمر هذا عليه دينين، دين لزيد وآخر لأحمد، دين لزيد بالثوب يبي منه ثوب وآخر لأحمد، فشين يقول زيد لأحمد؟ يقول لا اشتريت منك ثوب الذي على عمر بدنانيرك العشرة التي عليه أيضا، يعني يبدلهن مع بعضها، فيصبح زيد الآن يطالب عمر بالعشر دنانير بدل الثوب من الصوف، وأحمد يطالب فيه بالثوب بدل من 10 دنانير، تغيرت الديون مع بعض، هذه بمنا ثوب وهذا بمنا فلوس، يقول له أنت أسمع شو رأيك أنت، خلاص أنت تأخذ منا الفلوس وأنا نأخذ منا الثوب، هذا ما يصح، لازم يقبضها ويسلمها ليه، وهذا يقبضها ويسلمها ليه. أما تبادل الديون مع بعض يعني دون أن تصل إلى هذا المدين، فهذا مما قصد الدائن، هذا من هذه من الصور الممنوعة والتي لا تجوز. هذا ملخص بسيط وبتفصيل يعني شرح بسيط لبيع الكالي بالكالي أو بيع الدين بالدين، وبهذا النوع الأخير اللي فيه غرر وفيه جهالة وفيه حصول مفسدة وتنازع يحدث سد للذريعة ومن أكل أموال الناس بالباطل، ننهي الباب الأول هذا من باب أو المقدمة الثانية اللي تكلموا فيها عن المعاملات المنهي عنها في الشريعة، معاملات فاسدة منهي عنها في الشريعة، في 4 حلقات بيناها وشرحناها، نكون هيك أنهينا هذا الباب مختصرا ومبسطا إن شاء الله في الحلقة القادمة، وندخل في أهم معاملات المحرمة اللي هي المقدمة الثالثة إن شاء الله، وهو موضوع الربا، وهذا من البيوع المنهي عنها في الشرع، وأفردنا له يعني مقدمة خاصة رغم أنه نوع من أنواع البيوع، لأن الحقيقة منتشر وأصبح يعني جهارا نهارا وبعض الناس تجهله، فنصيحتي لكل المستمعين أن يتابعوا هذا الموضوع ويعلم حقيقته وهذه المعاملة طبيعتها حتى لا يقعوا في الربا، ونتكلم إن شاء الله عن خطر الربا أول ما نبدأ في الحلقة القادمة. بهذا القدر إن شاء الله نكمل هذه الحلقة ونلتقي وإياكم إن شاء الله في اللقاء القادم، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. من البقاء والأمان الضمان والاستمرارية إن احنا نحب ونتحب التقدير من نفسنا ومن الآخرين، الانتماء، الإنجاز، الرضا والاستمتاع والتغيير والمعنى. دول الاحتياجات العشرة عشان يكون عندك معنى لحياتك. فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك وهتحس بروعة جميلة. عاوز تعمل تغيير، غير التغيير نفسه، اعمل تغيير في أفكارك السلبية وخليها إيجابية وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحلة، توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هتلاقي انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والاخره ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشره، خلي الله عز وجل يبقى هو الاول والاخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجه في حياتك. لما توصل للمرحله دي هنفسك مرتاح، نفسك مطمن، الرزق موجود، ربنا بشرك، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها، اللي من زمان من ايام فرويد وبعدين كارل يونغ، وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا اربعه وبعدين عملوا خمسه وبعدين عملوا سته. أنا مع الوقت والأبحاث كلها هم من عشرة، يمكن حد تاني يزود عليهم. فالعشرة دول عشان يكونوا فعلا حسنك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب، ربنا بيحبك أكتر مما تتخيل، وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، خصوصا في القيم السبعة الأساسية. طول ما تمشي عايز تتقدر، ربنا قدرك وخلقك بإيده الكريمة وسخرك السماء والأرض وما بينهما، ادلك بطريقة لا انت تخيلها. ربنا ادلك قد ايه، كل اللي طلبه منك عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. طب أعمل ايه يا رب؟ بتصلي لما تيجي تفكر فيها، كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. شوف الروعة دي كلها. طب ما تجي لله سبحانه وتعالى. عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى، تحس انك فعلا محبوب، تحس انك فعلا بتقدر، انجز في الله عز وجل، هتلاقي انجازاتك اللي بتجي الله سبحانه وتعالى ربنا يدي لك اكتر منها، اكتر مما تتخيل. لان بقول لك هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خد بالك من اللي جاي، ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجه في منتهى الروعه، يعني من يتق الله يجعل له مخرجا من ايه؟ من كل مشاكل الدنيا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكره في فلوس جايه لك، يرزقك بالناس كويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحه، بالاولاد كويسين، حياتك كلها تحس انك عايش، فتوصل لاخر احتياج تحس حياتك لها معنى. ودي مش ممكن تضوع منك، عارف؟ فانت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى. تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي في الدنيا كده، بتوصل مرحلة الاحسان، مرحلة جميلة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة بتتقي الله حيثما كنت، اينما كنت، اينما كنت، المكان اللي انت فيه، بتتقي الله مع الناس، بتتقي الله. فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك مرتاح فيهم. فمن اول النهارده خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك، انا عايز اعيش. طب هو مين اداك الحياه؟ ازاي البقاء؟ مش تكتيش تراك كتير توفره، او تحط فلوس كتير في البنك، او تنصب على حد. ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب، ربنا يحبك اكتر مما تتخيل. التقدير قدرك وقالها، خلقنا الانسان في احسن تقويم. شايف؟ انجز بقى وقل اعمله، فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ربنا بيشجعك اهو، لان العمل روعه، العمل عباده والعمل انجاز. فالاحتياجات العشره عشان يتظبطوا فعلا موجود، اول حاجه فيها فاكرين اول جذور النجاح، اول مفتاح، اول سلمه هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل، احنا دلوقتي ماشيين في النجاح،
عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعث لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكثر مما تتخيل. ربنا وعدك بكده، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، شاف الروعة. فعشان كده عاوز الاحتجاج يكون موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، إيه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبة لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبة لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة؟ ايه معنى اي شيء الاجابة عليها قيمة؟ ايه معنى، اسأل اي حد، ايه معنى دي بالنسبة لك؟ الاجابة قيمة، لان انت بتدي معنى، والمعنى في الاحتياجات العشرة بتديني معنى حاجة في حياتي، اجابتي مبنية على مفهوم الذاتي اللي هو في ادراكي جوا القيمة. ايه معنى حاجه بالنسبه لك؟ دي اجابه قيمه. خد بالكوا اربع اسئله دول، ايه معنى الحياه بالنسبه لك؟ الاجابه دي قيمه. معناها ايه بالنسبه لك؟ الاجابه اعتقاد. هتدي لك ايه؟ الاجابه انجاز. هتشعر بايه؟ الاجابه احساس. الاربع اسئله دول لما كنت بشتغل في الاداره العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار وانا بعين الناس، كنت عايز اعرف قيمه واعتقاداته وافكاره وانجازاته واحاسيسه. دي بتديني اتجاه التفكير، وبعرف الشخص عايز يروح فين. ففي الحالات دي بنقدر نعرف ازاي ممكن نقدر نقيم صح. حتى اي حد تعرف، اي مذيع او مذيعه بيعزم ناس وبيسالوا، ساعات بيسال اسئله قيم، مش عارف اذا كان عارف ولا لا، لكن اسئله القيم مهمه جدا. لما تسال حد سؤال قيم بتطلع منه قيم، مش بتطلع منه أي حاجة، بتطلع منه قيم. إيه المهم بالنسبة لك في الحياة؟ إيه المهم بالنسبة لك في الزواج؟ إيه المهم بالنسبة لك لو ناس بتدخن؟ قول لي إيه المهم بالنسبة لهم في التدخين؟ وإيه اللي ممكن يعمله عشان يساعدهم يبطلوا التدخين؟ دي هي اللي أنا بتكلم عليه أسئلة القيم. ففي لحظات هنكمل الحاجات الرائعة دي اللي إن شاء الله بإذن الله توصلنا لأهدافنا وتخلينا نعيش أحلامنا. خليك معايا، هكون معاك بعد الفاصل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. وكنا بنتكلم إيه هي القيم؟ يعني إيه القيم؟ عبارة عن إيه القيم؟ كلمة قيمة ممكن حد يقولك إزاي تعرف الشخص ده ما عندوش قيم؟ يبقى ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يتصرف أي حاجة، ممكن يكذب. طالما إنسان ما عندوش قيم طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. أنا عملت حاجة اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم، لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير إيجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكرة أنا محضركم حاجة في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار بأسلوب متكامل. هنشوف إزاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي، هنشوف حاجات جميلة جدا في الحتة دي. فيا ترى إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك برضو الإجابة قيمة. فإيه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصية الإنسان، هي جذور الدوافع، هي جذور، هي السبب في السلوك. خد بالك من الحتة دي، إن القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقلية اللي أنت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك إزيك، على طول القيمة الأساسية اللي هي بتدعم الكلام أنت بتقوله، لأن مش ممكن يكون عندك كلمة معينة من غير ما يكون فيها خلفية. خلفيات أفكارنا هي اعتقاداتنا وقيمنا. فالقيم النهاردة والقيم الراسخة هي جذور. تخيل معايا كده ان دي شجرة، جذور الشجرة هي قيمك الراسخة، وانت طالع فوق شوية هي القيم، بتطلع دي الاعتقادات الشجر نفسها، الفروع هي السلوك طول ما انت طالع. فلما كل حد عاوز يغير حاجة في حياته بيروح يغير السلوك. القيمة هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمة، غير في القيم نفسها. فالقيمة هي السبب في الدوافع. عارف انت ممكن تشتري كتاب، ايه اللي خلاك تشتري كتاب؟ ايه السبب في الدافع؟ ايه السبب في الحماس؟ بس ساعات تكون متحمس. القيمة هي اللي بتدعم الدافع، والدافع هو اللي بيسبب الحماس. فمعنى كده ان انا عندي قيمة روح تشتري كتاب. القيمة الأساسية ان انا متفتح عاوز اقرا. الدافع الكاتب ده كويس، الحماس اللي خدته، الفهرس اللي جواها، وان انا شايف نفسي ممكن اتعلم كتير، وبعدين سبت الكتاب، ارجع تاني هتبص لها القيمة راحت منك هناك. لان راحت منك، لان بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياة، رحت سايب دي. لو انت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمة وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا ادالك الصحة وعاوز تحافظ عليها، عشان لما تقابله عز وجل تقول له يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي، اصبحت قيمه، مش اصبح وزن، اصبحت الصحه بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبه للتدخين، بتديها قيمه. طالما انت اديت حاجه سلبيه قيمه، فاكرين الروابط ربطتها بالسعاده، دي قيمه هتروح لها. فخد بالك، القيم هي السبب في سلوكياتنا، القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الانسان يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجة، لان فاكرين القيم جوه اعتقادات، جوه الاعتقادات في مبادئك، جوه المبادئ في وجهات نظرك. فانت القيم، اعتقادات، مبادئ، وجهات النظر تجاه الاشياء، كل دول مع الادراك، كل دول جايين من المفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجة بتتغير، لان كله بتغير. دي جذور. انت عاوز مثلا لو عندك شجرة مش كويسة وعاوز تغيرها، بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص، لو جذور بايظة مش هتنتج حاجة. لازم تغير في جذور أفكارك، لازم تغير في جذور أفكارك، عشان جنينة أفكارك، عشان جنينة مخك تطلع وتكون رائعة. فجذور هي السبب. ايه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك انت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت ازاي وجات منين؟ انتوا فاكرين ال7 مراحل اللي احنا خدنا بيهم؟ اول ناس ادونا القيم هم الاب والام. فاول 7 سنين من حياتنا 90% من قيمنا تكونت. فانت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه اهبل ما بيفهمش، لا خد بالك ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفية اتكونت، يعني حب، يعني احب واتحب، يعني أدي، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل 7 سنين. فتبص لي عندك قيمك اتكونت 90% منها قبل 7 سنين.
والقيم العاطفية قبل 7 سنين هتقدر تقول لحد أنا بحبك ولا لأ؟ لأنك اتحبيت، قدرت تعبر نفسك بسرعة ولا لأ؟ كل ده تكون قبل 7 سنين. فخد بالك أن 7 سنين أولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها كونت في 7 سنين أولين دول. لو حد عنده صنب من أصناف الخوف المرضي، في حاجة حصلت في 7 سنين دول، مع حد يقولك بس أنا ماشي عادي في الدنيا ما حصليش حاجة، وبعدين فجأة بصيت لحاجة حصلت، تخزين في مراكز الذاكرة، تخزين موجودين في مراكز الطاقة، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل رابط، رجعتك تاني نفسيتك مش مظبوطة لكن متخزنة. دلوقتي القيم اتكونت منين؟ الأب والأم، محيط العائلي، محيط الاجتماعي، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام. للأسف الشديد بناخد منهم قيم، أكون أنا بحب حد معين يطلع وبعدين يتكلم ألفاظ بذيئة، يشتم في التلفزيون وأنا بحبه جدا، فنفتكر كطفل إن ده كويس، هو ده مظبوط. أطلع بص لا واحد عامل شعره بطريقة عجيبة جدا، ولا لابس لبس عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لف، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع أي أخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول به أنا اشتري زي وأنا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى عادية. ده التدخين، كل بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى سراج منير، قبل ما يخش يعمل عملية جراحية شوفونا سجارة بس عشان أهدي عشان أعرف أعمل عملية جراحية، هي سجارة بتهدي، دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحلة طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ضابط كلهم يدخنوا، لعلبتك لعلبتي تبقى عادية بقى، فدخن أنا كمان، إذا كان المجتمع كله بيدخن فدخن أنا كمان، لا ثانية واحدة. فأنت بتاخد قيم فاسدة من التلفزيون ده، فأنت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش، فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه السبب؟ هتحطمك في الدنيا والآخرة. ما أنت ميت ميت، أنت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجة معاك؟ ما أنت رايح رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك إدراك أنك تحسن حياتك وتكون أفضل حاجة لك. ليه لأ يعني؟ ليه لأ؟ هم ناجحين أحسن منك في إيه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الأركان السبعة. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبة لنا، والقيم بتعلمنا الفرق بين الصح والغلط. يبقى متزن فعلا في الحياة. ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 أسئلة، ال10 أسئلة دول كلهم تقييم عشان تعرف ازاي تظبط قيمك كل يوم وتلاحظ انت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لأفضل مراحل حياتك. أتمنى المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل، هتلاقي حياتك بتتغير شوية شوية وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي. فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده انت بتقدر تحقق أهدافك وتعيش أحلامك وتوصل إن شاء الله إلى أعلى الدرجات، وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للأجيال اللي جاية، هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا الخيبة اللي حد قالها لك، انت مش دول. طب انت مين؟ خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سخر لنا السماء والأرض وما بينهما، معجزات معجزات معجزات، ربنا خلق علشان رحمته روعة، محضر لك السماء، محضر لك جنة عرضها السماوات والأرض، ده أنت. طب إيه الحاجات التانية اللي بتحصل في الحياة؟ دي تحديات ونشاطات الحياة مش أنا. فعيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بخلال الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل بالأنبياء بالصحابة وبالأولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرأ، اسمع أشرطة، فتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك أفضل كل يوم. فاكرين كايزن، التحسن المستمر، وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منضبط بهذا، هتلاقي 3 دول يشتغلوا معاك. وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وأقدر قيمة الحياة. وأشوفكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برامج الهادفة والممتعة. ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الآداب الإسلامية، برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية، موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو السرايا 99.3 FM، صوت يلامس القيم.
2: إذاعة نور الإيمان تقدم الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نكمل أدبا من الآداب الإسلامية الراقية، ألا وهو الأدب مع الجيران. الأدب الخامس، صيانة عرض الجار وماله. صيانة عرض الجار وماله، تحافظ على نساء الجار فلا تؤذيهن بكلمة نابية ولا بنظرة جارحة، وتحافظ على مال الجار لو وقع منه تعطيه له، لأن خيانة الجار أشد من خيانة غيره. روى الإمام أحمد بسند حسن عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، والعياذ بالله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. انظروا إلى حرمة الجار. لا تخن الجار، لا تؤذي الجار، فإنك إن فعلت فقد خالفت وصية حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. الأدب السادس، إكرام الجار الأقرب فالأقرب، أي أن الجار الأقرب منك أولى من غيره، وهكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ تريد أن تقدم هدية واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا، صلى الله عليك يا رسول الله. فالجار القريب أولى من غيره. الأدب السابع، إهداء اللبن وغيره ونحوه للجار. اللبن، كان زمان عند الفلاحين لا يبيعون اللبن، وإنما الرجل الذي عنده جاموسة أكرمك الله وعنده أغنام أو نحو ذلك يأخذ منها لبنا، يأخذ لبنا ويرسل لجيرانه عن اليمين واليسار، بعضهم يرسل كل أسبوع مرة، بعضهم في الأسبوع مرتين، وهكذا. الآن تجد الجيران، تجد الفلاحين أو أكثرهم فيما أعلم يبيع اللبن، وقد لا يهدي إلى جاره ولا كل شهر مرة، وجاره ليس عنده لبن، يذهب الجار ليشتري من البقالة لبنا. هل تعلم أنك إذا أهديت لجارك لبنا قد يبارك لك في مالك هذا، وقد تحل البركة العظيمة بدلا من أن تأتي

0: البهيمة باثنين كيلو لبن قد تحلب أربعة كيلو لبن أو خمسة كيلوات أو نحو ذلك ببركة الهدايا للجيران والصدقة عليه. بل كان قديما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل لا يحلب اللبن ويعطيه للجار، بل كان يأخذ شاة كاملة بها لبن قبل أن يحلبها ويقول اعطيها للجار تبيت عنده الليلة، فيعطيها للجار يحلبونها بالليل وتبيت، وفي الصباح يحلبونها في الصباح ثم يردونها، تسمى منائح، منيحة. امنح الجار هذه الشاة أو هذه العنز الليلة ليأخذ لبنها كله. وقد حدث هذا مع الحبيب عليه الصلاة والسلام. ويروي القصة عروة بن الزبير عن خالته عائشة، فقد روى البخاري ومسلم عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. سبحان الله. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. قل لي بربك، جيرانك الذين يشتكون الفقر الآن، أو من المسلمين الذي يشتكي الفقر الآن، يظل ثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نار، لا طبيخ ولا شاي ولا حلبة ولا يخبز خبزا ولا يأكل شيئا؟ هذا نادر وجوده إن وجد. وبرغم ذلك كان عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا مسرورا منشرح الصدر: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبنها، يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقين منها، يعني يعطونه المنيحة لتحلب عنده ويسقي زوجات عليه الصلاة والسلام. الأدب الثامن: عدم احتقار هدية الجار وإن كانت يسيرة. رجل اشترى كيلو تفاح، أربع تفاحات، فأرسل واحدة إلى جاره، قال: خذ يا بني، هذه الواحدة أعطاها لجارنا. لا تستقل، تقول تفاحة، نحن فقراء محتاجين تفاحة، رد له هذه. لماذا يا أخي الكريم؟ ما دام قد أهدى إليك فهو يحبك، خذ هذه التفاحة، قسمها عدة أقسام على أولادك، حتى لو كان معك من المال ما تستطيع أن تشتري 10 كيلوات و20 كيلو، لكنه قدرك واحترمك فأرسل إليك. أو أن الجار أرسل إليك طبقا من الطبيخ أو الإدام، أرسل لي طبقا من العدس، أنا فقير أكل عدس. يا أخي الكريم، هذا يدل على محبة تهاد تحب، وهو يحبك، يكفي أنه أرسل إليك. فلا تحتقر هدية جاءت إليك من جارك، لو أرسل إليك سواك فاقبله وكن مسرورا به واعلم أنه يحبك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنين، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. ما معنى فرس شاه؟ أي أن الجارة أهدت طبقا فيه حافر شاة لحم، أنتم تعرفون أن رجل الشاة ليس فيها لحم كثير، إنما هي عظام عليها جلد، والحافر ليس عليه إلا جلد بسيط. برغم ذلك الحافر قطعته ووضعته في طبق مطبوخا وأرسلته إلى جارتها، الجارة تتقبلها ولا تقول: من أنا حتى ترسل؟ إما أن ترسل هدية تليق بمقامنا وإلا لا ترسل. يا أختي الكريمة، هذه الجارة تحبك، ولو لأنها تحبك ما أرسلت إليك. وهذه سنة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا أسألكم: هل طبقتم هذه السنة في حياتكم؟ لك عدة جيران، كم مرة أهديت لجارك؟ إن كنت لم تفعل فطبق السنة في عمرك ولو مرة، وستشعر فعلا ببركة اقتدائك بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأدب التاسع: ألا يمنع الجار جاره من استخدام حائطه إن احتاجه. يعني قد يحتاج أن يسقف فيضع خشبه على حائطك، هذا لا يضر حائطك بشيء، لا تمنعه، لا تمنعه ما دام لا يسبب ضررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نهى عن ذلك؟ يعني أمر أن يستخدم حائطي الذي هو ملك؟ نعم. اسمع إلى الحديث. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني لألقين هذا الحكم بينكم حتى تتحملوا مسؤولية تطبيقه أمام الله عز وجل. الأدب الأخير أن تحب لجارك ما تحب لنفسك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. سوف أذكر لكم إن شاء الله تعالى موقفا لأحد إخواننا في الأدب مع الجيران في بلاد الغرب مع غير المسلمين. أحد الإخوة كان قد سافر إلى بلاد أوروبا لكي يدرس هناك، وهو في عمارة طويلة عريضة يسكن في شقة ولا يعرف أهل العمارة بعضهم بعض كعادة أهل أوروبا. قال: وكان لهم جار لا يعرف عنه شيئا، لكن الجار هذا كان قد اتفق مع شركة اللبن ودفع لهم رسوما، فكان يأتي مندوب الشركة ينظر إلى رقم الشقة فيضع زجاجة اللبن أمام الباب ويمضي، ويخرج الرجل يأخذ الزجاجة ويدخلها. قال: فجاء الرجل ووضع زجاجة اللبن ولم يأخذها أحد، وجاء في اليوم التالي فوضع زجاجة، وفي اليوم الثالث وضع زجاجة. قال: فرأيت هذه الزجاجات أمام بيت جارنا. يقول: القضية ليست قضية اللبن، ولكن القضية أن اللصوص كثر في هذه المدينة، وأنهم لو صعدوا ونزلوا فوجدوا هذه الزجاجات موضوعة لعلموا أن هذه الشقة أصحابها مسافرون، ففتحوها وسرقوها، وأهل العمارة لا يعرف بعضهم عن بعض شيئا. فقال هذا الطالب المسلم: أخذت اللبن فوضعته في ثلاجتي حتى يأتي جاري من سفري، علمت أنه مسافر. قال: كلما وضع زجاجة أخذتها، كلما وضع زجاجة أخذتها، والتي تنتهي مدة صلاحيتها ألقيها ويظل الباقي في ثلاجتي. حتى عاد الجار قال: فأحضرت له اللبن وذكرت له القصة قلت خذ. فقال: ولماذا صنعت ذلك؟ قال: قلت له خشيت عليه من السرقة. قال: وهل لو سرقت سأتهمك؟ قلت: لا، أنت لا تتهمني، ولكنني أنا مسلم والإسلام يأمرني بأن أحافظ على جاري. قال: عجيب. فعزم علي أن أدخل بيته، يقول: ولأول مرة أدخل بيته. فدخل، قال وجلست معه، فعرفني بنفسي، قال: أنا القس فلان الفلاني، وهذه ماري زوجتي، وهي راهبة في الكنيسة. لماذا صنعت ذلك؟ قال: فكلمتهم عن الإسلام وعما يجب أن يكون لجيراننا حتى ولو كانوا غير مسلمين، يجب أن نحافظ عليهم، يجب أن نحترمهم، أن نقدرهم، أن نحفظ أموالهم كما حفظت مالكم الآن، وهكذا. قال: الإسلام يأمر بذلك؟ قلت: نعم. قالوا: كنا لا نعرف عن الإسلام شيئا، نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء. اسمع إلى تشويه صورة الإسلام في أوروبا. قالوا: نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء: أن رجلا عربيا ادعى النبوة فاتخذوه نبيا اسمه محمد. الأمر الثاني أنهم يعبدون صندوقا أسود في الصحراء، يعني يطوفون بالكعبة. الأمر الثالث أنهم يقبلون الأرض 5 مرات يوميا. لا نعرف عن الإسلام إلا هذه الأشياء. قال: لا، هذا تشويه صورة الإسلام، وأنا لست عالما لكي أبين لكم الإسلام ومزاياه، لكن خذوا هذا رقم المركز الإسلامي واتصلوا بهم. فاتصلوا بهم وبدأت العلاقات. يقول الرجل: ونسيت الموضوع، وظل في أموره لأنه مشغول بدراسته. فاتصل به المركز الإسلامي وقال: أنت تعلم أن عدد المسلمين قليل جدا في هذه الولاية، ونحن الآن عندنا حفل، نجهز لحفل ونجمع التبرعات، لأن عندنا قسيس وزوجته سيسلمان في يوم كذا. قال: ما اسمهم؟ قالوا كذا، قالوا كذا، ويسكنون كذا. قال: هؤلاء جيراني. إذن لا تجمع من أحد تبرعا، فإن إنفاقات الحفل كلها علي أنا. قال: وذهبنا إلى القسيس. قال: بعدما قرأت في الإسلام وقرأت الكتب المترجمة عن أخلاق الإسلام، فعرفت الإسلام على حقيقته، وعلمت أن هذا الدين هو الدين الذي يجب أن يقود العالم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وزوجته مع الأخوات بيّنت لهم أنها كيف اقتنعت بهذا الدين وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قام الناس، قام الرجال يقبلون هذا الرجل المسلم الجديد، وقام الأخوات يقبلن هذه الأخت الكريمة الجديدة. وهكذا بالمعاملة الطيبة تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بفعلك وسلوكك قبل قولك ولفظك. أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
2: الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية، برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي، وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية، موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 FM، صوت يلامس القيم.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

أهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح

أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.

عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

أنكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة

ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

يقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض.

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي

أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إما

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

يفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما.

مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت على

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى

فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن.

أمنعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق.

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

إذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفلا

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر.

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

يأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله

ارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد

0: الوطن.
1: حمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات يعني بعد يومين أو ثلاثة تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني إيه العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك. والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر، سبحان الله. حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقي بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. كان يعني هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك يا أكرم الأكرمين. فكأن لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل، كان زي ما الإنسان يجدد النية، زي ما يجدد اليقين، زي ما يجدد سبحان الله العظيم يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسول. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق. فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لبم مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ أنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسر. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج، فسبحان الله، يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الاغتسال أو الغسل إلا نجاسة. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان المرتشي، هذا الإنسان الذي أكل حراما، هذا الإنسان الذي اغتصب مالا، هذا الإنسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه. جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام، يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال، يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج، ده قبل الإسلام جد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام، سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات، يعني لأن أكل الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات، فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أمابا، الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل، سبحان الله كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة، يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا لا أنا ما سرقت أنا ما ارتشيت، تقول لا أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا، والعين هو يقول لا لا أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس، تنطق العين أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت يوم. الرجل تقول إذا دفع عن الرجل لا لا لا أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله، الرجل تقول لا أنا ذهبت وسعيت، واليد تقول أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. الله، إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة، وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها، أن العين كأنما الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح، فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهرون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت، فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا يا رب العالمين.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
2: يا ام السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول. هذا الموضوع اسمه الهمة، يعني في حالات كثيرة جدا الحق واضح والإنسان قانع جدا بهذا الحق، لكن لا يملك همة تحمله على سلوك هذا الطريق. لقاء اليوم حول هذه الهمة، لأن علو الهمة من الإيمان. إن علت همتك قويت إرادتك. في حالات كثيرة يقول لي يا أخ كريم لا أجد عزيمة على تطبيق ما أنا قانع به، أقول له إن كنت لا تملك إرادة قوية وبالتالي لا تملك همة عالية ليس هناك أي حل لك. ما لم يملك أحدنا همة عالية ينتج عن هذه الهمة إرادة صلبة لتحقيق ما هو قانع به، في الأمر ليس يسيراً. حتى في شأن الطعام والشراب، حتى في شأن الحياة اليومية، حتى في شأن الدراسة، كل شيء يتفوق يحتاج إلى جهد كبير. الدنيا بنيت على الكدح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه. يعني من أجل أن تركب مركبة، أن تنال شهادة، أن يضاف إلى اسمك كلمة حرف دال، تدرس 33 سنة. فهذه الدنيا هكذا. فالذي لا يملك همة عالية يكون في مؤخرة الركب. النقطة الأولى في هذا اللقاء الطيب، يعني صحن من البيض، كم هو التفاوت بين حبات البيض؟ بالغرامات فقط. الآن مجموعة من البشر، كم هو التفاوت بينها يا لطيف؟ إنسان يخلف 53 مليون قتيل بالحرب العالمية الثانية، وإنسان ينشر الهدى في الآفاق. يعني المسافة يصعب تصورها بين إنسان مؤمن أو بين إنسان نبي وبين إنسان طاغية. المسافة بين الأنبياء والطغاة كما بين السماء والأرض. إنسان كتلة من الخير، كتلة من التواضع، كتلة من العطاء، وإنسان كتلة من الشر، كتلة من الجريمة. هذا الذي يجري في العالم يعني شيء يصعب تصوره. الإنسان يبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني حياته على قتلهم، يبني أمنه على خوفهم، يبني غناه على فقرهم، يبني عزه على ذلهم. فالمسافة بين المتفوقين من بني البشر وبين المجرمين يكاد العقل لا يتصورها. للتقريب، أنت جائع جداً وفي لحم مشوي بأعلى درجة من الجودة مع مقبلات كاملة، هي حالة، وفي قطعة لحم متفسخة، المسافة بينهما كما بين السماء والأرض. قطعة اللحم المتفسخة لها رائحة تكاد تخرج من جلدك منها. أيام بيموت حيوان بالفلات لخمسين متر لا تستطيع أن تواجه هذه الرائحة، أي لحم، قطعة لحم شهية، وهي لحم، والبشر هكذا. لذلك يقول سيدنا علي رضي الله عنه ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما. الآن دققوا، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. نحن في دمشق، قف في شرفة بيتك لا ترى إلا أمتار معدودة، لو صعدت إلى هذا الجبل ترى دمشق بأكملها. أنا مرة في رحلة قريبة الطيار كان طالباً عندي، فدعاني إلى غرفته. قبل أن ندخل القطر صدقوا، رأيت من طرطوس إلى صيدا بنظرة واحدة. فالإنسان دقق، كلما ارتفع مكانه اتسعت رؤيته، كلما ارتفع مكانه اتسعت رؤيته. هذا مثل مادي يقاس عليه مثل آخر، كلما ارتقى الإنسان يرى رؤية إنسانية. لذلك الأنبياء الكرام كانوا يبكون كثيراً على الكفار ومصيرهم، قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً. يعني إنسان أيام يحمل هم أسرته، أب صالح عنده أولاد، بعض أولاده لم يجد عملاً، عنده بنت تقدمت في السن لم يأتي أحد ليخطبها، يتألم هذا الإنسان حامل هم أسرته. في إنسان حامل هم العائلة الكبيرة، هو عميد العائلة، له إخوة، له أخوات، له أخوات عوانس، متألم. هذا إنسان أرقى لأنه حمل هم أكبر. بيجي إنسان بيحمل هم يعني الأسرة الواسعة جداً، هم أمته، لكن هناك اتجاهات وطنية بيقدم لشعبه رفاه يفوق حد الخيال، وبيكون سفاك دماء بحق بقية الشعوب. هذا اتجاه مرفوض. الإسلام إنساني، الإسلام المسلم منهجه هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. علماء الأصول يقولون المطلق على إطلاقه أوسع مفهوم للأخوة الإنساني. فأنت لن تؤمن حتى تحب لأي إنسان كائناً من كان، من أي جنس، من أي لون. من هنا أقول لكم كلام دقيق: هذا العالم إما أن يسوده الشعور الإنساني أو العنصري. ما معنى كلمة عنصري؟ يعني إنسان يتوهم مخطئاً أن له ما ليس لغيره، أو أن يتوهم أن على غيره ما ليس عليه، عنصري. يعني دول إن قالت لا ألغي القرار، هذا حق الفيتو، حق الفيتو عنصري. دول تملك 200 رأس نووي، إذا دولة إسلامية أرادت تطوير مفاعل نووي لأغراض سلمية تقوم الدنيا ولا تقعد، عنصري. فتاة ترتدي ثياب السحاقيات يطردها المدير، يقيم والدها دعوى على المدير لأنه اعتدى على حريتها، يحكم لها القاضي بمبلغ فلكي. وفتاة بفرنسا وضعت خرقة على رأسها، تقوم الدنيا ولا تقعد، وضعت خرقة لأنها تنتمي لدين يدين به ربع سكان الأرض. تقوم الدنيا ولا تقعد، عنصري. لو أردت أن أعدد لكم التناقضات في العالم، كيل بمئة مكيال، يعني مثلاً رئيس دولة عربية إسلامية صدر قرار باعتقاله، طيب، واللي قتل بغزة الأطفال والنساء بأرقى الأسلحة، واللي عمل مئات المذابح الذي لم يمت بعد وأمد الله بعمره، ما أحد طلب اعتقاله. مليون قتيل في العراق، مليون معاق، 5 ملايين مشرد، ما أحد أمر باعتقاله. أرأيت إلى هذا العالم الظالم الكيل بمكاييل؟ فأنا أقول لكم ما دام هناك اتجاه عنصري فالعنف لا يقف في الأرض. إلى أن يحل الاتجاه الإنساني محل الاتجاه العنصري. لذلك كلما ارتقى الإنسان اتسعت رؤيته وأصبح إنسانياً. لذلك القول النبوي الشريف: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً، لأنه يتألم على بني البشر، هؤلاء الذين تفننوا في تكذيبه وفي السخرية منه، بل تفننوا في ضربه حتى سال الدم من قدمه الشريف. الله عز وجل سوف يرينا من هو النبي. أرسل له ملك الجبال، ملك الجبال قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. يعني الله مكنه أن ينتقم. قال: لا يا أخي، لا يا أخي، اللهم اهدِ قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. شوف ما تخلى عنهم، قال: قومي، ودعا لهم واعتذر عنهم، ودعا لهم أن تكون ذريتهم صالحة. هذا مقام النبوة. لذلك أقول لكم دائماً: الأقوياء والأنبياء، يعني الطغاة والأنبياء، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء ملك القلوب، والأقوياء ملك الرقاب. وشتان بين أن تملك رقبة الإنسان وبين أن تملك قلبه. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والأقوياء في حضرتهم. أريد أن أقول لكم: كلما ارتقى الإنسان اتسعت رؤيته، وسمت همته، وازدادت مسؤوليته. كلما ارتفع، قلت قبل قليل، مكان الإنسان يرى أكبر مساحة. أنا رأيت على ارتفاع 40,000 قدم، رأيت طرطوس وصيدة بنظرة واحدة. نعم. هلأ كلما ارتفع مقام الإنسان، مكانة الإنسان، اتسعت رؤيته، وسمت همته، وازدادت مسؤوليته. ماذا قال سيدنا عمر؟ قال: لست خيراً من أحدكم، ولكنني أسقلكم حملاً. لست خيراً من أحدكم، لكنني أسقلكم حملاً. لذلك أيها الإخوة، الله جل جلاله لا ينظر لا إلى أشكالنا ولا إلى صورنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. عبدي، طهرت منظر الخلق سنين، منظر الخلق مدخل البيت، طلاء البيت، مركبتك تحتاج إلى إصلاح، هندامك، ثيابك، هذا منظر الخلق. أفلا طهرت منظري ساعة؟ لأن الله ينظر إلى قلبك، ترى في حقد، في كبر، في استعلاء، في عنصرية. يعني العنصرية وصلنا بها إلى حق الفيتو. نبدأ: الذي يعامل زوجة ابنته في البيت معاملة لا يرضاها لابنته عند بيت أهل زوجها عنصري، والذي يستهزئ بأم زوجته فإذا تكلمت زوجته كلمة عن أمه أقام عليها الدنيا عنصري. يمكن أن تكون أفقر إنسان وأنت عنصري، يمكن أن تكون أضعف إنسان وأنت عنصري. الإسلام ينقلك من العنصرية إلى الإنسانية. أيها الإخوة، الآن في نقطة دقيقة جداً. أنت كإنسان، أنت المخلوق الأول، أنت مصمم تصميم أنه لا يسعدك إلا هدف كبير، فإذا اخترت هدفاً محدوداً ووصلت إليه يبدأ شقاؤك. أنت مصمم لهدف كبير، فإذا اخترت هدفاً صغيراً، إنسان أراد أن يكون غنياً فقط، صار غني، ألف بيته، ألف مركبته، أكل أطيب الطعام، سافر إلى أجمل البلاد، تزوج أجمل زوجة، يقول لك الحياة مملة. أحد أكبر مهندسي العالم الذي صمم جسر إسطنبول الأول ياباني، أثناء افتتاحه وقص الشريط الحريري ألقى بنفسه في البوسفور. ذهبوا إلى غرفته بالفندق، كاتب ورقة: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت. حياة بلا هدف تافهة، حياة بلا رسالة تافهة، إنسان بلا رسالة حقير، همه بطنه وفرجه. وهذا معنى مسخ بعض الأقوام إلى قرد وخنازير، القرد همه بطنه والخنزير همه فرجه. فإذا ما في أهداف نبيلة لا تحمل رسالة، بتلاقي إنسان فقير، بيته صغير، طعامه خشن، حامل هم المسلمين، يسعى للدعوة إلى الله، هذا أسعد إنسان. وإنسان آخر غارق بالنعيم أشقى إنسان. فالإنسان يرقى عند الله بهمه. قل لي ما الذي يهمك؟ هل تحمل هم المسلمين؟ هل تبكي إذا رأيت المذابح في بلاد المسلمين؟ هل تقدم شيء للمسلمين؟ هل تبيع البضاعة بسعر معتدل يتحمله الفقير؟ يعني الحقيقة الإنسان لما يعرف الله عز وجل يصير إنسان آخر. لذلك دقق، لمجرد أن تختار هدفاً محدوداً، أن تكون غني فقط، أن تشتري بيت، لمجرد أن تختار هدفاً محدوداً حينما تصل لهذا الهدف يبدأ شقاؤك. أنا أرى رؤية شخصية أن كل الانحرافات الجنسية في العالم لا لأن الذي انحرفوا إليه أمتع من الذي انحرفوا عنه، لا، من الملل والسأم. أما لو في هدف، هدف كبير، الإنسان أسعد إنسان، المؤمن طبعاً. لهذا أقول المؤمن شاب ولو كان في التسعين، لأنه اختار هدف كبير. لك ما عندي وقت. شاب وهو في التسعين، كان في عالم جليل بهالمدينة الطيبة يقول للشاب: كنت تلميذي يا بني، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. درس 80 سنة وكان منتصب القامة وحاد البصر، أسنانه في فمه، يتمتع بنشاط عجيب. فإذا سئل: يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقياً عاش قوياً. لذلك الذي ألف كتاب المئة الأوائل، المئة الأوائل، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام على رأس المئة الأوائل، ما مقاييسه؟ اتخذ أربع مقاييس: اتساع رقعة التأثير، يعني من مشارف باريس إلى الصين وصلت رقعة المسلمين، اتساع رقعة التأثير، امتداد أمد التأثير من 1400 عام وإلى ما شاء الله هذا الإسلام يمتد في أطراف الدنيا. اثنين: عمق التأثير، عمق التأثير. في وزير إيطالي أسلم لأنه التقى بإنسان مسلم، قدم له خمر، قال له: أنا لا أشرب الخمر. من كلمة لا أشرب الخمر، لأنه محرم في ديني، لا تقول معي قرحة، لا تستحي بدينك، لأنه قال كلمة مسلم بأدب وبصدق، قال له: أنا مسلم لا أشرب الخمر. فكان سبب إسلام هذا الوزير الإيطالي. جاءت وزيرة نفط بريطانية إلى بلد، وفي وزير نفط طبعاً، استقبلها بالمطار معه كبار موظفينه. أحد الموظفين لم يصافحها لأنه في حكم شرعي في ذلك، فانزعجت. أما الذي انزعج أكثر هو الوزير، فعنفوا، وفي كان دعوة على الغباء له لا تأتي. هذه الوزيرة جالسة إلى جانبه، قالت له في واحد من موظفينك الكبار لم يصافحني، أين هو؟ انحرج. قال له لعله اعتذر. قالت له أنا حريص على مقابلته. فقابلته، طلبوا، قالت له لما لم تصافحني؟ قال لها أنا مسلم، وفي ديني لا يجوز أن أصافح امرأة أجنبية، وأنت امرأة أجنبية. فتأملت ملياً وقالت للوزير نظيرها، قالت له لو أن المسلمين أمثال هذا لكنا تحت حكمكم، لكنا تحت حكمكم. فيا أيها الإخوة، الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. أنت مصمم لمعرفة الله، حينما تختار هذا الهدف الكبير أنت شاب، شاب وأنت في التسعين، في التسعين. والله أيها الإخوة، يعني قبل سنوات عدة كرموا كبار علماء القرآن، ستة أو سبعة، معظمهم فوق التسعين، معظمهم فوق التسعين. فالإنسان إذا كان مؤمناً شاب حتى ولو كان شيخاً، هدفه كبير، فأنا أتمنى أن تختار هدفاً كبيراً، لا أن ترضى بدخل جيد. هلأ سيدنا عمر أدخل شاعر السجن لأنه قال أهجى بيت قالته العرب. ما هذا البيت؟ قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت عد أهجى بيت قاله الشعراء، فدخل صاحبه السجن. هذا البيت شعار كل مسلم الآن، ما دام دخله وفير وبيته جيد وأهله معه، يقول لك من بعد الطوفان. في كلمات يقولها العامة، كلام شيطاني، يقول لك فخار يكسر بعضه، ابن أخذ أمي عمي، هي كلها كلمات تعبر عن انسحاب الإنسان من المجتمع. فما لم تحمل هم الأمة، ما لم تفكر. والله قبل يومين أخت كريمة محجبة مع ابنتها طلبت مقابلتي، فأول ما دخلت بكت بكاءً شديداً. خير يا أختي؟ قالت لي أنا زوجت هالبنت من شاب ثم تبين أنه معه فصام شخصية، فأنا بحق هذه البنت مجرمة، بنتها معها. قالت لها يا ماما أنا قلت لك مئة مرة أنا رغبانة تمعه، ما له حدا غيرنا، بدي أتقرب لله بخدمته، بدي عمل ألقى الله به. طلعت لقيت البنت بطلة، بنت تتقرب إلى الله برعاية زوجها. وأنا والله من أعماق أعماق أعماقي قلت لها إن شاء الله الله بيشفي لك. نظير، نحن الآن بحاجة إلى شاب مؤمن، إلى شابة مؤمنة تتجاوز هموم الفتيات المتفلتات. أريد شاب يتجاوز هموم الشباب المنحرفين. هذه أمة تبنى على شبابها، يعني أمتنا كبت. هذه الكبوة المعول على هؤلاء الشباب. فأنا أقول لك الآن كلمة، ما في ورقة رابحة بيدنا إلا أولادنا. إذا عنده ابن يمكن أن يصل إلى أعلى مرتبة في الجنة بتربية ابنه، لأن هؤلاء الصغار هم رجال الغد، أبطال الغد. فكل إنسان يعتني بأولاده، لا نملك إلا أولادنا. ومهما ارتقيت، مهما حصلت من ثروات، مهما ارتقيت في سلم المراتب، مهما جمعت من أموال، مهما نلت من شهادات، إن لم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. نعم. فأنا أقول يجب أن تختار هدف كبير، هذا الهدف الكبير يعطيك الهمة العالية. الموضوع دقيق جداً وطويل، وإن شاء الله في درس قادم أحاول أن أتمم المعالجة، لكن القصد من هذا الموضوع أنك إذا اقتنعت بالحق ووجدت نفسك دون المستوى، أنت بحاجة إلى إرادة، والإرادة تحتاج إلى همة، وما لم تملك هذه الهمة لن تصل إلى شيء. في اللقاء القادم إن شاء الله نتحدث عن وسائل امتلاك هذه الهمة العالية التي تترجم إلى إرادة قوية، وسائل امتلاك هذه الهمة التي تترجم إلى إرادة قوية. والحمد لله رب العالمين.
0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. كان الإمام النووي بدأ كتابه بباب في استحضار النية والإخلاص لله تعالى في الأقوال والأفعال والأحوال. ثم اليوم نفتتح الحديث عن الباب الثاني، وهو باب التوبة. السالك إلى الله عز وجل أيها الإخوة، بعد أن يستحضر الإخلاص في قلبه، وبعد أن يجمع نيته على أنه يريد في كل أعماله وأقواله رب العالمين، أول ما يبدأ به سلوكه إلى الله تعالى إنما هو التوبة. والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى، ذلك لأنك أيها الإنسان مفطور على محبة الله تعالى، مفطور على الاعتراف لحضرة الله تعالى بنعمه، مفطور على أن تنضبط بأوامر الله تعالى. فإذا جاء الشيطان ووسوس، وجاءت النفس وتسلطت عليك، ابتعد هذا الإنسان عن طريق الله تعالى، قصر في الإقبال على الله تعالى، قصر في شكر الله تعالى. فإذا قصر وابتعد فهو بحاجة إلى العود إلى طريق الله تعالى. هذا العود أول خطواته التوبة، والتوبة أول طريق السالكين إلى الله، وأوسطه وآخره. السالك إلى الله ما دام يمشي في هذا الدرب فهو بحاجة أن يستحضر منزلة التوبة بين جنبيه طيلة طريقه. ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو رتبة عند الله عز وجل، يقول: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. فالتوبة لا ينفك عنها المبتدئ ولا السالك ولا المنتهي، فهي منزلة ينزل بها السالك إلى الله عز وجل ويصطحبها معه طيلة سيره إلى الله، حتى إذا كانت ساعة اللقاء آخر سورة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أول طريق السالكين التوبة، وآخر ما يصل إليه السالكون استئناف التوبة. فبعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة في جهاد الدعوة وفي الإقبال على الله تعالى وفي بذل النفس والنفيس في سبيل الله، قتل من قتل من أصحابه، وهجر من هجر من أصحابه، وأوذي من أوذي من أصحابه، ونال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى في بدنه وفي نفسه وفي أهله وفي بيته، بعد أن بلغ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهد ما بلغ، وبعد أن صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يقول الله تعالى له: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: بعد أن نزلت هذه السورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب 80 يوما توفاه الله تعالى، قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد في مجلس أو يقوم أو يركع أو يسجد إلا ويقول: سبحان ربي وبحمده أستغفر الله، سبحان ربي وبحمده أستغفر الله، سبحان ربي وبحمده أستغفر الله. في التوبة يا شباب والتوبة أيتها الأخوات منزلة تنزلونها في أول طريقكم وتبقى معكم إلى آخر نفس من أنفاس حياتكم. ولو أخطأت في اليوم 100 خطيئة فلا تستحي أن ترجع إلى ربك وأن تتوب إليه 100 مرة في اليوم. مهما أقبلت على الله فأنت معرض لأن تزل قدمك، فلا تستحي أن تعود إليه وأن ترجع إليه تائبا وأن تقبل عليه. سواء كنت في اجتهاد أو كنت في تقصير، اجعل التوبة حليفك. وربما جاءك الشيطان ليقول لك أنت إنسان سيء ولا يليق بك أن تجالس الصالحين، وينبغي عليك أن تترك الذنوب بالكلية ثم تسلك في هذا الدرب. فإذا قال لك الشيطان هذا الكلام فادحضه بالاستغفار وبالعودة إلى الله تعالى. هذه حيلة من حيل الشيطان لإخراجك من مجالسة الصالحين ولإبعادك عن مجالس العلم والذكر. ومن قال لك بأن مجالس العلم والذكر لا يحضرها إلا المعصومون؟ لو كنا معصومين لكنا أنبياء، والعصمة إنما تكون للأنبياء وحدهم. أما أنا وأنتم فنحن بشر، نقصر حينا، تزل أقدامنا حينا، نخالف الأمر حينا. ما عليك إلا أن تستغفر ربك، تتوب إلى ربك، ترجع إليه رجوعا صادقا. والمؤمن واهن راقع، فطوبى لمن مات على رقعه. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، سواء كان ذنبك كبيرا أو كان صغيرا، سواء كان ذنبك قليلا أو كان كثيرا، فلا تستحي أن ترجع إلى الله تعالى. أول طريق السالكين، أول طريق المقبلين على الله عز وجل إنما هو التوبة. بعد أن تستجمع في قلبك الإخلاص بأنك تريد من سلوكك في هذا الطريق وجه الله تعالى، ابدأ سلوكك بالتوبة. تفضل.
1: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب.
0: ما حكم التوبة؟ أنا أذنبت ذنبا، ما حكم التوبة؟ هل يجوز لي ألا أتوب؟ هل يجوز لي أن أقول أنا إنسان سيء ولن يقبلني الله عز وجل، لذلك لن أعود إليه؟ قال العلماء كلهم متفقون

0: عز وجل، وهذا التجديد واجب عليك. وهذا الكلام يعني أن واحدا فينا، أن أختا منا لو كانت مقيمة على معصية، لو كان مقيما على معصية، يجب عليك شرعا أن تتوب. ولا حيث يقول الإمام النووي سيخبرنا بمعنى التوبة: التوبة واجبة من كل ذنب، يعني من تاب أجر. الفرض فاعله يثاب وتاركه يعاقب. يعني صلاة المغرب فرض، من صلى المغرب يثاب، ومن لم يصلي المغرب، لا يريد أن يصلي المغرب، يعاقب. الآن من تاب من ذنبه، نسأل الله السلامة، رجل ينظر إلى الحرام محرمات، التوبة واجبة من كل ذنب. امرأة تغتاب، التوبة واجبة من كل ذنب. شاب يمد يده إلى مال حرام، التوبة واجبة من كل ذنب. جار يؤذي جاره، التوبة واجبة من كل ذنب. والواجب يعني فاعلها يثاب وتاركها يعاقب. ولا حنشوف شروط التوبة وكيف يكون الرجوع إلى الله عز وجل. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب. نعم.
1: فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط.
0: نعم، الذنوب المعاصي من حيث تعلقها نوعان، فذنوب تتعلق بحضرة الله تعالى وحده، معصية وذنب بينك وبين ربك. لا سمح الله، إذا واحد لا يصلي، هذه معصية بينه وبين ربه. لا سمح الله واحد ينظر إلى الحرام، هذه معصية بينه وبين ربه. فالذنوب من حيث تعلقها لها نوعان: ذنوب متعلقة بحضرة الله تعالى، وذنوب متعلقة بالعباد بالآدمي. بعيد من هون، إذا واحد آخذ من مال جاره، أخيه، صديقه، صاحب المحل الذي يعمل به، آخذ منه مال من دون علمه، هذه معصية لكنها متعلقة بحق آدمي. إنسان اغتاب إنسانا آخر، هذه معصية لكن هذه المعصية متعلقة بحق آدمي. فالذنوب من حيث تعلقها ذنوب متعلقة بالله تعالى وحده، وذنوب متعلقة بالآدمي. تعالوا نشوف كيف التوبة من الذنوب المتعلقة بالله تعالى، وكيف التوبة من الذنوب المتعلقة بالآدمي. نعم. فإن كانت المعصية
1: بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا.
0: إذن ما معنى التوبة من النظر إلى المحرمات؟ النظر إلى الحرام، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الله بعث له خبر مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلا لا سمح الله عبد راح أطلق بصره إلى المحرمات، فتح النت وعم يدخل على مواقع كثير سيئة، هذه معصية يجب عليه أن يتوب منها، كما يجب عليه أن يصلي المغرب. كيف التوب؟ قال لها ثلاثة شروط توبة: أحدها أن يقلع عن المعصية، لازم يطفي هذا الجهاز، لازم يلغي اشتراكه بهذا الموقع، لازم إذا رأى بنفسه ضعفا أن يغير جهاز الجوال الذي معه فيلغي منه أن يكون فيه نت، لازم إذا بيشوف حاله لا يستطيع أن يضبط نفسه يبيع هذا الجهاز ويحول إلى جهاز فقط يتصل ويرد من دون شاشات ومن دون صور. أول شرط من شروط التوبة يجب عليه أن يتوب. كيف التوب؟ قال أولاً أن يقلع عن المعصية، يعني أن يترك المعصية. نسأل الله السلامة، إنسان يشرب البيرة، كيف التوب من شرب البيرة؟ بس يقول استغفر الله، لا، لها ثلاثة شروط، هذه معصية بينه وبين ربي. أول شيء أن يترك هذا الشراب، وبالتالي بده يترك رفاق الذين دلوه على هذا الشراب، والمجالس التي تساعده على هذا الشراب، والجلوس في أماكن هذا الشراب حتى لا يعود إليه.

0: والشرط الثاني أن يندم على فعلها. لماذا يندم على فعلها؟ لأنه أغضب جبار السماوات والأرض، لأنه في ذلك الوقت الذي كان يجلس على النظر إلى الحرام كان الله يراه، وهو لم يستحي من نظر الله تعالى إليه، ولو دخل إلى غرفته طفل صغير لاستحيا منه، فكيف لم يستحي من نظر الله تعالى إليه؟ فيندم ندما شديدا على سوء أدبه مع ربه، يندم ندما شديدا على هذه الساعة التي كان ينبغي أن يقضيها في الطاعة فإذا هو يقضيها في المعصية، يندم على أنه بدل أن يقترب من حضرة الله تعالى في ذلك الوقت كان يبتعد عن حضرة الله تعالى، فيندم على ما فات، يحزن. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. والشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا. خلص أنا الآن تائب من النظر إلى الحرام، لن أرجع إليه حتى يعود اللبن إلى ضرع الشاة. إلا إذا حلبنا حليب من بقرة، من ضرع بقرة، في قوة نستطيع أن نرد الحليبات إلى ضرع البقرة أو ضرع الشاة، ما في قوة. قال يعزم أن لا يعود إلى هذا الذنب، وهذا له علامات يا أخوان. يعني هلأ إذا كان لي صاحب هو الذي علمني المعصية، وهو الذي يدعوني إلى المعصية، وهو الذي يذكرني إلى المعصية، وهو الذي يهيئ لي مكان وزمان المعصية، وأنا بدي توب توبة صادقة، شو لازم أعمل؟ لازم أمحي رقم هذا الواحد، ولازم إذا دق علي الباب ما عاد استقبله، لأنني عازم أن أتوب إلى الله عز وجل، وعازم أن لا أعود إلى المعصية. بعيد من هون بعيد من هون في فتاة عم تتواصل مع شاب من غير عقد شرعي، كيف التوب؟ فورا فورا بتلغي رقمها، فورا بتكب الشريحة، تلغي جهاز الهاتف، حتى لا تقول إنه والله هو عاد واتصل بي مرة، أنا كنت تائبة لكن هو عاد واتصل فورطني فيما أنا فيه. تعزم أن لا تعود إلى ذلك الذنب. قال إذا كان الذنب بينك وبين الله تعالى فللتوبة ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا. أما إذا كان المرء مقيما على المعصية وهو يستغفر ربه، قالوا هذا كالمستهزئ بربه. يعني بعيد من هون واحد ماسك سيجارة وعم يشرب فيها حشيش، وهو عم يشرب عم يقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه من هالفعل، ورد يشرب استغفر الله العظيم وأتوب إليه من هذا الفعل وعم يشرب، قالوا هذا مستهزئ بالله. إذا واحد استهزأ بالله شو بده يصير؟ يعني من خصمه؟ من سيحاسبه؟ من شروط التوبة أن تترك الذنب، من شروط التوبة أن تندم على الذنب، من شروط التوبة أن تعزم على أن لا تعود إلى الذنب أبدا. طيب هلأ إنسان يقول أنا عزمت أن لا أعود إلى الذنب أبدا، لكن عدت بعد يوم بعد شهر بعد سنة وزلت قدمي، ما في حرج، ما في حرج ما دام هناك زلة القدم، بتجدد التوبة. هلأ قلنا في مطلع الدرس بأن التوبة تصاحب السالك إلى الله عز وجل، ما في حرج. لكن أين الحرج؟ الحرج لما الإنسان يقول أنا تائب إلى الله ومقلع عن هذا الذنب، وله رفاق بالمعصية وبيرفع السماعة بده يقول لهم تليفون، بيقول لهم شو يا شباب الخميس الجاي ها بدنا نلتقي مشان نعود إلى تلك المعصية، يلا بدكم شيء؟ مع السلامة، الخميس الساعة 7 بلاقيكم. بذكر السماع بيقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه من ذنوبي. هذا يخشى يا أخوان، هذا يكون مستهزئا بربه. ودير بالك الله عز وجل قال يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. دير بالك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، عم نستهزئ برب العالمين. الله أجاب قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يا إخوان، المعصية سم يفسد إيمانكم، المعصية حجاب بينكم وبين ربكم. لذلك التوبة من الذنب واجبة بهذه الشروط الثلاثة إذا كان الذنب بينك وبين ربك. وإذا الله وجد منك صدقا، إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إذا كنت صادقا والله خطوة واحدة تخطوها إلى الله، الله بيخطو نحوك خطوات جل جلاله. وإذا تقرب عبدي مني ذراعا تقربت إليه باعا، يعني ضعف. وإذا جاءني يمشي أتيته هرولة. الله عز وجل يا إخوان ينتظر عودتكم إليه، بس خلاص عود إلى الله عز وجل عودا صادقا. أري ربك من نفسك الصدق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهدت الله على التوبة، خلاص لا تنقض العهد ولا تكن غدارا. ذكروا بأن رجلا أسرف على نفسه في المعاصي وكان يتوب بس لم يكن توبه صادقا. بتوب وبيخلي مواعيده مع رفاق المعصية، بتوب وبيخلي مواقع الفجور، بتوب وبيخلي المخالفات الشرعية بيخبية أنه بركي احتجت أنا مرة ثانية عشان يعود إليها. الله عز وجل يمهل العبد يا أخوان مرة فمرة مرة فمرة، وهو هذا مستغرق في معاصيه، وكل مرة بيتوب لكن توبة كاذبة ليست توبة صادقة. توبة لابد أن يقلع عن الذنب، هو عم يبقى على الذنب. لابد أن يندم، هو ما عم يندم. لابد أن يعزم أن لا يعود، هو لا يخلي خط للرجع إلى المعصية. فيقولون بأنه مريض مرضا شديدا وشعر بأنه يعني يبدو بأنه اقترب من نهاية أجله، فراح يريد أن يجدد توبة مثل توباته القديمة. فسمع هاتفا يهتف به يقول له عاهدناك مرارا فوجدناك غدارا. كثير نحن قبلنا توبتك بس أنت غدار، عم ترجع إلى المعصية متعمدا. شوف فدير بالك يا أخ أن يقال لك عاهدناك مرارا فوجدناك غدارا. ألا أن تزل قدمك، نحن ضعاف، الله عز وجل خلق هذا الإنسان من ضعف، أنا وأنت ضعيف. لكن يا أخوان ما أحد منكم يبارز ربه بمعصية، لا أحد منكم يصر على معصية، لا أحد منكم يبقى في على مواعيد مع مجالس المعصية، ما أحد منكم يبقى على صلات مع رفاق المعصية وأصحاب المعصية. هذا يخشى عليه من أن يكون كاذبا في توبته. وصدق التوبة يقتضي أن تقلع عن المعصية وأن تندم عليها وأن تعزم على أن لا تعود إليها أبدا. أما لا سمح الله إصرارك على المعصية، أخي مو كل إنسان له سوسة. أنا هي سوستي. يا لطيف هذه الكلمة يا أخوان، شو خطيرة، شو معناها؟ شو معنات واحد واقف على معصية حتى إذا جاء من ينصحه أن يقلع وأن يتوب والتوبة واجبة؟ يقول لك أخي كل واحد ما في ورقة إلا هز الريح، وأنا مثل هالناس كلها بدي أعصي. يعني أنت تقول له توب ويقول لك أنا لا أريد أن أتوب، والناس كلها تعصي الله وأنا معهم أريد أن أعصي الله. يا أخي يعني هلأ وقت الشباب هو وقت الطيش، يعني بس هلأ هالفترة. يا لطيف شو معنات هالكلمة يا أخوان؟ يعني إنه يقول إنه يريد أن يعصي ربه ويبقى في معصية ربه، والآخر الذي يقول أنا الآن إن شاء الله إن شاء الله بس يصير عمري 70 سنة سأقبل على الله. شو معناتها؟ يعني أنه سيبقى إلى 70 يعصي ربه. هذا يخشى عليه يا أخوان أن يموت في هذا الحال، أن يموت وهو مصر على معاصيه. مهما أخطأت ومهما أذنبت لا تصر على معصية، مطلوب منك أن تتوب وأن ترجع إلى الله تعالى. ومهما أخطأت ومهما أذنبت فلا تسر بمعصية. فرق كبير يا أخوان بين من يذنب ويبكي وبين من يذنب ويضحك، بين من يذنب ويفرح وبين من يذنب ويندم. نحن كلنا بشر، نحن نذنب، بس دير بالك أنك أنت تكون مسرور بمعصيتك. امبارح ساويت هالمعصية الفلانية، يا لطيف شو مبسوط، الله أكبر. هل تسر بأنك خالفت جبار السماوات والأرض؟ مهما أذنبت لا تصر على المعصية، ومهما أذنبت لا تسر بالمعصية، ومهما أذنبت لا تجاهر بالمعصية. لا تجاهر، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. ليش حاطت صورتك على صفحة الفيس في مكان المعصية؟ ليه؟ لتقول لكل الناس بأنك عصيت الله. إن الله تعالى لا يغضب على العبد يذنب الذنب فيسره، ثم هو يصبح يفضح نفسه، يقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت. فإذا أذنبت لا تصر، وإذا أذنبت لا تسر، وإذا أذنبت لا تجاهر. للحديث عن باب التوبة تتمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، كنا في الأسبوع الماضي مع أول حلقة من هذا البرنامج الجديد البيوت الآمنة، وتحدثنا عن حسن الاختيار، وما كنت أتوقع هذا رد الفعل الجميل هذا منكم جميعا لكثرة اتصالاتكم وكثرة متابعتكم لنا طوال الأسبوع تعليقا على ما جاء في الحلقة. يبدو أننا قد وضعنا أيدينا على، لا أقول جرح، ولكن أقول على يعني موضوع مهم وحساس يخص الكبير والصغير في قضية البيوت الآمنة وبداية تكوينها في حسن الاختيار. وربما يعني تحدثنا عن عناوين شتى في أو نقاط مختلفة في الحلقة السابقة، نكملها اليوم بقضية تكملة الاختيار. ولكن أنا أريد أن أعالج في هذه الحلقة يعني عيبا خطيرا، وهو أن كثيرا من الأمهات والأباء نجد أن الولد لا يتزوج، وإنما الأب والأم هو الذي يريد أن يختار ابنة أخيه، ابنة صديقه، والأم هي التي تريد أن تختار ابنة أختها، ابن بنت أخيها وابنة أخيها. عندئذ تظهر قضية الأسئلة من شبابنا وأولادنا وبناتنا، قضية العقوق وعدم العقوق، هل لو قالت الأم لابد أن تتزوج ابنة خالتك هذه وإلا أكون غاضبة عليك إلى يوم القيامة. لا أدري، هذا اللفظ عجيب على ألسنة الأمهات كثيرا، يعني مثلا مش غاضبة عليك اليوم، غاضبة عليك إلى أمد محدد، لا إلى يوم القيامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا الولد يكون بين فكي الراحة بين ابنة خالته هذه التي لا يرى إلا أنها أخت له، أو ابنة خاله التي لا يرى إلا أنها أخت له، أو ابنة عمتي، أو إلى غير هذا، أو هي البنت نفسها أيضا ترى أن ابن عمها هذا هو بمثابة أخ لها، لأنها تعلم يعني ربما تربت منه قريبا واستشعرت قضية الأخوة. يعني هناك بعض من الاعتراضات التي تأتي من الأبناء والبنات على تعجل وتعنت الأباء والأمهات في قضية الاختيار. لكن قبل أن أدلف إلى هذا الموضوع، أنا أريد أن أبين على يعني أضع على يعني على شاشة قلوب أبنائنا وبناتنا أحكام الزواج الخمسة. يعني إيه أحكام الزواج الخمسة؟ يعني الزواج قد يكون لفلان فرضا، ويكون لفلان سنة، ويكون لفلان يعني واجب، ويكون لفلان مكروه، ويكون لفلان حرام. هذه أمور عجيبة، يعني يصير الزواج حراما؟ كيف يصير الزواج مكروها؟ هذا أمر قد شرعه الله سبحانه وتعالى، فكيف يصير مكروها؟ كيف يصير حراما؟ لما حكمنا يعني أن هذا الشاب نقول له إن الزواج لك سنة، إن الزواج لك واجب، إن الزواج لك فرض؟ هذه الحقيقة يعني مسائل لابد من دراستها حتى يعي أبناؤنا وبناتنا أن يعني قضية الزواج يجب أن تكون وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. ونحن ما بقي لنا بعد إيماننا بالله عز وجل وتوحيده وإقامتنا للصلوات الخمس وهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في عالمنا الإسلامي إلا أن نتزوج على الكتاب والسنة. يعني هذه من ثوابت الأمة التي يجب ألا تزول ولا تتزحزح ولا تأخذ أي مسميات بأي منحة من المناحي. يصير الزواج فرضا على الشاب، وفرضا على الأب والأم أن يسارع بتزويج البنت إذا تيقن الذي يريد أن يتقدم للزواج إن لم يتزوج وقع في الحرام. هذا فرض، يفترض أن مفروض أن يتزوج، لابد، وأن يسارع وأن ييسر. ومن يتعنت ويضع العراقيل أمام الشباب وأمام البنات لان لم يأتيها ابن فلان ولم يأتيها ابن علان، هذا اب يعني ارى ان يعني يكشف او يذهب به الى طبيب في مستشفى الامراض العقلية حتى يرى يعني مغبة ما ترتب من عضل وتعنتنا في يعني ايقاف قطار الزواج الذي يجب ان يستمر، ولا ندخل البنت في سن العنوسة. وبعض البلاد وصل سن البنات في سن العنوسة الى ملايين وملايين، وهذه قنبلة موقوتة خطيرة في عالمنا الاسلامي. اذا الذين يتعنتون يضعون العراقيل هؤلاء ليسوا ابدا بمفاتيح خير ولا بمغاليق شر، بل انهم مفاتيح شر مغاليق خير. وندعو الله ان نكون جميعا وانتم اعزائي المشاهدين والمشاهدات مفاتيح خير مغاليق شر. لماذا؟ لان يعني الاستطاعة الجسدية، الاستطاعة المادية، الاستطاعة العقلية، الاستطاعة التي نرى ان هذا الشاب يستطيع ان يتزوج، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم فورا بالزواج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اذا هذا امر، هذا فرض، يفترض الزواج ويصير مفروضا اذا تيقن هذا الانسان اللي ما تزوج وقع في الحرام. طيب متى يصير مكروها؟ والله إن هذا يصير مكروها أو يصير واجبا إن خاف، يعني مش تيقن، لا إنما يخاف. إن لم يسرع بالزواج فقد يعني يأتي أو يسلك مسالك لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يصير الزواج واجبا. الزواج يصير سنة إذا اعتدل عنده الأمرين، أنه يعني يستوي أن يتزوج أو لا يتزوج، وربما هو راغب عن هذا، ولكن لا يرغب عن الزواج يعني إلا إنسان لا يريد أن يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. أما الزواج يصير في حالتين، في حالة خطيرة وهذه ما أريد أن أركز عليها. يصير الزواج مكروها أو حراما؟ يصير مكروه إذا خاف هذا الإنسان أنه إن تزوج ظلم الزوجة، يعني بمعنى ايه؟ او العكس، يعني البنت اذا رأت انها غير قادرة على اقامة بيت، على احسان تبعل، على انها عبارة عن انسانة يعني تافهة الافكار، عندها غباء اجتماعي، لا تستطيع ان تقيم بيتا، لا تستطيع ان تربي اولادا، لا تستطيع ان تحسن الى زوجها، مدللة تدليل زيادة عن اللزوم، لا تستطيع ان مثلا ان تعمل لزوجها كوبا من الشاي او خدمة نفسها، يعني اذا هذه كراهة، لان هذه نبتلي بها شابا ربما هو يريد ان يقيم بيتا على كتاب وسنة. فان تيقن احد الطرفين انه ان تزوج يعني لم يتيقن، يعني ان خاف مسألة الخوف، انه مثلا انسان معقد، يعني معقد انطوائي، لا يحب ان يعاشر الناس، لا يحب ان يجلس مع احد، عنده يعني التوحدية في التصرفات، يرى انه ان تزوج يخاف ان هو يكون هو عصبي اصلا ويتهور على الزوجة ويسيء الى بنت الناس، ممكن يكون عنده مرض الكبر ويشعر انه من طينة وبقية الناس من طينة، كما قال عمرو بن كلثوم: ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. لا حول ولا قوة الا بالله. في ناس كده، في ناس من سلالة عمرو هذا موجودين بيننا، شعر ان هو يعني من عيلة القوم، من بيئة معينة، من قبيلة معينة، من بلد معين، هذه مصيبة، من عائلة معينة. لا لا لا، هذا ليس في الزواج. الكفاءة موجودة في الزواج، ولكن طالما انت تقدمت فلا بد ان تكون خاليا، ليس من العيوب التركيبية، ليس من العيوب المالية، هذه ليست عيوب، لا، العيوب السلوكية، يكون عنده إعاقة سلوكية، معاق سلوكيا، يعني ليس عنده إلا أنا، لا يرى في الكون إلا هو، لا يسمع إلا صدى صوته، لا يريد أن يسير الناس وفق منهجه، مثلا لا يستطيع أن يقيم بيتا لأنه لا يتقي الله سبحانه وتعالى، ولد شاب عنده شلة ولا مجموعة من الأصحاب طول اليوم وبالليل والنهار على المقاهي، وبعدين لما يتزوج يشعر أن يدخل في كما يقول بعضهم يعني أنا سجنت، أنا تزوجت فسجنت. لا، خليك منطلق بعيد ولا تؤذي بنات الناس في أن يعني تتزوجها. فيصير الزواج مكروها إذا خاف هذا الشاب عندما يتزوج ويقترن بأخرى فإنه يظلمها. ويصير الزواج حراما اذا تيقن من ظلم الطرف الاخر. ولذلك ركزت في الاسبوع الماضي، وهذا لا يعيب مسلم في شيء ولا مسلمة ولا ولد ولا بنت، ان نحن نوقع عليه الكشف الطبي من ناحية خروجه من الامراض الجسدية، الامراض التشريحية الفسيولوجية، من امراض الدم الى امراض كذا الى امراض كذا، لاننا نخاف على الطرف الاخر من العدو. او يجب الا يخبئ طرف على طرف مرضا، يعني نفرض ان في مرض وراثي معين عنده، والله الصراحة ما يعني راحة وما اصلح ان يصارح الناس بعضهم بعضا. اما ان تكتشف الزوجة بعد زواج سنين انه يتعاطى ادوية معينة لامراض معينة ويلف ويدور، وبعدين تخرج الام تقول كلاما سيئا وابوه يقول كلاما اسوأ، ليست هذه زيجات اسلامية، هذه زيجات مصالح. يعني كأننا داخلين في شراكة اقتصادية، وهذا الاقتصاد خرب عندما خرب الذمم الشركاء. اما يد الله مع الشريكين، فاذا يعني خان احدهما نزع الله يده. فهكذا في الشراكة الزوجية، وليست هذه الشراكة هذا ميثاق غليظ، فيجب ان نتقي لها في بنات الناس. ولذلك انا ارى ان يضع المشرع لنتيجة المصالح المرسلة ان يوقع ايضا الكشف النفسي والسلوكي على المتقدم. يعني نفرض انه عنده عقد تربوية، عقد سلوكية، عقد مجتمعية، عقد يخاف من امور معينة نتيجة سوء تربية، لانه يعني نشأ في بيئة معينة. طيب، ما لابد ان تكون هذه الامراض صريحة. فاذا رأينا انه خالي من العيبين الظاهريين، هو عيب ظاهري لنا اللي هو العيوب المرضية التشريحية الفسيولوجية امراض كذا، وخالي ايضا من الاعاقات السلوكية، انه ما عندوش مش معاق سلوكي، يعني ما عندوش الانا الكبر، وهذه يستطيع ان يكتشفها علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء الحالات النفسية ما شاء الله عليهم، يستطيعون ان بما اتاهم الله من علم استرشادا بكتاب الله عز وجل وما الهمهم رب العباد عز وجل من خير ومن علم، ان يتوافقوا مع العلماء علماء الفقه في انها ومع علماء الطب، ان يكون هذا المتقدم شابا خالصا يعني سائغا لان يكون زوجا صالحا. هذه يعني لمحة كان لابد منها. نأتي الى قضية تدخل ووضع انف الاب والام في قضية التزويج. طبعا الاب والام ركنان كبيران في البيت. في شباب صالح يقول يا ابويا يا امي زوجوني، ويرضى الولد بما يراه الاب والام، ونحن نرى كثيرا من الاباء والامهات من العقل بمكان انهم يختاروا لابنهم ما يوافقه، مش لا ما يوافقهم هم، لا يعني افرض اب متسلط، طبعا لما يبحث لبنته عن زوج مش عايز زوج متسلط لانه فاهم القصة، يقول طب وبنت الناس اللي انا ظلمتها 30 سنة دي، مش معقول اجيب يعني واحد لبنتي يسومها سوء العذاب لان بنتي ابنتي قطعة مني وفلذة كبدي. طب يا اخي ما لا ترضاه لابنتك، لما رضيته لبنات الناس؟ يعني انت بنتك يعني من مخلوقة من قطعة من ذهب، وبنات الناس مخلوقة من قار وطين؟ لا، يبقى انت هكذا حفيد عمرو بن كلثوم الذي يشرب ان ورد الماء صفوا ويشرب غيره كدرا وطينا. لا لا لا لا، هذه كارثة كبيرة. ايضا قد تكون الام يعني مثلا ترى من زوجها بخلا او حرصا معينا، اول ما تشترط ان يكون العريس كريما، وتسعى عن قضية كرمه وكرم اهله، وهذا الكرم مهم جدا، لاننا لا نريد ان نزوج بناتنا لبخلاء يبخلون عليهم بالكلمة الطيبة وبالحنو وبالعاطفة الجياشة او بالادب حتى على الاقل، او اقل ما فيها بعدم الظلم، لانه ان كان كريما لا يظلم، وان كان كريما لا يأتي سفاسف الامور، وان كان كريما يتعامل باعالي الامور، وان كان كريما يستغل او يعني يستغل الخيرات التي فيها فينميها، والشرور التي فيها فيعني يقمعها ويهذبها ويصحها. قال علي رضي الله عنه يعني زوجها ممن يتقي الله، ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها. اذا اريد ان اركز واقول ان الاب والام الرأي عندهم في مسألة التزويج استشاري بالنسبة للولد بالذات بالنسبة للذكر، لأنه يأتي ليقول يا أبي يا أمي زوجون هذا خير. طيب نفرض أنه جاء وقال إن زميلة لي في العمل أو أخت زميل لي في العمل أنا أريد أن أطرق بابهم، فإذا الأب والأم يشجع هذه المسألة طالما الكفاءة موجودة، طالما الأخلاقيات موجودة، طالما شهادة الناس. وركزنا الأسبوع الماضي عن قضية عدم إخفاء أي عيوب ويجب أن تبلغ حتى تكون الصراحة. طبعا الموضوع خطير جدا ومتسلسل، ونحن نتحدث عن اختيار العريس والعروس أو الزوج والزوجة. أحيانا يكون الأب والأم في قمة الالتزام بدين الله، وأحيانا كلاهما بعيد عن الدين، أو الأب ملتزم والأم غير أو العكس. هنا يقع الولد بين فكه الراحة. فرضنا جدلا أن الولد بفضل الله نشأ في بيئة صالحة، ولكن الأب مثلا لا يصلي أو غير ملتزم، أو الأم غير ملتزمة، وبعدين الولد وقعت عينه واختياره على بنت صالحة. قد يعترض الأب أو قد تعترض الأم الغير ملتزمة أن ترى هذه بنت يعني محجبة أو منقبة أو غير ذلك، فربما هذا يعني هذا لا يتساوى، أو يعني يرون أن هذا غير مناسب أو هذه غير مناسبة لابنه. هنا يبدأ التعنت. أنا أولا أريد أن أنصح أبنائي نصيحة، أبنائي وبناتي، الأب والأم هم يكونوا ربما قد رشحوا البنت وهما اللذان قام منهما الاختيار ووقع على هذه البنت الاختيار، ورغم ذلك بعد ما ندخل في خطبة وفي عقد وفي بناء سبحان الله يركزوا على بعض من عيوب البنت ويكبروها، وهم كلاهما كان موافقا عليها من الأول، وتنزل أسهمها من 95% إلى 55% وربما أقل. ده في حالة إيه؟ في حالة هما اللذان قام بالاختيار. فما بال يا ولدي أو يا ابنتي عندما تجبر أنت أو تلح على قبول أبيك وأمك لإنسانة معينة وهما من البداية واخدين موقف. بالله عليك يعني أنت سوف تأتي بها يتظن أن في البيت عندك أبوك هذا أبو بكر وهذه الأم هي أم رومان أو أسماء أو غيرها؟ أبدا، خلي بالك، ده هما كانوا من الموافقين في البداية ورغم ذلك استاء منها بعد البناء. فما بال لو أنهما كلاهما يعني سبحان الله يعني غير موافق من البداية. فحسنات عروسك أو زوجتك من البداية عندهم سيئات. قال شاعرنا: إذا كانت حسنات اللاتي أدل بها صارت لديك عيوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا كان شوية الحسنات البسيطة اللي أنا أعملها لك أيها الطرف الآخر في نظرك أنت هي عيوب، إذا كان كرمي هو إسراف، وإذا كان حلمي بالنسبة لك أنت تعتبره ضعف، وإذا كان تعطفي وحناني عليك عبارة عن يعني لأنني أستحق هذا منك. بالله عليك إذا نظرنا نظر بعضنا إلى بعض بهذا المنطق تصير كارثة كبيرة. وهذا ما أنصح به وأهمس به في أذن الشاب المتقدم والبنت المتقدم إليها: لا تجبروا الأب والأم على شيء إلا عن طريق الإقناع. وأنا أيضا أهمس في أذن الأب والأم: الأولاد كبروا، عبروا 20، أصبح لهم كيان، أصبح لهم فكر، أصبح لهم استقلالية، لابد أن نحاور وندور معهم، وتصير في البيوت يعني مع يعني الشورى. لا أريد أن أستعير لفظ الديمقراطية، وإن كان يعني نأخذ اللفظ يعني بمعنى ما فيه يعني أو تشاور، يعني خلينا في الاصطلاح الإسلامي التشاور، المشاورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور زوجاته، ورأينا الصحابة يشاورون زوجاتهم، ورأينا التابعين وتابع التابعين. لماذا لا نشاور نحن ويجلس مجلس الأسرة الأول على النطاق الضيق ويأخذ الرأي، وبعدين ينضم إليهم الخال وينضم إليهم العم؟ هذا منطق. ولكن ربما وقع نقاش طويل في هذا الأسبوع مع بعض من أساتذتي وعلمائنا الفضلاء وإخواني أهل العلم في قضية أنني شرحت قضية زوج وامرأة، يعني قلنا أن الزوجية تساوي التماثلية، يعني فكيف أن في القرآن وقع كلمة امرأة فلان وهي صالحة؟ قالوا أنت أن قلت أن يعني وامرأة نوح وامرأة لوط لاختلاف التماثلية واختلاف التشابه، وامرأة فرعون لأنها صالحة وزوجها غير صالح، لكن قلت في زكريا وأصلحنا له زوجة. كلمة امرأة فلان في القرآن عندما تأتي من صالح وصالحة، لأن امرأة تقال في القرآن إما لمغايرة الخلق والسلوك، سواء هي مؤمنة وهو كافر، أو هي مستقيمة وهو منحرف، أو العكس، أو تقال للترمل أو العقل. الأرملة يقال لها امرأة، زي امرأة عمران، رب إني نذرت لك ما في بطني وحركات أرملة، هذه إيه في قضية الإيه؟ قضية الترمل. فقضية الترمل يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، هذه في قضية الإيه؟ قضية الترمل. سيدنا إبراهيم سارة كانت لا تلد، فقال ربنا فأقبلت امرأته، لم يقل ربنا زوجه، وإنما أقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. طيب في حالة الإيه؟ في حالة أنها كانت قبل أن تلد إسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا سيدنا زكريا يقول وكانت امرأتي عاقرة، أو قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فلما رزقها رب العباد بيحيى وبشر الله زكريا بيحيى ماذا قال؟ قال يعني أن رب العباد سبحانه وتعالى إيه؟ يعني ووهبنا له يحيى وإيه؟ وأصطحنا له زوجة، فصارت بالإنجاب زوجة. قد يمن الله عز وجل على بعض الناس بالأولاد والبنات، أو بالأولاد فقط أو بالبنات فقط، أو ينعم الله على بعض الناس بالعقب، هذه نعمة أخرى. لماذا؟ لأن ربما يكون أو تكون هذه المرأة متعلقة جدا بالأطفال وتحب الأطفال جدا، وربما لو رزقت ربما تفتتن في دينها، ربما يكون هذا فت عليها في دينها، ربما يتحول هذا كما ورد إلينا سؤال الحلقة الماضية تفسير آية التغابن، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قد يكون هذا الولد وهذه البنت يعني سبحان الله سبب في فتنة هذا الأب وفتنة هذه الأم. فرب العباد عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه الحالات الأربع ليس لرضا من الله على هؤلاء ويعني غضب من الله على الآخرين أبدا، إنما هي حكمة يقتضيها فعل الجليل سبحانه وتعالى الذي الحكيم الخبير الذي لا ندركها نحن. طيب نعود إلى أبنائنا المتقدمين وعدم تدخل، وهذا موضوع كبير وطويل، وعدم تدخل الأب والأم إلا بالمشورة، بمعنى أن يعني بالنسبة للأولاد الذكور نحن نقول أن الولد هو الذي يتقدم أساسا، ولكن قد يرشح هو لأبيه وأمه زوجة معينة. أول الأب والأم ما يشعروا أن هذه قد تزوجت من قبل يصيبهم إحباط، طب ليه؟ يعني طب اللي تزوجت من قبل دي وقف قطار زواجها فلم تتزوج، أصبحت يعني ميكروب في المجتمع، أصبحت جرثومة لا يقترب منها أحد، يقول لا لا لا لماذا تتزوج هذه الأرملة؟ لماذا تتزوج هذه المطلقة؟ البنات كثيرات. يا أخي ربما هو يستهويه أن يتزوج هذه، إيه المشكلة طالما أنها صالحة؟ هل يعني هل قيد أن لابد أن تتزوج من لم تتزوج من قبل؟ هذا استحباب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بكرا. طيب والتي تزوجت من قبل أو التي طلقت لم توفق مع زوجها الأول، ربما امرأة صالحة، ربما هو رجل صالح وهي امرأة صالحة، ولكن لم يتوافق كلاهما في الحياة تحت سقف واحد، لم يستطيع كلاهما أن يعيش حتى تعايشا سلميا كما يقال بأسلوب معين نتيجة غباء أحد الطرفين أو ذكاء مفرط لبعض لطرف آخر. هذا أمر وارد، هذا أمر وارد. فأنا أقول أن ربما الولد إذا يعني إذا رشح زوجة معينة فنرى ونشوف يعني المحاسن والعيوب ونزل، يقول والله 70% محاسن جميل، 75% حسنات و 25 عيوب أيضا جميل، لكن أنت تريد أن تأخذ كل شيء. لكن في قضية البنات ربنا يبارك فيهن جميعا، البنات فلذات أكبادنا، وإذا طرق أبوابنا طارق وجاءنا الخطاب أو الخاطب ليطلب ابنة لنا هنا نتريث. لماذا؟ نحن مجتمع عربي مسلم الحمد لله، لكن تحكمه بعض من العادات والتقاليد والأعراف فيها ما يتوافق مع الكتاب والسنة، وفيها ما لا يتوافق لا مع كتاب ولا مع سنة. لكن نحن نريد أن نزوج بناتنا على الكتاب والسنة. أول ما يهمني في المسألة التزام هذا المتقدم بحقائق الدين. يعني ايه حقائق الدين؟ يعني لا معذرة لا تغرني لحيته، لا لا يغرني جلباب القصير أبدا. هذا شيء جميل، شيء جميل أن يلتزم بهذا الشيء، طيب. ولكن ما الذي يهمني فيه؟ يهمني أن يقال عنه أن يعني كما قلت من قبل أن يثني عليه ثلاثة أصناف: جيرانه في الحضر، رفقاؤه في السفر، معامله في الأسواق. يعني إذا أقر زملاؤه في العمل أن هذا شاب مستقيم، يغض البصر، يتقي الله، لا يأكل حراما، ملتزم في عمله، هذا إيه؟ معامله في الأسواق. طيب رفقاؤه في السفر لما يخرج رحلة ويرجع كده نسأل الناس الذين كانوا معه في السفر، ويكون سفر طاعة، مش يعني الروح هو رايح أصلا سفر معصية ومعه يعني شوية شباب يعني معذرة على شاكلتي في الشيطنة وبعدين أسألهم عنه، لا هذا لا يجوز، هذا لا صح. الأمر الشهود الأول اللي هم من اللي هم الجيران في الحضر. طيب بقيت نقطة خطيرة وهي شهادة المجتمع. نحن أحيانا نخلط الأمور ويقول لا يا عمي بلاش أنا أشهد في المسألة دي بدل ما يقال أننا بعد ذلك أننا شهدت ضدهم. لا، أنت تشهد بما يرضي الله، أنت تشهد وليست في هذه غيبة. فالأمور الستة التي يباح فيها الغيبة ليس هذا وقتها. الأمر الأساسي الذي يخصنا في الحلقة قضية التزويج، يعني أنا أعرف عن والد البنت شيئا سيئا يجب أن أقوله إذا سئلت. طب هل لي أن أتطوع؟ والله جزاك الله خيرا، ولكن ليس بنية إيه؟ تعطيل الزواج، وإنما بنية شهادة الحق. لماذا؟ ربما يكون مال أبيها حرام، ربما يكون مال الولد نفسه الشاب حرام، ربما يعمل عملا لا يتقي الله، ربما في زاوية أو في يعني صفحة لا تظهر للطرف الآخر. كل هذه الأمور يجب أن نراعيها ونحن نختار. قضية التدخل الزائد عن حدوده هو الذي يفسد المسألة، فنحن يجب أن نراعي المسألة. وأريد أن أستهل هذا هذه المواصلة أن أهمس في أذن بناتي الفضليات في المرحلة المتوسطة وفي الجامعة واللاتي على سن الزواج وعبرت منهن الـ20 من العمر، أريد أن أقول إياكن أن تغتر الواحدة منكن بما صنعت المدنية الزائفة ببعض بالنساء وجعلت منها سلعة مهينة توضع على العلب المأكولات وتوضع على الأجهزة الإلكترونية، فصارت المرأة سلعة. حتى إن الغرب اليوم بدأ يضج وهناك صيحات كثيرة في فرنسا وغيرها بأن يمتنع أو يمنع، يجب أن تمتنع الشركات من وضع المرأة وهي عارية أو هكذا على علب المأكولات أو على صناديق التي تحوي داخلها البضائع معينة، لأن هذا يعني ابتذال للمرأة ولا يغر البنت أبدا. أيضا هذه الأشكال التي ترى أن فيها من الوسامة أو كذا من أفلام ومسلسلات وخيبة من هذه، لا، نحن نريد الشاب الذي يتقي الله، هذا هو أكثر وسامة لأنه موصول بالله سبحانه وتعالى. احنا نبدأ الأول بأول اتصال إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ عبد الله، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نعم معك إن شاء الله.
3: والله أنا سمعت الحلقة بتاعتك يعني عجبتني جدا يعني.
2: طيب يا ابني بارك الله فيك. وسؤالك
3: يعني بتمثل كل مشكلة أنا فيها يعني بالضبط.
2: بارك الله.
3: أول ما خطبت وكده فكانوا الأهل كانوا دايما يقولوا إن الناس دي أحسن ناس وكده.
2: طيب وبعدين؟
3: وبعدين بعد ما الزواج حصل فالوقت اضطرينا الزواج حصل. فالطرفين الوقت على طول في عناد ومشاكل مع بعض، فالواحد مش عارف والله يتصرف معاهم ازاي يعني. وطبعا انا زوجتي بقول لها على حاجه مثلا تعملها، اقول لها مثلا ايه قبل ما اجي اسافر السعوديه وكده، فقلت لها ان انت لازم تقعدي في البيت.
2: طيب
3: طبعا خلت مشيت وراحت تركت البيت وراحت عند الاهل عند اهلها.
2: طب يا عبد الله انت عندما تقدمت اشترطت هذا الشرط ام لم تشترط الا بعد ان صارت زوجة لك؟
3: لا هي زوجة صالحة.
2: نعم
3: هي الزوجة زوجة صالحة والاشتراط.
2: الحمد لله الحمد لله يا ابن الحمد لله. نعم
3: الحمد لله ما فيش اي اختلاف عنها.
2: طيب
3: هي المشكلة ان هي اما قلت لها ان انت ما
2: تعملي
3: البيت وكده.
2: ايوه
3: فطلعت وراحت عند اهلها وكده.
2: طيب
3: فالمهم ان هي يعني ما راحت عند اهلها
2: عبد الله اوجز عشان الوقت اللي يرضى عليك. نعم طيب اخت ام احمد السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: حبيت استفسر الشيخ.
2: نعم
4: انا متزوجه وعندي عيال خمسه.
2: ايوه
4: وامس تناجرنا انا وزوجي بس عشان نثبت العيال يعني زوجي يحبني وانا احبه ما في شيء يعني.
2: الحمد لله الله يديم بيكم الفضل. نعم
4: فصار ما بين شوي خلاف
2: امر طبيعي. نعم
4: وريلي طلقني يعني.
2: ايوه
4: ايه بس هو كان يعني بحالة غضب وكده.
2: ايوه
4: فبعدين رد يعتذر لي يعني هكذا وانا ما طلعت من البيت.
2: طيب بارك الله فيكم. نعم
4: يعني في البيت محلي لحتى الحين من ثلاثة ايام يعني.
2: طيب طيب واعتذر الرجل.
4: واعتذر اعتذر يعني قال انا بغلطان يعني ما حسيت بشيء.
2: بارك الله فيه هذا رجل كريم. نعم
4: فهكذا يعني هذا يعني الطلاق هذا يجوز يعني ولا؟
2: والله هو احنا يعني ليس هذا البلد لكن حاضر حاضر ان شاء الله نجيب ان شاء الله باذن الله. هذا اريد ان اقول للاخوه والاخوات هذا البرنامج ليس برنامج فتاوى وانما هو برنامج يوضح كيف نقيم البيوت الامنه وعلى يعني منهج الكتاب والسنه ويعني ان شاء الله رب العالمين ربنا يبارك في الجميع. الاخت مريم السلام عليكم.
5: عليكم السلام يا شيخ.
2: مرحبا.
5: أنا سؤال يا شيخ أبعد شوي عن البرنامج.
2: نعم
5: السؤال هو داخل بيصير يا شيخ نجي من داخل ووالدين إذا ما غضبناهم دعوا علينا هذا بيعتبر عقوق؟
2: طيب يدعو عليكم
5: بسبب عند الله مقبول؟
2: طب بسبب ولا من غير سبب يا بنتي؟
5: لا بسبب يعني بسبب
2: بسبب يعني من سبب تقصير او اساءة للاب والام فهم يدعو ام ان بدون سبب؟ نعم طيب الاخت ايناس السلام عليكم.
6: وعليكم السلام يا دكتور عمر.
2: مرحبا اهلا وسهلا.
6: انا بس بسلم على حضرتك لان يعني انا بسمع حلقات حضرتك القديمة بتاعت الدار الاخيرة وكان نفسي اشكر حضرتك وربنا يجازيك خير عن المسلمين كلنا وربنا يخليك لينا
2: رب. الله يرضى عنك ويبارك فيك. شكرا الله.
6: السلام عليكم يا دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بارك الله فيك. انا اتصور ان ابننا يعقوب بس يمهلني قليلا لان انا عندي الحقيقة اسئلة من الحلقة الماضية. طيب اخد سؤال من ام سالم وبعدين ابدا اجيب بعض الاسئله الباقيه عشان ما يكون عندي واجب متاخر. ما احب اؤخر الواجبات ان شاء الله الواجبات الاسبوعيه. طيب ام سالم السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله الشيخ.
2: مرحبا.
7: اهلا وسهلا.
2: تفضلي.
7: حياك الله.
2: حياك وبياك.
7: الشيخ عندي بنت متزوجه سنتين احنا.
2: الله يبارك يا رب. نعم.
7: سالنا عن دينه وخلقه فقالوا الحمد لله الدين وكل شيء. وزوجناه.
2: طيب.
7: وقال الشرط يعني كان قالوا البيت نبي بيت قلنا لهم يعني قالوا عد سنة سنتين تقعد الأهل.
2: طيب.
7: عند أم الزوجة يعني.
2: نعم نعم.
7: وقعدت بعدين عند الزوج.
2: نعم.
7: في أولاد داخل البيت كبار. يعني ما أخذت راحتها حطوها في الديوانية.
2: طيب.
7: والبايب هذا مشترك بيت يعني بينه وبين أمه وأخوانه.
2: نعم نعم.
7: والبنت طلبت بيت. يوم طلبت البيت أجر لها بيت 6 شهور. وعقب تم يتكلم امي واخواني ودرت امي واخواني وطلع من البيت.
2: طيب
7: اخذ اغراض البيت الوالده وغيابها عندي انا حلها.
2: لا حول. طيب
7: وحين راح المحكمه بيطلقها. شو السبب ما عارفين شو السبب امي وامي بس انا ما ابي وما ابي وما ابي.
2: طيب طيب انا ان شاء الله باذن الله هبتها يعني اكلمه كلام ان شاء الله طيب على الهواء ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيكم مسلم الله يهدي الحال يا رب. كان عندنا اسئله من الحلقه الماضيه اسئله مهمه الحقيقه. كانت تسال عن حدود الخاطب مع المخطوبه. هذه اسئله مستبقه للاحداث لان هناتي للحلقه دي. لكن يعني الخاطب بالنسبه للخطيبه هو اجنبي هو الشيء الوحيد الذي من حقه ألا يتقدم.

وقال ايضا الحلقة الماضية من ابنتنا هدى 33 سنة وراحت تريد ان تتزوج من رجل متزوج دون علم زوجتي. هذه امور يعني بصراحة يعني انا لا استريح لها، لان يعني ليست هذه التي في البيت هناك يعني حاجة من سقط المتاع. وان شاء الله ادعو الله لك يا ابنتي ان يرزقك بزوج يكون واضح المعالم، اما بوضوح امام زوجته الاولى او يعني يجعل الله لك سبيلا ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كان سؤال من ابنتنا ام عمر الاسبوع الماضي ايضا، انه هو الاول بيكون صاحب دين وبعدين فجأة تغير بعد ما كان مصلي صوام قوام مهذب كريم، اذا به يصير عصبي بخيل لئيم بذيء اللسان، الى ما العمل؟ لابد ان هناك خللا في الطرف الاخر، لان قال ربنا في لسه في الحلقه نقول عن سيدنا زكريا واصلحنا له زوجه، فاصلاح الطرف الاخر مبني على صلاح الطرف الاول. اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجتك، اصلحي انت ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين زوجتك، وما زرعته سوف تحصده وما زرعته سوف تحصلينه ان شاء الله رب العالمين. كان الاخت ام محمد تسأل من الشارقة ما معنى ان من ازواجك واولادك عدوا لكم فاحذرهم. قلنا ان مرارا ان احيانا الازواج الزوجات او الازواج يكونوا فتنة بعضهم لبعض، او الاولاد يكونوا فتنة للاباء والامهات، قد يرتزق الاب او الام من مال شبهة او مال حرام ليرضي ابنائه ويرضي زوجته، وكانت الصحابية تمسك بيد زوجها عندما يتوجه الى العمل وتقول له يا فلان والله اننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة، فاياك ان تطعمنا من حرام او من شبهة. يعني هي الزوجة مش تقول يعني ان زوجي على كل شيء قدير، لا، زوجك ليس على كل شيء قدير، اصبري واحتسبي وربنا يضع البركة في القليل، وحاذري ولما تجد الزوج عنده بحبوحة من المال ليست على مستواه لابد ان تتساءلي، مش تعمل انك مش واخده بالك، لا، يعني والمال الحرام كالناس يعني يكنس المال الحلال امامه، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. فيعني خلي بالك ان اي درهم حرام، اي جنيه حرام، اي فلس حرام يدخل على الالاف والملايين يمحق البركة منها، يمحق البركة منها. المال الحلال يا سعد اطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. لما تلاقوا الاولاد متمردين والبنات متمردات والزوجة متعبة والزوج متعب، لابد ان هناك مالا حراما في هذا البيت، فاتقوا الله في الاموال. كان ولدنا راشد من العين يسأل ويقول ان مجتمع الخليج مجتمع مغلق، فكيف نتعارف؟ يعني كيف يتعارف الولد على البنت؟ والله لا يا ابني، انا اصحح السؤال، مجتمع الخليج ليس مجتمعا مغلقا، مجتمع الخليج مجتمع قيمي، مجتمع فيه احترام المرأة وفيه احترام العائلات، وفيه العائلات كلها بفضل الله ولا نزكيها على الله، يعني عائلات محترمة، عائلات فاضلة، عائلات تسير على قيم ومبادئ الاسلام والعروبة، فهذه كلها وسائل لإقامة بيت طيب. يعني أنت تريد أن كيف يعني يقال لك أنك تريد أن تدرس البنت؟ ما هو بيدرسوا بعض 10 سنوات وبعد ما يتزوجوا يصيبه البكم ويصيبه الصمم. يعني أنا أقول أن أنت يباح لك عندما تراها مرة واثنين وثلاثة في بيت أهلها أن تذهب لزيارتهم في وجود الأهل وتدردش معها في وجود الأهل وبهذا المنطق، لكن ان يخلو الخاطب بخطيبته على التليفون لغاية قبل صلاة الفجر وبعدين بعد الزواج تأتي العروس بعد 3 اشهر يقول لقد اصابه الخرس لا يتكلم، لماذا؟ خلاص ما خلص كل كلام هيقول ايه تاني. فانا ارى ان ترشيد الاستهلاك وترشيد الانفاق حتى في الكلام. فيعني كيف يتعارف؟ هذا هو التعارف ان شاء الله. وبعدين لو خطبتها ولم تدخل بها بعد ولم تأتي الى بيتك 10 سنوات سوف تظهر لك بعد الزواج اخلاقيات اخرى واشياء اخرى، وهكذا ايضا يقال للطرف الاخر. فانا ارى ان يعني يعني يعني طالما نحن داخل حدود الله فنحن في راحة ان شاء الله رب العالمين. ابن عبد الله من كان يتكلم اليوم في اول سؤال عن انه زوجته صالحة والحمد لله، وهذا كرم منه ان يقول الزوج عن زوجته هذا. يا اخي لا يعني لا ننكر على الناس اخلاقهم.

صالحة، رجل صالح، ويقول أن أن أن هي امرأة صالحة، لكن وعظها أن تقعد في بيتها. هو كان من الواجب يشترط عند الزواج هذا الشرط، كان من الواجب. وأنا أرى أن هذا الكلام يجب أن يتفق عليه. بعض الهوس عند الأباء والأمهات يقول لك أمال أنا علمت بنتي ليه وأنفقت عليها في الجامعة الفلانية ألف مؤلفة، وأنت تجي تقول لها اقعدي في البيت. والأب ينسى أن هذه البنت هي ابنته تحمل اسمه، لكن بعد العقد ووصولها لبيت زوجها صارت في عصمة رجل آخر، فصار هو ولي أمرها، مش أبوها اللي ولي أمرها. لا، إذا قال لها الزوج شرقي وقال الأب غربي تشرق، تيمني وقال الأب تيسري تذهب مع الزوج، فأصبح ولاؤها لزوجها. من أحق الناس على الرجل يا رسول الله؟ قال أمه. ومن أحق الناس على المرأة؟ قال زوجها. بس احنا بنخلط الأحداث، كل حادثة البنت على الهواء، وسمح الله هذه الغرب اخترع جراهام بيل وإديسون وغيره اخترعوا الهاتف، ثم جاءت الهواتف الساكنة والمتحركة والمحمولة والجوالة والقوالة، سبحان الله، اخترعها الغرب كي يعني يجعلوا العالم قرية صغيرة في الاختراعات وفي التقنيات وفي التقدم وفي الراحة، لكن نحن جعلناها للدردشة وللغيبة، وأن يكون أسرار البيوت في الهواتف على هي في آخر العالم الشرقي في نيوزيلندا شرقا، والأم في المغرب غربا، وسبحان الله العظيم، أو في الشمال وهي في الجنوب، والأخبار كأن الأم تعيش معهم لحظة بلحظة وتدير بالحاكوم من على بعد آلاف الكيلومترات بيت ابنتها أو بيت ابنها. هذا ليس بنود المسلمين. الأخت أم أحمد تقول إنها متزوجة وزوجها صالح، ولكن يبدو أن في لفظ طلاق طرح في غضب، والرجل اعتذر، لكن يجب أن يسأل عالما من العلماء عن هذا الإيه، عن هذا الأمر. طبعا الأب والأم إذا دعوا على الأبناء حذروا من دعاء الأب والأم فهو مستجاب، لكن من كرم الله أن الله لا يستجيب عند حالة غضب الأب والأم. نسأل الله أن يعني يهدي الجميع. أختنا أم سالم تشكو أن ابنتها أقام زوجها بها في بيت أهله، وبعدين أنا أرى أن من المصالح الآن، لأن النفوس تكون مشحونة، أن يعني من الأفضل أن ينفصل الزوجان الجديدان بأسرة جديدة، لأن البيوت الآن لا تسع الـ وجود الـ يعني الزوج ووجود زوج البنت وإلى آخره، لأن ربما البنت لو عاشت مع أمها ربما أيضا الحياة قد لا تستقيم. اتركوا البوادر الجديدة طالما هناك استطاعة مالية لهذا. إن لم يكن هناك استطاعة مالية فماذا يستطيع أن يفعل هذا الشاب؟ أحبتي في الله، ربما لمسنا بعض الحقائق، لكن نحن البرنامج إن شاء الله سوف نوضح فيه حقائق كثيرة كي نقيم بيوتنا على الكتاب والسنة. أقام الله بيوتنا جميعا على الكتاب والسنة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، أرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: خير البشر هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في السنة العاشرة من الهجرة، وقد ذكرنا فيما مضى أنه في هذه السنة على قول جمهور أهل السير مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، قال: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني أنه كان في سياق الموت، وقد ذكرنا أنه كان لم يبلغ العامين من عمره. قال: فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ يعني يعجب عبد الرحمن بن عوف لأنه توهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزع من المصيبة، وقد عهده صلى الله عليه وسلم يحث على الصبر وينهى عن الجزع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة، أي هذا الذي رأيت مني هو رقة في القلب على الولد وليس ما توهمت من الجزع. ثم أتبعها صلى الله عليه وسلم بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وروى ابن ماجه عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنهما قالت: لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له المعزي: إما أبو بكر وإما عمر، أنت أحق من عظم الله حقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخرة تابع للأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا، وإنا بك لمحزونون. وروى الترمذي والحاكم والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، قال: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره حتى خرجت نفسه، قال: فوضعه صلى الله عليه وسلم وبكى، فقلت: تبكي يا رسول الله وأنت تنهى عن البكاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أنهى عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولاعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب، وهذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، ولولا أنه وعد صادق وقول حق، وأن يلحق أولانا بأخرانا، لحزنا عليك حزنا أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. ومات إبراهيم ولم يكمل سنتين من عمره، فلم يكمل رضاعه، فأبدله ربنا سبحانه مرضعا خيرا من التي كانت ترضعه. روى مسلم أنه لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. وصادف يوم مات إبراهيم أن الشمس كسفت، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم. وهذا كان من عقائدهم في الجاهلية، أن الشمس والقمر يكسفان لموت عظيم من العظماء، فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غلطهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. وروى أحمد وابن ماجه والحاكم عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب إلى قوم يكون بينهم أحداث أقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدر علي ثم قال: اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه.
قال فما شككت في قضاء بين اثنين بعد. قال ثم أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يصنع في مجلس القضاء. روى أحمد الترمذي عنه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه فما زلت بعد ذلك قاضيا. ومكث علي رضي الله عنه في اليمن يقضي بينهم ويقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام إلى أن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافيه بموسم الحج، فرجع علي فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع كما سنذكره إن شاء الله. ثم دخل شهر رمضان فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهله أنه يظن أن أجله قد اقترب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه قالت أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت بكاء شديدا. قالت فلما رأى حزنها سارها مرة أخرى فإذا هي تضحك، فقالت عائشة فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني ها هي تضحك هي تبكي. قال فسألتها عما قال لها، فقالت فاطمة ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني، يعني بالذي كان أخبرك به صلى الله عليه وسلم، فبكيت وضحكت. قالت فاطمة أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. قالت فبكيت بكاء الذي رأيتي. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وكذلك كان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد اقترب أجله لأنه سيموت بعد هذا بنحو 4 أشهر. ثم دخل شهر ذي القعدة فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، وأمر الناس بالجهاز له، وهذه الحجة تسمى حجة الوداع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال صلى الله عليه وسلم هذا يوم الحج الأكبر، فطفق صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. وقد صحت روايتها كلها أو بعضها عن جماعة من الصحابة، عن جابر بن عبد الله وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وابن عباس وأسامة بن زيد وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وأوعب من ساقها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فحديثه أوسعها رواية وأحسنها مساقا، وقد رواه الأئمة الشيخان وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم، وهو الذي أقتصر عليه في حديث هذا لئلا يطول بنا الكلام جدا إذا تتبعنا زوائد غيره عليه إلا ما دعت إليه الحاجة. والحاصل أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في السنة 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج، فقدم المدينة بشر كثير لم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل كعمله. قال ثم انطلق صلى الله عليه وسلم من المدينة 5 ليال بقين من ذي القعدة. قال فخرجنا معه، معنا النساء والولدان، حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، وهي زوجة أبي بكر الصديق، ولدت محمدا ابن أبي بكر الصديق. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كيف أصنع؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. استثفري أي شدي على المحل منك خرقة تمنع سيل الدم ثم أحرمي.
قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء، والقصواء ناقته المعروفة صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء الصحراء المفازة، المراد هنا طبعا بيداء ذي الحليفة. قال حتى استوت به ناقته على البيداء أهل صلى الله عليه وسلم بالحج، أهل بالحج أي رفع صوته بالتلبية بالحج. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. أشعرها، الإشعار أن يجرح أحد سنامي البدنة حتى يسيل دمها لتعرف أنها هدي، لتتميز إن اختلطت بغيرها، ولترد إذا ضلت، وليلا يتعرض السراق إليها، وليأكلها الفقراء إذا بلغت محلها. قال أشعرها صلى الله عليه وسلم في سنامها الأيمن وسلت الدم، مسح هذا الدم الذي خرج من سنامها بذلك الجرح ليظهر أثر الإشعار أكثر. قال وقلدها نعلين، وهذا التقليد هو أن يعلق في عنقها نعلان أو غيرهما ليعلم بأنها هدي إلى البيت العتيق. وكل هذه الأمور كانت معروفة عند المسلمين، وإنما قلت معرفة الناس بها في زماننا لأنه قل من يسوق الهدي الآن يعني من بيته إلى بيت الله الحرام. ثم ركب صلى الله عليه وسلم راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. قال جابر فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، يعني البشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مد بصر جابر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك عن يمينه صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك عن يساره صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك خلفه صلى الله عليه وسلم، يعني حيثما وجه جابر رضي الله عنه ببصره البشر على مد البصر، وهذا عدد هائل جدا. فقد حكى البيهقي أنه كان معه صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 حاج، وهذا عدد عظيم. قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني أهلوا بالذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلوا أيضا بقولهم لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لم يلتزموا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم فهموا أنها ليست متعينة. قال جابر رضي الله عنه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من ذلك، لكن لزم هو صلى الله عليه وسلم تلبيته. ثم ذكر جابر رضي الله عنه وصولهم إلى مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فاستلم الركن يعني الحجر الأسود، وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا، رمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى في الباقي رمل، الرمل مشي سريع مع تقارب الخطى معروف ويسمى أيضا الخبب. قال ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قراءتان. قال فجعل المقام بينه وبين البيت ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. وهذه سنة يغفل عنها جماهير الطائفين، وليس فعلها بواجب، ولكن للطائف الأجر، كل الأجر أن يكون نسكه مثل نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر هين لأنه ليس عليه أن يستلمه بالمباشرة له تقبيلا أو لمسا باليد، بل يكفيه الإشارة إليه من بعيد. قال جابر رضي الله عنه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا لأن ربنا سبحانه بدأ بالصفا. فرقي عليه صلى الله عليه وسلم حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فقال هذا الذكر الذي ذكرته لكم، ثم دعا فعل ذلك 3 مرات. وهذه سنة أخرى
يغفل عنها جماهير الطائفين، لأن أكثرهم لا يقفون للدعاء على الصفا والمروة، بل يمرون مرا كما هو مشاهد، كأنهم يستعجلون الفراغ من العبادة، وهذه عبادة من مل العبادة، فهو يسارع ليطرحها عنه ويتخفف من عبئها. ومريد الخير ليس كذلك، فعلى الحريص أن يستخبر عن نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل مثله، فذلك أعظم لأجره وأدنى لقبول قربته. ونستمر في كلامنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين في سلسلة دروس السيرة النبوية. نعود إلى الحديث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، وذلك بعد أن أذن لأصحابه بالهجرة إليه. ورد في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يذهب هو الآخر فيهاجر إلى المدينة المنورة، فقال له رسول الله: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. استبشر سيدنا أبو بكر بهذا الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارة كبرى، وأخذ منذ ذلك اليوم يعد راحلتين ويهيئهما للساعة التي يؤذنه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. في هذه الفترة اطلع المشركون على واقع المسلمين وتناقصهم في مكة وتوجههم زرافات ووحدانا مهاجرين إلى المدينة المنورة، فتوجسوا خيفة من ذلك، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الآخر سيهاجر إلى المدينة وسيتخذ من المدينة منطلقا لحرب المشركين، هكذا تصوروا. فأجمعوا الرأي على قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد في الصحيح أيضا أن رؤساء المشركين اجتمعوا في دار الندوة وتباحثوا في الطريقة المثلى للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت كلمتهم بعد مراوضة ونقاش على أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل العرب شابا جلدا، ويكلفوا هؤلاء الشباب بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربه ضربة واحدة بسيوفهم، وعندئذ يتفرق دم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبائل، فلا تستطيع قبيلة بني هاشم أن تثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتراوضوا على ذلك واتفقوا على هذا الأمر. وعندئذ أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله وحيا يأمره في ليلة معينة أجمع فيها المشركون على أن تكون هي الليلة القاضية التي يقتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه الوحي من عند الله عز وجل أن يهاجر في تلك الليلة وأن لا يبيت في فراشه، وهكذا مكر المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطة التي رسموها، ومزق الله سبحانه وتعالى مكرهم وخيب آمالهم. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. طبعا كما تلاحظون ليس معنى قوله عز وجل ويمكر الله أن الله يمكر، لكن هذا من قبيل المشاكلة. يعرف ذلك كل ذي بصيرة باللغة العربية. أما العربي الذي يترطن بالعربية ولا يدرك حقيقتها ثم يتباهى بانتسابه إلى العروبة ويخيل إليه أن الباري عز وجل يجعل من ذاته العلية ماكرا، فهؤلاء ينبغي أن يتعلموا نعم ألف باء اللغة العربية فضلا عن آدابها. ورد أيضا في الصحيح فيما اتفق عليه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الوحي يأمره بالهجرة اتجه إلى أبي بكر. تقول السيدة عائشة: نظرنا ذات يوم فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيا متقنعا، نعم، في ساعة لم يكن يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: بأبي هو وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فلما وصل إلى المصطفى إلى أبي بكر قال له: لقد أذن لي بالهجرة، فأخرج من كان عندك يعني لكي يحدثه. فقال له: يا رسول الله، إنما هم أهلك، يعني ما في غريب. وعندئذ قامت أسماء رضي الله عنها تستعجل في إعداد هاتين الراحلتين وتهيئ جراب فيه غذاء، فيه طعام، فيه ما ينبغي أن يأخذاه في رحلتهما هذه. واتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر أن يخرج في تلك الليلة من مكة متجهين إلى المدينة المنورة. وأمر في الوقت ذاته عليا رضي الله عنه بأن يتخلف عنه من أجل أن يرد الودائع التي كان المشركون قد جعلوا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صندوقا لها، صندوقا لودائعهم. وإن تعجب لشيء فاعجب لهذا التناقض، يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندما يفكرون أي واحد منهم في أن يضع نعم قيمة مالية له ثمينة، يفكر في مكان ما لا يجد آمنة لهذه القيمة المالية من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني متفقون على أنه الأمين، يعني الصادق الذي لا يكذب والذي لا يخون، لكنها العصبية الرعناء وليس الشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في نبوته. وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الهجرة وتخطيط السبيل إليها وكل ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه. أمر أبو بكر ابنه أن يغدو في كل يوم إلى غار ثور، المكان الذي قرر رسول الله وأبو بكر أن يختفيا فيه إلى أن ينقطع البحث عنهما. يغدو عليهما ليخبرهما عن خبر المشركين، ماذا يقولون، ماذا يفعلون، وفي المساء يرجع يبيت في مكة كأنه لم يخرج من مكة. وفي نفس الوقت أمر عامر بن فهيرة وهو راعي أغنامه أن يغدو بأغنامه كل يوم إلى هذا المكان غار ثور ليطعم من ألبان هذه الأغنام، نعم، ويعود بعد ذلك. وتعود هذه الأغنام وراء عبد الله بن أبي بكر لتعفي الأغنام على آثار قدمي عبد الله، فلا يقع المشركون على أثر لقدم عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. وفي نفس الوقت كلف أبو بكر رجلاً من المشركين، نعم، خبير بالطرقات، لكنه مسالم، أن يأتي في ميقات معين إلى غار ثور ليدلهما على الطرق الخلفية غير الطريق المعروف ما بين مكة والمدينة. لاحظوا هذا التخطيط الدقيق الذي رتبه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، طبعا بعلم رسول الله وبإذن منه وباتفاق، نعم، خطة دقيقة وحيطة كاملة. المقام لمدة معينة في غار ثور إلى أن ينقطع الخبر عنهم. يغدو ابن سيدنا أبي بكر كل يوم ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر ما الذي يتهامس فيه المشركون وماذا يقولون. عندما يرجع عبد الله بن أبو بكر يكون راعي أبي بكر وأغنامه وراء سيدنا عبد الله لكي تعفى آثار أقدام عبد الله. عندما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر من الغار متجهين إلى المدينة المنورة، يأتي رجل خبير بالطرق ليدلهما على الطرق الخلفية، وسنتحدث عن هذا بعد قليل إن شاء الله. يروي الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق أن والد أبي بكر أبا قحافة جاء بعد خروج أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، فقال لأسماء: والله ما أرى أبا بكر إلا وقد أخذ كل ماله ولم يدع لكما شيء. فقلت: لا يا أبتاه، إنه قد ترك لنا شيئا كثيرا. وعمدت إلى شيء من الحجارة فوضعتها في كوة وغطيت هذه الحجارة بمنديل. أبو قحافة كان ضريرا، وأمسكت بيده ووضعتها على هذه الحجارة تحت المنديل. قلت له: لقد ترك لنا كل هذا، ظن أنها دراهم. فقال: لئن كان قد ترك ذلك فقد ترك لكم شيئا حسنا، ولا والله ما ترك لنا شيئا، معه 5000 درهم أخذها كلها. نعم، احتياطا من أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الليلة التي أجمع فيها المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدق أولئك الشباب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم سيوفهم الماضية، نعم، لكي يقتلوا رسول الله بمجرد خروجه كعادته من الدار. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يبيت في تلك الليلة في فراشه وأن يتغطى بنفس ردائه، رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول الليل، لكن شاء الباري عز وجل أن يأخذ الرقاد برؤوس هؤلاء الشباب كلهم المشركين. خرج من بينهم وهم نيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وورد أنه رمى نعم على رؤوسهم شيء من الرمال. وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم واتجه هو وأبو بكر إلى هذه الرحلة التي ذكرنا خلاصة عن تخطيط سيدنا أبي بكر لها. في اليوم الثاني خابت آمال المشركين فيما قد عزموا عليه، واتفق هؤلاء المشركون على خيبة آمالهم وتلمسوا رؤوسهم ليرى كل واحد منهم على رأسه شيء من الأتربة والرمال. وعلم المشركون بذلك وعلموا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشروا خارج مكة يبحثون في كل سبيل وفي كل واد وفي كل وهدة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ورد أيضا فيما رواه الشيخان أن سراقة بن جعشم كان جالسا مع قبيلة اسمها قبيلة بني مدلج في يوم من الأيام، وإذا برجل يأتي يقول: لقد رأيت الساعة أسودة، يعني أشخاص من بعيد على الساحل ما أراهم إلا محمدا وصحبه، يعني روحوا شوفون ممكن هدول هن. يقول سراقة: فعلمت أنه خبر صحيح، ولكن أراد أن يثني عزائم الجالسين عن الخروج، لأن المشركين قالوا نعم وعدوا بمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا أن يعطوها 100 من الإبل لقاء أن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوا لذلك جعلا. سراقة رضي الله عنه كان مشركا، يقول: فجلست ساعة لكي يبطئ عزائم المشركين عن الخروج واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت وأخذت فرسا جريا وعدوت على هذا الفرس إلى الجهة التي أشار إليها ذلك الرجل، واستمر يركض فرسه، يقول، إلى أن وصل إلى مقربة من سيدنا رسول الله وأبي بكر، واستبشر أنه كاد أن يصل إليهما، وإذا بقدمي فرسه بأقدام فرسه تسيخ في الرمال، ظن أن المسألة طبيعية، فنزل وعالج فرسه إلى أن قام من كبوته وركبه مرة أخرى، نعم، وأخذ يركضه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دنا من رسول الله وسمع صوت رسول الله وهو يقرأ القرآن ولا يلتفت، وأبو بكر يلتفت خائفا. ساخت مرة أخرى قوائم فرس سراقة في الرمال. يقول سراقة: عندما رأيت هذه الظاهرة غير طبيعية علمت أنني ممنوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديتهما بالأمان، يعني أعلن سراقة والتزم أنه لن يسيء إليهما بأي شيء قط، فوقف ووصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذر إليه و دخل الإسلام وتشاهد شهادة الإسلام، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني يأمره بأي شيء ليخدمه، من زاد، من طعام، من أي شيء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسنا بحاجة إلى شيء، ولكن عمي عنا، يعني لا تتحدث عنا. هذا ما ذكره الشيخان، وهذا البخاري تقريبا، لكن هنالك من علماء السيرة من زاد فقال أن رسول الله أمسك بيده وقال: إن يدك لم تقتل، هذه لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك إذا فتح الله بلاد الفرس وألبسك سواري كسرى. نعم. وعاد سراقة ابن جعشم، خرج من مكة واضعا نصب عينيه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد مسلما مؤمنا يخفي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشركين. نعم. طيب، في اليوم المحدد للوعد الذي أخذه سيدنا أبو بكر على ذلك المشرك اللي اسمه عبد الله بن أرقط، جاء عبد الله بن أرقط إلى غار ثور ليدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الطرق الخلفية التي لا يعرفها المشركون. طبعا أنتم تعلمون، هذا شيء معروف، أن المشركين بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صقع، ووصلوا إلى الغار وأحدقوا بالغار، والغار هكذا بشكل مائل، يعني لو أن الإنسان وقف عند فم الغار ونظر عند قدميه لرأى من في الغار. وعندئذ سيدنا أبو بكر ساورته المخافة والخشية وقال: يا رسول الله، إن أحدهم لو نظر عند قدمه لرآنا. فقال له المصطفى مطمئنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. نعم، والواقع أن الله سبحانه وتعالى أعمى أبصار المشركين عن النظر إلى ما في الغار، فبحثوا ثم نظروا وعادوا. جاء عبد الله بن أرقط، هو مشرك بصير بالطرق لكنه مسالم. نعم، دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطرق الخلفية، ووصلوا إلى المدينة المنورة على الصحيح يوم 12 ربيع الأول. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 2 ربيع الأول، ووصل إلى المدينة يوم، يعني بقي في الطريق 10 أيام. وصل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قباء، هي اليوم ضاحية من ضواحي المدينة، ونزل في قباء وأسس أول مسجد تحدث عنه بيان الله عز وجل، مسجد قباء، وهو الذي يقول عنه بيان الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم واصل رحلته إلى المدينة المنورة، وكان المسلمون من أهل المدينة يخرجون كل يوم، وقد علموا بمقدم رسول الله إليهم، ينتظرون من الصباح إلى المساء مقدم رسول الله، ثم يعودون، يخرجون في اليوم الثاني ينتظرون، إلى أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وكان في ذلك اليوم بالنسبة لهم يوم عيد ويوم فرحة ما مثلها فرحة دخلت في قلوب المسلمين من أهل المدينة المنورة. وكما تعلمون أقبل كثير من أهل المدينة يمسكون بزمام الناقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجونه أن ينزل ضيفا عندهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ملاطفا: دعوها، يعني دعوا الناقة، فإنها مأمورة، هذا هو الحل، فإنها مأمورة من عند الله. فاستجابوا لطلبه وتركوا زمام الناقة، وأخذت تسير الناقة يمينا شمالا، نعم، في سكك المدينة المنورة، إلى أن وصلت الناقة إلى ساحة واسعة، مربد، يعني مكان لتجفيف التمر، أناخت الناقة في ذلك المكان دون أن ينيخها أحد. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى المنزل الذي يجاور هذا المكان، قال: ها هنا المنزل إن شاء الله. كان منزل من؟ منزل أبي أيوب الأنصاري، هذا الذي أكرمه الله عز وجل بما لم يكرم به غيره. نعم، نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم بضعة أيام في بيت أبي أيوب. أبو أيوب بيته غرفتين، غرفة في الأدنى وغرفة في الأعلى. يقول أبو أيوب: رجوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى الأعلى فأبى، وقال ذلك نعم أيسر لمن يغشانا، يعني للضيوف الذين سيأتوا أيسر لهم وأيسر لأهل البيت بدون ما يعني مثل براني منقول نحن الآن. نعم، فقبل أبو أيوب ذلك. نعم، يقول كان لنا حب، يعني جرة كبيرة، في ليلة من الليالي انكسر هذا الحب، فأخذنا نجفف الماء بواسطة قطيفة، يعني مثل إحرام، نجفف الماء خوفا من أن يتقاطر شيء منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لنا غير هذه القطيفة. نعم، فنزلت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم واستعطفته أن يخرج، نعم، وأن يصعد إلى الأعلى، فقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أيوب: في يوم من الأيام أرسلنا إليه طعاما، وكانت العادة إذا عادت إلينا القصعة بعد أن يأكل رسول الله منها نتيمم أماكن أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وأم أيوب نبتغي بذلك البركة، يعني بتسابقوا وين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يأكلون بأصابعهم، نعم، أصابع نظيفة، يد نظيفة، أنظف من الملاعق. نعم، في يوم من الأيام جاءت القصعة وليس فيها أي أثر، فنزل إلى رسول الله أو صعد إليه بالأحرى وقال له: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك في القصعة، لكن ما وجدنا أثرا لأصابعك اليوم. قال: لقد شممت في الطعام رائحة تلكم الشجرة، يعني ثوم، وأنا أناجى، يعني يأتي الضيوف عندي يجلسون إلي، ما أريد أن يتأذوا برائحة الثوم، أما أنتم فكلوا. نعم، هذه يعني خلاصة عن مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب. طبعا بيت أبو أيوب صار محاط بكثير من الناس يأتون فقط ليلقوا نظرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني عند خروجه أو عند دخوله. وكان في بنات، نعم، قبيلة بني النجار، إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا يقفزنا وينشدنا قائلات: نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فيدني رسول الله رأسه إليهن ويقول: أتحببنني؟ يقولن: نعم. فيقول: الله يعلم أن قلبي يحبكن. نعم، هذه خلاصة عن هجرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة واستقراره فيها. والآن نعود لدراسة هذه المشاهد، مشاهد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة، مكانة سيدنا أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نلاحظ ذلك. لم يختر المصطفى صلى الله عليه وسلم رفيقا له في هذه الرحلة المتميزة إلا أبا بكر. أليس في هذا ما يدل على مكانة أبي بكر عند رسول الله؟ ثم ألا يدل هذا على مكانة أبي بكر عند رب العالمين؟ لا شك في هذا ولا ريب. وإذا عرفنا ذلك، فمن ذا الذي يدرك هذه الحقيقة ثم لا يفيض قلبه حبا لأبي بكر رضي الله عنه؟ من أحب إنسانا أحب من يلوذ به، من أحب الله أحب رسول الله، شيء طبيعي، ومن أحب رسول الله أحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن من يكره أبا بكر رضي الله عنه أو من قد أحبه رسول الله أشهد أنه لا يحب رسول الله، لأن شيء طبيعي، هذا شيء واضح. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نتبينه إشكال وجواب عنه، أذكركم بالطريقة التي هاجر بها سيدنا عمر رضي الله عنه. هاجر مستعلنا بعد أن طاف سعبان بالكعبة، وتحدى المشركين وقال من أراد أن تثكله أمه أو يتم ولده فليلحقني في بطن هذا الوادي، ومضى مهاجرا بهذا الشكل مستعلنا بهجرته، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الخطط الدقيقة الدقيقة من أجل أن يهاجر سرا وبترتيب. نعم، خطة قرأناها ولا داعي إلى أن أعود إلى بيانها وذكرها. شأن إنسان خائف يتوجس خيفة من أن لا ينجح في هجرته هذه إلى المدينة المنورة، لذلك يعني أخفى رسول الله نفسه في الغار عدة أيام، كلفوا رجلا أن يأتيهم فيدلهم على الطرق الخلفية، كلفوا عبد الله بن بكر أن يغدو كل يوم ليذكر لهم ماذا يقول المشركون وماذا يتحدثون، الأغنام تعفي آثار أقدام عبد الله بن لماذا تكون هجرة سيدنا عمر بهذا الشكل العلني وهجرة النبي بهذه الطريقة الخفية؟ أفيكون عمر أكثر جرأة من رسول الله؟ لا. ما الجواب؟ سيدنا عمر ليس مشرعا، عندما هاجر بهذه الطريقة كانت هجرته حجة على نفسه أو حجة لنفسه، لكن هجرته هذه لم تكن حجة لنا نحن إطلاقا، لأنه ليس رسولا. طريقة اختارها سيدنا عمر ثقة بالله عز وجل موجود وهو ليس مشرعا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرع، أي ينقل ويروي لنا شرعة الله عز وجل التي ينبغي أن نأخذ أنفسنا بها، أليس كذلك؟ ماذا كان يحدث لو أن رسول الله هاجر كما هاجر عمر بدون هذا التخطيط بدون هذه الاحتياطات نهائيا قولا واحدا سينجح في هجرته؟ حسبك من ذلك قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، لكنه لو فعل ذلك لذكر علماء الشريعة الإسلامية ورسول الله مشرع أن المسلمين عندما يقعون في وضع مثل الوضع الذي وقع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفعلوا كما فعل، ينبغي أن يمارسوا أعمالهم تكتيكاتهم هجرتهم من بلد إلى بلد علنا، ولا يجوز لهم أن يخفوا نعم أعمالهم وجهاداتهم نهائيا، لأن النبي هكذا صنع، النبي ما أخفى، ومن خالف أمر الرسول الله أو شأن الرسول الله أو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مخالف لما قد شرعه الله سبحانه وتعالى، والأمر ليس كذلك. فكانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل تعليما لنا وليس نتيجة لخوفه من أن هجرته ربما لن تنجح، لذلك ينبغي اتخاذ هذه الوسائل كلها. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رتب هذه الطريقة الدقيقة وجمع هذه

وأحدق المشركون بفم الغار. والواقع أنه في تلك اللحظة مفروض أن يتبصروا، موجودين أمام غار مفتوح، مفروض أي واحد من يقول خلينا نفوت على الغار نشوفهم فيه، شيء طبيعي جدا، وشيء طبيعي أن يدخل الهلع والخوف في قلب من يخطط هذا التخطيط الدقيق لهجرته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا كل الطمأنينة، وطمأن صاحبه ورفيقه أبا بكر قائلا: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتفع إلى هذا التخطيط في الهجرة لخوف، لا أبدا. دليل آخر سراقة، عندما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح على مقربة منه. طيب أبو بكر كان خائف، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن يلتفت أبدا، وكان مستمرا في تلاوته للقرآن في الطريق. طيب لو كان عمل سيدنا رسول الله في هذا الاحتياط، في هذا التخطيط الدقيق للهجرة، نتيجة خوف، إذن لساوره الخوف عندما لحق به سراقة عازم على قتله. فكيف وقد علمنا أن هنالك رواية تقول إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمسك بيد سراقة وقال له: إن يدك لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك إذا فتح الله بلاد فارس وألبسك سواري كسرى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مطلع على أنه سينجح في هجرته، وأن الله سيعصمه، وأن الله سيفتح مغاليق البلاد وسيفتح له بلاد فارس والروم، يعلم ذلك. طيب إذا هذا الرسول الذي يعلم كل هذا، لماذا هذه الحيطة كلها؟ لماذا اتخذ هذه الوسائل التي إن دلت على شيء فإنما تدل على الخوف؟ لا، هذا تشريع ليبين لنا أن الإنسان الذي يتكل على الله عز وجل ويعلم أن لا ضار ولا نافع إلا الله، ما ينبغي أن يحمله توكله على أن لا يتعامل مع الأسباب. لا، فليتعامل مع الأسباب، ولا تنافي بين التوكل والتعامل بالأسباب. فأنت إذا توجست خيفة من إنسان، لك أن تتخذ كل سبل الوقاية العقلية والفكرية التي يعرفها الإنسان المدبر، لا حرج ولا مانع من ذلك، لكي يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ. اتخذ هذه الطريقة في هجرته من مكة إلى المدينة، ولو لم يكن مشرعا لرأيناه هاجر كما هاجر من؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى قباء وأقام فيها أياما، وبنى أو أسس أول مسجد بني في الإسلام في المدينة المنورة، وهو المسجد الذي أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى القائمين فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين.

كان الطعام إذا أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد، ورد هذا في الصحيح، كان كل من أبي أيوب وأم أيوب يتلمسان مواضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكلان من تلك المواضع، يبتغيان بذلك التبرك بأصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: آله وسلم. هل هذا التبرك مشروع أم لا؟ والله يمكن أبو أيوب يكون غلطان، ويمكن أم أيوب تكون أيضا غلطانة. مجرد هذا العمل الذي اختاره أبو أيوب ليس تشريعا، ومجرد العمل الذي اختارته أم أيوب ليس تشريعا، ولكن ماذا قلنا الآن؟ عندما وجد ذات يوم أن القصعة رجعت كما هي، لم تلمسها أصابع رسول الله قط، أقبل أبو أيوب مسرعا جزعا يقول لرسول الله: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك في القصعة نبتغي من ذلك البركة. فماذا كان موقف رسول الله؟ الإنكار أم الإقرار؟ الإقرار. ها هنا تكمن الحجة. لو كان هذا أمرا مبتدعا، لو كان هذا العمل في نوع من الشرك، إذن لمنعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهما على هذا. إذن فهل من حرج في أن نتبارك بآثار رسول الله؟ أماكن أصابع رسول الله أثر من آثار رسول الله. أنت تتبارك بالطعام مو بالإصبع نفسه، ولكنه أثر من آثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشروع بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعجب ممن ينكر هذا الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عرفنا ذلك فلا فرق بين أثر وأثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أن نتبارك بآثار أصابع رسول الله أو أن نتبارك بالشعر المتساقط من رأس رسول الله أو بالعرق المتقاطر من جبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بالثوب الذي كان يرتديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لماذا ينكر إخوة لنا مبدأ التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وقد ورد ذلك في الصحيح، ورد في الصحيح أيضا في صحيح البخاري وغيره أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عندما مات أرسل ابنه ابن عبد الله وكان مسلما كمان اسمه عبد الله، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه على استحياء أن يرسل إليه قميصه الذي يلبسه ليكفن به أباه لعله يكون شفيعا له أو مخففا له يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول: ما هذا؟ هذا شرك، هذا غير جائز. لا، خلع فعلا قميصه وأرسله ليكفن به عبد الله بن أبي بن سلول، يعني أقر المصطفى صلى الله عليه وسلم مبدأ التبرك بثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم باب التبرك بعرق رسول الله، باب التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آن لنا أن نعلم معنى محبة الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآن لنا أن نعلم آثار ونتائج محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن نعلم هذا الأمر. لا يمكن لقلب أحب رسول الله حبا حقيقيا إلا أن يجد نفسه مندفعا إلى التبرك بكل آثاره. وهذا الذي أقوله لكم إنما يعبر عن منتهى التوحيد لله عز وجل، وحاشا أن يكون أن تكون فيه رائحة لشرك، معاذ الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. تربة أرض، تربة المدينة المنورة، ريقة الصالحين، ريق الصالحين يشفى المريض. فكيف برسول الله النبي عليه الصلاة بعضنا يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف؟ نعم، المصدر في هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من حجب عن حجب قلبه عن حب رسول الله فعلا لا يفقه هذا الكلام ويجادل، لا بسبب أنه حريص على أن يتبع الصحيح ويبتعد عن غير الصحيح ويجادل، لا أبدا، ولكن لأنه محجوب عن محبة رسول الله. أولئك عندما نحدثهم عن حب رسول الله يقولون لنا حب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس إلا اتباعه، هذا هو حب رسول الله، تتبعه إذا أنت تحبه، لا تتبعه لا تحبه، هذا مو صحيح. إذن المنافق أيضا يحب رسول الله، المنافقون يتبعون أم لا يتبعون؟ بيصلوا، يمكن بيصلوا أكثر منا، يمكن بيركضوا إلى الأعمال التي أمر الله عز وجل بها مثلنا وأكثر، ولم يكن الصحابة يفرقون بين المنافقين وبين غير المنافقين أبدا، ولم يكن يعلم بالمنافقين إلا حذيفة بن اليمان، نعم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كانوا بيصلوا مثل المسلمين، بيصوموا مثلهم، وكل عباداتهم وأذكارهم مثل حكايتهم. إذن هم يحبون رسول الله لأنه هم عم يتبعوه. لا، الحب شعور قلبي يفيض في الفؤاد يدفع صاحبه إلى الاتباع الصادق، إلى اتباع الذي يبتغى منه استنزال رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، معنى الحب معنى حقيقي. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبو أيوب الأنصاري، أم أيوب، مستحيل جاءت القصعة من عند النبي عليه الصلاة والسلام وآثار أصابع النبي موجودة، وما يجوا يتسابقوا إلى أماكن الأصابع، مستحيل. ما دام الحب موجود لابد أن يتحقق هذا. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباركون بعرق رسول الله، يتباركون بشعرات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ونحن اليوم مفروض بنا أن تكون قلوبنا أوعية لمحبة الله عز وجل أولا، ومن أحب الله لابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فإذا أحب أحدنا ربه وأحب بحب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي اللي مكانه العاطفة مكانه القلب، لابد أن يهتاج قلبه كما اهتاجت مشاعر أبو أيوب أم أيوب الأنصاري واندفعوا إلى التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من غزوة من الغزوات بعد أن غاب مقدار شهرين أو ثلاثة من المدينة المنورة، أظن غزوة تبوك، ودنا من المدينة المنورة ورأى جبل أحد، ماذا قال؟ قال هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. شوف كلام النبي عن إيش عم يحكي؟ عم يتغزل بشو؟ عم يتغزل بجبل عبارة عن صخور وأتربة وما إلى ذلك، لكن أحبه رسول الله. لماذا؟ لأن سفح هذا الجبل يحتضن دماء زكية، يحتضن نعم أجساد شهداء أعزة محبوبين لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحب الله لهم أحب هذا الجبل، جبل، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. كيف يحبنا؟ نعم يحبنا ونحبه. القلب الذي لا ينبط بهذه المشاعر لا جدوى من أعماله الظاهرة وتقلباته. أيها الإخوة، هنالك مقياس لا ضعوه نصب أعينكم ولا يغيبن عن بالكم. الإنسان الذي يستشعر قلبه الخشية والرقة عندما يذكر رسول الله، عندما تذكر آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، عندما يذكر الصالحون، إذا انتاب صاحب هذا، إذا انتاب قلب هذا الإنسان خشية ورقة في هذه الحالة، فليعلم أنه محب لله عز وجل ورسوله. أما الذين يفسرون الحب بمجرد الاتباع ويحجبون عن هذا المعنى الذي أقوله لكم، فالواقع أنني ما رأيت واحدا منهم ينبض قلبه بشيء من الخشية، ينبض قلبه بشيء من الرقة. تنظر فتجد عن يمينه وشماله المتأثرين الذين تأخذ الخشية من الله بمجامع قلوبهم، نعم تذرف أعينهم بالدموع، وتنظر فتجد هذا ينظر يمينا وشمالا وربما اتهمه بالابتداع. طيب أنا عندما أنظر فأجد قلبي قاسي، أنظر فأجد الجو يقتضي الخشية وما في خشية عندي، أجد أنه آيات عم تهز القلوب وأنا قلبي ما حاسس بي. لازم أعرف أني على خطر، لازم أعرف أني أنا بكرة لما بيجي الموت راح تكون مشاعري متجهة إلى شيء آخر، ولازم داوي حالي كما يقول الإمام الغزالي الآن. ما رأيت إنسانا ممن ينكر هذا المعنى الذي أقوله لكم من المحبة، وينكر التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكر ما فعله أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب والصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وقد حرموا من رقة القلب وحرموا من هذه الخشية التي نتحدث عنها. فنسألك اللهم أن تجعل قلوبنا أوعية لحبك ولحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وألا تحرمنا من نبضات هذه الرقة وهذه الخشية وهذا الحب الذي هو رأس مالنا إذا رحلنا غدا إلى الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه السيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه السيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في

0: خير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مجموعة أخرى وجديدة تتناول موضوع حول فلسطين وبيت المقدس، وهو أنها من أرض الرباط، وهي أرض الطائفة المنصورة. ومعنى أرض الرباط، أرض الرباط هي التي يحصنها المسلمون وتكون على إيش؟ على حدود دولة الإسلام، بحيث أنها تحمي حدود دولة الإسلام من المعتدين عليها. ويبقى وجود هذه البلاد رهبة وإلقاء للرعب في قلوب أعداء الدين وأعداء المسلمين. فأرض الشام هي أرض الرباط. لماذا؟ لأنها ستكون بإذن الله تعالى كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وهو يرى ذلك في المستقبل، أن أرض الشام ستكون هي حدود دولة الإسلام، وهذا الذي وقع في عهد الخلفاء الراشدين. وكذلك هذه الأرض كما جاء فيها أحاديث كثيرة أنها المكان الذي يتواجد فيه الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث سنذكرها إن شاء الله تعالى. أول حديث معنا حول هذا الموضوع أن أرض الشام هي أرض الرباط وأرض الطائفة المنصورة، حديث عجيب حقيقة، يحتاج منا إلى فهم وإلى تأمل، وعدم أخذه فقط هكذا يعني وتمريره مرور الكرام كما يقال، بل على المسلم أن يتأمل فيه وأن يتمعن ويتدبر في دلالات هذا الحديث العظيم عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره كذلك عن الصحابي أبي عسيب. أبي عسيب هذا مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى أحمر. هذا المولى، ما معنى مولى؟ معنى المولى أنه كان عبدا ثم أعتقه، فيسمى مولى لمن أعتقه، يعني أنه مناصر ومعاون، لأن هناك ارتباط قوي، يعني علاقة حميمة وعلاقة تكافل وتضامن بين هذا السيد وبين هذا الإنسان الذي كان عبدا ثم أعتق بسبب هذا السيد وهذا المالك، فيظل ولاؤه لمن؟ لسيده، حتى بعد العتق، حفظا للمعروف وحفظا ومكافأة له. وحتى السيد يسمى بالنسبة لهذا العبد المعتق مولى، وفي بين المولى المعتق والمولى المعتق علاقة عجيبة أيها الإخوة في الإسلام، وذلك أنه إذا لم يكن هناك ورثة للإنسان، لم يكن هناك له ورثة للإنسان، ولم يبقى إلا هذا المعتق أو المعتق، فإنهما يتوارثان، يرث كل منهما الآخر. إذا ما كان في له إيش؟ أقرباء ورثة أو أصهار ورثة، زوجة أو يعني، فهذا ينتقل الميراث إلى ما بين المعتق والمعتق. وهذا من قوة وتشجيع الإسلام وحثه على إحياء هذه العلاقة وإيجاد هذه العلاقة. الحديث عن أبي عسيب، وكان عابدا صواما رضي الله تعالى عنه، عرف بالصلاح وبالاستقامة، وشهد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عليه. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل بالحمى والطاعون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه جبريل بالوحي، هذا هو الأساس والأصل، أن جبريل ملك الوحي، لكن أحيانا كان يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور أيضا، منها أنه جاءه مرة ومعه الحمى والطاعون. ما هي الحمى؟ معروف الحمى هي ارتفاع درجة حرارة الجسم، درجة حرارة الجسم حتى يكون يعني جسم الإنسان حارا أو يشعر ببرودة شديدة وهو في الحقيقة حار من الداخل، فهذه الحمى. والطاعون غالبا ما يكون أورام في الجسم، والطاعون ما يكون عادة مرضا معديا ساريا وسريع الفتك والقتل، أما الحمى فربما تؤدي إلى القتل وهذا نادر، وربما غالبا لا تؤدي إلى الموت والوفاة، وإنما هي يعني تؤلم وتزعج هذا الإنسان الذي أصيب بالحمى. وذلك لماذا هذا الأمر طبعا نحن نذكره الآن؟ له أسبابه. الصحابة رضي الله عنهم أول ما جاءوا من مكة إلى المدينة مهاجرين، خاصة مهاجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا قد اعتادوا على الجو الجاف، على الجو الجاف في مكة، منطقة جبلية حارة، وعندما حضروا إلى المدينة النبوية المنورة كان جوها يختلف عن جو مكة، فهي جوها في الشتاء خاصة شيء من الرطوبة، كما أنها منطقة زراعية تكثر فيها الأشجار وتكثر فيها المياه، فهي منطقة مختلفة الجو عن جو مكة. فكان الصحابة في أول مجيئهم إلى المدينة المنورة يشتكي بعضهم إلى بعض من ما يصيبهم من الحمى والوباء، وكانت أرض المدينة بالنسبة لغير أهلها، لأن أهلها عندهم إيش؟ الله يفتح عليك، عندهم حصانة منها، لكن من يأتي إليها من خارجها غالبا ما يصيبه هذا الوباء، فكانت معروفة أنها بلد فيها يعني شيء من الوباء. فكان الصحابة رضي الله عنهم يصابوا بذلك، أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فأصيبا معا بالحمى، حمى المدينة، فاشتكيا بعضهما إلى بعض وتذكرا أيامهما الخالية والمياه الطيبة النقية التي كانت زمزم وغيرها في مكة، فكان كل منهما يشتكي إلى الآخر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواسي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويدعو لهم ويقول: اللهم بارك لنا في المدينة، بارك لنا في صاعنا، بارك لنا في طعامنا، بارك لنا في المدينة. ويقول: وانقل حماها. وانقل حماها إلى أين؟ إلى الجحفة، منطقة هذه بعيدة عن المدينة باتجاه إيش؟ مكة. وكانت الجحفة في الحقيقة هي ميقات الإحرام لأهل الشام، ومن مر منها خاصة من أين أيضا؟ من بلاد مصر. فكان من يمر على الجحفة من أهل الشام ومن بلاد مصر يحرم منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وانقل حماها إلى الجحفة، بعيدة عن المدينة حقيقة هذه المدينة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا امرأة ناشرة شعرها تفلة شعثاء، فرأى أنها خرجت من المدينة، وأين ذهبت؟ إلى مهيعة، اللي هي اسم آخر لمنطقة الجحفة. فصارت الحمى بدلا من أن تكون في المدينة صارت تكون في الجحفة. ثم بعد ذلك لما صارت هذه المنطقة موبوءة، الناس إيش فعلوا؟ اللي عايزين يمروا عليها بالإحرام من آل الشام ومن آل مصر، قال لك هذه بلد صارت موبوءة، فلم يعودوا يمرون عليها، فصاروا يمرون على أقرب مكان منها للإحرام، وهي مدينة الآن يحرم منها للحج والعمرة، واسمها مدينة رابغ، مدينة رابغ. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فعرض عليه الحمى وعرض عليه الطاعون، قال: وين عايز أحط الحمى؟ وين عايز أحط الطاعون؟ طبعا معروف كما شرحت لكم أنه الفرق بينهما، فلا شك أنه يعني الطاعون أشد وأسرع فتكا وأكثر قتلا، أما الحمى فإنها ربما تنفع الإنسان، الحمى سبحان الله هذه الحرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكت الحمى بالمدينة، هذا كان في أول الأمر قبل ما يدعو، أمسكت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. هو النبي اللي أمسكها وأرسلها بنفسه ولا مين؟ الملك اللي ربنا أرسل، والملك يتصرف بأمر من؟ بأمر الله. إذن الحمى لما نزلت في المدينة والطاعون لما ذهب إلى الشام، هذا بتدبير النبي وتصرفه. النبي لا يتصرف صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من أمور الكون، وإنما الذي يدبر أمور الكون من؟ الله تبارك وتعالى. ولله عز وجل ملائكة، ملائكة للرياح وملائكة للأمطار وملائكة للجبال وهكذا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. فقام جبريل بما أمره أو اختاره الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون الحمى بالمدينة. طيب ليش؟ ما لهم يعني أهل الشام مش كويسين يعني؟ ها، ولا المدينة يعني برضو؟ هذه حكمة الله عز وجل. أولا، لا نستطيع أن نصل إلى جميع هذه الحكم وحقيقتها، وإنما العلماء رحمهم الله تعالى التمسوا شيئا من هذه الحكم. قالوا أنه في بداية العهد الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عدد الصحابة كان قليل في المدينة النبوية، والإسلام كان قليل، فلو كان الطاعون فيها، مع أنه هو لأن الطاعون الإصابة فيه لا شك أنه في أجر أعظم من الإصابة بالحمى، واللي يموت في الطاعون كما سيقول في الحديث يموت شهيد. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ظن على أصحابه بهذا الفضل؟ لا، ولكنه أراد أن يبقي أصحابه لأمر أعظم من ذلك، وهو الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام وفتح بلاد الشام في المستقبل. طبعا هنا مسألة أيضا، أنه هل هذا الأمر إلى قيام الساعة، أن المدينة يكون فيها الحمى ثم أنها نقلت منها كوباء، يعني لأنه فرق بين الوباء وبين إيش؟ الطاعون. هل هذا يكون إلى قيام الساعة فلا يدخلها الطاعون أبدا، وكذلك الشام تظل أرض طاعون باستمرار؟ كان ما ظل حدا لا في المكة ولا في المدينة ولا في الشام، لأنه إذا بقيت الحمى في المدينة لا شك أنها ستفني أهلها، ولو ظل الطاعون في الشام لا شك أنه سيفني أهله. لكن هذا الله تعالى أعلم، بمعنى أنه حمى معينة جاء جبريل بها في ذلك الوقت، خاصة في ذلك الزمان، وطاعون معين جاء به جبريل عليه السلام في ذلك الوقت، يعني حمى معينة أو وباء معين وطاعون معين، فخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. أما أنه لا يدخل الطاعون المدينة إلى قيام الساعة فهذا في الغالب نعم، لأنه في حديث آخر دلنا على هذا المعنى، وأن المدينة النبوية لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون. وهذا الحكم أيها الإخوة الكرام حكم أغلبي، يعني لو حصل بعض العلماء يقول نعم لم يدخل المدينة أبدا طاعون، وكل من قال في التاريخ أنه دخلها طاعون فقد أخطأ، إنما دخلها نوع من أنواع الوباء، والوباء فرق بينه وبين الطاعون. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا نعم الطاعون دخل المدينة، لكن هذا بالنسبة لباقي البلاد نادر جدا والله تعالى أعلم، أو نحمل هذه الأحاديث على فترة معينة اللي هي فترة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيزول هذا الإشكال إن شاء الله تعالى. قال فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجس على الكافر. ذلك أن الشام كان فيها خليط، حتى لما فتحها الصحابة رضي الله عنهم ما كانت صافية يعني للمسلمين، كان فيها غير المسلمين أيضا. أما المدينة النبوية ظلت عقر دار الإسلام مدة طويلة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي عقر دار الإسلام وهي صافية ليس فيها إلا المسلمون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اختار أن يكون الطاعون في بلاد الشام لوجود المسلم والكافر، فالكافر يكون عليه الطاعون إيش؟ رجس وعذاب، والمؤمن يكون له شهادة، لأن الشهداء في هذه الأمة ليس هم فقط الذين يقتلون في المعركة وفي سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قاتل في سبيل الله فقتل. قال إذن شهداء أمتي لقليل ولكن المطعون شهيد. كثير من الناس بس يمر على هذا الحديث بفكر المطعون إيش يعني؟ المبعوج يعني بالسكين أو بالسيف. لا، المطعون هنا من المقتول بالطاعون، الميت بالطاعون، هذا هو المقصود بالطاعون. الغرق شهيد والحرق شهيد والهدم شهيد وغير ذلك. ذكر النبي تقريبا 7 أصناف من الشهداء في غير المعركة، إذن شهداء هذه الأمة الحمد لله، كل من يموت ببلاء بمرض بابتلاء هذا نعتبر، حتى حوادث السيارات إن شاء الله تعالى نرجو لهم أن يكونوا، إذا ما كان في معصية طبعا، نرجو لهم أن يكونوا من الشهداء في سبيل الله. أول طاعون وقع في الإسلام بعد هذا الحديث، طاعون إيش؟ عمواس. متى وقع؟ في أي سنة وفي عهد من الخلفاء الراشدين؟ في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا بعد فتح بيت المقدس. ولماذا سمي عمواس؟ لأن منشأه وأوله وابتداءه من هذه القرية التي تسمى عمواس، وهي بعيدة أميال قليلة عن إيش؟ مدينة الرملة في فلسطين، في طريق، يعني في الطريق إلى بيت المقدس وإلى القدس. فبدأ الطاعون في ذلك الموضع، لأنه الحديث عن الطاعون لازم شوية نفصل لكم في موضوع الطاعون. فهذا الطاعون بدأ هناك، ثم إنه انتشر في فلسطين، ثم انتشر في بلاد الشام، حتى وصل هذا الطاعون العراق. فماذا كان سبب هذا الطاعون؟ طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم في حديث وهو في غزوة تبوك أن هذا الطاعون سيقع، هذا الطاعون سيقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم إيش؟ فتح بيت المقدس، وقعت بالترتيب. ثم إيش؟ طاعون يكون فيكم كعقاص الغنم. إيش هي عقاص الغنم؟ مرض زي الزكام يصيب الأغنام، فإذا أصاب إحداها انتشر بينها بسرعة، وهو شيء سائل، يعني كما تعلمون مثل الزكام يخرج من أنف الأغنام. فقال النبي يكون هذا الطاعون كعقاص الغنم. ثم ذكر الآيات أو العلامات الأخرى، فبين النبي سبحان الله أنه هذا الطاعون سيقع في هذه الأمة، وبعد إيش؟ وبعد فتح بيت المقدس. فوقع هذا الطاعون في العام الثامن عشر من الهجرة، يعني بعد فتح بيت المقدس تقريبا بثلاثة سنوات. ما هو سبب هذا الطاعون؟ نيجي على الجانب العلمي أول حاجة، اللي فسروا فيه المعاصرين، لأن المعاصرون يعني يميلون إلى التفسيرات العلمية أكثر، ولا منافاة بين تفسير الشيء علميا وبين وجود شيء أو سبب شرعي له، ما في منافاة أبدا، هذا الأمر يسير معا، هذا الأمر يسير، ولا تعارض ولا تناقض. لو فسرنا هذا الأمر بهذا التفسير فهو كذلك له سبب شرعي. نبدأ بالتفسير العلمي الذي فسره أهل العلم المعاصرين لما درسوا التاريخ ورجعوا إلى المراجع التاريخية حتى الموجودة عند غير المسلمين، وجدوا أن النصارى في بلاد الشام في المعارك التي كانوا يقومون بها ضد المسلمين كانوا يكونون بأعداد بمئات الألوف بعشرات الألوف، وكانوا يكونون مقيدين بالسلاسل، ويموت منهم بالآلاف المؤلفة. ثم بعد ذلك هل كانوا يدفنونهم؟ لا، ما كان من عقيدتهم إنه من إكرام الميت دفن، وإنما كانوا يتركونهم. هذولا أولا الروم والفرس في العراق كذلك، وفي شمال بلاد الشام كذلك، الفرس أيضا لم يكونوا يعتبرون من مراسيم الأموات دفنهم. فامتلأت الأرض بإيش؟ بالموتى، وجاء فصل الشتاء هكذا يفسرونه، وأمطرت الدنيا وصارت مع التربة تفاعلات، فانتشر المرض في البلاد، وبدأ المرض ذلك في منطقة عمواس. هذا التفسير العلمي. أما التفسير الشرعي فهو ما ذكره أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أنهم لما ذهبوا إلى بلاد الشام وكان فيها الخمر كثير متوفر، فتساهل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ضرار بن الأزور، وقالوا إن الله تعالى لم يحرمها علينا، فشربوها وفشت فيما بينهم. فكتب أبو عبيدة بن الجراح يشكو هؤلاء الصحابة ضرار بن الأزور ومن معه بأنهم قاموا بذلك، واستدلوا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأصلحوا والله يحب المحسنين. قالوا هذه الآية ما فيها، يعني جاءت بعد ذكر الخمر، فهل أنتم منتهون؟ وهذا استفهام ما يفهم منه التحريم. تأولوه هذا التأويل صحيح ولا فاسد؟ فاسد، حتى لو كان من مين؟ من صحابي جليل، لأنه هذا يخالف أحاديث أخرى كثيرة، ويخالف ما عليه جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. راح أبو عبيدة كتب لعمر بن الخطاب يشكوهم، قال له يا أبا عبيدة أحضرهم يعني عندك في المجلس واسألهم، فإن أقروا بأنها حلال فاضرب أعناقهم، لأنهم استحلوا محرما، واستحلال المحرم الثابت يقينا بأنه حرام هذا يعتبر إخلال بحكم الإسلام. قال وإن أقروا بأنها حرام فإيش اعمل فيهم؟ اجلدهم 80 جلدة. فأقروا بأنها حرام، تراجعوا لما عرضت عليهم الأدلة، الصحابة رضي الله عنهم رجعين إلى الحق. ثم إن أبا عبيدة قال يا أهل الشام ليكونن فيكم حدثا، ليكونن فيكم، هذا الصحابي الجليل لما رأى فشو المعصية، والله المستعان فشو المعصية بين الصحابة، حتى لو كنت جيش وطائفة منصورة وكنت من أهل الفضل، لكن إذا ظهرت الفاحشة، ظهرت المعصية، وظهرت مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا يؤذن بنزول العقوبة الإلهية من الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير الشرع، ولا مانع من هذا أيضا، والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا ميتة سوية، وأن يعافينا. لا يعني أن الإنسان يكون يعني الطاعون فيه فضل على الحمى أنه يتمنى المرض كما يفعل بعض الناس هداهم الله، بل يسأل الله تعالى إيش؟ العافية. فالعافية أحسن، ما سئل الله تعالى شيئا أفضل من العافية بعد اليقين. لذلك يعني الحديث لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد وعك، أصابته الحرارة، فجاءه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووضع يده على البطانية، خلينا نسميها، هي قطيفة يقولون لها القطيفة، القطيفة اللي هي يعني قماش وثوب مخمل، وكان من الحرارة يعني يشعر بالبرودة في داخله وبالقشعريرة، قد يعني تغطى بهذه القطيفة، هذه البطانية. فأبو سعيد وضع يده على النبي من فوق القطيفة، قال فوجدت حرارة جسمي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فاستغرب، فقال يا أبا سعيد إن ذلك لأنني أوعك عن رجلين أو أكثر، حتى أوعك عن رجلين، وإن أشد الناس بلاء من الأنبياء. مش معنى أنه الإنسان يصاب بابتلاء فقر أو مصيبة أو مرض أنه والله ربنا غضبان عليه، معاذ الله. النبي صلى الله عليه وسلم مرض عدة مرات، بل وقع من حصانه وكسرت كتفه وكسرت ساقه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة أحد وقع في حفرة اللي كان يعملها أبو عامر الفاسق الراهب، وقع في هذه الحفر فكسرت ثناياه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ودخل الحديد في وجنته الشريفة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كل هذا ما نقص من مقداره شيئا. أيوب عليه السلام كم جلس المرض معه؟ أكثر من 17 سنة كما تذكر الروايات. هؤلاء الأنبياء هم أفضل الناس، ويبتلون بالمرض، ويبتلون أحيانا بالفقر وغير ذلك. ثم من يا رسول الله؟ قال ثم الصالحون. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم الأمثل فالأمثل. وإن النبي يبتلى فيموت بالمرض من القمل، بمرض من القمل، وإن النبي ليبتلى بالفقر حتى لا يجد ثوب. قال فلما يكون يعني من حلاوة الصبر ولذة الصبر على البلاء، يعني يكون عند هذا النبي البلاء أحب إليه من العطاء، هذا النبي يكون عنده البلاء أحب إليه من أن يعطيه الله سبحانه وتعالى، لأنه يجد في هذا المرض وفي هذا البلاء روحانيات وإيمانيات مع الله سبحانه وتعالى هي أحب إلى قلبه من هذا النعيم تاع الدنيا. كذلك أؤكد، لا يعني أنه الإنسان يتمنى البلاء، معاذ الله، لأنه مو كل إنسان يصبر، وما يدريك أن الله عز وجل ينزل عليك صبر كما أنزله على أيوب وعلى نبينا وعلى الصالحين، بل الإنسان يسأل الله تعالى العافية. نسأل الله عز وجل اليقين والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة العاشرة من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا موقف رسول الله السلام من قصة فلسطين ومن بدايات الدعوة الإسلامية، ورسول الله السلام مهتم اهتمام كبير جدا بقصة فلسطين، مهتم بالمسجد الأقصى، مهتم بالقدس، مهتم بفلسطين، مهتم بالشام، مهتم بالناس اللي عايشة في أرض فلسطين، مهتم بالقوى العالمية المتصارعة على قضية فلسطين أو على قصة فلسطين. شفنا بعد صلح حديبية الرسائل التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوة ملوك وأمراء العالم إلى الإسلام، وكانت رسائل في غاية الرقة والأدب والإيضاح لدعوة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم بها الأنبياء، ومنهم من آمن ومنهم من كذب، وكان هرقل كما ذكرنا مؤمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق، واتضح ذلك من أسئلته، لكنه رفض الإيمان حرصا على ملكه وخوفا من شعبه. ووقفنا في الحلقة السابقة على موقف شرحبيل ابن عمرو الغساني، وهذا الذي كان يحكم فلسطين ويحكم دمشق وما حولها من أماكن في الشام، ويحكم تابعا لهرقل قيصر الرومان في ذلك الوقت. ماذا فعل شرحبيل ابن عمرو الغساني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرسول كان الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، حمل نفس الرسالة التي وجهت إلى ملوك وأمراء العالم، ففعل شرحبيل بن عمرو ما لم يفعله أحد من أمراء وملوك العالم، مخالفا بذلك الأعراف كلها، أمسك بالرسول وقتله، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه جريمة شنيعة في كل الأعراف، الرسل لا تقتل. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسولان من عند مسيلم الكذاب وكان من المؤمنين قبل ذلك وارتد، يعني دمهما حلال عند المسلمين في شريعة المسلمين، المرتد يقتل، ومع ذلك لكونه ما جاء برسالة من مسيلم الكذاب قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنكما من الرسل لقتلتكما، فحفظت الرسالة أو حمل الرسالة دماءهما. لكن الذي فعله شرحبيل بن عمرو الغساني تعدى به كل الأعراف وقتل رجلا من رعايا الدولة الإسلامية أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. إيه رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحادث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الأمر على أنه انتهاك لحرمة الأمة الإسلامية، انتهاك لحرمة الدولة الإسلامية، والكلام ده كان في السنة 8 من الهجرة، يعني قبل فتح مكة، يعني لم تكن الدولة الإسلامية توسعت التوسع الكافي أو الكامل، دولة صغيرة في المدينة المنورة وبعض القبائل حول المدينة المنورة، لكنها وجد أن هذا الانتهاك لابد أن يرد عليه بالقوة، فجهز جيشا كاملا صلى الله عليه وسلم قوامه 3000 مقاتل للأخذ بالثأر لهذا القتيل الذي قتل على يد شرحبيل ابن عمرو الغساني. لم ينظر صلى الله عليه وسلم إلى أن شرحبيل هذا وراءه الغساسنة بكاملهم، بل ووراءه الدولة الرومانية التي تقتسم العالم في ذلك الوقت مع دولة الفرس، لم ينظر إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما نظر إلى حرمة الدولة الإسلامية وكرامة الأمة الإسلامية ودماء هذا الشهيد الذي سالك على أرض فلسطين وأرض الشام، فخرج جيشا كبيرا. انظروا يا إخواني ويا أخواتي إلى الحرمات التي تنتهك في بلاد فلسطين وغيرها من بلاد العالمين، ولا يتحرك جيش من جيوش المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نريد عودة إلى ديننا، عودة إلى منهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم. خرج الجيش الضخم 3000 مقاتل، وهذا أكبر جيش إسلامي منذ نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة في العام الأول من الهجرة وإلى هذه السنة، السنة الثامنة من الهجرة. في بعض الروايات بتقول إن آخر السنة السابعة من الهجرة خرج هذا الجيش وعلى رأسه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فإن قتل فالإمارة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإن قتل فالإمارة لعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فإن قتل فليجتمع المسلمون ويختاروا من بينهم زعيما لهم. هذا ما عرف في التاريخ بسرية مؤتة أو بغزوة مؤتة، وتسمى غزوة مع أن الرسول لم يخرج فيها لكبر حجم الجيش الذي خرج فيها وهو 3000 مقاتل كما ذكرنا. ومع ذلك عندما خرج هؤلاء إلى قتال الغساسنة وإلى الأخذ بثأر الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، جهز لهم الغساسنة 100,000 مقاتل وأعانهم الرومان 100,000 أخرى. تخيل 200,000 مقاتل نصراني ضد 3000 مقاتل مسلم فقط. وحدث في الغزوة ما تعلمون من استشهاد زيد بن حارث رضي الله عنه، ومن استشهاد جعفر بن أبي طالب، ثم استشهاد عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، ثم اختار المسلمون رجلا من بينهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فتم له الفتح كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤرخون يختلفون حول نتائج هذه المعركة، معركة مؤتة. منهم من يقول أن المسلمين قد انتصروا، ومنهم من يقول أن النصارى قد انتصروا، ومنهم أن يقول أنها كانت قوة متكافئة ومتعادلة. وأنا أرى في واقع الأمر أن المسلمين انتصروا في هذه المعركة، والشواهد على ذلك كثيرة جدا، وليس هناك مجال للتفصيل. ولكن نذكر فقط أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علق على الأحداث وقف في داخل المدينة المنورة يصف بإعجاز ظاهر ما يحدث في أرض مؤتة اللي هي موجودة دلوقتي في أرض الأردن، وقف يصف الأحداث ويقول قتل حمل الراية زيد بن حارثة فقتل، وحمل الراية جعفر بن أبي طالب فقتل، وحمل الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه رضي الله عن الجميع فقتل، وعيناه تذرفان من الدمع لقتل واستشهاد هؤلاء العظماء. ثم قال وحمل الراية بعد ذلك سيف من سيوف الله اللي هو خالد بن الوليد ففتح الله عليه. هذه الكلمة لا تقال إلا عند النصر، ليس مجرد الانسحاب، بدليل أن القوى الرومانية الضخمة الهائلة 200,000 مقاتل لم يتتبع المسلمين عند انسحابهم، وبدليل أن شهداء المسلمين في هذه الموقعة لن يتجاوزوا 20 شهيد. تخيل جيش 3000 بيقاتل 200,000 لم يقتل منه إلا 20 واحد فقط أو أقل، حوالي 16 أو 17 في بعض الروايات. فهذه دلالة على أن الجيش الإسلامي كانت له اليد العليا، وأنه بمجرد ما خالد بن الوليد رضي الله عنه عمل خطة الانسحاب رضي بذلك الرومان ولم يتعقب المسلمين، دلالة على قناعتهم بهذه النتيجة. ويثبت ذلك بعد هذه الموقعة بسنة أن الرومان هربوا من حرب الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة تبوك، دلالة على أنهم لاقوا العنة الشديد في موقعة مؤتة. الشاهد من كل هذه القصة أن الجيش الإسلامي خرج إلى أرض مؤتة، نعم الحرب كانت في أرض الأردن لكنها كانت من القوى الحاكمة لأرض فلسطين في ذلك الوقت، وكانت هذه علامة لا شك فيها في تاريخ فلسطين وتاريخ الشام بكاملها. بعدها بسنة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، وكان الجيش بتاعه 30,000 مقاتل، وخرج لأن هو شاف أن الرومان بيجهزوا تجهيزات في أرض الشام لغزو المدينة المنورة، وكان هذا الغزو متوقعا في أي لحظة. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالهجوم قبل أن يبدأ هو بهجوم الرومان، وجهز الجيش الكبير اللي كنا عارفين قصته، وذهب إلى أرض الشام، وهناك هرب الجيش الروماني. إحنا بنتكلم على أقوى جيش في العالم في ذلك الوقت يهرب من جيش المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، في السنة 9 من الهجرة. وأتى القوم من الأماكن البعيدة ليصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية. أتى النصارى من تيماء ومن جرباء ومن أيلة ومن أذرح جميعا ليعقدوا معاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعوا الجزية، وعم الإسلام في شمال الجزيرة العربية بعد هذه الموقعة، موقعة تبوك. وإلى اللحظات الأخيرة يا إخواني وأخواتي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في قضية الشام وفي قضية فلسطين، ولعلنا نعرف ما يسمى في التاريخ ببعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحب ابن الحب كان صلى الله عليه وسلم يعني يحب زيد بن حارثة حبا شديدا، وكذلك كان يحب ابنه أسامة بن زيد حبا شديدا، ولذلك أطلق عليه الحب ابن الحب. هذا الشاب الصغير والله رسول الله السلام على قيادة جيش يخرج لحرب الرومان في أواخر حياة رسول الله السلام. هذا الجيش كان يجهز في صفر من العام 11 من الهجرة، يعني قبل وفاة رسول الله السلام بشهر واحد، وجهز هذا الجيش ووضع فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ووضع على رأس الجيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأمر الجيش أن يخرج لحرب الرومان في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم. لكن الجيش بقي في شمال المدينة المنورة عندما علم بمرض رسول الله السلام وحدثت وفاة رسول الله السلام، فتعطل خروج الجيش حتى جاء زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقام بإخراج الجيش كما سيتبين لنا. لكن الشاهد من هذه القصة نقف وقفة مع قضية أسامة بن زيد رضي الله عنهما. كان في ذكاء بارع من رسول الله السلام في تولية أسامة بن زيد رضي الله عنهما لهذا الجيش. ونخلي بالنا أن مؤتة شهدت مقتل واستشهاد أبو أسامة بن زيد اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فالدوافع قوية جدا عند أسامة للأخذ بثأر أبيه وثأر المسلمين وثأر أمة الإسلام والانتقام من الدولة الرومانية ومن الغساسنة الذين قتلوا هؤلاء العظماء من المسلمين. لكن في شواهد تانية في غاية الأهمية، أن رسول الله السلام يبرز في هذا الجيش إمكانيات الشباب. لما واحد عنده 17 أو 18 سنة يتولى قيادة جيش في داخل عمالقة القيادة العسكرية في الأمة الإسلامية، جواء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص وأسيد بن حضير وغيرهم من عمالقة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فهذا إيمان كامل من رسول الله السلام بقيمة الشباب في الدولة الإسلامية. ثم هو إشارة واضحة إلى دور الشباب في تحرير فلسطين، وإلى دور الشباب لتحرير الشام، وإلى دور الشباب لقمع قوى العالم العالمية التي تحارب الإسلام والمسلمين. ولا يجب أبدا أن يستقل الشباب أو يستصغر الشباب إمكانياتهم، فهذه مكانتهم في عين الحبيب صلى الله عليه وسلم. ترى هل توقفت الحركة الإسلامية تجاه فلسطين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنها استمرت نشطة قوية؟
3: وذكرنا أن هي ثلاث حركات عسكرية. الحركة الأولى كانت حركة مؤتة، وكانت غزوة أوسرية كبيرة، وأتبعت بغزوة تبوك، ثم التحرك الأخير كان قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بعث أسامة بن زيد الذي لم يكتب له أن يتحرك في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم لمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته. فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق أخذ قرار لعله من أجرأ القرارات في تاريخ المسلمين بكامله، وهو قرار إنفاذ بعث أسامة بن زيد، يعني إرسال بعث أسامة بن زيد إلى مهمته إلى حرب الرومان. ونقول لماذا كان هذا القرار جريئا؟ نقول أولا لأن المدينة المنورة وصلتها الأنباء من كل مكان بردة العرب، يعني الذين التحقوا بالإيمان ودخلوا في حوزة الدولة الإسلامية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، الجميع تقريبا إلا قليل القليل انتقض وارتد على عقبه، وماجت الجزيرة العربية بالردة في كل أطرافها. فإخراج جيش كبير زي جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما بكل الطاقات العسكرية التي فيه إلى حرب الرومان والجزيرة العربية تموج بالردة، هذا قرار خطير جدا. الحاجة الثانية أن الجيش يخرج لحرب الدولة الرومانية، وهي من أكبر أو أكبر الدول العالمية العسكرية في ذلك الوقت. والحاجة الثالثة أن المسلمين خارجين من مصيبة وفاة رسول الله ولسه لم يتوازنوا بعد من هذه المصيبة الضخمة، ولعلها أعظم مصيبة مرت على المسلمين مطلقا، وفقدان الاتصال مع السماء لانقطاع الوحي بوفاة النبي الخاتم. هذه كلها كانت قضايا ضخمة جدا، ومع ذلك أصر الصديق رضي الله عنه على إخراج الجيش، وكانت حجته في ذلك ما قاله في كلمة جميلة جدا تعبر عن منهجه في الحياة، قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة ما رددت جيشا وجهه صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده. يعني بدأنا صلى الله عليه وسلم اختار أمر، أنا مش ممكن أبدا بأي حمل الأحوال أخالف هذا الأمر، حتى لو دخلت الجيوش المعادية والكلاب إلى أرض المدينة وانتهكت حرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، اللي منهم السيدة عائشة بنت الصديق شخصيا رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه سوف يوجه الجيش الذي وجهه صلى الله عليه وسلم ولا يحل لواء عقده أبدا. ورفض أن يولى على الجيش غير أسامة بن زيد، واختار الاختيار الذي قام به صلى الله عليه وسلم، وخرج بالفعل جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى الشام ولم يلقى حربا هناك، لكنه في طريق إلى هناك قال العالم أجمع كل الناس اللي مر عليها الجيش قال إن هذا الجيش خرج من قوم عندهم قوة، ولو كانوا ضعفاء ما أخرجوا جيشا لحرب الرومان، فآتى هذا الجيش أكله وقمعت الردة في كل القبائل الشمالية، كل الناس اللي مر عليهم الجيش قمعت

لعل أهم هذه الصدمات وأخيرا كان في موقعة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا بقيادة خالد بن الوليد سيف الله رضي الله عنه وأرضاه، وتحقق النصر المبين للمسلمين على كل جموع المرتدين. وبعد سنة انتهت الردة بكاملة من الجزيرة العربية، ثم أخذ الصديق القرار الأجرأ في حياته وهو غزو فارس وبداية الفتوح الإسلامية. وطبعا الدولة الفارسية دولة تقتسم العالم كما ذكرنا قبل ذلك مع دولة الرومان، فهذا قرار عجيب، وبدأت فعلا الفتوح الإسلامية في أرض فارس في العام الحادي عشر في العام الثاني عشر من الهجرة، وكان الكلام ده بيوافق سنة 632 من الميلاد. وطبعا سيدنا خالد بن الوليد حقق انتصارات هائلة في أرض العراق، حقق تقريبا 12 ل 15 انتصار في غضون سنة واحدة، يعني في أقل من سنة أقل من 12 شهر كان منتصر في حوالي 15 موقعة عسكرية هائلة. جيشه كان 18 ألف، وكان الفرس في أقل التقديرات 60 ألف و70 ألف و90 ألف، وفي موقعة الفرات كان 120 ألف. فعلا كانت انتصارات مبهرة. لكن الغريب جدا والعجيب أن سيدنا أبو بكر الصديق أثناء حركة الجيوش الإسلامية في داخل أرض في الفارس قرر أن يرسل جيوشا إسلامية لفتح بلاد الشام ولحرب الدولة الرومانية، وتبدأ قصة الخلفاء الراشدين مع أرض فلسطين في حياة الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية بدأت برؤية رآها شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه، أن أول هذه الرؤية أن الجيوش الإسلامية تذهب لفتح الشام، وتزامن ذلك مع يعني فكرة جاءت للصديق رضي الله عنه هذا الرجل العجيب بفتح بلاد الشام وحرب الدولة الرومانية في نفس الوقت الذي يحارب فيه الدولة الفارسية. تخيل دولة صغيرة كالدولة الإسلامية ما زالت يعني منشأة منذ سنوات قليلة تحارب أكبر جناحين عسكريين في العالم أجمع في ذلك الوقت. فجاءت هذه الفكرة في ذهن الصديق واستبشر بالرؤية التي رآها شرحبيل بن حسنة، ولكنه لم يكتفي بذلك، ولكن جمع المسلمين في مجلس استشاري لعله من أجل من أخطر المجالس الاستشارية في تاريخ الأمة الإسلامية. والكلام ده كان في 30 ربيع أول 12 هجرية الموافق 14 يونيو سنة 633 ميلادية. وفي هذا المجلس تشاور الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع قادة المسلمين في قضية فتح الشام، واجتمع المسلمون على فتحها، وبذلك بدأ سيدنا أبو بكر الصديق في تجميع الجيوش لحرب الرومان في أرض الشام. تخيلوا، هذه فعلا قضية من أخطر القضايا في تاريخ الأمة الإسلامية، وبدأ يحمس الناس للخروج، وكان أول من تحمس وأكثر الناس كلاما إيجابيا في هذه القضية خالد بن سعيد الأموي رضي الله عنه وأرضاه. فأمره أبو بكر الصديق على سرية صغيرة تبدأ بالاستكشاف والحرب في أرض الشام إلى أن يجمع الجيوش الكبيرة، وبالفعل جمع 4 جيوش كاملة لحرب الرومان في أرض الشام. طبعا أرض الشام تشمل كما ذكرنا أرض فلسطين. هذه الجيوش الأربعة كان أول الجيوش خروجا هو جيش يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، والجيش ده اتوجه للبلقاء في شرق الأردن، وخرج الجيش ده في 23 رجب سنة 12 هجرية الموافق 3 أكتوبر سنة 633 ميلادية. ده كان أول الجيوش خروجا. الجيش الثاني كان بقيادة شرحبيل بن حسنة، وده راح لبصرة في جنوب الأردن، والجيش الثالث على رأس أبو عبيدة ابن الجراح، وكان ده مقره في الجابية جنوب دمشق، والجيش الرابع كان على رأس عمرو ابن العاص رضي الله عن الجميع، وكان ده متوجه إلى أرض فلسطين المباركة. وفي جيش سيدنا عمرو بن العاص ده كان موجود سادات قريش، سادات قريش الذين دخلوا الإسلام بعد عام الفتح، كان في داخل هذا الجيش أبو سفيان، كان في داخل هذا الجيش عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم، كان في داخل هذا الجيش سهيل بن عمرو رضي الله عن الجميع، وهؤلاء طبعا من عظماء قريش وساداتها. وكان في برضو الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه، والحارث بن هشام هذا هو أخو أبو جهل، أخو عمرو بن هشام اللي هو معروف بأبي جهل. وخرجت الجيوش الإسلامية لهذه الفتوحات. سيدنا خالد بن الوليد ما شاء الله كان شغال في الجناح الفارسي بيفتح فتوحات هائلة، والجيوش الإسلامية التي توجهت إلى أرض فلسطين وأرض الشام في البداية تعثرت، حققت انتصارين وحصل هزيمة للجيش الإسلامي، وبدأت الخطوات تكون متأرجحة
في أرض الشام ما بين انتصار وهزيمة، وهذا أزعج جدا الخليفة العظيم أبو بكر الصديق الذي كان يركب الأحداث من المدينة المنورة وكأنه يراها رأي العين، فأخذ قرار

خبرا عظيما بنقل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه من ارض فارس الى ارض الشام للقتال مع المسلمين هناك وازدياد القوة الإسلامية في مواجهة الدولة الرومانية. وقال كلمة عجيبة، قال: والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وكان يوقن يقينا كبيرا جدا في إمكانيات هذا القائد الفز سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. انتقل خالد بن الوليد بتسعة آلاف مقاتل من العراق إلى الشام، وبسرعة انضم للجيش الإسلامي. وهو في طريقه للانضم للجيش الإسلامي استطاع الانتصار في خمس مواقع متتالية على الجيش الروماني في أرض الشام بمجرد نزوله، حتى قبل أن يلتقي بالجيوش الإسلامية. وبعد كده التقى مع الجيوش الإسلامية وعرض التوحيد، توحيد الجيوش الإسلامية في جيش واحد حتى يلقوا عدوهم وفيهم بأس شديد، ووافق المسلمون على ذلك. ولعل أول اللقاءات الحاسمة التي كانت بين الجيوش الإسلامية وبين الدولة الرومانية كانت في أرض فلسطين. أول صدام حقيقي مروع بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني كان على أرض فلسطين في أجنادين، وأجنادين ديت في موجودة في جنوب غرب القدس، وهي حوالي 40 كيلو جنوب الرملة، مدينة الرملة. هي طبعا مدينة الرملة ساعتها ما كانتش موجودة، هي أنشئت بعد كده، هي مدينة إسلامية صرفة، لكن الموقعة تمت في أرض الرملة، والكلام ده كان في جنوب الرملة، والكلام ده كان في 27 جمادة الأولى سنة 13 هجرية، وده بيوافق 30 يوليا 634 ميلادية. وفي هذه الموقعة التقى المسلمون ب 33 ألف مقاتل ضد 100 ألف رومي، وحدث الانتصار المهيب، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا، وقتل من الرومان في هذه الموقعة 3000. ومع أن العدد ليس كبيرا إلا أنه أثبت أن القلة تستطيع لهزيمة الكثرة، وثبت أقدام المسلمين في أرض فلسطين. ولعل هذا النصر يرجع إلى كلمة جميلة جدا قالها معاذ بن جبل قائد الميمنة في هذه الموقعة، في بدايات الموقعة يعبر فيها عن منهج المسلمين وعن قضية المسلمين. قال: يا معشر المسلمين، أشروا أنفسكم اليوم لله، يعني بيعوا نفسكم لربنا سبحانه وتعالى، أشروا أنفسكم اليوم لله، فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار إسلام أبدا. يعني يقول إذا صدقتم النية مع رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الموقعة تحولت هذه البلاد، وهذه البلاد كانت وثنية أو نصرانية إلى هذه اللحظة تشرك بالله عز وجل. فيقول أنكم إذا صدقتم ربنا سبحانه وتعالى في قتالكم هذا فإنها ستبقى دار إسلام أبدا والثواب مع رضوان الله والثواب العظيم من الله. وتحقق ما يقول معاذ بن جبل، وتم النصر الكبير، ولم يكن آخر الانتصارات في أرض فلسطين. ترى ماذا حدث مع المسلمين في أرض فلسطين، وما هي عواقب هذه الموقعة الكبيرة، موقعة أجنادين، وما تم بعدها من مواقع، وماذا حدث في أرض القدس؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة وما بعدها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
2: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه للجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه، عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا. سناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومن سكن لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله. حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا، رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي صلاة عماد الدين، ونسكي ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منه. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهر إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده فغدات يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين، ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هاد العشر الأوائل ما من عمل تعمله، واحد عدد الناس كيتصوروا الصغير يصوم يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل. اللي فقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في صحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما، فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت، ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا، وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون تشي واحد عنده بوس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين لأنها أيام أكل وأيام شرب، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب، يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب كبير جدا، أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا بنص الحديث المذكور، وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين، أما بعد، واجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا ندبين، يعني الإمام مالك حمله على الندب، ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر ندبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله العشر الأوائل ديال الحجة، العشرة الأولى، ما يقصش الشعر ديالو، ما يحسن الشعر ديالو، ما يقطعش الأظافر ديالو، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال العشرة، كما يصنع الناس في موسم الحج. لكن هذه الأيام كلها يعني طبعا مازال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة، فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر ديالو ويقطع الأظافر ديالو وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا، يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعره، ما مساليش شيء الأظافر دياله، ما مساليش الذات دياله الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. شيء حقيقة عجيب وغريب جدا. هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
0: راديو سرايا FM، راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي في الحلقة الثالثة من برنامج فقه الدعوة إلى الله. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية في جزئية الشهادة يوم الدين على الذين تلقوا البلاغ، وتكلمنا عن نصوص من القرآن الكريم قد دلت على هذا المفهوم. واليوم نستكمل النصوص النبوية التي تدل على هذا المفهوم، فنقول مستعينين بالله: النص الأول من السنة ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يبلغوا عنه ولو كان ما سمعوه آية واحدة. النص الثاني ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي يتحدثون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. فقال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وجاء في رواية عند البخاري عن سلمة أن هذه الحادثة كانت في غزوة خيبر، فأبان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث أن الغرض من الغزو الدعوة إلى الإسلام. النص الثالث قال البخاري في كتاب أخبار الأحاد: باب وصات النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قاله مالك بن الحويرث، وروى حديثا بشأن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا نداما. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع. وجاء في آخر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. النص الرابع وجاء في خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على ما رواه البخاري ومسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، أي فرب مبلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده يعطيه الله من الوعي في فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعطى الذي سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم من فمه مباشرة. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر في هذا بظهور الأئمة المجتهدين من بعده والعلماء الذين يستنبطون معاني النصوص ودلالاتها الدقيقة ويستخرجون منها ما لم يكن قد أدركه الذين من قبلهم. ونلج الآن إلى الجزئية الرابعة، وهي حكم تبليغ دين الله للناس. مما سبق يتبين لنا أن تبليغ دين الله للناس واجب الأمة المحمدية التي اجتباها الله وجعلها أمة وسطا عدولا، وهذا الواجب تتحمل الأمة الإسلامية جميعها مسؤولية تهيئة ما يلزم للقيام به على الوجه المطلوب، ومن ذلك تهيئة وإعداد من يقوم بالدعوة الرصينة الحكيمة إلى دين الله، وتبليغه الناس مهما اختلفت أجناسهم ولغاتهم، وتباعدت مواطنهم ومساكنهم ومنازلهم، وتهيئة وإعداد الوسائل المادية والمعنوية للقيام به. وبالعمل الحكيم والصبر يفرز المجتمع الإسلامي للقيام بواجب الدعوة إلى سبيل الله وتبليغ دينه من يتحلون بالمؤهلات العلمية والنفسية والدعوية والسلوكية لأن يكونوا أئمة للمتقين من جهة، وقدوة حسنة للمدعوين من جهة أخرى. وهؤلاء يتحملون مسؤولية القيام الفعلي بهذا الواجب، سواء أكان الواحد منهم متفرغا له أم غير متفرغ، كطبيب داعية ومهندس داعية وتاجر داعية وأستاذ علوم داعية ونحو هؤلاء من مختلف الاختصاصات العلمية والعملية. وعلى كل داع إلى سبيل ربه يفرزه المجتمع الإسلامي للقيام بهذا الواجب متفرغا له أو غير متفرغ أن يقوم به على مقدار استطاعته وإمكاناته الفكرية والعلمية والبيانية والنفسية والجسدية الجهادية، ولا يجوز للواحد منهم أن يقوم بما ليس مؤهلا له لئلا يفتي بغير علم أو يدعو بغير الأسلوب الحكيم فيكون في الدين محرفا أو من الإسلام منفرا. وعلى كل مسلم بعد فئة الدعاة المتخصصين وفئة أئمة المتقين الذين يحملون رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتخصص أن يقوم بالدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمقدار الذي يعلمه من الدين علما صحيحا واضحا، وبالمقدار الذي يحسنه من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل خطابا للمؤمنين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله عز وجل في هذا النص جميع المؤمنين بأن يكون منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويلاحظ أنه جاء التعبير عن الدعوة إلى دين الله بأنها دعوة إلى الخير، إذ كل ما في دين الله من علم واعتقاد وخلق وسلوك نفسي وجسدي فردي واجتماعي يدخل تحت عنوان الخير، وكل ما ناقضه وضاده هو شر لا محالة. وقد دل هذا النص على أن المؤمنين جميعا مكلفون أن يعدوا أمة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يهيئوا ما يلزم لذلك من وسائل وأسباب. وسمى الله فئة الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أمة للإيماء إلى وجوب كونهم مجتمعين على صفات وخصائص وروابط متميزة تجعلهم ظاهرين في الناس كأمة واحدة لا تفرق بين أفرادها ولا اختلاف، ولا تصدع ولا تشقيق بين صفوفها، ولا تنازع فيما بينها على المصالح الدنيوية التي تغذيها الأهواء والشهوات. وأكد هذا المعنى الذي أومأ إليه لفظ أمة بنهي المؤمنين جميعا عن التفرق والاختلاف، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أما الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فهم أهل الكتاب الأول اليهود والنصارى، ومعلوم أن التفرق والاختلاف لا يكونان في المجتمع البشري إلا بأسباب من الأهواء والشهوات ومطالب الحياة الدنيا، أما مطالب الآخرة ونجدان الظفر برضوان الله فأمور لا تحدث تفرقا ولا اختلافا. الجزئية التي تليها التذكير والنصح والإرشاد. روى الإمام مسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يلحق بالدعوة إلى دين الله التذكير والنصح والإرشاد، فبعد البلاغ والبيان وشرح الحقيقة الدينية شرحا كافيا مقنعا لمن شاء أن يقتنع بالحق، تأتي وظيفة التذكير بما سبق تبليغه وبيانه وشرح حقيقته مع النصح الحسن والإرشاد برفق إلى التغلب على عقبات النفس لسلوك طريق النور المسعد لسالكيه وهو صراط الله المستقيم. والتذكير المصحوب بالنصح والإرشاد إلى التغلب على عقبات النفس يساعد بعض النفوس التي لم تصل إلى مستوى الكفر العنادي والإصرار على الباطل. فمن طبيعة كثير من الناس أن البلاغ الأول لا يكفيه حتى يتخلصوا من عقائدهم الباطلة وسلوكهم الجائر عن صراط الله المستقيم، وحتى تتغلب إراداتهم الواعيات على أهوائهم وشهواتهم وعصبياتهم وتقاليدهم العمياء، فهم بحاجة قوية إلى التذكير مرات متعددات مصحوبات بالنصح والإرشاد حتى يقووا على دوافع استمساكهم بالباطل وانحرافهم عن صراط الله المستقيم، وتتحطم العقبات التي في نفوسهم الحاجزات لهم عن الاستجابة للحق الذي دعوا إليه واستبان لهم أنه الحق. فلتكرار التذكير أثره البالغ في النفوس، ولا سيما إذا وصل إلى المتلقي من مصادر شتى. والمفروض في حامل الرسالة أن يساعد النفوس الجافية حتى تستأنس وتميل إلى الاستجابة. ونلاحظ دواما ما لتكرار الإعلانات التجارية والدعايات السياسية من تأثير على النفوس حتى تصدق الأخبار الكواذب، فما بالك بالحق الجلي الذي تؤيده البراهين الساطعة والحجج الدامغة وتستميل إليه النصائح الحسنة والإرشادات المقدمة برفق وتكريم. ولكن يجب ألا يكون تكرير التذكير متلاحقا بصورة منفرة، يضاف إلى الأثر النافع لتكرار التذكير بصورة ليس فيها تنفير أن من طبيعة الناس أن ينسوا بسرعة ما لا يحبون الالتزام به من عقيدة تخالف سوابق عقيدتهم أو عمل يخالف عاداتهم وتقاليدهم ومطالب أهوائهم وشهواتهم ونزعاتهم وميولاتهم النفسية، فهم بحاجة إلى من يساعدهم على نفوسهم بالتذكير حينا ثم حينا. من أجل هذا الذي سبق بيانه كان من العناصر التابعة للدعوة إلى سبيل الله التذكير بما سبق به البلاغ مصحوبا بالنصح والإرشاد. والتذكير يطلب فيه التكرير بحكمة ما دام احتمال الاستجابة أمرا قائما بالنسبة إلى الفرد أو إلى بعض أفراد الجماعة، وما دامت الجماعة يخرج منها كل حين مستجيب أو مستجيبة لدعوة الحق فالتذكير في هذه الأحوال نافع وتجب متابعته ولا يصح معه اليأس. لكن إذا مرت مدة طويلة جدا من الزمن على شخص من الناس أو جماعة منهم، وهؤلاء قد سبق تبليغهم ودعوتهم إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبشروا وأنذروا وتتابع عليهم التذكير الحكيم المصحوب بالنصح والإرشاد دون أن تتحرك قلوبهم ولا نفوسهم بأقل درجة من درجات الميل والاستجابة، بل كانوا يزدادون بالتذكير نفورا عنادا وإصرارا على ما هم عليه من باطل وانحراف عن صراط الله، فمن الخير إذن الإعراض عن تذكيرهم إذا تولوا والتولي عنهم إذا طغوا. الإعراض هو حالة وسطى بين الإقبال والإدبار، والتولي هو الإدبار ويصحبه غالبا الابتعاد. والسبب في هذا أنهم قد وصلوا إلى حالة ميؤوس منها، فمن الخير إنفاق الجهد في آخرين مطموع في استجابتهم لدعوة الحق أو آخرين لم يجربوا بعد، فهم بمثابة الأرض البكر التي لم تعالج بالحرث والزرع. هذا هو الأمر الذي يقضي به منطق العقل السليم، وهو ما دعت إليه نصوص القرآن الكريم في تربية الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحملة رسالته من أمته. ومنهج القرآن في التذكير بما سبق تبليغه والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وسبق شرحه شرحا وافيا من أصول الدين، له نظام حركي تطوري بحسب المواقف التي يتطور إليها الذين يوجه لهم البلاغ ثم التذكير من بعده. وهذا النظام الحركي تكشفه النصوص التالية المرتبة بحسب ترتيب نزول السور التي هي منها، والتي جرى تدبرها ضمن ملاحظة أطوار الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعالجهم بالبلاغ والبيان الكافي، ثم بالتذكير آنا ثم آنا وفق الحكمة. النص الأول: بعد البلاغات الأولى والبيانات الشارحات لها، ومع أوائل التنزيل القرآني، خاطب الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويلحق به كل داع إلى سبيل ربه من أمته بقوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. الذكرى اسم للتذكير، وتأتي بمعنى التذكر، وتأتي اسما للتذكرة أي للوسيلة التي تذكر كبطاقة، أي فذكر بما سبق أن بلغته وبينته ولو كان احتمال نفع الذكرى احتمالا مشكوكا فيه باعتباره من أدنى درجات الظن الضعيف. وقد دل على هذا استعمال حرف الشرط إن الذي يستعمل كثيرا فيما يكون احتمال تحققه ضعيفا، وكثيرا ما يأتي لمطلق الربط الشرطي. وأطمع الله عز وجل بأن تحقق نفع التذكير سيكون حتما لدى من يخشى عذاب ربه الذي جاء به الإنذار ضمن فقرات البلاغ، وأيأس الله عز وجل من استجابة الأشقى مبينا أنه سيصلى حتما النار الكبرى يوم الدين. والأشقى هو من بلغت شقوته مبلغه الأقصى، ويمكن اكتشافه من سلوكه وعناده وجبروته وإصراره على باطله وإجرامه وطغيانه في الأرض. النص الثاني: ثم أمر الله عز وجل بالإعراض عن تذكير من تولى عن ذكر ربه جل وعلا، أي أدبر ونأى ولم يكتف بمجرد الإعراض. والإعراض هو حالة وسطى بين الإقبال والتولي، وهو من إعطاء عارض الوجه، وهو جانبه، فعارض الإنسان صفحة خديه. والتولي يأتي بمعنى الإدبار وبمعنى النأي، فأنزل قوله تعالى خطابا لرسوله: ويلحق به كل داع إلى سبيل ربه من أمته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. النص الثالث: تم أمر الله عز وجل بالتذكير بالقرآن، وبأن يوجه هذا التذكير لمن يستشعر منه أنه يخاف من وعيد ربه خوفا ما، فأنزل قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي فذكر بما جاء في القرآن من أصول الدين من يخاف وعيد الذي أنذرت به الكافرين من عبادي. النص الرابع: ثم أمر الله عز وجل بترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، فلم يعبأوا ببلاغات رسول ربهم وغرتهم الحياة الدنيا، أي بترك الاهتمام بتذكيرهم، وأمر بتذكير غيرهم ممن لم يصلوا إلى مستوى اليأس من انتفاعهم بالتذكير لإعطائهم أقصى ما يمكن من وسائل لهدايتهم واستجابتهم استجابة طوعية لدعوة داعيهم إلى دين الله. فأنزل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فالذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فجعلوا يستهزئون به وبالرسول الذي بلغهم إياه، وأصروا بعناد على كفرهم على الرغم من وصول البلاغ إليهم ومتابعتهم بالتذكير، هؤلاء ينبغي تركهم ومعاملتهم بسياسة الإعراض، إذ حالتهم قاربت أن يكون ميؤوسا منها، فيكفي الإعراض عن مواجهتهم وتذكير غيرهم وهم يسمعون. أما من لم تصل حالتهم إلى هذا المستوى فذكرهم بالقرآن وجها لوجه، واهتم بنصحهم وإرشادهم وتكرير عرض البلاغ والبيان عليهم، وذكر به أي وذكر بالقرآن غير الذين تركتهم لأنهم اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. أن تبسل نفس بما كسبت، أي مبادرا بالتذكير بالقرآن وقوع هذا الإبسال، فعسى أن يتدارك من تذكره أمره فيحمي نفسه من عذاب الله بالاستجابة والتوبة والإيمان والإسلام. والإبسال يأتي بمعنى إسلام المجرم ليد العدالة، وبمعنى الارتهان، وبمعنى إنزال العذاب، وتجتمع هذه المعاني هنا. فمعنى أن تبسل نفس بما كسبت مبادرة أن تسلم نفس بجريرتها وترتهن بها في انتظار الحكم عليها بالعذاب يوم الدين، مع احتمال الحكم عليها بالعذاب والهلاك في الدنيا. والارتهان جاء مصرحا به في قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ويكون الإبسال بالموت أو مع بدء نزول العذاب المعجل، أي فذكر بالقرآن من لديك أمل ما باستجابته. تدارك أن تبسل نفس بما كسبت مرتهنة سجينة صائرة إلى عذابها، حالة كونها ليس لها من دون الله ولي يحميها من عذاب الله، ولا شفيع يشفع لها، وإن تملك فداء ما معادلا لجرمها لا يقبل منها على أنها لن تملك فداء ما. وإن تعدل كل عدل، أي وإن تفدي كل فداء بالعدل لا يؤخذ منها. وقد جاء التمهيد في هذه السورة نفسها ببيان ما حصل للأمم السابقة ذكروا بالمذكرات المتتابعات، فتركوا ما ذكروا به حتى لم يبق له في ذاكرتهم آثار فاعلة، فاستحقوا العذاب والهلاك فأهلكوا، وهو ما جاء في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون أي ساكتون يائسون نادمون، يقال أبلس من رحمة الله إذا يأس وندم. النص الخامس: ولما ظهر في المشركين جماعات عاندوا عنادا شديدا ولم تلين المذكرات والإنذارات بالصاعقة المهلكة شيئا من قسوة قلوبهم لإصرارهم على ما هم فيه من كفر وإعدادهم الوسائل لقمع دعوة الرسول بالقوة المادية المسلحة، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتولى عنهم، أي بأن يدير إليهم ظهره ويتركهم إلى ربهم وما يجريه فيهم بحكمته. فأنزل عليه قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. في هذا النص إشعار بأن حكمة الله قضت بأن ينصر رسوله والذين آمنوا معه على طغاة المشركين بمعارك قتالية لا بمهلكات ينزلها عليهم من السماء. دل على هذا قوله تعالى فيه: وإن جندنا لهم الغالبون. وفيه دلالة على أنهم تحدوا الرسول بأن يسأل ربه أن ينزل عليهم ما سبق أن أنذرهم به، ومع أمر الله رسوله بأن يتولى عنهم أمره بأن يبصرهم ليكون على علم وحذر مما يمكرون، وطلب منه ويلحق به المؤمنون أن يتريث ويتربص حتى حين. وفيه أيضا وعيد لهؤلاء المشركين الطغاة الذين ناصبوا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا العداء، وهذا الوعيد جاء في النص مكررا مرتين بقوله تعالى: فسوف يبصرون. فالأولى وعيد بإهلاك سماوي، والثانية وعيد بالهزيمة والقتل على أيدي المؤمنين. النص السادس: ثم أمر الله عز وجل رسوله بأن يوجه لمعاندي قومه المصرين على الكفر المعرضين عما يوجه لهم من تذكير بعد البلاغ والبيان إنذارا بعقاب معجل مهلك في الدنيا. فأنزل الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إن هنا لمطلق الربط الشرطي، ولا تفيد تقليلا ولا تشكيكا. النص السابع: ثم أبان الله عز وجل لرسوله أنه ليس مسؤولا عن تحويل من دعاهم وبين لهم وتابعهم بالتذكير من الكفر إلى الإيمان، وأنه ليس حفيظا عليهم، كما يعتبر راعي القطيع مسؤولا عن حفظ قطيعه من الافتراس والشرود أو الهلاك. فهم ذو إرادات حرة، وهم ممتحنون من خلال إراداتهم لا من خلال إلزامهم بالإكراه والإجبار القسري. فأنزل قوله تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. فإن الأولى في الآية لمطلق الربط الشرطي، وإن الثانية نافية مثلما النافية. فإن أعرضوا شرطية، إن عليك هي إن النافية، أي ما عليك إلا البلاغ. النص الثامن: وأخذ طغاة المشركين يطلقون أسلحة التشهير الإعلامي باتهام الرسول بأنه ساحر أو مجنون، فأمر الله رسوله بأن يتولى عنهم، وأبان له أنه إذا تولى عن تذكير هؤلاء الطغاة فإن عليه أن يتابع تذكير من يجد لديه مستعدادا ما لأن يؤمنوا، فعسى أن ينتفعوا بالتذكير. فأنزل الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فتول عنهم، أي فأدر ظهرك لهؤلاء الذين هم قوم طاغون، ولا تهتم بهم ولا بتذكيرهم، فقد بلغوا إلى حالة ميؤوس منها. فما أنت بملوم، أي فإنك إذا توليت عن تذكيرهم وأدرت لهم ظهرك بعد أن وصلوا إلى مستوى الطغيان فلا يوجه لك لوم ما، إذ قد بلغت منهم غاية العذر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي وذكر آخرين لم يزل الأمل بإيمانهم قائما ولو باستجابة بعض أفراد منهم، فإن الذكرى تنفع من لديه مستعداد ما مستقبلا لأن يؤمنوا. النص التاسع: ولئلا يتصور الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من أمته أنه إذا ملك قوة مسيطرة فإن له أن يجبر المعاندين بإصرار على أن يؤمنوا بالقوة. أبان الله عز وجل لرسوله أنه بعد التبليغ والبيان والشرح لأصول الدين ليس إلا مذكرا، وأنه ليس مأذونا بأن يكره أحدا على الإيمان. فأنزل الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أي إنما أنت مذكر، أي ما أنت بالنسبة إلى من بلغته بلاغا تاما وبينت له بيانا شافيا إلا مذكر، فلست مجبرا أو مكرها أو مسيطرا. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي لكن من تولى مدبرا مبتعدا وأصر على كفره بعناد فإن الله هو الذي يتولى أمره، وهو الذي يعذبه يوم الدين العذاب الأكبر في نار جهنم. فالعذاب الأكبر هو عذاب يوم الدين. إلا هنا بمعنى لكن، حرف استدراك، وهكذا كل ما يقال فيه استثناء منقطع. النص العاشر: ثم أبان الله عز وجل أنه لا يوجد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فواجهها مباشرة بالإعراض غير مكترث لها. فأنزل الله قوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فدل هذا النص على مبلغ الظلم العظيم الذي يتصف به من يقابل بالإعراض المباشر ما يذكر به من آيات الله، مشعرا بعدم استعداده للتفكر فيها. النص الحادي عشر: وأخيرا أمر الله عز وجل الرسول بأن يتابع تذكيره للذين لم يصلوا إلى حالة ميؤوس منها غير مكترث للطاغين الذين يشيعون في قومه أنه كاهن أو مجنون أو شاعر، وأنهم يتربصون موته ليتخلصوا منه ومن دعوته التي أزعجتهم وهزت منازلهم الرفيعة في قومهم. فأنزل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فما أنت بنعمة ربك بمجنون أي فما أنت بنعمة النبوة والرسالة ونعمة القرآن وتعليمات الدين التي تفضل الله بإنزالها عليك بمجنون وما أنت بشاعر كما اتهموك ولا أنت بمتقول على ربك قولا لم ينزله عليك بالوحي ولو كان القرآن من عندك لاستطاعوا أن يأتوا بحديث مثله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في الدعاء أنك تتقول القرآن على ربك تقولا من عند نفسك فتابع تذكيرك لمن تأمل أن يستجيب لدعوتك ولو كان أملا يسيرا وهكذا أيها المستمعون والمستمعات ظهر لنا منهج القرآن في التذكير ونظامه الحركي المتطور بحسب مقتضيات الحكمة وظهر لنا أن المدعو بالحكمة والموعظة الحسنة الذي لم يستجب للدعوة فإنه ما دام في منزلة الإعراض فالمطلوب متابعة تذكيره تذكيرا مصحوبا بالنصح والإرشاد فإذا هبط إلى دركة التولي فقد صار ميؤوسا منه وعندئذ يكتفى بالإعراض عن تذكيره بصورة مباشرة وبالمواجهة وتترك له فرص استماع التذكير الذي يوجه لغيره بحضوره فإذا تسفل إلى قاع الطغيان ومناصبة الدعوة والدعاة العداء وتدبير أنواع المكر والكيد ضدهما فينبغي معاملته بسياسة التولي بالإدبار عنه تماما والاشتغال بغيره من المطموع باستجابتهم ولو في حدود طمع يسير هو من الآمال وهؤلاء المتسفلون إلى قاع الطغيان تترك مصائرهم إلى بارئهم أما أعمال المكر والكيد التي يدبرونها فلها سياسات أخرى غير دعوية وهي بعد الصبر تدور حول الهجرة والدفاع وإعداد القوة المرهبة ومناجزة القتال إذا لزم الأمر وتهيئة الأسباب هكذا أيها الإخوة المستمعون أيتها الأخوات المستمعات تكاملت حلقتنا لهذا اليوم وعلى أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: عبر اثير اذاعة الهدى تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
2: معاني وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
1: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم لنا في الحلقة الماضية الحديث في كثير من المقاصد التي ظهرت في بداية سورة الفاتحة باعتبارها فاتحة الكتاب العزيز، ورغم أننا اخترنا الإيجاز والاختصار مما استخلصه العلماء، إلا أننا لم نكمل الحديث، وحالنا كحال العابر للمحيط بزورق صغير محدود الجهد والحركة. ووصل بنا الحديث إلى قوله تعالى: ملك يوم الدين، وبان لنا استعمال ملك أو مالك وما بينه من توافق أو اختصاص، كل منهما بمعنى معين، أو اختصاص كل منهما بمعنى معين. يقال ملك الناس، ولا يقال ملك الدواب أو الدراهم. وأما الملك بكسر الميم فهو الاختصاص بالأشياء ومنافعها دون غيره، وقرأ الجمهور ملكي بفتح الميم وكسر اللام دون ألف، ورويت هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر في كتاب الترمذي. وأما قراءة مالك رويت عن عثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وغيره، رواها الترمذي أيضا أنها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإن طلب الهداية اعتراف بالاحتياج إلى العلم، ووصف الصراط بالمستقيم اعتراف بأن من العلم ما هو حق ومنه ما هو مشوب بشبه وغلط. ومن اعترف بهذين الأمرين فقد أعد نفسه لاتباع أحسنهما وعن الضلالات التي تعتري العلوم الصحيحة والشرائع الحقة فتذهب بفائدتها وتنزل صاحبها إلى حركة أقل مما وقف عنده الجاهل البسيط، وذلك بما تضمنه قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما لقن المؤمنون هذه المناجات البديعة التي لا يهتدي إلى الإحاطة بها في كلامه غير علام الغيوب سبحانه، قدم الحمد عليها ليضعه المناجون كذلك في مناجاتهم جريا على طريقة بلغاء العرب، جريا على طريقة بلغاء العرب عند مخاطبتهم العظماء. قال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الثناء. فكان افتتاح الكلام بالتحميد سنة الكتاب المجيد لكل بليغ مجيد. فلم يزل المسلمون من يومئذ يلقبون كلام كل نفيس لم يشتمل على طالعه على الحمد بالأبتر، أخذا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. رواه البيهقي في سننه باللفظ الأول أي بالحمد لله، ورواه أبو داود في سننه باللفظ الثاني أي بالحمد لله، أي بالحمد بكسر الدال طبعا. وفي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إذا أتم الحامد حمد ربه يأخذ في التوجه إليه بإظهار الإخلاص له، انتقالا من الإفصاح عن حق الرب إلى إظهار مراعاة ما يقتضيه حقه تعالى على عبده من إفراده بالعبادة والاستعانة. فهذا الكلام استئناف ابتدائي ومفاتحة العظماء بالتمجيد عند التوجه إليهم قبل أن يخاطبوا، طريقة عربية. روى أبو الفرج الأصفهاني عن حسان بن ثابت قال: كنت عند النعمان فنادمته وأكلت معه، فبينا أنا على ذلك معه في قبة إذا رجل يرتجز حولها حول القبة، أصم أم يسمع رب القبة؟ يا أوهب الناس لعيس صلبة، ضرابة بالمشغر الأدبة، ذات هباب في يديها خلبة، في لاحب كأنه الأطبة. فقال النعمان: أليس بأبي أمامة؟ هذه كنية النابغة. قالوا: بلى. فأذنوا له فدخل. والانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائب المبتدئ من قوله الحمد لله إلى قوله ملك يوم الدين، إلى أسلوب طريقة الخطاب ابتداء من قوله إياك نعبد إلى آخر السورة، فن بديع من فنون النظم الكلام البليغ عند العرب، وهو المسمى في علم الأدب العربي والبلاغة التفاتا. وفي ضابط أسلوب الالتفات رأيان للأئمة، أحدهما رأي من منعد السكاكي من أئمة البلاغة، وهو أن المتكلم بعد أن يعبر عن ذات بأحد طرق ثلاثة من تكلم أو غيبة أو خطاب ينتقل في كلامه ذلك فيعبر عن تلك الذات بطريق آخر من تلك الثلاثة. وخالفهم السكاكي فجعل مسمى الالتفات أن يعبر عن ذات بطريق من طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة عادلا عن أحدهما الذي هو الحقيق بالتعبير في ذلك الكلام إلى طريق آخر منها. ولأهل البلاغة عناية بالالتفات
لأن فيه تجديد.

0: تجديد أسلوب التعبير، فيه تجديد أسلوب التعبير عن المعنى بعينه، تحاشيا من تكرر الأسلوب الواحد عدة مرار، فيحصل بتجديد الأسلوب تجديد نشاط السامع كي لا يمل من إعادة أسلوب بعينه. ثم إن البلغاء يراعون للالتفات لطائف ومناسبات، ولم يزل أهل النقد والأدب يستخرجون ذلك، وما هنا التفات بديع، فإن الحامد لما حمد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة منتهاها، فتخيل نفسه في حضرة الربوبية فخاطب ربه بالإقبال، كعكس هذا الالتفات في قول محمد بن بشير الخارجي نسبة إلى بني خارج قبيلته: ذممت ولم تحمد، وأدركت حاجة تولى سواكم أجرها واصطناعها، أبالك كسب الحمد رأي مقصر، ونفس أضاق الله بالخير باعها، إذا هي حتته على الخير مرة عصاها، وإن همت بشر أطاعها. مخاطبة ابتداء، ثم ذكر قصور رأيه وعدم انطباع نفسه على الخير، فالتفت من خطابه إلى التعبير عنه بضمير الغيبة فقال: إذا هي حتته، فكأنه تخيله قد تضاءل حتى غاب عنه، وبعكس ذلك قوله تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، لاعتبار تشنيع كفر المتحدث عنهم بأنهم كفروا بآيات صاحب ذلك الاسم الجليل. وبعد تقرر ذلك انتقل إلى أسلوب ضمير المتكلم، إذ هو الأصل في التعبير عن الأشياء المضافة إلى ذات المتكلم. ومما يزيد الالتفات وقعا في الآية أنه تخلص من الثناء إلى الدعاء، ولا شك أن الدعاء يقتضي الخطاب، فكان قوله إياك نعبد تخلصا يجيء بعده اهدنا الصراط، ونظيره في ذلك قول النابغة في رثاء النعمان الغساني: أبا غفلتي أني إذا ما ذكرته تحرك داء في فؤادي داخل، وأن تلادي إن نظرت وشكتي، ومهري وما ضمت إلي الأنامل، حباؤك والعيس العتاق كأنها هجان المها تزجي عليها الرحائل. وأبو الفتح بن جني يسمي الالتفات شجاعة العربية، كأنه عنا أنه دليل على حدة ذهن البليغ وتمكنه من تصريف أساليب كلامه كيف شاء، كما يتصرف الشجاع في مجال الوغى والكر والفر. وإلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام تنتهي هذه الحلقة، وستكون لنا وقفة أخرى إن شاء الله تعالى لنكمل حديثنا عن أم الكتاب العزيز. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونسأله أن ييسر لنا قراءته وحفظه والانتفاع به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتفاصيل.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

0: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نحن وصلنا الآن إلى السنة السادسة للهجرة. بهذه السنة يا أخواننا صار في موقع اسمه موقعة الحديبية. هذه الموقعة لها سبب، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخروج للعمرة. الآن نحن بدنا نتذكر أنه بغزوة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذهب الأحزاب من المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، وأنه سبحان الله الآن بدأت تباشير هذه القضية. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله عز وجل رؤيا، ورؤيا الأنبياء يعني وحي، والرؤية ملخصها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه اعتمر، واعتمر معه بعض من أصحابه وساق الهدي، فحلق البعض وقصر البعض. فقص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية على الصحابة الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم خير ولم يجبر أحدا على الخروج. ولذلك خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي، وأيضا يعني كل بدنة كانت يعني مقابل 10 من الرجال هدية لبيت الله الحرام. نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا هو بسيره إلى مكة وصل على منطقة اسمها عصفان، وهذه المنطقة يعني على مرحلة أو مرحلتين من مكة المكرمة. فلقيه رجل اسمه بشر ابن سفيان الكعبي، وأخبروا بأن قريش قد جمعت الجموع وخرجت لتصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بهذا حول طريقه وسلك طريقا آخر حتى قرب من مكة أكثر فأكثر، ووصل عند منطقة اسمها الحديبية. هون النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة أراد أنه يعني يرسل خبر إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا معتبرا، لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلا. هلأ قريش ما عم تستجيب لهذا الكلام أبدا، وعم تسمع من عدة رسل قريش أنه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه جاءوا فقط للعمرة. طبعا جنونها قريش أنه كيف يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يأتي إلى مكة وفي يعني إعلان حالة حرب، وخشيت من دخول النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه على مكة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا بده يبعث سفير حتى يؤكد هذا الخبر لدى قريش، وطبعا السفير بده يكون في عنده شيء من الموازنة بالكلام، وأيضا في عنده مرونة بالتعاطي. النبي عليه الصلاة والسلام هنا دعا عمر بن الخطاب، لما أرسل خلفه النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمه بالمهمة طبعا على سبيل التخيير مش على سبيل التكليف، فاعتذر سيدنا عمر بن الخطاب وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال عثمان بن عفان، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى قريش. طبعا عثمان شوفوا هوني كمان الحقيقة أنه الواحد يعني من باب رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يعني سيدنا عمر عارف أنه هو مش لهذه القضية، ورأى في نفسه أنه لا يصلح لأن يكون الآن هو مفاوض، يعني لأنه عنده من الغضب لله عز وجل على قريش لأنها تعادي الله عز وجل ورسوله. لذلك يعني هو ارتأى أنه يرسل عثمان، فعثمان هو الأفضل والأنسب لهذه المهمة. طبعا عثمان ذهب إلى دخل مكة وأخبر بحقيقة أهداف سفر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إنما جاء معتبرا لا مقاتلا، حتى يلتقي بالمؤمنين بمكة ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة. يعني هذا كان تكليف من النبي صلى الله عليه وسلم. لما انطلق سيدنا عثمان وبلغ الرسالة لزعماء قريش، طبعا بس ما انتهى من تبليغ الرسالة عرضوا عليه أن يطوف بالبيت، ولكنه رفض هذا العرض وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هؤلاء اللي كانوا ملتزمين هذا الالتزام الكبير بأنهم يأخذوا جانب الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. واحد صح له يطوف حول البيت، بيقول لا أنا موجود حول البيت أنا أطوف، والنبي محصور خارج مكة ولا يستطيع الدخول الآن، فهو طبعا أبى، ولكن احتبسته قريش يعني سبقته عندها بضعة أيام. طبعا هنا شائعة أنه قريش قتلت عثمان، وهذا الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبرح حتى نناجز القوم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت هون بيعة الرضوان تحت الشجرة، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على الدم. وهنا نزل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لذلك شو بيقول صاحب الجوهرة، جوهرة التوحيد: فأهل بدر العظيم الشاني، فأهل أحد بيعة رضواني. يعني سبحان الله، عند الأشاعرة أن يعني بيعة الرضوان تأتي بالمنزلة والفضل بعد غزوتي بدر وأحد، سبحان الله. ولذلك بتشوفوا يا أخواننا أنه نبينا صلى الله عليه وسلم عم يدعو المؤمنين وقتها وهن مجردين من السلاح، ما عندهم سلاح، يعني خرجوا للعمرة، يعني ما في ثياب سلاح، ما في أسلحة ثقيلة ولا متوسطة، وقد يكون ما في حتى يمكن أسلحة خفيفة إلا القليل، وجايين ما عندهم إلا نية العمرة. ومع ذلك لما وصل الخبر تشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده أن الرجل بأمة، يعني لما يكون في مسلم تعرض لأي اضطهاد، تعرض لأي اعتداء، المسلمين كلهم بيصيروا يد واحدة، جسد واحد، نفس واحدة. عثمان الشائع الآن أو الخبر أن قريش قتلته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن نبرح، لن نغادر هذا المكان حتى نناجز أي نقاتل القوم. وفعلا كل أتى ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الدم. وتعرفوا أنتم لما الصادقين مش بس بيتعاهدوا، لما الصادقين بيتكلموا الكلمة تبعيتهم عهد، فكيف إذا عم يقولوا عهد، وكيف إذا إيدهم عم تمس إيد أفضل وأشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كان منهم يعني صدق عظيم مع الله ومع نبيه. لذلك هون أحست قريش، طبعا وصل الخبر، بدي أقول هون أنه نبينا صلى الله عليه وسلم لما بايع الجميع فوضع يده اليمنى بيد اليسرى، يديه النبي عليه الصلاة والسلام، وضرب بإحدى يديه على الأخرى وبايع، وقال: اللهم هذه عن عثمان، حتى ما يحرم سيدنا عثمان ثواب المبايعة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام عارف، والنبي صلى الله عليه وسلم متيقن ما أفضلية هذه المبايعة. لما أحست قريش بحرج الموقف، طبعا عرفت وأنه الجماعة استنفروا الآن، أسرعت وبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حقيقة يعني مفاوض من طراز الرفيع حقيقة، يعني وممكن يكون بأفضل المنتديات العالمية، لأنه هو يعرض وجهة نظره ويأخذ فيها مكاسب. ولكن على مين؟ لما أجى هذا الرجل اللي هو سهيل ابن عمر لعقد الصلح، نحن ما بدنا ننسى سهيل ابن عمر. سهيل ابن عمر يا جماعة لما حكينا نحن على غزوة بدر وقلنا كان هو من ضمن الأسرى، واللي أتى به سيدنا عمر ابن الخطاب وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله سهيل ابن عمر. بتتذكروا سهيل ابن عمر هذا الذي يهجوك في مكة، أنا أرى يا رسول الله أن نكسر له ثناياه فيدلع لسانه فلا يقوم في مقام يذمك فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أمثل به، أنا لا أشوهه، وإني أخاف الله إن مثلت به أن يمثل بي يوم القيامة وإن كنت نبيا. صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعسى أن يقوم في مقام، عم يحكي مع سيدنا عمر، تحمده فيه. لذلك سهيل ابن عمر لا يرجع يأسلم فيما بعد. الآن عم نحكي نحن بصلح الحديبية هو منه مسلم حتى الآن سهيل ابن عمر، ولكن لا يأسلم عام الفتح، ولا يكون سهيل ابن عمر من الناس اللي وقفوا وخطبوا لله خطبة عند محاولة ارتداد وردة المسلمين في مكة، فسبحان الله ثبتهم على الدين بإذن الله تعالى، وعسى أن يقوم في مقام تحمده فيه. لذلك سهيل ابن عمر أتى وتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا بالحديبية إلى ما يسمى بالمعاهدة أو بصلح الحديبية، وإجوا عم يكتبوا بالنص. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فاللي عم يكتب هذا الكلام هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي عم يكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وسهيل ابن عمر. فسهيل ابن عمر قال له للنبي عليه الصلاة والسلام: لو كنا ندرك أو نعلم أو نؤمن أنك رسول، يعني لما كنا نجلس هذه الجلسة، ما كنا قاعدين. فهذه بده يشطبها، يعني بده يمحي كلمة رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا نزل على المنطق إذا النبي عليه الصلاة والسلام عم يتكلم هذا الرجل بمنطق. فشوف يا جماعة، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. شوف الدعوة إلى الحوار، شوف الدعوة إلى العقلانية، شوف الدعوة إلى استخدام العقل، شوف الإسلام لما يقول لك الإسلام أنه أهمل العقل، أين هذا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خضع لهذا وقال لسيدنا علي امحوها امحوها، فقال والله يا رسول الله لا أمحوها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرينيها فرجين عليها، ففرجي وين موضع كلمة رسول الله، فمحاها بيده صلى الله عليه وسلم وأمره أن يكتب محمد ابن عبد الله، وصارت العبارة هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر اصطلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس. هون بدي أقول بس قبل ما كفي بموضوع بنود المعاهدة يا أخوان، أنه سيدنا علي ليش رفض؟ يعني هون في مدرستين الحياة، مدرسة بتقول سلوكية بتقول أنه الامتثال خير من الأدب، ومدرسة بتقول أنه الأدب خير من الامتثال. فسيدنا علي الحقيقة قدم الأدب على الامتثال، يعني قبل أن يمتثل للنبي عليه السلام قدم الأدب، فوجد أنه أنا يدي كيف تمحو يعني كلمة رسول الله، هذه لا يمكن أنه أنا أفعلها، ولذلك قدم الأدب على الامتثال. أبرز بنود المعاهدة يا إخواننا حتى لا نطيل عليكم الكلام، أولا أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، وهذه الحقيقة ما بيعتبر مصالحة بالمفهوم الحالي، يعني المصالحة الآن أو الصلح بيعتبروا أنه بمعنى السلام. نحن عم نتكلم الآن على هدنة وضع الحرب أوزارها 10 سنوات بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين قريش. اثنين أنه يكف بعضهم أيضا عن بعض طيلة هذه الفترة. ثلاثة أيضا من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه. يعني اللي بيجي مسلم من مكة بدون إذن وليه بيجي على المدينة المنورة، هون النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاهدة بده يرده، وإن اللي بده يجي من المدينة من عند النبي عليه الصلاة والسلام مرتد ترك دينه وفارق الإسلام وبده يوصل على مكة ما واجب على قريش أنه هي ترده. وإن بيننا عيبة مكفوفة، شو يعني بيننا؟ يعني بين قريش وبين المسلمين عيبة مكفوفة، يعني صدورنا منطوية على ما فيها لا تبدي العداوة، ولكن ضربوا مثلا عن العيبة يعني القلوب معبية، لا إسلال ولا إغلال، يعني ما في سرقة ولا خيانة. ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. اللي بيحب أنه يدخل بعهد محمد من قبائل العربية ممكن أنه يدخل فيه، واللي بيحب أنه يدخل بعهد أو عقد قريش ممكن أنه يدخل فيه. طبعا هم في قبيلتين متنافستين، قبيلة خزاعة وقبيلة بني بكر. قبيلة خزاعة على طول مباشرة أسرعت فدخلت في عقد النبي عليه الصلاة والسلام، أما جماعة بنو بكر فدخلوا في عهد أو عقد قريش وعهدهم. بدي أقول أيضا من ضمن البنود يا أخواننا أنه العام القادم يعود النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة هذا العام. هني لما أرسلوا سهيل بن عمر قالوا له تفوض معه على أي شيء، على أي اللي بدك يتفوض معه، بس على شغل وحدي بس هيدي ما بنساوم عليها أبدا، أنه هذا العام لا يدخل مهما جرى ومهما حدث، ما بيدخل هذا العام مطلقا، حتى أن العرب ما ترميهم بكلام أن قريش لم تستطع أن تمنع محمدا من الدخول عليها، ولذلك قالوا له هذا العام لا يدخل أبدا، ممكن أن يأتي في العام القادم. ولذلك من ضمن المعاهدة أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة هذا العام، وأن يأتوا في العام القادم، وسميت فيما بعد بعمرة القضاء بنيجي عليها إن شاء الله تعالى، وبيأتوا فيدخلوا مكة ويمكث بها 3 أيام بس 3 أيام، والسيوف في القرب، ولذلك كل واحد سيفه مغمود وما بيظهر سيفه أبدا، وهذا كان الاتفاق الحقيقة. هلأ لما النبي عليه الصلاة والسلام فرغ من قضية الصلح وهذه المعاهدة، طبعا أشهد على الصلح رجال من المسلمين وأيضا رجال من المشركين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا. تباطأ الناس الحقيقة، ويعني ليش تباطأ المسلمون؟ لأنه يعني غم وهم عليهم أنه كانوا هني حابين أنه يدخلوا مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يكسبوا العمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هني بدهم أنه يشوفوا تحققت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤية اللي أو رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الرؤية اللي رأها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل معتمرا. ولكن ما جرى معهم اللي كانوا هني طامحين لألهم. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أنه يحلقوا أو يأسروا ما فعلوا بداية، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا ودخل يعني خيمته، وكانت معه زوجته السيدة أم سلمة. فلما سألته عن سبب هذا الحزن والغم عند النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها، فقالت له: يا رسول الله، هل حلقت فحلقوا؟ يعني أنت لو دعيت الآن الحلاق ممكن أنه هو يعني إذا حلقت أنت الآن هني بيحلقوا. وهكذا فعلا تم، أخذ النبي بمشورة السيدة أم سلمة، حلق النبي صلى الله عليه وسلم فحلق الناس. بعد ما صرف النبي عليه الصلاة والسلام يعني قافلا الآن عائدا إلى المدينة المنورة، نزلت بالطريق يا أخواننا سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ثم بعد ذلك قال الله في هذه السورة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قالوا أهل التفسير هنا الفتح القريب هو صلح الحديبية، ولذلك النبينا صلى الله عليه وسلم يعني لما نزلت عليه هذه الآيات، طبعا الآيات عم تعبر عن أنه الحديبية هي فعلا كان فتح. وقال إن شاء الله تعالى لما ناخد العبر والدروس من هذه الموقعة هنشوف شوف أفضلية هذه المعاهدة وشو جابت خير على الإسلام قضية صلح الحديبية. طبعا هون بدي أقول أنه صار في محاورة يعني بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عمر قبل نزول هذه الآيات، وهذه المحاورة أنه سيدنا عمر طبعا يعني كان مستاء، خاصة وين يا جماعة لما كان في عنده سهيل بن عمر، كان في عنده هذا المفاوض، كان في عنده ابنه اسمه أبو جندل. أبو جندل هذا يعني كان مسلم حقيقة، أبو جندل ابن سهيل ابن عمر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديد بإيده وأبوه واقف هو اللي عم يفاوض، هو مربط يعني. فلما شافوا أبوه قادم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حاول أنه يفلت من الحديد، ضرب وجهه يعني قام ضربه قدام النبي صلى الله عليه وسلم قدام الصحابي، وأخذ بتلابيبه. ولذلك شو قال له سهيل بن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا أول ما قضيتك عليه يا محمد. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام من سهيل أن يدعه فلم يقبل، يعني اتركه، يعني هذا اترك لنا إيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معكم من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر أبدا. نحن ما بنغدر ولا بحال من الأحوال، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم الغدر. ولذلك هذا الموقف الحقيقة زاد يعني المسلمين غم وحزن، وخاصة سيدنا عمر يعني. وحتى لما انفلت من الحديد أبو جندل وسيدنا عمر صار يقرب له السيف حتى ياخد السيف ويقتل فيه مين؟ أبوه، ويغمزه أنه ياخد السيف ويقرب له إيه حتى بركي أنه بيخلصهم من سهيل ابن عمر. طبعا لما رأوا هالأمر هيدا وشافوا أنه أبو جندل منه معهن وعم يجروه ولا يستطيعون نصرته، ويعني هني صاروا يعني بينهم وبينه ما في يعني أمامهم واقف، جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال رسول الله: بلى. قال سيدنا عمر: يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا، أي الذل في ديننا، ليش بدنا نعطي الدنية؟ ليش بدنا نيجي من تحت نحن ونرجع؟ ولما يحكم الله بيننا وبينهم، بعد ربنا ما حكم بيننا وبينهم. فقال سيدنا النبي عليه السلام: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. قال: أوليس كنت قد حدثتنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال النبي عليه السلام: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، أنا خبرتك أنه هذا العام، أنا قلت لك أنه بدنا نعمل عمرة، بس أنا أخبرتكم أنه هالسنة؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه، النبي عم يخبره، فإنك آتيه ومطوف به. بعدين طلق سيدنا عمر عن سيدنا أبو بكر زعلان وشاعر بشيء من هيك الاستفزاز، أنه هذه المعاهدة كيف صارت وراجعين بدون العمرة، وشوف أبو جندل شو صار فيه. فقال له سيدنا أبو بكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان سيدنا أبو بكر موجود بالجلسة، شوف سبحان الله الصديق وأفضل وفضل الصديق في الإسلام. فأخبروا سيدنا الصديق وجاوبوا من نفس الأجوبة اللي جاوبها النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليها أبو بكر قلنا كما رد النبي عليه الصلاة والسلام وزاد فاستمسك بغرزه، يعني خد بأمره خد بنهيه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. بعد أن نزلت الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صدر سورة الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لسيدنا عمر هو على الطريق وأقرأه إياها، فقال يا رسول الله أو فتح هو هذا اللي صار معنا هذا فتح؟ قال نعم. فطابت نفس سيدنا الفاروق عمر ورجع، بعدين ندم سيدنا عمر ندم شديد على ما فرط منه، وقال سيدنا عمر فعملت لذلك أعمالا ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. يعني أنا حاولت قد ما فيي أني أتصدق وأصلي وأستغفر الكلام اللي خرج مني للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ظننت بعدين غلب على ظني أنه الحمد لله الله سبحانه وتعالى غفر لي ما كان مني. هلأ الآن شو جرى بعد يعني عاقبات أو من عواقب صلح الحديبية، الآن ذيول هذه المعاهدة، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في جماعة يعني نساء جايين بدون أعلنوا إسلامهم وبدوا يجوا على المدينة، وفي رجل كمان جاي على المدينة اسمه أبو بصير عتبة بن أسيد، شو هيكون من أحوالهم وأخبارهم؟ يا أخواننا اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما دونهما وملء ما علم وأراد ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول لا شيء قبله وآخر لا شيء بعده، وظاهر لا شيء فوقه، وباطن لا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على الجادة على المحجة الناصعة الواضحة الباقية الخالدة، محجة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم صل وسلم وزد وعظم وبارك عليه وعلى آله الطيبين المطيبين وأصحابه الغر المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث والله من العجب. غير خاف أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى مقام يصل إليه الإنسان في الإسلام وأعلى أجر يحصله. والجهاد في سبيل الله ذاته مراتب، كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري: إن الله تعالى يقول: أعددت للمجاهدين في سبيلي 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فأعلى درجات الجهاد درجة الشهداء، ودونها درجة المرابطين المنقطعين للجهاد، ثم بقية الدرجات 100. فيقول لك عليه الصلاة والسلام: إن العمل الصالح في هذه الأيام، إن اغتنام هذه الأيام يصل بصاحب الاغتنام إلى أعلى درجات المجاهدين، وهي درجة الشهداء. قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا فقط يفضل صاحب العمل الصالح في عشر ذي الحجة. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا يطرح سؤال: لماذا تبلغ هذه الأيام ويبلغ العمل الصالح فيها هذه المكانة وهذه المنزلة؟ حتى يستطيع المسلم القاعد في بيته أو في سوقه أو في دكانه أن يصل قاعدا في مكانه هذه المراتب العالية بالأعمال اليسيرة الخفيفة. وهذه المسألة لها زوايا في النظر والجواب عنها. أولها أيها الإخوة أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأن ذلك برهان رحمته، وقد أراد بذلك أن يتجلى علينا برحمته حتى كأننا نراها بأعيننا ونمسكها بأيدينا. وإن الله حين أراد أن يعرف نفسه إلينا جعل رحمانيته ورحيميته باب المعرفة الأكبر في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم. مرتين وأنت تبتدئ الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة يذكرك برحمانيته ورحيميته، بصفة الرحمة التي هي الصفة المقدمة من جملة الصفات. وعلى قوائم العرش مكتوب إن رحمتي سبقت غضبي. فيقول لك يا عبدي ما دمت أنا الرحمن الرحيم، وبين الرحمن والرحيم اختلاف دلالي وبلاغي مهم. رحمن اسم على وزن فعلان، وفعلان جريانها ومدارها في اللغة على الأشياء الطارئة كجوعان وعطشان وتعبان ونعسان، أليس كذلك؟ فكأن فيها إشارة إلى الحالات الطارئة التي تنزل بالعبد فجأة فيقابلها برحمة مبادرة إلى العبد كلما احتاج إليها وجدها. فالرحمن هو الذي تتداركك رحمته كلما احتجت إليها، رحمة مبادرة تعطي لكل عبد سؤله وتقضي له حاجته على حاله، ليكون ذوق الرحمة حاصلا على كل حال يمر بها. والرحيم على وزن فعيل، وفعيل فيها معنى القرار والثبات والبقاء، وهذا أصل جريان فعيل في اللغة. تقول شديد، مكين، متين، كلها دلالات فيها معنى الإيه؟ الثبات والبقاء والقرار. فلا تظنن أن رحمته المبادرة إليك كلما احتجت إليها النافعة لك على كل حال تنقص من رصيد الرحمة الباقية عنده، أو من حظك من الرحمة القارة عنده. إن رحمته تفيض ولا تغيض، وتزيد ولا تنقص سبحانه وبحمده. فأراد أن يقول لك إن من جملة الرحمة أن أجعل لك في أيام دهرك نفحات. وانظر أخي الكريم، إنه سبحانه وبحمده جعل قانون الفضل أصلا قارا مستمرا. فالحسنة أصلا عنده كل حسنة في كل زمان ومكان بعشر أمثاله، ولا تقصر عند ذلك، وإنما يضاعف الله بعدها إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وجعل السيئات بمثلها، لا يضاعفها على أحد، بل ويعفو عن كثير. فيقول للملائكة أساء عبدي، أي ولا تكتبوها عليه. ويقول للملائكة أساء عبدي وكتبتموها عليه فاستغفر، ارفعوها عنه. ويقول للملائكة خطأ إلى المسجد، أي وأمحو عنه سيئاته. كيف نمحو يا رب؟ كل خطوة سيئة تمحى. ويقول توضأ، أيوة يا رب أخرجوا سيئاتي مع ماء وضوئه حتى تقطر السيئات من بين أظافره. ولا تقصر، لا تقف رحمته أو رحمانيته سبحانه عند هذا الحال، وإنما يقول لك يا عبدي سأوتيك علاوة على ذلك، فضلا عن ذلك أوتيك نفحات في أيام دهرك، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعله أن تصيبكم نفحة من نفحات ربكم فلا تشقوا بعدها أبدا. والأمر أيها الإخوة أشبه بالآتي، أشبه برجل يسير في طريق طويل موحشة، وهذه الطريق لا بد من السير فيها، وإن من مستلزمات السير في الطريق أن يصيبه الجوع والعطش والرهق. فثمة كريم أقام له في الطريق محطات تزود، وقال له إذا بلغت محطة من هذه المحطات فإن لك أن ترتاح فيها حتى تستعيد طاقتك، وتأكل فيها حتى تدفع جوعك، وتشرب فيها حتى تدفع عطشك، وتحمل معك من الطعام والشراب ما شئت للمرحلة التي بعدها. مقابل ماذا يا صاحب المحطة؟ مجانا، عفوا، صفوا، بغير ثمن. وقال لك صاحب هذه المنازل: وتزودوا من زادي الممنوح لكم مجانا في نفحات ربكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالعاقل كلما مر بمحطة من هذه المحطات يفعل ماذا؟ يستكثر ولا يستقل؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العاقل عندما يمر بهذه المحطات يتزود ولا يضيعها ولا يفوتها، ويرى ربه عز وجل منه فقها بطبيعة هذه المحطات الزمانية، وإقبالا عليها بطاقة النفس، وتقديرا لها حق قدرها. وإن من كمال الإيمان أن تعظم ما عظم الله، فإذا عظم الله مكانا عظمته، وإذا عظم الله بشرا عظمته، وإذا عظم الله زمانا عظمته. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأول واجب عليك أن تتهيأ للتزود، وكلما مرت بك نفحة من نفحات ربك استشرفتها واستعددت لها وتهيأت. وثاني الواجبات أن تعظم ما عظم الله، وأن يقر في نفسك أن الأيام القادمة عليك أيام عظيمة وأيام جليلة تختلف عن سائر الأيام، وأن تكون في كل نفحة من نفحات الله خلقا جديدا. إذا كان الله يولد لك كل يوم فجرا جديدا، فإن عليك أن تولد في قلبك إيمانا جديدا، وطاعة جديدة، وعبودية جديدة، وذكرا جديدا. وقد جعل الله عز وجل أيها الإخوة شعار هذه الأيام الذكر، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والذكر ليس ذلك الكلام الذي يقال باللسان، الذكر منظومة حياة. وأنت عندما تذكر الله باللسان فإن كثيرا من الأشياء في نفسك تتغير. فعندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأنت أمام أركان أربعة لقلبك. سبحان الله يستحضر القلب فيها عظمة الخلق وعظمة الخالق، وإبداع الخالق فيما صنع، ويدرك حكمته، ويدرك علمه، ويدرك قدرته، فيسبح بذلك كله. والحمد لله ملاحظة منك للنعم أو للنعم، وهذه النعم لا تعد ولا تحصى، وأنت فيها غارق شئت أم أبيت، أدركت ووعيت أم جهلت وغفلت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن هذه النعم التي لا تحصى يجزيك منها أن تقول الحمد لله، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. كلمة الحمد لله عندما ينطق بها قلبك مستشعرا نعمة الله عليك في مطعم ومشرب تكفيك. يقول الله عز وجل عندما تقول الحمد لله: كافأ عبدي نعمتي عليه، أنا أنعمت عليه وهو حمدني، أنا أطعمته وقال الحمد لله. ولا إله إلا الله تقطع العلائق في القلب، فلا ترى غير الله، لا ترى غير الله قادرا، ولا ترى غير الله رازقا، ولا ترى غير الله متصرفا في العباد، لا ترى غير الله قويا، ولا ترى غير الله عزيزا، وترى الجميع عبيدا للرب سبحانه وتعالى، متصرف فيهم غير متصرفين في أنفسهم ولا في غيرهم. فبها تمام التوحيد. والله أكبر فيصغر في عينك كل شيء، تصغر في عينك الدنيا، ويصغر في عينك الناس، وتصغر في عينك نفسك. وإن أول الإيمان أن ترى نفسك عبدا فقيرا إلى ربك، وإن أول الطغيان أن تذوق طعم نفسك فتراها شيئا مذكورا. والقرآن الكريم أيها الإخوة مليء بقصص أولئك الذين ذاقوا طعم أنفسهم فتحولوا من الإيمان إلى الكفران، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن نداوة القلوب إلى قساوتها، ومن رؤية الحقائق إلى الضلال عنها. واقرأ إن شئت قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف وكان في أول أمره مؤمنا صادقا عابدا، أو قصة قارون الذي كان أندى بني إسرائيل صوتا بالتوراة ثم يمسخ هذا المسخ حتى يخسف به وبداره الأرض. فالله أكبر تقول لك تواضع في نفسك، وعليك أن ترى نفسك على حقيقتها. فذكر الله معايشة للمعاني وليس نطقا مجردا بالألفاظ والمباني، وإن كان في جريان اللسان بالألفاظ والمباني فضل كامل، لكن تمام الذكر أن يكون القلب متحركا مع اللسان وموقنا بما يقوله اللسان من المعاني. أيها الإخوة، هذه الأيام أيام نفحات الله على عباده، وهذه الأيام أيام شعيرة الله، وهذه الأيام أيام ذكر الله عز وجل، وهي أيام ندب الله فيها عباده إلى كل الأعمال الصالحة. ولا تشغلوا أنفسكم ولا تشغلون بمناكفات فقهية لا موضع لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عموما مغنيا عن كل تخصيص حين يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح. هذه الآل شملت جنس العمل الصالح كله، فكل عمل صالح داخل أصالة في هذا النص النبوي. فلا يقولن قائل: ما الدليل على صيام هذه الأيام؟ وما الدليل على قيام ليلها؟ وما الدليل على كذا فيها وكذا فيها؟ ولا يجوز لنا أن نجتمع على الصلاة ليلا فيها لأنه لا دليل، ولا جواز لمداومة صومها لأنه لا دليل. هذا كله كلام ساقط حيث الدلالة الفقهية. فإن العام باق على عمومه، وإن العام أصيل في دلالة العموم، وعليه فإن النص العام يؤدي دلالته العامة برسم الأصول. فكل عمل صالح في هذه الأيام مأمور به أمرا صحيحا صريحا مغنيا عن سائر الأدلة. فافعل كل عمل صالح تستطيعه في هذه الأيام، ولا تلتفت إلى هذه المناكفات التي هي إلى الجهل أقرب منها إلى العلم، وإلى الجدل أقرب منها إلى العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا جميعا أبواب العمل الصالح، وأن يكتب لنا في هذه الأيام خير ما يكتب لعباده الصالحين، وأن يجعلنا فيها جميعا من المقبولين ومن عتقائه من النار أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، وإن الله عز وجل جعل من أيام هذه العشر يوم عرفة، يوم يقف الحجيج على صعيد عرفات الله فيملؤون سمع الدنيا بتوحيد الله، ويملؤون سمع الدنيا بتكبير الله، ويملؤون سمع الدنيا بتلبية الله: لبيك الله لبيك الله ثم لبيك. وهذا التكبير والتوحيد والتلبية هي شعار الإسلام ودثاره، شعار الإسلام ودثاره في قلب كل مسلم. ومن كرم الله عز وجل ورحمه

ماضية ومستقبلة، ولا أعلم في هذا الدين كتابا وسنة عملا يكفر ذنوبا لم تقع بعد إلا صوم يوم عرفة. ما ورد في أي حديث ثابت عمل يكفر الذنوب القادمة اللهم إلا هذا الحديث وهذا العمل، صوم يوم. أي رحمة هذه؟ صوم يوم يكفر الله به سنة مضت وسنة بقيت. ويختلف أهل العلم، تدخل الكبائر في ذلك ولا لا تدخل، على طريقتين. نحن متعلقون بفضل الله، ونحن محتسبون على الله أسوة بنبيه الذي احتسب عليه الصلاة والسلام أنه يغفر كل ما مضى. والعبرة أيها الإخوة ليست بصوم ذلك اليوم بقدر ما هي ملاحظة هذه الرحمة والتشبع والتضلع به. والمؤمن أيها الإخوة حين يدخل في العبادة يشهدها قلبه، فيعايش بقلبه هذا الفضل العظيم وتعظم منة الله في قلبه، ويدرك أخيرا أن شعيرة الحج ليست تعظيما لمكان لخصوصية المكان ولا لبناء لخصوصية البناء، وإنما هو تعظيم لأمر الله في البناء والمكان، وتعظيم لأمر الله في الزمان، وتعظيم لأمر الله في الأسرار التي أودعها خلقه. وهو سبحانه وتعالى يصطفي من الرسل، من الملائكة والبشر رسلا، ويصطفي من الأرض قبلة، ويصطفي من الأرض مساجد تكون له بيوتا، ويصطفي من قلوب العباد قلوبا تكون مستودع سره ورحمته، أنبياء كانوا أم أولياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا دلنا على التعظيم عظمنا ما عظم. ونحن ندرك أن شعيرة الحج تصل آخر هذه الأمة المسلمة بأولها. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. نحن نعلم أيها الإخوة يقينا أننا حملة راية إبراهيم، وأننا أتباع ملة إبراهيم، وأننا أولى الناس بالخليل عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فنحن أهل الولاية بإبراهيم، وإن زعم غيرنا ذلك، وإن زعموا أنهم ورثة إبراهيم زورا يظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالنسب، أن لو كان لهم إليه نسب، ويظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالادعاءات الزائفة الفارغة، يقول الله عز وجل إن ميراث إبراهيم لا يكون إلا بالإيمان. فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام انتسابا واتصافا وتجديدا لرسالة التي بعث بها هم المؤمنون، من كانوا وأين كانوا وحيث كانوا. فنحن أيها الإخوة بشعيرة الحج وبتعظيم أيامها نحقق معنى الولاية الكاملة من هذه الأمة لأبيها إبراهيم عليه السلام، وندرك أن الولاية ليست ولاية حق، ليست ولاية نسب، ليست ولاية زعم، وإنما ولاية استحقاق، ولاية إيمان، ولاية اتباع، ولاية توحيد خالص لله. فإذا كان إبراهيم قد أقام البيت الحرام ورفع قواعده وطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فإن الله أمر هذه الأمة بما أمر به إبراهيم. أذن إبراهيم في الناس بالحج فلبت هذه الأمة وجاءت إلى مقام إبراهيم من كل فج عميق، تسعى إلى إقامة الشعيرة وإظهار الشريعة واتباع الخليل وإعلان توحيد الله الصادق الصافي. هذه المعاني حين نعايشها يستشعر العابد لله في هذه الأيام أنه وارث إبراهيم عليه السلام،
ووارث محمد عليه الصلاة والسلام ووارث الأنبياء.

الأنبياء جميعا، فإن الأنبياء دعواهم واحدة، وإن أمة الأنبياء أمة واحدة، وإن راية الأنبياء راية واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ما أحيانا على طريقتهم، وأن يجمعنا يوم القيامة بهم. اللهم إنا نسألك أن توردنا على نبينا حوضة، وأن تسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عليه من الواردين، ولا تجعلنا عنه من المطرودين ولا من المحرومين. اللهم اسقنا من يده، واكتب لنا شفاعته، واكتب لنا صحبته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزلنا منازله، وأن تدخلنا مداخله، وأن تسلكنا مسالكه، وأن لا تباعد بيننا وبينه يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذه الأيام خير ما أنت كاتب لعبادك الصالحين. اللهم أنزل علينا فيها من كل رحمة تنزلها على عبادك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من كل بر ومن كل معروف ومن كل إحسان أنت باذله إلى عبادك. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا فيها تمام الأجور، ومغفرة الذنوب، وتيسير الأمور، وسعة الأرزاق، ودوام العافية يا رب العالمين. نسألك في هذه الأيام المباركات أن تشفي مريضنا، وأن ترحم ميتنا، وأن تعافي مبتلانا، وأن تهدي عاصينا. اللهم اهد عصاتنا، اللهم اهد عصاتنا، اللهم اقبل تائبنا، اللهم احفظ شاهدنا وغائبنا، وأصلح أولنا وآخرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد أن تنصر هذه الأمة المرحومة. اللهم انصر هذه الأمة المرحومة، اللهم اجبر هذه الأمة المرحومة، اللهم اعز هذه الأمة المرحومة. اللهم يا رب اجمع شمل المسلمين، ووحد صف المسلمين، واعلي راية المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوب المسلمين على كلمة التقوى. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إليك مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا والمسلمين إليك، ودلنا بك عليك. اللهم إنا نسألك أن تحسن طاعتنا لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقمنا في هذه الحياة مقاما ترضاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى، واجعل قبورنا خير منازلنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اصرف عنا كيد الشيطان، اصرف عنا مكر الشيطان، لا تجعل له سلطانا علينا ولا سبيلا إلينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكفينا والمسلمين شر كل ذي شر، وبغي كل ذي بغي، وضر كل ذي ضر، ومكر كل ذي مكر. اللهم إنا نعوذ بك من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. اللهم انصر المجاهدين من المسلمين، اللهم في أرض فلسطين والسودان واليمن وكل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المرابطين يا رب العالمين. اللهم وفك أسر المأسورين أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تدخل السرور على بيوت المسلمين، والفرح على بيوت المسلمين. فرج فيها كرب المكروبين، وفرج فيها هم المهمومين، واقض فيها دين المدينين، وارفع فيها البلاء عن عموم المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد سخاء الرخاء، آمنا مطمئنا، يأتيه رزقه رغدا. اللهم وسائر بلاد المسلمين، أمن المسلمين في أوطانهم وفي بيوتهم وفي أرزاقهم وفي أقواتهم وفي أعراضهم وفي ذراريهم وفي كل نعمة أنعمتها عليهم. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: في هوا الحمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات يعني بعد يومين أو ثلاثة تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني إيه العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك. والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر، سبحان الله. حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقي بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. يعني هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك يا أكرم الأكرمين. فكأن لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل، كان زي ما الإنسان يجدد النية، زي ما يجدد اليقين، زي ما يجدد سبحان الله العظيم يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسول. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق. فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لبم مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ لأنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسر. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه، إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج، فسبحان الله، يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الاغتسال او الغسل الا نجاسه. فسبحان الله العظيم، هذا الانسان المرتشي، هذا الانسان الذي اكل حراما، هذا الانسان الذي اغتصب مالا، هذا الانسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه، جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال، يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج، ده قبل الإسلام جد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام، سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات. يعني لأن أكل الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات. فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أمابا. الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل. سبحان الله كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة، يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا, لا. أنا ما سرقت، أنا مرت شيء، تقول لي لا أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا. والعين هو يقول لا لا أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس. تنطق العين أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت يوم. الرجل تقول إذا دفع عن الرجل لا لا لا أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله. الرجل تقول لا أنا ذهبت وسعيت، واليد تقول أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. الله، إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة. وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله، أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها، لأن العين كأنما الـ الـ الـ الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان، فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه، وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح. فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب، وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهرون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت. فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا يا رب العالمين.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا FM،
0: إشراقة نور في أثير.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رحاب سورة، وكنا قد توقفنا معكم في نهاية سورة الأحقاف في آخر آيتين أو ثلاثة منها، وبعد ذلك بإذن الله بعد الانتهاء منها سنشرع في الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم والتي ترد عبر بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقات. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الآن حينما قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، أولم يرى من؟ المشركون صحيح؟
1: نعم.
0: كفار قريش
1: صحيح.
0: ومن يصله الخطاب من المشركين؟
1: نعم.
0: طيب حينما قال: ويوم يعرض الذين كفروا، هل هم المقصودون؟
1: نعم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كما تفضلت الآية السابقة تتحدث عنهم: أولم يروهم أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. هذا كما قلنا المرة الماضية الدليل العقلي، الدليل العقلي. الله الذي خلق السماوات والأرض في عظمتهن وضخامتهن، هذه مئات المليارات من المجرات والنجوم، أو يعجزه أن يحيي الموتى؟ دليل عقلي، بلى لا يعجزه. فأثبت أن إحياء الموتى عملية سهلة، وإن كان في حق الله تعالى كل شيء سهل. فأدى ذلك الاستشهاد إلى إقناعهم أن البعث حق. بلى، ما هي الآية؟
0: بلى إنه على كل شيء. أولا يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر
1: على أن يحيي الموتى.
0: الجواب بلى.
1: بلى إنه قادر على أن يحيي الموتى، وقدير على كل شيء. إنه على كل شيء قدير. هذا هو.
0: لكن سؤالي، نعم، حينما قال أولم يروا
1: بعد ذلك يوم
0: قال ويوم يعرض الذين كفروا، ما قال ويوم يعرضون؟
1: وهذا الأصل، وهذا الأصل، أصل السياق في اللغة العربية. أولم يروا، بعد ذلك يواصل ويوم يعرضون، لكنه أظهر بدل الإضمار في البلاغة، يسمى كما قلنا مرارا إظهار بدل الإضمار لتسجيل صفة الكفر عليهم. لأنه لو قال ويوم يعرضون صفة الكفر تمر، يعرضون على النار. لماذا؟ ويوم يعرض الذين كفروا لأنهم كفروا يعرضون على النار، فتسجيلا لصفة الكفر أظهر بدل الإضمار، وهو الحديث عنهم. بارك الله فيك.
0: في آية أخرى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم.
1: هذه السابقة. بارك الله
0: الآن فيك. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ لماذا التكرار؟
1: بارك الله فيك. قلنا يومها لو كنت تذكر أول: ويوم يعرض الذين كفروا أذهبتم طيباتكم. وليس المقصود فقط الغني الذي يذهب طيباته في الدنيا، إنما المقصود الغني الكافر الذي يكفر ويذهب كل الطيبات وينتهي منها في حياته الدنيا. فهذا التكرار ناسبه لماذا؟ ورد داع. ما هو الداعي؟ الداعي هو قوله بقادر على أن يحيي الموتى. متى يحيي الموتى؟
0: في النشور، في
1: الحشر، يوم العرض، يوم النشور. ويوم يعرض الذين كفروا، ما هو ناسب لما جاء مقتض. القرآن مبني بطريقة، حين يكون ثمة مقتض للتذكير ستقول لي القرآن مليء بيوم القيامة، بالحديث عن حمد الله وشكره، بأسماء الله الحسنى. نعم هو مليء بكل المعتقدات وبكل الأخلاق، لكن يذكرها في حينها. إذن حين قرر البعث بقوله تعالى أولم يروا، قرر البعث بدليل عقلي، ناسب أن يذكر حالة من أحواله وهي حالة عرض الذين كفروا على النار.
0: طيب يسألهم الله سبحانه وتعالى أو ربما الملائكة تسألهم،
1: بارك الله فيك،
0: طيب أليس هذا بالحق؟ يقولون لهم
1: نعم.
0: أليس هذا ما أنتم فيه؟ أليس حشركم نشركم مرة أخرى؟ أليس هذا بالحق؟ يجيبون بلى،
1: بارك الله فيك،
0: وربنا.
1: هذا تأكيد. أنت متى يقسم لك الإنسان؟
0: حينما يؤكد،
1: حتى حينما يؤكد وحينما يريد أن يزحزحك.
0: لكن هو جوابهم هنا نعم. بالإيجاب والتأكيد بالقسم بالله سبحانه وتعالى
1: وبالربوبية،
0: وبالربوبية
1: استعطافا له.
0: هذا
1: هو، أنت تريد استعطافا، يا أخي سامحنا، أنت ربنا، أنت المحسن إلينا، الآن كنتم تقولونها في الدنيا، كان الأولى أن تقولها في قسم تحنني استعطافي كما يقول العلماء. فهو السائل، دعني أعود بك شيئا،
0: استرحامي
1: استعطافي، حتى بعض يقول من باب التحنن، يعني يدخلون من باب الربوبية.
0: يفيدهم هذا الأمر؟
1: لا يفيد. كان الأولى، قضيت 70-80 سنة في الدنيا لم تقل ربنا الله، فتقولها يوم القيامة بلى وربنا، وإلا كان يكفي أن يقول بلى، إنه الحق، بلى وربنا ونقسم تقربا إلى الله في غير محل التقرب. جيد، أليس هذا بالحق؟ من القائل كما تفضلت؟ إما الله جل جلاله، وإما زبانية النار، يعني لا يوجد، إما الله إما ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم، وفعل القول دائما يحذفوا للبلاغة، أليس هذا الذي أنتم فيه؟ هذا اسم إشارة تعود على ماذا؟ أنت تفضلت وقلت
0: على ما أنتم فيه من حشر
1: ومن حشر ونشر ومن عذاب، وما أنتم فيه من، أليس هذا العذاب بالحق الذي كنتم تقولون وما نحن بمعذبين؟ ما الدليل؟ اقرأ لي بعدها.
0: قال فذوقوا العذاب.
1: أيوة، أليس هذا العذاب الذي أنتم فيه حقا؟ قالوا بلى. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بسبب ما كنتم تكفرون. فالجواب قال فذوقوا، الفاء هذه تسمى فاء في واقعة في جواب شرط محذوف يدل عليه السياق. لما قالوا بلى وربنا، اعترفوا أم لم يعترفوا؟
0: اعترفوا،
1: بارك الله فيك. كأنه يقول قالوا بلى وربنا إنه لحق، قال إذا اعترفتم وأقررتم أنه الحق فذوقوا. الفاء واقعة في جواب شرط محذوف يترتب على الكلام السابق، بما أنكم أقررتم فذوقوا العذاب.
0: وذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تكفرون في تلك الدار،
1: بارك الله فيك،
0: دار الدنيا.
1: كيف جاء التعبير؟ بما كنتم تكفرون، أي بسبب ما كنتم تكفرون، بسبب كفركم. الباء سببية والماء مصدرية، بسبب كفركم. لكن لو قال فذوقوا العذاب بسبب كفركم، أستاذ محمد، بسبب كفركم
0: بالمصدر، يعني
1: بالمصدر
0: وليس المصدر المؤول،
1: لكن بالمصدر الصريح.
0: صريح،
1: جميل. لا يفيد كنتم في ذلك الماضي السحيق تكفرون وتجددون
0: كفركم،
1: يعني دامت مدة كفركم 60 سنة،
0: تستمرون على كفركم وتصرون عليه
1: في ماضيكم السحيق العتيق
0: كنتم تدل عليها.
1: جميل، لكن لو قال بسبب كفركم ربما هو كفر يوما أو يومين، لكن بما كنتم في تلك الفترة المتطاولة تكفرون.
0: ما أعظم اللغة العربية،
1: ما أعظم اللغة، التعبير من مصدر المؤول يفيد هذه المعاني، بارك الله فيه.
0: سبحان الله.
1: وبعدين فذوقوا، أم هذا ذوقوا متى تستعمل كما تعرف؟
0: للطعام،
1: للطعام، لكن الذوق يكون في البداية.
0: صحيح،
1: فذوقوا هذا النصيب من العذاب المعد لكم، هناك عذاب كبير، هذا ذوق بالنسبة لما هو معد لكم، هذا أيضا كلام صعب. وبعدين الأمر يفيد التهكم، وليس تهكم، الإهانة، ذوقوا من العذاب، كقولنا في سورة
0: ذق إنك أنت العزيز الكريم،
1: هي أي سورة؟ الجاثية على ما أظن، واحد ينسى شوي، أو نهاية الدخان، ذق إنك أنت إهانة. فأنت الواحد لما تقول ذق من هذا العذاب، أنت لا تريد له خيرا، فهذا إهانة بهم، بارك الله فيك.
0: طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آية في هذه السورة فاصبر يا محمد
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: نعم، ما شاء الله. الفاء هذه كمان تفريعية على ما سبق، إما حتى أطمئن المشاهدين الكرام وأصحاب النحو واللغة، إما دائما في اللغة العربية نقول تفريعية على ما سبق كلام صحيح يتفرع عنه، وإما نقول واقع في جواب شرط مقدر، كلاهما صحيح. كأن الله جل جلاله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إذا علمت ما سبق،
0: إذا كان الأمر ما سبق
1: بارك الله
0: فاصبر
1: إذا كان الأمر كذلك فاصبر. والصورة فيها كم صفحة اللهم بارك، 3-4 صفحات. إذا تفطنت لكل المعاني في التوحيد والعقيدة وعن مصير هؤلاء ماذا عليك أن تفعل؟ فاصبر. إذا كان ذلك كذلك الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم. انظر، يعطيه قدوة رسول
0: صلى الله عليه
1: وسلم ومرسل ومؤيد بالوحي، ويقول له اقتدي بأولي العزم من الرسل
0: الأربعة. الرسل
1: الأربعة
0: أو الثلاثة من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: لا، الأربعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الأربعة من غير النبي،
1: إبراهيم ونوح نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. هذا في القول المشهور أستاذ محمد، حتى اليوم نصححك يعني نعطي توضيح. القول المشهور هو هؤلاء،
0: خامسهم النبي صلى الله عليه وسلم،
1: خامسهم محمد صلى الله عليه وسلم، نوح إبراهيم موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ثمة قول بأن كل الأنبياء والرسل من أولي العزم، ومن تبيينية لا تبعيضية.
0: لا تبعيضية.
1: فاصبر كما صبر أولو العزم من جنس الرسل، بيانية
0: وليس من بعض الرسل،
1: وليس من بعض الرسل. وهذا يميل له كثير من العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى ما بعث رسولا ونبيا صلى الله عليه وسلم إلا كان ذا عزم وذا جد وذا ثبات وذا حزم في أخذ الرسالة بجد. الدليل أكبر سورة أو أكثر سورة ذكرت الأنبياء، ما هي؟ كما تعرف سورة الأنعام، ذكرت 18 منهم الأنعام، يعني ذكرهم في نهاية أو الآية يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وجه الله جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر 18 نبيا ورسولا أولئك الذين هدى الله فبهداهم جميعا اقتده، في الأخلاق في التوحيد إلى غير ذلك. فبعض العلماء يقولون المشهورون الخمسة، لا نخالف، المشهورون هم خمسة نوح، وبعضهم يقول كل الرسل والأنبياء هم من أولي الرسل، من أولي العزم، والعزم هو الشدة والثبات في العقيدة. نوح صبر على قومه كانوا يضربونه حتى يغشى عليه، إبراهيم صبر على النار وصبر على ذبح الولد، الذبيح إسماعيل صبر على الذبح وقال ستجدني من الصابرين، عيسى عليه السلام صبر على الدنيا يقولون لم يضع فيها لبنة، حجرة على لبنة فيقول إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها، داود عليه السلام بكى على خطيئته مع الملكين 40 سنة، قص على ذلك أيوب عليه السلام. فكل الأنبياء والرسل كانوا من الصابرين، فاصبر يا محمد.
0: طيب، قال له فاصبر كما صبر أولو العزم، العزم الشدة أو الحزم،
1: والحزم والثبات على العقيدة،
0: جميل، من الرسل ولا تستعجل لهم.
1: نعم.
0: طيب، ولا تستعجل لهم أو ولا تستعجلهم أو ولا تستعجل عليهم.
1: جيد، لا، القرآن قال لهم.
0: القرآن قال لهم، لكن ما الفرق بينها؟
1: بارك الله فيك. ولا تستعجل العذاب لهم.
0: ما كذا.
1: ما هذا؟ بس أنت عارف المفعول.
0: طيب، ولا تستعجل العذاب عليهم إذن.
1: لأجلهم أيضا، اللام هنا كما يقول النحاة للأجل. للأجل. لا تستعجل العذاب لإنزاله لهم، لإنزاله عليهم، طبعا هو العذاب عليهم، لكن لا تستعجل لهم، اللام هي
0: لام عهد،
1: لا اسمح لي، أداة جر لتعدية الفعل استعجل، استعجلت الأمر له لأجله.
0: نعم.
1: هكذا. فباختصار المفعول به محذوف. من أين أتينا بكلمة المفعول به المحذوف ولا تستعجل العذاب لهم؟ قبل قليل.
0: نعم نعم.
1: فذوقوا العذاب. ويقال في لا أقول يقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في السيرة وفي أحداثه ضجرة من أبي جهل ومن الذين كانوا يؤذونه ويؤذون أصحابه حتى ويتهكمون بالقرآن وبالإسلام، حتى إنه تمنى ورجى أن ينزل الله عليهم العذاب. قال لا تستعجل لهم، لا تستعجل. جيد، ماذا بين اصبر ولا تستعجل في اللغة العربية كما تعرف المحسنات البديعية؟
0: اصبر ولا تستعجل طباق.
1: ما شاء الله عليك، معنوي. اصبر لم يكتفي، قال ولا تستعجل. اصبر في دعوتك، علم الناس، أحسن مخالقتهم، آذوك اصبر ولا تستعجل لهم. لماذا؟ كأنهم يوم يرون العذاب ويشاهدونه يوم القيامة لم يلبثوا في دنياهم إلا ساعة من نهار. الله أكبر على هذا التعبير. واحد يعيش 100 سنة أو 80 سنة أو كذا، حين والعياذ بالله يرى العذاب، شريط الحياة الدنيا 10 سنين ساعة، بعدين ساعة من ليل أم من نهار، ساعة من نهار. التنكير هنا تنكير للتقليل، ساعة. بعض المفسرين يقول ساعة للتهويل، آخرون أعجبوني أكثر وهو الأقرب. لم كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة، تقليلها أولى هنا، والتنكير قد يفيد التقليل وقد يفيد التهويل.
0: صحيح،
1: جيد. ساعة من نهار، نكر أيضا، من أي نهار؟ نهار، جيد. لماذا لم يقل من الليل؟ من الحكم، تبدو لنا حكمتان وقد تكون أكثر. أولا، الإنسان في أي الساعات يكون أكثر شغلا، في النهار أم في الليل؟
0: النهار.
1: وفي ساعات النهار الإنسان تمر 10 ساعات ولا يدري كيف مرت، مشغول بالعمل، بالرزق، صح؟
0: الليل في العادة يقضيه نوما، في العادة
1: أقول. جيد، فساعات النهار قصيرة لأنها مليئة بالشغل. فقال كأن ساعة من النهار مش الليل، لأن ساعات الليل طويلة. والشعراء قديما ذكرني الشعراء كلهم يقولون عن الليل وساعات الليل التي لا تنقضي،
0: ويا لك من ليل كأن نجومه بكل ما
1: مغاري الفتل لم نسيت البيت وليل كموج البحر
0: أرخى
1: سدوله
0: نفس القصيدة
1: نفس القضيه. فيا لك من ليل كأن نجومه بمغاري الفتل
0: بكل مغاري الفتل شدت
1: بيذبلي ويذبل الجبل، كأن النجوم شدت ولا تنقضي. العرب يستطيلون ساعات الليل ويستقصرون ساعات النهار، بقد ساعة من النهار.
0: وليل أرخى سدوله
1: نعم
0: علي بأنواع الهموم ليبتلي.
1: نعم جيد. نعم هذا واحد. لا، ثمة معنى أعمق من هذا. ساعات النهار بسيطة، وفعلا أنت موظف لا تعرف كيف يأتي المغرب، إذا ساعة قليلة جدا. معنى آخر، ساعة النهار فيها الضياء أم الظلام؟
0: النهار ضياء.
1: ضياء يعقوبها ماذا؟
0: ظلام.
1: ظلام. كنتم في الدنيا ساعة من الضياء وأنتم اليوم في ظلام دامس. جميل. في ظلام دائم والعياذ بالله. اللهم عافينا. والله القرآن كلماته يعني من الدقة، لو قال ساعة من الليل تؤدي المعنى بس بأقل. كأنكم كنتم في الدنيا ساعة من الإضاءة لم تحسنوا استغلالها ولا استثمارها، الآن انغمستم في ساعات وفي أيام خالدة من النار والعياذ بالله.
0: وحتى ربما يفهمها فاهم بأنهم الدنيا هذه كلها كانت ساعة واحدة على قلتها لم تستثمر للأسف يعني.
1: بارك الله فيك. على أنت لما عندك ساعة فقط استثمرها
0: يعني.
1: للأسف
0: مثل ما ورد يعني في بعض الأثر أن الملائكة لو كانت أعمارها كأعمار البشر لقضوها ساجدين.
1: لا حول ولا قوة.
0: سبحان الله يعني.
1: اللهم اهدي قلوبنا.
0: يقول لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. هذا بلاغ؟
1: نعم.
0: أو ذلك بلاغ؟
1: نعم.
0: أو السورة كلها بلاغ؟
1: القرآن كله بلاغ؟
0: القرآن كله في بلاغ؟
1: نعم. نقطة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار نقطة. هذا بلاغ، القرآن بلاغ، هذه السورة بلاغ، فيها كفاية. ما معنى بلاغ؟ من الإبلاغ والتبليغ، فيها كفاية وموعظة لمن يزدجر ولمن يعتبر. فلذلك المبتدأ محذوف للتسريع. أنت متى تحذف المبتدأ؟ من بين أغراضه تسريع الخبر.
0: لأنه أعنى وأولى
1: لأنك عنايتك به أكثر. فلو قلت هذا بلاغ طويل، لبلاغ فافهم أيها الفاهم واعتبر أيها المزدجر، الدنيا كلها بلاغ والقرآن بلاغ وإنذار، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الرسالة. لا، والدليل على هذا بلاغ في نهاية سورة على ما أظن سورة الحجر أو إبراهيم، هذا بلاغ للناس.
0: نعم نعم.
1: ولينذروا به. نعم. وليعلموا أنما هو إله واحد. وليذكر أولو الألباب. تعرف العلامة محمد عبده رحمه الله من شيوخ المفسرين معاصرين، قيل له أعطينا آية هي عنوان القرآن فاختار هذه الآية.
0: بلاغ.
1: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. سبحان الله، اختار هذه، ممكن أنت تختار أي آية أخرى، لكن فيها كل قواعد المتعلقة بالقرآن الكريم.
0: طيب، قال بلاغ.
1: نعم.
0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: نعم،
0: هذا السؤال.
1: سؤال هل تفيد ماذا؟
0: لكن لا شك أن غرضه ليس غرض السؤال العادي.
1: بارك الله فيك. الغرض،
0: إذا ما غرضه؟
1: غرضه النفي. أنت عوذ، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم، فلا يهلك إلا القوم الفاسقون. على شاكلة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل استفهام يفيد النفي في هذا المقام؟ بارك الله فيك. يتفرع عما سبق، إذا كان الأمر كذلك أيضا ويكونون يوم القيامة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، فهل يهلك في النار ويخلد فيها إلا القوم الفاسقون؟ الفسوق هنا أستاذ محمد والكلام للمشاهدين ليس الفسوق بمعنى العصيان، فسقت الرطبة، خرجت من قشرتها. الفسوق إذا جاء كلمة كفر وفسق، الكفر في الاعتقاد وفسق بمعنى في الشريعة، فسق عنها،
0: خرج من الملة،
1: خرج من الملة. لكن هنا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الكافرون، هنا الفسق عن الاعتقاد الصحيح والخروج عن التوحيد الصحيح. ما الدليل؟ أولا الخلود في النار ليس لأي فاسق. واحد يقول لا إله إلا الله وارتكب معاصية، هذا ليس كافر.
0: عقيدة أهل السنة والجماعة لا تخلده في النار،
1: لا تخلده في النار، هذا يعتبر فاسقا، عصى الله يحاسب، لكن هو موحد. أما المقصودون هنا بدليل السياق هم الكافرون، إذن فهل يهلك إلا الكافرون الفاسقون؟ الدليل على ذلك سورة محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. قرينة المقام وقرينة التناسب تدل على أن الفاسقين هم الكافرون. بارك الله فيك.
0: فإذا الذين كفروا هو بيان للفاسقين.
1: بارك الله فيك.
0: الذين جاء ذكرهم هنا،
1: الذين جاء ذكرهم، هذا من حسن التناسق بين الصورتين ومن عظمة الالتحام بين الصورتين.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. لديك إضافة؟
1: لدي شيء.
0: طيب طيب.
1: لا دعني نختم به السورة.
0: طيب طيب.
1: نحن ختمنا آل حميم. نعم. فأعددت لك وللمشاهدين الكرام،
0: هذه آخر سورة من الحواميم.
1: إيه، سبعة ما شاء الله. والحواميم كما قال عبد الله بن عباس على ما عبد الله بن مسعود ديباج القرآن، ذكرناها نحن.
0: نعم نعم صحيح.
1: إما عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود، شككت في الأمر، قال ديباج القرآن، يعني من الصور العجيبة الجميلة التي تعرض العقيدة، تعرض القرآن، تعرض المحاججة مع الكافرين، كأنه يقول، وسنذكر ذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، حاججهم، عرض الأدلة العقلية والنقلية، إذا لم تنفع وحاول سبع مرات، سبع صور، إذا لم ينفع الذين كفروا يستحقون القتال، يعني في الدولة الإسلامية. أنا في نهاية السورة وأتأمل في سورة الأحقاف، لها صنو من السبع، عندنا غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف،
0: هذه كلها أسرة واحدة،
1: أسرة واحدة،
0: لكن لها صنو.
1: صنو الأحقاف صنوها صورة فصلت، صنوها قسيمها التي تشترك معها بأشياء لا تستطيع أن تتصور. سيد محمد، هذا القرآن، والقرآن كله متكامل، لوحة واحدة.
0: هاتي ما عندك.
1: بارك الله فيك. أولا انظر إلى التكامل وإلى التشابه بين الصورتين. بسم الله الرحمن الرحيم، في فصلت كما تعرف بدأت بالقرآن، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. سورة الأحقاف هو التنزيل فيها كلها، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا مشترك، لأن هي مشتركة في كثير،
0: مشترك مع كل الحواميم.
1: أيوة بارك. إذا افهم عني ما أريد، أحيانا ثمة نقاط مشتركة بين الجميع، وهذا قلناه في البداية، ولكن الآن في بعض الخصوصيات بين الأحقاف وفصلت. لماذا؟
0: يعني اشتراك أكثر.
1: أكثر لماذا؟ لأننا قلنا لو كنت تذكر فصلت ما محورها؟ القرآن الكريم من أول لآخر، من أولها إلى آخر. قلنا كتاب فصلت آياته قرآن عربية، إلى أن أعجمي وعربي، أذكرك بالمحور، إلى أن قالوا أعجمي وعربي، الله سبحانه يتساءل ويسأل هذا السؤال، إلى أن قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه، إلى أن قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما هو؟
0: القرآن.
1: القرآن كل الحديث عن القرآن، وهذا اكتشافه الفخر الرازي. فصلت الحقائق التي نحن فيها، ماذا قلنا؟ موقف
0: الناس من القرآن
1: وموقف الجن والخلق بشكل عام.
0: نعم،
1: من القرآن. إذن نحن مع نفس المحور، بينما لم نقل هذا في سورة الزخرف، صح؟ لم نقل هذا في سورة الدخان.
0: صحيح.
1: جيد. كتاب فصلت آياته قرآنا عربية، عربية القرآن في فصلت، وهنا وهذا كتاب مصدق لسانا عربية، وإن كان العربية مشتركة بين جميع السور. في سورة فصلت بشيرا ونذيرا، وظيفتك أنت يا محمد أن تكون بشيرا ونذيرا، وظيفة القرآن أن يكون بشيرا ونذيرا. في سورة الأحقاف لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. انظر القرآن، إذا لم تفهم أنت والتبس عليك الأمر بشيرا ونذيرا تعود على من؟ هنا جاء قل لينذر الذين ظلموا القرآن، وبشرى للمحسنين، وقد تعود على الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: جيد. في سورة الفصلت قال الله جل جلاله لمحمد قل لهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قال أنت بشر فقط، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي،
0: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح.
1: هذه في الكهف. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
0: نعم.
1: هذه في الفصلت.
0: نعم.
1: وهذه شبيهتها.
0: نعم.
1: جيد. تعالى إلى الأحقاف، قل ما كنت بدعا من الرسل. يا أخي أنا لست إلا رسول بسيط، ما جئت بشيء من عندي. نفس الكلام إلى التناسق، قل ما كنت قل إنما أنا. جيد. في سورة فصلت ركزت العدسة البيانية القرآنية على الإعراض، إعراض المشركين.
0: نعم.
1: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. تعالي إلى سورة الأحقاف، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وصفهم بالإعراض. في سورة فصلت نقاش وحجاج عقلي، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في يومين، أنت تذكر؟
0: أذكر. نعم.
1: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تكفرون بهذا؟ جيد. في سورة الأحقاف سألهم أروني ماذا خلقوا من الأرض، آلهتكم ماذا خلقت؟ عليك أن تؤمن بالله الذي خلق، أما آلهتكم المزيفة لم تخلق شيئا. إلى أن قال أم لهم شرك بالسماوات، في فصلت قال ثم استوى هو جل جلاله إلى السماء فعل فعل فعل، أما أنتم ليس لكم شرك واحد في السماوات. في سورة فصلت بارك الله فيك فصل وقال فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. في سورة الأحقاف قال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وتناول نفس القضية بأسلوب آخر. في سورة فصلت تركيز على عاد وثمود، لكن انظر إلى عاد، فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. في الأحقاف ضرب له المثل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وجاء بالعتو إلى غير ذلك، تشابه عجيب في بناء السورتين. في سورة الفصلت حفظك الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، تصوير الريح القوية الشديدة. في سورة الأحقاف ريح تدمر كل شيء بأمر ربها وأتى بالهلاك فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. في سورة فصلت ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، تكلم عن منظر أو مشهد الحشر، يحشرون إلى النار فهم يوزعون. في سورة الأحقاف وإذا حشر الذين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وجاء بمشهد من مشاهد الحشر. جيد. انظر يا أخي الكريم إلى بعض الأدلة، هي في أدلة قطعية أدلة ظنية لكن كلها متشابهة. في سورة فصلت يقول سبحانه وتعالى يقول حتى إذا ما جاءوها، جاءوها ماذا؟ جاءوا النار.
0: نار. نعم.
1: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا إلى غير ذلك.
0: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
1: بارك الله فيك. في سورة الأحقاف: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. ما هذه العلاقات بين سورتين؟ هذه علم مقارنات السور يفتح آفاق جديدة لأهل العلم للتفسير لغير ذلك. جيد. في سورة فصلت: وحق عليهم القول، الذين كفروا، الذين كفروا كفرا، والذين نافقوا عقائديا، ها النفاق العقائدي، إن المنافقين في الدرك الأسفل. تحدث قال: وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. أنت ذاكر؟
0: فصلت.
1: جيد. في سورة الأحقاف قال: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن، بنفس الصيغة كمان، إلا هنا وردت وراء بعد الرجل الذي حق والديه والذي قال لوالديه أف لكما.
0: صحيح.
1: هناك يقول إنهم كانوا خاسرين، هنا يقول إنهم كانوا خاسرين، عن نفس الطائفة. جيد يا أخي. في سورة فصلت: الذين كفروا يعني ضاقوا بالقرآن، قرآن مؤثر، السحر الحلال يدخل إلى النفوس دون استئذان، قال بعضهم لبعض: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. في سورة الأحقاف: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نفس الكلام.
0: نفس
1: الكلام. أخي أنتم ليش رايحين وراء هذا القرآن؟ هنا قال لا تسمعوا، بلغته قد تدخل إلى قلوبكم. هم ماذا يفعلون للعوام؟ يعني يعتمون الرؤية على العوام حتى لا ينظروا في هذا القرآن،
0: لأنهم يعرفون مدى تأثيره عليهم.
1: بارك الله فيك. وهنا قال: والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نفس الكلام بطريقة أخرى. ثمة يتحدث عن تعذيب الذين كفروا بشكل عام: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هنا في الأحقاف: اليوم تجزون عذاب الهون، ويتحدث عن الكفار والمشركين.
0: وأعتقد الهون ربما ما وردت إلا في هاتين السورتين.
1: لا أستطيع أن أجزم، بس في السورتين واضحة. لم أنظر لحتى. جيد يا أخي الكريم. في سورة فصلت: وأنت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هنا فقط في فصلت، جاءت في الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم. هنا قال تبشرهم الملائكة، وهنا أتى بالبشرى، قال لا خوف عليهم ولا يحزنون.
0: يعني كأنه يقول حتى في الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فلا خوف عليهم.
1: بارك. هذه تشرح هذه، وهذه هذه وظيفة التكامل في بناء السور القرآنية. بارك الله فيك. هنا قال: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وهنا قال لهم: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هناك قال عن الداعي بشكل عام من الجن ومن الإنس، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هل هناك أحسن ممن يدعو إلى الله؟
0: أبدا،
1: لا يوجد.
0: جنا كان أو إنسا.
1: هنا الجن أعطانا طائفة: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، وتوالت العملية. سأوجز لك لأن المحاور كثيرة. في سورة فصلت حديث عن إحياء الموتى، عن إحياء الموتى بالضبط: إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صح. هنا في آخر الآية التي قرأناها: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر ولم يعي بخلقهن
0: بقادر على أن يحيي الموتى،
1: بلى إنه على كل شيء قدير. في سورة فصلت قال لهم: هذه الآلهة الأصنام المزعومة، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. نفس الكلام: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. أكتفي بمثال آخر وإن كان ثمة أمثلة.
0: أكملها دكتور عادي، ما في أشكال.
1: جيد. الذي جيد نكمل الذي في سورة فصلت: الكافر الذي إذا أصابته الرحمة فرح وقال من عندي، وإذا أصابته الضراء ينكر ويكفر. أنت ذاكر: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. انظر إلى الإنكار، لا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، لا ساعة ولا هم يحزنون، هو خلاص في مال في صحة. نفس الكافر العاقل الذي قال لوالديه أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، ينكر الساعة بالذات. هم الدنيا متفقون على وجودها، أما الآن القيامة يقول لا يوجد، لا قيامة ولا نار ولا هم يحزنون. جيد، خطاب حجاجي من الله مع الكافرين. قل أرأيتم إن كان من عند الله، ما هو؟
0: الوحي،
1: الوحي، القرآن، بارك الله فيه. قل أرأيتم أخبروني إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ هذه وين فصلت، تعال إلى الأحقاب. قل أرأيتم إن كان من عند الله
0: وكفرتم
1: به، وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، وأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ فآمن واستكبرتم. شيء عجيب في سورة فصلت حفظك الله، يقول الله بعد نهاية خلاصة السورة يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألم يكفيهم أن الله الشهيد؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد بسورة الأحقاب، كفى به شهيدا بيني وبينكم. سبحان الذي أنزل هذا القرآن بهذه العظمة. لذلك أدعو القارئين التالين إلى دراسة علم مقارنة السور، سيفجر أفكارا جديدة يعني في تدبر هذا الكلام الذي لا تنتهي عجائبه. سامحني طولت عليك شوي.
0: بالعكس، جزاك الله خير. بالفعل يحتاج الإنسان حينما يقرأ القرآن، يعني ينظر نظرة عامة هكذا، بحيث أنه نحن سمعنا كثيرا أن القرآن يفسر القرآن،
1: صحيح،
0: وأن بالقرآن نفهم القرآن، لكن هذه أو هذا العلم، علم مقارنة السور، يجلي هذه المسألة ويوضحها بشكل أوضح أكثر. قلت لي أن بعضهم تحدث في هذا الموضوع.
1: لا، الذي تحدث عن علم المناسبات، علاقات السور. أما قديما ما كتب حتى كلمة الإعلان عن علم مقارنات، لم يكتب سابقا، إنما علم المناسبات. وثمة من ناقش المتشابهات، نعم المتشابهات اللفظية معروفة، قل أرأيتم، قل أرأيتم. أنا الآن لا أناقش متشابهة مع آية أخرى، إنما روح السورة بأركانها وهندستها تتطابق مع الصورة، فهذا في دراسة أعمق مما كان سابقا.
0: ربما يعني كان الأولون متأثرين كثيرا بعلوم البلاغة،
1: صحيح،
0: التي كان يعني التي كانت تنظر إلى الآيات وإلى الكلمات وإلى الدقائق الأمور،
1: نظرات جزئية
0: وليس إلى العلوم الحديثة التي تنظر إلى النصوص نظرة عامة.
1: بس هذا هو المعنى. ونحن لسنا ندعي أننا أحسن أبدا، إنما الآن المعطيات العلمية، أنت الآن قلت لكلمة هون وردت كم؟ لو واحد قديما، عالم قديما، يروح ويبحث ويقرأ، الآن تضغط على زر تطلع كلمة هون 5 أو 10 أو كذا، صحيح؟ المعطيات في علم الحاسوب الآن يجب أن تستثمر لدراسة أسرار القرآن.
0: ناهيك أن علوم البلاغة تطورت كثيرا مع الأخذ أو الاستفادة من العلوم الحديثة، علوم اللسانيات الأسلوبية غير ذلك. هذه العلوم لا تنظر إلى النصوص بجزئياتها الصغيرة، وإنما تنظر إلى النصوص بعامتها،
1: وتنظر إلى التناص بين النصوص، وهذا عين ما نفعله الحمد لله رب العالمين. لذلك القرآن لما قال صلى الله عليه وسلم لا تنتهي عجائبه ولا تنفد غرائبه، سيعطي، أنا أقول بشر الناس، سيجدون أشياء نحن لا ندري بها أبدا، لأن النظرات تختلف أستاذ محمد.
0: لكن هذا لا يعني بأنه من السهولة بمكان أن نترك علم الأولين أو ما كتبه الأولون من علوم البلاغة ومن النحو ومن الصرف ومن غيرها، لأنها هذه كلها أدوات تؤدي إلى ما نحن فيه.
1: وبدون علوم الآلة التي برع فيها السابقون من نحو وصرف وبلاغة وبيان، بدونها لا تفهم. أنت الآن اتضحت لنا عدة صور بلاغية ونحوية وتركيبية، بعدها تظهر لك جماليات أخرى في النص القرآن.
0: وإن كانت هناك محاولات كذلك، يعني رصدت لعبد القاهر الجرجاني أو ربما لغيرهم في النظرة الشمولية كذلك للنصوص، وإن كانت ليست مكتملة كما هو اليوم.
1: نعم، بارك الله.
0: طيب، إذن هكذا نكون قد أسدلنا الستار إن صح التعبير على سورة الأحقاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما ذكرناه في شأنها في ميزان حسناتنا، وأن يوفقنا لما سيأتي من حديث في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن ندخل الحديث أو نبدأ الحديث في سورة محمد كعادتنا نجيب على أسئلة بعض الإخوة المشاهدين التي وردت أسئلتهم على بريد البرنامج الإلكتروني. نبدأ بالأخت ندى ماجد تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. لماذا نفى الله تعالى عن نفسه الولد بأن له ما في السماوات والأرض ولم ينفه بنفس السياق؟ يعني لم يقل سبحانه ليس له ولد ولا كذا ولا
1: قالها بجهة أخرى.
0: نعم
1: بارك الله. سؤال الأخت الكريمة: لماذا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض ولم يقل سبحانه ليس له ولد؟ طبعا موجود في آية أخرى أو في سياق آخر، لكن الإجابة هنا أبلغ أيضا. لماذا حين قال سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، الذي يملك ما في السماوات والأرض يحتاج إلى ولد؟
0: لا يحتاج.
1: هو أجاب هنا بطريقة كنائية لزومية عقلية
0: معنوية
1: عقلية
0: منطقية.
1: نعم منطقية، هكذا يسموها دلالات اللزوم. الذي يملك السماوات والأرض لا يحتاج من يساعده. يعني أنت متى، لماذا الرجل يحتاج إلى ولد أو الأم تحتاج إلى ولد حتى يساعدها؟ نحن الأب لا يستغني عن أبنائه، والأب والابن لا يستغني عن أبيه، يعني بمعناه. فلم يكن له، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ليس بحاجة، ليس عاجزا حتى يحتاج. فالإجابة هنا أعم وهي عقلية. الذي يملك السماوات والأرض لا يحتاج إلى ولد. اثنين، كل له

0: تقريبا 8 دقائق، لكن نحاول قدر المستطاع.
1: أحاول سؤال سؤال
0: الأخ
1: يلا.
0: دحمان محمد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نشكركم شيخنا الكريم على هذا الجهد، ونسأل الله أن يبارك فيكم، ونشكر منشط الحلقة. يقول على لطائفه: لاحظت بأن كل سورة تذيل بمقاطع فيها حروف، فيها ربما يقصد الحروف التي تتشكل منها السورة التي تليها لتتناسق معها، هل هذا صحيح؟ شكرا.
1: بارك الله فيه، وأنا لاحظت ذلك، لكن لا نستطيع إلا أن نحدث عملية حسابية دقيقة
0: إحصائية
1: إحصائية، وإلا لا نعطي أحكاما. هو يقصد أنا مثلا وجدت سورة الصاد والقرآن ذي الذكر، قبلها سورة الصافات، إذا إلى آخر صفحة من سورة الصافات تجدها مليئة بالصاد صاد صاد المخلصين، كأنها تمهد لسورة صاد، لكن هل هذا مضطرد بجميع السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة ما قبلها فيه؟ يحتاج إلى عملية إحصائية دقيقة،
0: يحتاج إلى علم الأسلوبية الإحصائي.
1: ممكن ما شاء الله بارك الله.
0: طيب الأخ جمال سالمي أستاذ الاقتصاد من جامعة عنابة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل كلمة الفلك الواردة في سورة الجاثية تقتصر فقط على السفن الكبيرة، أم يمكن أن تشتمل أيضا على زوارق الصيد الصغيرة التي تستعمل للنقل البحري الخفيف؟ هذا السؤال الأول. السؤال
1: دعنا نجيب عن الأول حتى لا تلتبس. بالحقيقة نعم، كلمة الفلك، أنا ذهبت إلى تاج العروس إلى لسان العرب، كلمة الفلك هي كل سفينة تشق عباب البحر، كانت كبيرة أو صغيرة تنطبق.
0: البحر أم النهر أم
1: لا نتكلم على الفلك،
0: لا أقصد يعني هل ما يجري في النهر يسمى
1: نعم
0: فلك؟
1: نعم، كل زورق، كل سفينة، كل باخرة فهي نوع من الفلك. وعلى فكرة اللغة العربية نقول هذا فلك، دليل في القرآن في الفلك المشحون،
0: صحيح
1: المشحون مذكر فلك، وتقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، الفلك جمع مؤنث،
0: إذن هذه فلك،
1: هذه فلك، إذن تؤنث وتذكر وتطلق على المفرد وعلى الجمع، كلمة عامة وتطلق على الكبير والصغير، فمعناه ليس بعيدا عن الصواب.
0: يقول: هل يمكن توسيع معنى كلمة دابة ليشمل مختلف وسائل النقل البري كالحافلات والقطارات، أم أنها في هذه الصورة تقتصر فقط على الحيوانات والحشرات التي تمشي على الأرض أي تدب عليها، إضافة طبعا للبشر؟
1: بارك الله فيك، وتوقف معنا عند سورة الجاثية حين قال يعني في مطلعها حين يتحدث عن الدابة، كل ما يدب فوق الأرض، يقول هل تتناول ما خلق الله من قاطرات وحافلات؟ نقول لا تتناول، لأن كلمة دابة معناها ماذا؟ تدب كما تفضلت، فهي تطلق على كل ما يدب ويمشي فوق الكرة الأرضية من حيوان، دليل في القرآن وما من دابة إلا على الله
0: رزقها،
1: فالرزق يكون للحيوان الذي يدب، بما فيه الإنسان له رزق، بينما نقول تتوسع إلى الطائرات والحافلات ليس هذا، هذه جماد.
0: لكن يعني توسع في هذا المعنى حتى اشتمل على هذه الحافلات والطائرات من باب ذكر الدعاء، دعاء ركوب الدابة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين،
1: ذلك دعاء علمنا الله أن نقوله عند الركوب، ركبنا دابة أم طائرة أم كذا. لكن في قوله تعالى في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هنا تدخل الطائرات الحافلات القطارات، يخلق ما لا تعلمون. أما كلمة دابة عندما أستاذ محمد أنا كتبت هنا آية أخرى، مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة
0: من ماء،
1: جيد، القاطرات خلقت من ماء، فأنا أقول التوسع هنا الحقيقي لا يمكن. أما تقول لي والله ويخلق ما لا تعلمون، نعم بارك الله فيك.
0: واضح. الأخ مصطفى محمد مصطفى الماحي من السنغال يسأل أسئلة ربما تكون فقهية نأتي على بعضها، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ينفع الميت من قراءة القرآن له أن يقرأ له؟
1: نعم
0: هكذا
1: نعم.
0: يقول: سواء قرئ على قبره أو في مكان آخر، وقد سمعت من ينكر قراءة شيء من القرآن للميت، هذا السؤال الأول.
1: نعم، هذا الكلام يعني جمهور الفقهاء يختلفون. المالكية مثلا، أنا قرأت بعض الآراء، المالكية يصفون ذلك بالكراهة، قراءة القرآن على الميت، وإن كان بعضهم يجيز. جمهور العلماء يقولون يصل ثواب قراءة القرآن على الميت قياسا على الحج، قياسا على الصوم، ورد في أحاديث صحيحة.

0: رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن والدي أدركه الحج كذا أفأحج عنه؟ قال نعم لم يفعل كذا. فيعني حتى دعني أعطي دليلا على الأقل، الخط رقيق جدا. فمثلا في قصة إن أمي، أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. ومنها ما رواه أبو داود عليه السلام، أبو داود رحمه الله.
1: لكن هذا الصدقة الحج وردت فيها
0: مقياسا عليها،
1: وردت فيها نصوص واضحة، لكن القرآن لم يرد فيه نص واضح.
0: أنا معك، ما هو أنا أقول العلماء قاسوا قراءة القرآن وهبة ثوابه إلى الميت كما كان الإنسان الذي لم يحج وحج عنه قريبه وأعطاه ذلك الثواب. هذه عملية كما تفضلت أنت فقهية، لكن كثيرون وأي قربة، حتى قال ابن قدامة قل وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه الله إن شاء الله، ومع ذلك لا نجزم.
1: طيب إذا سمحت بس، لأن وقت البرنامج يقول هل يسمع الموتى كلام الأحياء عند قراءة القرآن أو الدعاء لهم جهرا؟
0: نعم، هذه أولا عملية غيبية، لكن ما ورد في السنن حين كانت غزوة بدر والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب المشركين الذين قتلوا يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان،
1: لم تكن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
0: أنا جاي. فقالوا يا رسول الله أتكلم موتى أو جيفا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فبعض العلماء قالوا الموتى يسمعون، وثمة يعني يتحدثون حينما تزور قريبا لك في القبر وتدعو له بالعكس ويصل سلامك. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا حين ندخل المقابر قل السلام عليكم ديار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. إذا كانوا لا يسمعون أبدا فلماذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسلم؟ قضية فيها خلاف بين الفقهاء.
1: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء،
0: لا تسمعهم العقيدة، لا تسمعهم الدعوة الإسلامية. باختصار الفقهاء اختلفت آراؤهم، لكن مرجحات أن الموتى يسمعون وبالعكس ويستبشرون من يزورهم ويدعو لهم، وأنا أميل إلى هذا صراحة.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. سوف نأتي على بقية أسئلة الأخوة المشاهدين بإذن الله في الحلقة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم في رحاب سورة، بحول الله نلتقي بكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا من كتاب مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والدرس حول المقامات الإيمانية وحول الأعمال القلبية. ومنزلتنا اليوم منزلة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، وهي منزلة الاستقامة. والاستقامة كلمة مأخوذة من القيام بالشيء حق القيام، فإذا قام على الشيء واستقام عليه، أي اعتنى بالأمر ورعاه. والاستقامة من معانيها الاعتدال والمداومة على السير، ومن ذلك قولك اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم فلان مستقيم، يعني مداوم ومعتدل وسائر على خط لا يحيد عنه. ومفهوم الاستقامة يشعر بأن الاستقامة بين نقيضين، فلا يؤخذ المؤمن إلى جهة من الجهات. يقول لك فلان ده زول مستقيم ماشي على خط مستقيم. ولذلك يقول تعالى فاستقم كما أمرت، وهذا يدل على أن الاستقامة لا تكون إلا وفق ما يريد الله. لأن بعض الناس كما سوف نعرف بعد قليل يستقيم على دين اخترعه هو ويظن أنه مستقيم. نعم هو مستقيم، لكن مستقيم على أفكاره وليس على شرع الله ودينه. فكثيرا ما يختلط ويتلبس على الناس أن الإنسان يعمل مستقيم بالليل والنهار، لكنه يستقيم على دين بفهمه هو وليس كما يريد الله عز وجل. لذلك لأن الاستقامة فيها قوة بالمناسبة، عشان كده قال سبحانه فاستقم كما أمرت، لا تستقم وفق الأهواء، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وكأن بداية الاستقامة توبة. يقول أنا زول بيستقيم، أول حاجة بيستقيم ولا بتوب؟ زول منحرف وفاسد وما جاب خبر وما بصلي، أول حاجة يعمل شنو؟ بتوب. بعد ذاك بيركب شنو؟ بيركب الدرب. ومن تاب معك ولا تطغوا آفات الاستقامة. أسوأ أنواع الآفات في الاستقامة الطغيان. ليه؟ المستقيم قد أخذ الأمر، أخذ الأمر بالشدة يفضي إلى التشدد. وشوف من أكبر الأشياء المختلطة التفريق بين التشدد وبين شنو؟ وبين الاستقامة. الواحد تلقاه مقرط شديد، تقول له مالك؟ يقول لك دي الاستقامة. منو قال استقامة بفهمك انت ولا زي ما الله قال؟ استقامة زي ما الله قال ولا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال؟ وده في أوساط الشباب كثير الاشتباه بين مفهوم الاستقامة الذي ينضح بمعاني القوة وبين التشدد الذي فيه قوة. الاستقامة أصلا فيها شنو؟ فيها قوة. الزول في الدين ما يلعب دين ديم عن أدين. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، استمسك بالذي أوحي إليك من ربك إنك على صراط مستقيم. لكن أحيانا يشتبه التشدد على أنه استقامة، عشان كده قال لك استقم ولا تتجاوز الحد بالطغيان ولا تضغوا. وصمام أمام الاستقامة إني بما تعملون بصير. لما تكون خاطي طوالي إنه الله مراقبك أنت تستقيم، ده من المعينات على الاستقامة. فالآية دي آية جامعة ذكرت حد الاستقامة وآفات الاستقامة والمعينات على الاستقامة. وعلى أي شيء يستقيم الإنسان؟ يستقيم الإنسان على شرع الله، فاستقم كما أمرت. أورد ابن القيم رحمه الله تعالى ابتداء قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهذه الآية فيها فائدة. الاستقامة عمل، لأنه قال إن الذين قالوا ربنا الله، القول انتهوا منه، فضل شنو؟ أن تترجم الأقوال وأن تنزل الادعاء وأن تجعل هذا حقيقة ماثلة. إن الذين قالوا ربنا الله بعد ثم استقاموا على ما قالوا ثم استقاموا. وفي هذه الآية بيان لثمرات الاستقامة اللي قال شنو؟ تتنزل عليهم الملائكة، وهذا عند الموت. طبعا إخواننا شوفوا في ناس عندهم حاجة، لو أنت لاحظت الإيمان بالغيب ضعيف في حياة الناس. ملائكة تتنزل، ما الناس ما شافوا الملائكة عشان يقتنعوا، كان شافوا الملائكة بعد ذلك بيأمنوا براهم بيكلموا يقولوا والله شفت بعيني. لكن الآن الناس دي إيمانا ضعيف. وسبحان الله إخواننا، حسنا إحنا قاعدين كده أنتم بتسمعوني صح؟ وبسمعكم كلامي ده واضح؟ ها؟ لغتي دي سهلة؟ يعني فهمني بقول في شنو؟ ممكن تطلع من الجامع ده في المسا ده تتكلم مع مخلوقات تانية اسمها الملائكة، من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ الإنسان بيتكلم مع بشر، فجأة يلقى نفسه بيتكلم مع مخلوقات من الله خلقه ما شافه ولا سمع ولا تكلم معه. بس كده يا إخواننا القبر بالنسبة فتنة صعبة. يقولك فتنة القبر أشيل، بيقولوا في الصلاة ده كل يوم ما سهل. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من فتنة شنو؟ من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. القبر ده يا أخي كون تتكلم مع مخلوقات أنت من الله خلقك ما شفتها، بل وانت في سكرات الموت تجيك ملائكه وتتكلم معك الملائكه وتخاطب روحك. الكلام ده بيحصل كل يوم، بل ممكن يحصل في العالم ده في كل ثانيه في ظل الموت. لكن تتنزل عليهم الملائكه بالتطمين ان لا تخافوا ولا تحزنوا. والفرق بين الخوف وبين الحزن ان لا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف بيكون في أمور المستقبل، والحزن بيكون على أمور الماضي. زول بترجع حزين أكيد حصل له موضوع، الموضوع حصل وانتهى. اللي بترجع خايف الموضوع لسه ما حصل، لكنهم لاوز الاثنين. الملائكة بيطمنوا ألا تخافوا على حياة جديدة تسمى بحياة البرزخ لم تعهدوها من قبل، فيها كائنات ومخلوقات لم تتعاملوا معها من ذي قبل. ولا تحزنوا على تركة وإرث وذرية ضعافا وعيالا يتخطفهم الجوع ويتلاعب بهم الناس والأهواء ويظلمون، وتخافون على مستقبلهم وعلى مصائرهم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. أولئك أصحاب الجنة، الاستقامة بتودي وين؟ الجنة عديد وبتريح الزول. يا إخوانا أنا أدي قاعدة، القاعدة دي أنت أخذها مني. أسهل شيء التعامل مع الله بغير تعقيد. التعامل مع الله ده مريح. وأسوأ شيء التعامل مع البشر لأنه معقدين. وعشان أوريك الفريق، التعامل مع الله بأي لغة وبأي لهجة وبأي مستوى، بقيت غفير، بقيت معالم، بقيت أمي، تتعامل مع الله طوالي. ما داير سكرتير ولا واسطة ولا أختم ولا دمغة ولا أمشي وتعال ولا يسد روحك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. البشر أول حاجة كانت عاملت مع عرش الحالك بقولك الرهن ذاته. يا أخي أنا أزود ده بس عاملت معاملة كويسة. يا أخي التلحن ذاته كله يبقى يجي لي. يا أخي أنا أرحل أخذ البلد. يا أخي أنا برضو ما عندي مسؤوليات تانية ومشغوليات تانية. استاهل اللي خليك يتعامل مع البشر. شنو التعامل مع البشر؟ فيه المن والأذى، بشيلوا الحال لكن الله بشيل حالك. يا خلى الكفار بديهم، الكفار بديهم. شنو في شنو تاني كويس؟ ما سجدوا له سجدة. يأتيهم الغيث ويفجر لهم من الدنيا ويعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا. التعامل مع البشر متعب. أول حاجة بشيدوا الحال، بعدين عندهم الضجر والملل. هم براون يقول لك كثرة شنو كده ما عارف تمسخ خلق الله ولا شنو عارف. يقول لك كثرة شنو؟ كثرة الطلة. لكن ربنا ده قدر ما تسأل يحبك، وقدر ما تدعوه يحبك. سبحان الله، شيء عجيب والله. وتتم خمس مرات في اليوم، ولو ده تقوم بالليل تقوم، ولو ده تزيد في الصلوات تزيد، وتدعو انت راكب عربيتك، وتدعو انت في بص، تدعو في اي محل، ويرضى منك ويديك ويحبك. البشر ملول وضجور. عشان كده من اهم المسائل اللي استفدتها من كتاب مدارج السالكين، استفدت ان ايسر شيء في الدنيا التعامل مع رب العالمين. طيب الاستقامة، شوف قال دائما الاستقامة مرتبطة بقضية التصورات والمفاهيم، لأنه على حسب التصورات والمفاهيم الزول بيستقيم. الزول كان فيه موضوع غلط ومسك فيه ما بخليه، ما هو قال نفسه ده الدين وبيكون ماسك فيه. الانحراف في السلوك ده نتيجة لخلل في شنو؟ في التصورات والانحراف المفاهيم. ما خلاص زي ما يقول لك أعمى ومسك شنو؟ ومسك عكاز تاني. الموضوع صعب خلاص تاني. هو بتخيل انه ده الدين ذاته. ممكن اخواننا في ناس يكتب الناس في الجوامع تقربا الى الله، يكتب زي جوا الجامع بيصلي تقربا الى الله، خلاص ركب في راسه كده ده التصور. بعد نشوف نتيجة التصور. يا اخواننا دائما الناس لما يناقش السلوكيات ينبغي أن لا يناقش السلوكيات بمنأى عن المصادر والمنابع. الآن أنا يعجبني في الحديث عن الإرهاب، يقول لك إخواننا جدا الإرهاب فيه، لكن الإرهاب ده جابه شنو؟ الإرهاب ده جابه شنو؟ جابه فساد وانحراف وطغيان وظلم واحتلال وأشياء زي دي. إذن دائما أي سلوك منحرف وراه تصور منحرف ومفهوم خاطئ، خاصة إذا كان باسم الدين. ولذلك ابن القيم سبحان الله الرجل ده عجيب، في حديثه عن الاستقامة ذكر الخوارج لأنهم استقاموا ولكنهم طغوا. الله ما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الخوارج عندهم استقامة لكن استقامة معها طغيان، والنتيجة الفساد والدمار. طيب من الآيات المرتبطة بالتوحيد كتصور صحيح، إخواننا الزول كان وحد الله بمستقيم، قال إنما دي آية أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا على وحدانيته وعلى تفرده. فإذا استقمت، إذا كان هذا هو المفهوم الذي استقمتم عليه، فإن السلوك سوف يراعي ويتقي الله في كل تصرف وفي كل عمل. طيب من الآيات التي أوردها العلامة ابن القيم آية سورة الجن، أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي هذه الآية أن الاستقامة على الطريقة، والطريقة التي ينبغي أن يستقيم عليها المسلمون الكتاب والسنة، أن يستقيموا على الكتاب والسنة. لأسقيناهم ماء غدقا أي جاءهم الخير. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب بدأ ابن القيم في منزلة الاستقامة يعرف بالاستقامة من حيث المعنى. ما معنى الاستقامة؟ دماء الفرق ومصطلحات قرآنية. لما ربنا قال فاستقيموا إليه، لما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لما قال فاستقم، قصد القرآن قصد شنو؟ يعني شنو نستقيم؟ نعمل شنو يعني؟ بدأ ابن القيم يورد تعريف للاستقامة. أجمل شيء عجبني إنه جاب أقوال الخلفاء الراشدون الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة في تعريف الاستقامة. قلنا يا إخواننا الاستقامة في اللغة القيام بالشيء، يقول لك قام، الفعل المضارع شنو؟ يقوم. الفعل السداسي من قام شنو؟ شنو؟ استقامة. الاستقامة أصلها لما تجرد من الألف والسين والتاء الزائدة تكون قام. قام بماذا؟ قام بما عهد الله إليه من الأوامر. ولذلك قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى بالشرائع. أي حاجة الله قال له ما قصر. وإبراهيم الذي وفى بالاستقامة. طيب قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تعريف الاستقامة، قال الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. والكلام ده يدل على عمق بالمناسبة. في الظاهر كلام ده ما عنده علاقة بالاستقامة، أدخل الشرك في الاستقامة شنو؟ لكن كلام عميق. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، التوحيد أساس الصالحات. انتهى الكلام. ولذلك الإيمان يتبعه عمل، والعمل هو الاستقامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إخواننا الله أكبر الصديق ده فعلا ده تعريف عميق جدا للاستقامة. يا اخوانا زب بعد ما يستقيم ويعرف التوحيد ويعظم الله بيحجب مرته، بغير على عرضه، بيصلي الصلوات الخمسة في المسجد، بيعمل أن يبعد من الشرك. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة قال أن تستقيم على الأمر والنهي وأن لا تروغ روغان الثعالب، ما تبعد تلف الدور. استقام معناه شيء عديل، ما فقول لف شنو لف دوران. فكده قال أن تستقيم على الأمر والنهي، قال لك لا قال لك تعمل ما تقعد تلف. في زول يقعد يحاول يجيب له مخرج، اللي بيسموهم اللي أسماها ابن القيم إبطال الحيل. إبطال شنو الحيل؟ قال لك كان طلقت المرة ثلاثة كان إلا زوج غيره، يمشي يجيب زول يقول له عرسني المرة في يومين كده وطلقه وحلل لي ده مرة وغان. لعن النبي محللا ومحللا، الرسول لعن البحلل والشنو والبحلل له. كويس، إياك والتيس المستعار كما قال عليه الصلاة والسلام، سماه التيس المستعار. كويس، يقول له يعني طلق لي ويتفق وكده ويعمل. شوف دي حيل يا اخي، ده غش لكن للنفس، لانه كما قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. ربنا بيتغشى، ربنا بيعبدوه كتار والصادقين معاه كتار. انت كما صادق بيدخلك النار، فشنو يعني؟ بعدين بتقول يوم القيامه الا انا كنت قاصد. يعلم ما في انفسكم فاحذروه. ربنا الجواب دي ما مطلع عليها، لا تخفى عليه خافيه. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. قال لك مثلا في الزكاة، قال لك لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجموع. كويس، يعني مثلا زول عنده 35 بان وخمسة من حاجة تانية، ما عليك زكاة. كويس، ولكن لا يفرق بين مجتمع. يقوم في نوع من الناس يفرق، حتى في واحد قال لك كان القرطبي يعني ذكره في التفسير، قال لك كان لما يتم 40 يخليه معه، لما يقرب الحول يقوم يدي ولده خمسة، يقول له اديتك ليه هدية بطيبة خمسة، يجي الحول معه الزكاة، بعد أسبوع يقول له ولد رجع لي خمستي، يقلع منه ثاني. يا أخي ده بشغل بتاع لف ودوران. والله دروا غان الثعالب ذاته، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دروا غان الثعالب ذاته، كلام فارغ. كده قال وقال عثمان بن عفان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أخلصوا لله. استقاموا يعني أخلصوا العمل لله، وفعلا استقامة. ودي أخواننا كما قال ابن القيم، يقيم ده رجل عجيب، لما جاب التعريفات دي قام واستخلص شيء. ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه ابن عمه عبد الله بن عباس استقاموا أدوا الفرائض. أدوا شنو الفرائض؟ الشيء الله قالوا ليهم وفرضوا عليهم ماسكين فيه قوي، ده معنى شنو؟ معنى الاستقامة. قال الشيخ الإسلام تيمية استقاموا على محبته وعلى عبوديته، وده برضو معنى مهم. طيب، ولذلك جاء في الصحيح من حديث سفيان بن عبد الله أن رسول الله قال له رجل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له قل آمنت بالله ثم استقم، انتهى الكلام. قل آمنت بالله شنو ثم استقم. جاء وفد من الوفود، ولعله وفد بلا أو وفد عبد قيس للرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا له نحن سمعنا بالصلاة، الدين ده كله اقتنعنا به والزكاة أي حاجة، وسمعنا بالصلاة سوف نصلي ولكننا لا نقدر على الركوع. الركوع ده كده نقدر عليه. فأذن لنا الدين إذن نصلي لكن ما نركع. قال لهم لا خير في دين بلا صلاة ولا خير في صلاة بلا ركوع. ما ينفع دين ما هو بصلاة ينفع والصلاة ما فيها ركوع دي ما فيها فائدة. معناها كما قال قل آمنت بالله ثم شنو ثم استقم. طيب ابن القيم رحمه الله يقول الاستقامة بهذه التعريفات كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين. بمجامع الدين يعني مجموع الدين، وهي تعني القيام. الاستقامة تعني القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. تعني القيام بين يدي الله على حقيقة شنو؟ الصدق والوفاء شنو؟ بالعهد الذي عهدت الله عز وجل عليه. وبعض الناس لا يعرف معنى العهد. في بعض الناس بيظن إنه العهد إلا يقول عاهدتك وشنو ما عرف. لا، شو بالمناسبة الوضو غسل اليد عهد مع الله باجتناب المحرمات وعدم مد اليد بالتزوير أو السرقة أو الاختلاس. حتى الناس اللي بيختلسوا باقي لك ديل بيصلوا ولا بيصلوا؟ بيصلوا ولا بيصلوا؟ كتار بيصلوا بتوضوا. عاهدوا الله بأيديهم أن يطهروها فإذا بهم يعاهدون الله وينكثون. ولذلك ابن القيم في المجلد الثالث، ابن القيم في آخر المجلد الثالث يقول أن الوضوء عهد مع الله بتطهير الجوارح بالماء وتطهير الجوارح على الحقيقة من الآثام. وكل من عصى الله بجارحة أصابها ماء الوضوء فقد نقض عهده مع الله. وده كثير. لذلك شوف الكلام ده عجيب. طيب الاستقامة كما قال ابن القيم تتعلق بالنيات وبالأقوال وبالأفعال وبالأحوال. سيد عثمان العفان قال استقام أخلص شنو لله، معناه تستقيم شنو نيتك لمنو لله بس، تقوم مع تقوم بينيتك تخلى لله بس. تستقيم الأقوال، أقوالك دي لما تقولها تكون صادق فيها وجاد، ما تتكلم كلام فارغ، ما تقول كلام ما في محله. شفت؟ وهكذا ده معنى هذا الكلام. طيب حتى لا نطيل ندخل بعد ذلك في كلام صاحب المنازل الذي هو الهروي رحمه الله تعالى. قال صاحب المنازل قدس الله روحه في قوله فاستقيموا إليه واستغفروه، قال إنه إشارة إلى عين التفريد. إشارة إلى عين التفريد. لما يقول لك استقيم لله معنى الله شنو؟ فرد واحد سبحانه، عين التفريد. وعين التفريد إفراد الله بأمرين: إفراد الله بالعلم والشهود، وإفراد الله بالطلب والإرادة. إفراد الله بالعلم والشهود أن تشهد أن كل شيء عند الله، تكون في قلبك مستيقن بالحقيقة دي إن كل شيء شنو عند الله عز وجل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء عند الله. ده اسمه شهود العلم والخبر. وأما شهود الطلب والإرادة أجل، إذا علمت أن كل شيء عنده فاطلب منه ولا تطلب من سواه. وينبغي أن تتجه إرادتك وعبادتك له. هذا معنى هذه شنو؟ معنى هذه النقطة وهذه الجزئية. طيب قال الهروي الاستقامة روح تحيا به الأحوال، كما تربو للعامة عليها الأعمال، وهي برزخ بين وهاد التفرق ورواد الجمع. هذا كلام مهم جدا بالمناسبة. إذا طبعا لما تسمع من أول مرة بتقول الكلام ده ما مفهوم، يعني كأنه ألغاز، عرفته؟ طيب ماذا يريد الهروي؟ شوف اشترح. الاستقامة بالنسبة للأحوال والحال، قبل كده تكلمنا عليه مش كده؟ الحال قلنا شنو؟ الحال هو عارض يعرض على القلب من الإيمان أو من ضعفه، وحتى تلقاه ما بكون إيمانه طوال زايد، فجأة كده بتقوم بيشعر مرات إنه إيمانياته شنو؟ عالية، وتاني إيمانه يقل، لحظة إيمانه يزيد ده حال. اسمه شنو حال؟ سموه حال لأنه قابل للتحول. الأحوال دي مثلا محب الله حال، يعني بعض الناس حال، مرة كده يشعر إنه بحب الله شديد كده ويكون عنده صلة بالله، ومرة يكون ما يعني ما شغال بهم في غفلة، ده حال. حب الله حال، الصبر حال، اليقين، الإخبات، أي حاجة تكلم عنها حال. لكن في ناس الأحوال دي عندهم مقامات، يعني حب الله مقام، طوالي بحب الله، طوالي مخبت، طوالي متوكل، طوالي صابر. ده تحول من الحال فصار شنو؟ مقاما. والمقام أرسخ من الحال، صاحب المقام شنو؟ أرسخ. ولذلك قال الأحوال بتاعت الإيمانيات روح الاستقامة، وكأن الاستقامة بالنسبة للأعمال كالروح بالنسبة للجسد، فلا معنى لجسد بلا روح، ولا معنى لأعمال وأحوال وصلة مع الله بغير استقامة. الكلام ده حق ولا باطل؟ حق. جميل. طيب إذن يقول الهروي الاستقامة روح تحيا به الأحوال، كما تربو، تربو معناها تزيد، ومن ذلك سمي الربا ربا. لماذا؟ لأنه في ظاهره زيادة، وفي قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فتربو بالاستقامة الأعمال. يعني أنت قدر ما تستقيم كل ما أنت بزيد في طاعتك، طاعتك تربو معناها شنو؟ معناها تزيد، تربو عليها الأعمال، وهي برزخ. وهي شنو؟ برزخ. والبرزخ الحاجة في النص، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ شنو؟ لا يبغيان. الحاجة الفاصلة في النص بين الحاجتين دي اسمها شنو؟ اسمها البرزخ. كويس. الشباب برزخ بين الطفولة وبين الشيخوخة، حاجة في النص، ما تقول ده شيخ عجوز وما تقول ده شنو؟ طفل صغير. الشباب مرحلة برزخ، عرفت؟ البرزخ ده الحاجة في شنو؟ في النص. لا تنسبها ليه كده، لا تنسبها ليه كده. ومن ذلك وادي عرنة، لا هو من عرفة ولا هو من مزدلفة، حاجة شنو؟ حاجة في النص، ده اسمه شنو؟ اسمه البرزخ. فهنا شوف قال شنو هروي، قال الاستقامة برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع. التفرق تشتت الفكر، ضعف الإيمان، عدم، وضد التفرق شنو؟ الجمع. جمع شنو؟ جمع القلب بكلياته على الله فرحا وأنسا وقربا منه سبحانه. فقام عبر عن التفرق بالوحاد، والجمع بشنو؟ بالروابي. الوهاد المحلة المنخفضة، أزول لما يمشي في وادي وينزل في محلة ما يكون شايف بفوق إلا يقوم يطلع طلعة، المنطقة النزل دي اسمها شنو؟ وهاد. وكان طلع لك بشنو؟ روابي. فكأنه لما يكون في حالة التفرق والبعد عن الله والغفلة والجفاء ووحشة القلب، كأنه محجوب وكأنه في مكان نازل منخفض، لا يرى ما يراه شنو؟ صاحب الإيمان شنو؟ العالي، وصاحب القلب الذي اجتمع بكلياته على الله عز وجل. إذن ده معنى هذا شنو؟ معنى الكلام. وهو مثل شنو يا أخوان؟ كيف الاستقامة برزخ؟ هما كان مشتت ومتفرق، بدأ يقوم يجمع نفسه وبدأ يمشي يسير إلى الله ويتوب، مشى في أثناء ماشي حيقطع مسافة من الأعمال والطاعات توصل لشنو؟ ده الجمع. فهو من التفرق خرج إلى الجمع. الحاجة في النص بين التفرق والجمع دي شنو؟ بالاستقامة. الذي برزخ بين التفرق وحال الضياع والغفلة وبين حال الإيمان العالي في النص شنو؟ الاستقامة. كأن الاستقامة توصل من التفرق إلى شنو؟ إلى الجمع. ده معنى شنو؟ معنى الكلام. طيب يقول وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا نهج السنة. وده كلام مهم. طيب قال إخواننا النقطة دي مهمة، مهمة جدا. الاستقامة على الاجتهاد، طيب معناها الزور يا إخواننا اجتهد، يجتهد في الدين، يجتهد في الطاعات، وإلا ما في استقامة يا إخواننا. الزور ما مجتهد يكون مستقيم كده. معناها الاستقامة تقوم على شنو؟ على الاجتهاد. لكن الاجتهاد باقتصاد، اقتصاد معناها بتوازن واعتدال، اقتصد كويس معناها شنو؟ دلل، خفف الحماسة يعني، ده معنى الكلام. والاقتصاد نفسه مأخوذ من بلوغ القصد، القصد المقصود، يقول لك فلان ده قاصدني. فالاقتصاد من المقاصدة، من بلوغ الاقتصاد. أصلا علم الاقتصاد حتى بتاع الدنيا ده المال ده هو بلوغ المال بأيسر وأسهل السبل، ده هو شنو اقتصاد. لكن في اقتصاد في الدين، في العبادة تكون مقتصد في عبادتك. في زول يقوم يجيو إيمان فجأة، يقوم يصلي 100 ركعة، ثاني يوم ما يقدر يصلي ولا ركعة، ده ما اقتصد. عشان كده قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن شنو؟ وإن قل. لأن عدم الاقتصاد يقود النفس إلى الملل. عشان كده حتى قال لما تمشي الكعبة وتمشي الطوف أنت تمشي بأشواق شديدة جدا، بعدك عشان ما تعتاد قال من أتى هذا البيت حاجا أو معتمرا فقضى نهمته فليعجل إلى أهله، فليعجل شنو؟ إلى أهله. العبادة دار اقتصاد حتى لا تكل النفوس وتمل. عشان كده ده كلام مهم جدا. قال استقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. طيب الاقتصاد ده إخواننا في نوع من الناس بخالف، في نوعين بخالفوا الاستقامة. الزول المفرط، التفريط، ما بيستقيم، ما بيصلي كويس ويرتق الصلوات مع بعض وينوم، وكسلان في الأذكار، ضعيف في الطاعات، قليل النوافل، ده ماله؟ وفر مستقيم؟ ما مستقيم. وفي واحد ثاني برضه مستقيم، المشدد جدا، المشدد أشياء ذاته في الدين ما قالوا، هو بس رقبته في راسه يلزم الناس عليها إلزام، ده خالف الاستقامة برضه. عشان كده كلام الهروي ده يعني كلام مهم جدا. قال الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. ابن القيم لما يعلق عليه يقول والسلف يركزون على أمرين أساسيين، الاعتصام بالسنة والاقتصاد في الأعمال. الاعتصام بالسنة بتخلي الزول يبعد من البدعة، والاقتصاد بتخلي الزول يبعد من التشدد. لكن ابن القيم هنا جاب كلام يعني لطيف جدا، لكن اسمع الكلام ده شنو. قال لا عاديا رسم العلم، لا عاديا رسم العلم يعني ما تتعدى على العلم. يا أخي الشيء عمل الرسول الله ما ممكن يكون باطل نهائيا، أنت إذا تستقيم عليه إلا تستقيم بالتشدد يكون ما فهم حاجة كويس. معناها التفسير، التفسير ذاته والفهم جزء يا أخوانا من التعامل مع النصوص، عرفت؟ فوقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع داعي الحال. والله ده كلام مهم جدا إخواننا. في ناس الواحد تلقاه يعمل عمل ويقوم يشعر إنه إيمانه زاد والشدة بدعة، تقول لك الشدة بدعة، يقول لك لا والله أنا الشدة مريحني، مريحني شديد. يا أخي الشدة الرسول ما عمله والصحابة ما عمله، يقول لك والله أنا إيماني زاد ونفع ودخلت به ناس الدين كمان. يا ناس البدعة بدعة، انت واقف مع احساسك وشعورك انت، لكن ده ما قالوا الله والرسول. الدين ما بالاحساس، الدين بالنصوص. معنى انت فرض تجيف مع النصوص. وهذا معنى الكلام بتاع الاستقامة، وده كلام مهم جدا. قال لا عادي الرسم العلمي ولا متجاوزا حد الاخلاص. معناها الاستقامة بالنية، افراد المعبود بالارادة، وده هو الاخلاص. قال ولا مخالف النهج السنة، أن توقع الأعمال على أمر السنة. ابن القيم اتكلم عن قضية عجيبة جدا، اتكلم عن الخوارج. الخوارج عندهم استقامة لكن معاه طغيان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. أنت عارف الخوارج لما يصلوا النوافل الخارجي لو دار يتنفل بس يصلي ركعتين ساكت كده، بس ركعتين بس طاع، الركعة الأولى بسورة البقرة والثانية بآل عمران. نحن إن أعطيناك الكوثر دي والله ما ماشي منا قدام، صح ولا ما صح؟ الخوارج لما يتنفلوا بيقرأ سورة البقرة كلها في ركعة والثانية آل عمران كلها، يقول لك الحقيقة شنو، احنا الله خلقنا للعبادة لكن بعد كله يمشوا النار. شو الكلام ده كيف؟ فابن القيم يرى أن هذه استقامة

0: احسن منهم. بعد ده يسلط نفسه واسع عليهم يكفرهم ويقتلهم ويتبعهم ويحكم عليهم ويضيع زمنه. كويس يا اخي، انت لست يعني كما الف لعله فتحية كان ايام فورة الشباب والتكفير وكذا، الف دعاة لا قضاة. نحن دعاة ما قضاة، القاضي في المحكمة اللي بيحكم هناك. نحن بنعلم الناس وبنرشدهم وبنصبر عليهم وبنصلحهم، ويقول لك لا اللي جيت ابوي امي تقول له حاضر تمشي وتجي تاني تتكلم معه، ده شغل الدعاة. لكن شغل انه اديه 100 جلدة ودخلوا الحراسة واسكت انا بحبسك، وده شغل محكمة. انت قاضي دعاة شنو؟ ما قضاة. ولذلك الخوارج هم من احد الناس نصبوا انفسهم شنو؟ قضاة، فحكموا عليهم واقاموا الحدود بانفسهم. الخوارج دي خطرين خطرين بصورة عجيبة. خلاص يا اخي قال لي يعني لعله سعيد بن جبير كان ماشي معه مجموعة من الناس والخوارج بيقفوا في الطريق شادي اسلحتهم بيسألوك اسئلة يمتحنوك يقول لك رايك في علي بن طالب شنو؟ كان قلت مسلم بيقتلوك لانه مكفرين، كان قلت كده. قام سعيد بن جبير ده ابن جبير رقبته معه الناس قالوا اسمعوا هوي زول يتكلم ما فيه. اول ما جو الخوارج طوال سلوا سيوف ونجوا عليهم، من القوم؟ قال له قوم من المشركين دخلوا السيوف طوالي، لو كانوا قالوا مسلمين الله قال بيقولوا دخلوا السيوف. سعيد بن جبير قال لهم يا اخي ايش سمعنا انه الله قال في كتابكم وان احد من المشركين استجارك فاجره فاجره يعني احميه. قال له اجرناكم حميناكم كمان. قال له حتى يسمع كلام الله، سمعونا كده كلام الله. قام قروا لهم ايات وشرحوا لهم وكده. قال له ثم ابلغهم امنا وصلونا حرسوه اليوم ووصلهم بيوتهم. يا ناس دي الناس ده الفهم الخاطئ للدين. بالمناسبه ده الفهم الخاطئ للدين. نختم بجزئيه ابن القيم تكلم في النقطه دي، يقول رحمه الله الخروج عن الاعتدال بالتشدد او كذا ماذا قال؟ قال رحمه الله الشيطان يشم قلب العبد، بشم قلب الزور قال، فإن وجد فيه ميل للبدعة قال فلا يزال يدفعه إلى البدعة. قال يخلي ما يعتصم بالسنة بس الحاجات، يبقى زور يسهر الليل كله في شيء ما يلقى فيه ولا أجر. قال فإن رأى فيه اعتصاما بالسنة، ذو الماسك في السنة وما ماشي على البدعة، ولم يظفر منه الشيطان ببدعة أمره بالاجتهاد في السنة حتى يجور على نفسه فيخرج عن حد الاعتدال. كيف يا إخواننا أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل لحد ما جاء سلمان الفارسي وأداه القاعدة الشرعية اللي أقراه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا فأعطي كل ذي حق شنو حقه. ده معناها ممكن الشيطان يجيك يقول لك امسك في السنة دي، يخليك تمسك في السنة على حساب أشياء أخرى طلبها الشرع منك فقصرت فيها. وده فعلا هذا الحد اللي كان عند الخوارج اللي قلت لك. الخوارج كانوا ناس عندهم عبادة عندهم جلد وعباد وصابرين صبر شديد على العبادة دي ويبكوا بكى شديد، لكن في النهاية قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام العشر من ذي الحجة، وكان السلف الصالح إذا دخلت هذه الأيام اجتهدوا اجتهادا عظيما، مثل اجتهادهم في رمضان أو أكثر. وهذا سر رفعة هذه الأمة، التمسك بالكتاب والسنة واتباع هدي سلف الأمة. أيها الإخوة الكرام، قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى والفجر وليال عشر، الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قال هذا ابن عباس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. في الدين ليس هناك رأي شخصي، الدين توقيفي، فما جاءنا في القرآن الكريم وما جاءنا في السنة الصحيحة فهو الدين. أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر. وفي صحيح مسلم في فضل يوم عرفة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. قال النووي هذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل يوم عرفة، يعني المسلمون فريقان، إما أنهم في الحج وهم في أرقى عبادة، وإما أنهم لم يكتب لهم أن يحجوا فلهم الأيام العشر. يقول عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، أنا أخاطب المقيمين الذين لم يكتب لهم الحج في هذا العام، ما أفضل شيء في هذه الأيام؟ مما يسن فعله في هذه الأيام صوم يوم عرفة، لما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. ويسن في هذه الأيام كثرة الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويسن أيضا قراءة القرآن وكثرة الصلاة والصوم والصدقة في هذه الأيام. إخوتنا الكرام، لعلي لا أبالغ إذا قلت إن أفضل 10 أيام في حياة المسلم على الإطلاق هذه الأيام 10، وإن أفضل 10 ليال من ليالي المسلم على الإطلاق 10 ليالي الأخيرة من رمضان. نحن بين 10 أيام وبين 10 ليال، أفضل 10 أيام هذه الأيام التي نحن فيها، وأفضل 10 ليال تلك التي كانت في رمضان في 10 الأخير من رمضان. أيها الإخوة، يؤخذ من عموم حديث ابن عباس ودلالات النصوص العامة أن هذه الأيام 10 من أفضل الأيام في حياة المسلم. الآن من السنة أن يصوم الإنسان كل هذه الأيام، لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الواجب. صيام يوم عرفة هذا من ألزم ما يلزم المسلم في هذه الأيام 10، لكن يستحب أن يصوم الإنسان هذه الأيام كلها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليس في صوم هذه 9، يعني 9 ذي الحجة، كراهة شديدة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة بهذه الامتيازات لمكان اجتماع أمهات العبادة، هي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها أبدا. ومما يستحب في هذه الأيام 10 التكبير، مع أنه سنة كما قال بعض العلماء مهجورة، ولعلي أقف قليلا عند حقيقتها. يعني الذي يطيع مخلوقا ويعصي رب العالمين، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه 1000 مرة. الإسلام يعيش مع الحقائق لا مع الأقوال فقط. من أطاع زوجته في معصية ماذا رأى؟ رأى أن طاعة الزوجة أكبر عنده من طاعة الله. من أطاع مخلوقا في معصية رأى أن طاعة هذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الله. فلئلا نقع في الأوهام ونردد الله أكبر ونحن نطيع مخلوقين من أجل حطام الدنيا، من أجل توهم السلامة، من أجل توهم القوة، نطيع مخلوقين ونعصي خالق السماوات والأرض. إن كنا كذلك فما قلنا الله أكبر ولا مرة ولو رددناها بلساننا 1000 مرة. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أقوالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. من التكبير الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون في أيام 10: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، هذا هو التكبير المطلق. أما المقيد فيكون عقيب الصلوات الخمس من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد، من أول أيام النحر إلى آخر أيام التشريق. ويستحب رفع الصوت بالتكبير والدور والطرق والمساجد، لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. أيها الإخوة، ويسن في أول أيام عيد الأضحى المبارك الأضحية، وهي شعيرة من شعائر المسلمين في عيد الأضحى المبارك، فمشروعيتها أن الإمام أحمد وابن ماجه رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقد استنبط الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنها واجبة، فمثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. وقال غير الأحناف: إنها سنة مؤكدة ولهم أدلتهم. يعني بين الواجب عند أبي حنيفة وبين السنة المؤكدة عند غيره. هي واجبة مرة في كل عام على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم. إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده الشريفة. وحكمتها أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، منها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق، وهو فضل عظيم، وذلك تكفير لما وقع من الذنوب، وتوسعة على أسرة المضحي وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. ومن شروط وجوبها اليسار، فالموسر هو مالك نصاب الزكاة زائدا عن حاجاته الأساسية، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد فقط، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام كله، على اختلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. وينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليما من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكليها، فلا يجوز أن يضحى بالدابة البين مرضها، ولا العوراء ولا العرجاء ولا العجفاء ولا الجرباء. ويستحب في الأضحية أثمنها وأحسنها. وكان عليه الصلاة والسلام يضحي بالكبش الأبيض الأقرن. ووقت نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب الشمس، شمس اليوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبل زوال الشمس. ويكره تنزيها الذبح ليلا، ولا تصح الأضحية إلا من النعم من إبل وبقر وغنم، والغنم من ضأن ومن معز، بشرط أن يتم الضأن 6 أشهر وأن تتم المعز سنة كاملة عند بعض الأئمة، ويجزئ المسلم أن يضحي بشاة عنه دققه وعن أهل بيته المقيمين معه، يعني أهل البيت بأكملهم يكفيهم أضحية واحدة، والذين ينفق عليهم وهم جميعا مشتركون في الأجر. ومن مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. ويستحب أن يوزعها أثلاثاً فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي لأقربائه وأصدقائه وجيرانه الثلث، ويتصدق بالثلث الأخير على فقراء المسلمين، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقد قال الله تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، ويستحب في هذه الأيام العشر أن تؤدى الفرائض أولاً ويجتهد في تكميلها وأدائها على أفضل وجه شرعت عليه، ثم الحرص على السنن الرواتب والنوافل المطلقة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول، بالمناسبة أن يأذن الله بحرب على إنسان هي في حالتين فقط: في الربا فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي أن يؤذي الإنسان ولي الله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الإخوة الكرام، فلننتبه لفضل هذه الأيام العشر، إنها أفضل أيام في العمر لغير الحاج، وللإنسان في هذه الأيام أن يكثر من الذكر والصدقة والصلاة والصيام وأداء الواجبات، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. يعني يسن أيضا من باب الاستحباب أن يختم الإنسان القرآن ختمة في هذه الأيام العشر.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم سيكون عن ظاهرة إنسانية لصيقة بالبشر وطبع، سبحان الله، بشري خلقه الله في الناس منذ الخليقة، وعلم سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خلى بهذه الصفة وترك لها ولم تتدخل السماء بأن أنزلت كتبا وأرسلت رسلا، والسماء هنا يراد به الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي يضاف إليه هذا الإرسال، الله هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب. لو لم يرسل الله هذه الرسل والكتب لا لكان مصير الناس سيء جدا، أسوأ من السوء نفسه. كيف؟ أنا وأنت بشر، وكل البشر الآخرين تكلموا على 7 مليار وكسور، هؤلاء يخفون في جلابيبهم وثيابهم ونفوسهم غولا، بمعنى غول يعني وحش. كيف؟ حتى المؤمن لا هنا لا، الإيمان يعالج ويحارب هذا الوحش المليء بالكراهية والأنانية وحب الذات والنفعية، يحاربه هذا الإيمان. لذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، فتجد النصوص السماوية في كل الأديان وعلى رأسها الإسلام، لأنه ديننا وهذا ما يعنينا، يخاطب النفس، يخاطب الناس، يقول تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ويقول: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. ويقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. آيات كثيرة يخاطب الله فيها الإنسان: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، هذا الإنسان وهؤلاء الناس لو تركوا، أقول لكم لو تركوا لرغباتهم الشخصية ولهذا الغول الكامن في صدورهم لهلكت الدنيا. عبر التاريخ كان الإنسان مستبدا، الإنسان لا يرى أحدا معه، لا يريد أحدا معه الإنسان. أنا أتكلم عن الإنسان بالعموم، جي أنت بعدين تستثني الطيبين الجيدين الرائعين، أنا أقول لك نعم هؤلاء عالجوا أنفسهم بكتاب رب العالمين وسنة نبي سيد المرسلين عليه أشرف الصلاة والتسليم. أنا لا أتكلم عن هؤلاء، أتكلم عن أولئك الكثرة من الناس الذين يستبدون. الإنسان يقول لك ميال للاستبداد، لا يرى أحدا معه، يرى أنه هو فقط، هو صاحب الرأي، هو المفكر. الإنسان يرى أنه هو صاحب الفكرة، هو المفكر، وهو الأستاذ، وهو المهندس، وهو الطبيب الذي لا مثيل له، وهو المتكلم الذي لا يشق له غبار، وهو الحافظ للقرآن الذي لا تشد له، لا, لا, لا, لا, لا تمسك عليه خطأ، وهو المهندس البارع الذي شيد، وهكذا. يحب الإنسان أن يكون متميزا مستبدا. التميز قد يكون مقبول، لا بأس أن تكون متميزا في الإسلام، الإسلام لا يمنع، رب العالمين لا يمنع التمييز، لكن لا يبعثك هذا على الاستبداد. ما موضوعنا اليوم؟ نشد فكرة في الحلقة، هي أن عبر التاريخ الاستبداد يصنع من الإنسان وحشا لا يرى أبا ولا عما ولا خالا ولا شيء. وحياتنا وتربيتنا نحن نربي المستبدين. تقول لي كيف يا شيخ، نحن جميعا في مدارسنا نربي الاستبداد، الأب مستبد، الأستاذ مستبد، الشيخ مستبد، المعلمة مستبدة، الرئيس مستبد، المدير مستبد، الوزير. شنو الاستبداد هو؟ أنصحكم بقراءة كتاب عبد الرحمن الكواكبي، كتاب جميل، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. رجل عاش في 1800، مش توه يعني، أكثر من قرن ونصف. قال فيه كلام جميل جدا، وصف النفس البشرية وميولها الفطري للاستبداد. خلاص أنا أب لا أسمع لأحد، أنا رئيس لا أسمع لأحد. شوفوا في الاجتماعات أحيانا المنقولة، كيف ترى الرئيس في أي دولة، أنا لا أقصد ليبيا تحديدا، أي دولة تجد يقاطع ولا يجعلك تكمل كلاما. المقاطعة دليل استبداد، أنا فرصة الكلام لي، أنا جئت أشكو مثلا من موضوع، فرضا أنت وزير وأنا جئت أشرح موضوع. أنت تقاطعني لماذا؟ تعرف يقاطعك لماذا؟ لأنه يشعر أنه فهمك وهو مش فهم، أنت مازال ما قلت شيء، لا فهمه، هو أصلا الفهم، هو الملهم، هو الإنسان النموذج الرائع الملهم القائد المفكر. وش بتمشيش عقولكم بعيد وانت تسمع القائد مفكر؟ لا سيدي، طلعنا كنا قادة وكنا مفكرين وكنا غريبين جدا ومستبدين للأسف، والله حقيقة أنا أقول هذا، مستبدين جدا. نفس المدرسة، هي نفس المدرسة، مش معنى أن في شخص في دولة عنده، لا يا سيدي، هذه الحياة والعقود اللي مرت علمتنا كيف أن نكون مستبدين، حتى كوعاظ باش نعطيكم باش نكون متجرد، حتى على السلطة الدينية، مش السلطة السياسية، لا السلطة الدينية. إيه؟ لأن الخطيب منصب اجتماعي، هو ديني اجتماعي، تجده لا يسمع النصيحة ولا هو مستعد يسمع لك. ولو تقول له يا شيخ لو سمحت الحديث اللي جبته، يقول لك هو أمتى قريت أنت الحديث ومنين سمعته ومن قال لك عليه؟ ولو تسأل يقول لك والله، يقعد يفتو حتى لا نقبل النصح، نحن مستبدون للأسف. حتى إذا قبلناه أمام الناس من باب الرياء، يجيك واحد وانت في المجموعة في الجامعة يقول لك عفوا يا شيخ الآية راه قراءتها خطأ، تقول له شكرا يا ابني، بارك الله فيك، وأنت رجل، أنت غير صادق، تقول في كلام لطيف، لأن تعرف إذا كان حصلت عليه وراح بس شنو قلت لنده، يقول شيخ متشائم، هذا الواقع. أنا أقول لكم ما أراه، لأني شايفك في حالات تانية، واحد مصلح لك لوحك ولا فاتح عليك في في في في, في التراويح، وهذا موجود، واحد فتحوا عليه في التراويح بعد تم الركعة التفت قالهم نغلط، ما نغلطش، نقرأ صح، واحد يقاطعني وانا نصلي راه بنت لفت له، تصوره شنو هذا نوع؟ هذا مش غير استبداد، هذا استبداد معاه بغي. تبي تعرف كلمة البغي، خش على جوجل واكتب البغي في المعجم المفارس شو معناها، بغي ظالم مستبد. هو الاستبداد نوع من أنواع البغي أصلا، مدرسة واحدة، الاستبداد والفساد. هي عندها شقين الحلقة، الاستبداد والفساد. الاستبداد هذا يصنع الفساد، أنا لا أجد من يسمع لي، شكيت ما سمعني حد. الطالب في الجامعة يذهب لأستاذ المادة يقول له ما ليش علاقة بيك، وانت ما حضرتش المحاضرة وحنعطيك صفر في المادة، مش حتصفه. يذهب يشكو إلى رئيس الجامعة، رئيس الجامعة يعطيه تحذير، يقول مازلت تجيني في المكتب نطردك من الجامعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، نفصلك. يمشي للمركز يشكي، ينحبس، يقول تعال خطلها انت، لو في واحد حياة مليئة بالضغوط والاستبداد تصنع قنبلة. قتل مؤجلين، نحن نربي قتلة شرسين مؤجلين، مش توا شرهم ما يطلعش توا، يطلع ملايا من الظلم. عندي واحد من الأولاد يقرأ في الإعدادي، هذا ابني طبعا، هذه حالة خاصة، ما فيش داعي ذكر المدرسة ولا المكان ولا، مستحيلة طبعا، مستحيلة طبعا في مجال الوعظ أن نستعمل أسماء، لكن بالعموم هو ابني يدرس في الإعدادي. قال لي يا أبوي الأبلة راهي وين ما نسألها، ونسأل في أسئلة، وضرب لي الأمثال الأسئلة، قال لي تقول لي واه اقعد تفلفس انت. قال جي في نقطة معينة بأمانة نبي نفهمها، وسؤال حقيقي ومهم، بدل لا تقول يا ابني راه السؤال هذا بارك الله فيك وصحيت كويس، سؤالك كويس حتى لو ما عنديش عليه إجابة إن شاء الله نحضر له والحصة جاية، مش العيب يعني، مش العيب. لا اسكت اسكت اسكت وانت تفلفس. قال كترت لي. قال والمشكلة في طالب تاني في الفصل، لأن عارف العصابة متاعت الاستبداد دي، وأن حياتنا مليئة بالاستبداد، قال داير خط تاني وقف. قال يقولها مفهومة يا أبلهد بس حق الشرح. قال تفضل تفضل. قال دي ما يصفي كويس، هو درجاته كويسة هذا الاستبداد فهي كويس. هو لما جاء شكالي كأب، طبعا لا كلمت الأبلة ولا دورت ولا مشيت بأمانة يعني، والله ما تدخلتش الموضوع، بس قلت حنستشهد به أن أنت يا أستاذ وأنت يا أبلة مشكورين جدا على الجهد وبارك الله فيكم، عارفيكم والله أصحاب جهد، يكفي أنكم توا حاليا حسب سمعت قرار مانعينكم من الجلوس في ال، وهذه فكرة خطأ في اللي ما يقدرش يصبي 45 دقيقة واقف، كيف يعني كيف أبلة 45 دقيقة واقف، أستاذ كبير في العمر واقف 45 دقيقة، نصف ساعة تلت ساعة ويجلس شوية الأستاذ، ليش ما يكون شي كرسي؟ قالوا لا جاي تعميم أن الأستاذ دا يجلس، احنا ينقعمزوا مع شنوضه يجيب يرقد الأستاذ على الطاولة، يصب يقعد مشحط اعتدال اعتدال كويس. وين كنا احنا تو؟ كنا في مسألة الاستبدال. اسكت، فالحين كان في اسكت، احنا اللي تكلم في اجتماع اسكت، الأب يقول اسكت، الشيخ يقول لازم نسمع صوتك نهارك أحرف، الدولة تقول مزت تقول كلمة عندك في الحبس الداخل، في الجريدة تكتب تحصل، في الفيس تكتب تحصل، حياة اسمها المناخ الاستبدادي، هذا سيء جدا، هذا لا يثمر شيء. اسمعوا قصة الفاروق وعمر رضي الله عنه. عمر كان يخطب الجمعة وكان يتكلم عن المهور، فقال لما تغلو في المهور ولما تبالغوا فيها، يسروا على أبنائكم واجعلوا أيسر المهور، وبدأ يستدل. فقامت له امرأة عجوز كبيرة في السن وهو يخطب، قالت بالأمس عرفناك عمر عمير، واليوم صرت عمر، احنا ملحقين عليك وانت عيل يعني اسمك عمير، هذا تذكير طبعا، انت بتذكر بانه كان طفل. قالت بالامس عرفناك عمير واليوم صرت عمر، انت تقول هذا، يعني انت تقول هذا على المنبر، والله تعالى يقول وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا، يعني انت تقف على المنبر تقول ما تعطوش النساء أموال كثيرة أو مهور، ورب العالمين يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا. فماذا قال عمر؟ قال سكتوها، وين الحرس اقبضوا عليها؟ لا لا لا لا، ولا في حرس أصلا، هو عمر خلافة عمر هذه مدرسة قائمة حتى الغرب الآن وعبر التاريخ انظر إليها بأنها من أكثر الدول مثالية، دولة عمر رضي الله عنه. فقال صدقت المرأة وأخطأ عمر على المنبر، هذا مش استبداد، هذه روعة في إعطاء الرأي. عندما نزل من المنبر انتهت الصلاة، يعني انتهت الخطبة، نزل صلى بهم، ثم بعد الصلاة يقول له أحد الصحابة الواقفين في الصفوف الأمامية، هي كانت مع النساء في الخلف، قال أو مثلك يسمع لها؟ أنت عمر فاروق خليفة الدولة التي اكتسحت القارات يسمع لها؟ قال ويحك، أما علمت من هي؟ قال لا، قال هذه خولة بنت ثعلب التي سمع الله لها من فوق سبع سماوات في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يسمع لها الله فوق سبع سماوات، ولا أسمع أنا لها على المنبر. يلا شو تقول رب العالمين هذه سمع لها وأنا لا أسمع لها؟ إحنا ماذا؟ إحنا استبداد، لا نريد رأيا لأحد ولا يشاركنا في أحد. حتى اللجان التي تعقد هذه تجد الرأي غالبا للرئيس أو المدير، يقول أنا رأيت حقيقة أن نفتتح كذا، يقولوا ما شاء الله أهو الرأي السديد والفكر. ليش؟ لأن هم عرفوا عبر الأيام والتجارب أن اللي يقول رأي مخالف لهذا الزعيم ولا الأستاذ ولا المدير ولا الأمين ولا الوزير، وسمي أنت ما شئت التسامي، أن اللي يدير رأي مخالف، لأن المناخ مناخ استبداد، بحولوه من اللجنة وبيلغوا له مكافآته ومهياته وحيثياته وممكن حتى يفصل. هذا الديدن، هذا الديدن، هذا الأسلوب الذي أنتج لنا هؤلاء أو كثير من الأغبياء اليوم. نقول لما تلاميذنا لا ينتجون؟ الاستبداد نوع من السلطة، هو نوع من السلطة سواء دينية أنا قلت لكم أو سياسية. المستبد الديني اللي واخذ اللون الديني، ما هو الناس استبداد ألوان، في حتى استبداد اجتماعي لكن حديث فيه طويل جدا. خلينا في الاستبداد السياسي والديني. الاستبداد الديني لا يقل سوءا ولا مرارة عن الاستبداد السياسي. المشايخ والأئمة والرؤساء الأحزاب الدينية اللي عندهم أتباع وأعوان وفرق، وأصحاب الفرق بالذات الدينية، لا يسمعون للآخرين ويعنفوك ويحذروك أنك تسمع لأولئك الضلال. من هم أولئك الضلال؟ سمين ولا سمين؟ وليش ما نسمع لهمش؟ لا إياك ثم إياك، إنه الضلال وبعد. ليش الضلال؟ ليش ترى؟ لأنه هو لما تسمع للآخرين، أنت طلعت من تحت السلطة الدينية، هو مستبد، يبيك تسمع وتقول نعم حاضر حاضر، الطاعة والسمع، السمع والطاعة لك، السمع والطاعة لله ولرسوله، حتى طاعة ولي الأمر، وهذا موضوع تاني، جاءت مضمنة لطاعة الله ورسوله. أي لا طاعة لولي أمر ما لم تكن في طاعة الله ورسوله، وليس لأولياء الأمر قداسة تفوق أعظم وأجل من قداسة النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة الذي لا يقارن بشيء ولا نصطفه مع شيء، هو تفرد بالجلال والمكانة سبحانه وتعالى. لا، إضفاء صفات الربوبية على أولياء الأمور هذا موضوع طويل، وأنا مش هذا موضوعي ومش حلقتي هذه، لا اليوم على الاستبداد ذاك، لأني مضطر بنجيلي مثل هذه الموضوع مضطر نستدل بها. هو استبداد أنا لما نكون شيخ عندي فرقة دينية، وبعدين شيخ لابد أدير فرقة، شنو الفكرة يا جماعة هذه؟ والله يلحقنا على رحكت على حيث الوالد وجدي ومشايخنا واستاذي الشيخ بكنا رحمة الله عليه ومشايخ في الزيتون وفي غيرها، أئمة علماء أصحاب ما داروش أتباع وما داروش فرق دينية وتراتبية. قديش ليك في الفرقة أنت؟ أنا لي في الفرقة 10 سنوات. أنت من الأوائل السابقين، ماشي مناشر. واللي ديروا في الشكل هذا التنظيمي لا يراد به الله أبدا، هذا يراد به الاستبداد، يراد به الإدارة الريادة، ليتخذوا وجاهة في المجتمع وليصبح عندهم أتباع مؤثرين في الناس. وهذا ما يحدث في أكثر الفرق الدينية عبر التاريخ. الإسلام الحقيقي هو إسلام علاج للذات، معالجة النفس ومحاولة معالجة محيطك دون ما تراتبية معينة أو تنظيم معين. ما لا، اليوم صليت في الجامع هذا حاضر فيه زيد وخالد وفتحي وعمر وعبد الحميد والسليمان وعمران مثلا، بعدين أنا عندي درس تاني فيه عبد المجيد وفيه خالد وفيه أسماء تانية وفيصل ومش عارف كمال وأسماء، ولا لا لا لا، قالك جامع معين مجموعة معينة وتليفونات بناتهم وترتيب. لا لا لا، هذا استبداد، وهذا هذا الاستبداد الديني مع استثناره ونقوله إلا الصالحين، في ناس صالحة عندها طلبة يذهبون إليها في كل مكان، هذا لا، هذا ما عندهاش تراتبية وما عندهاش قوائم، وينهم وكيف وجماعتي؟ لا، الجماعات والقصص هذه سياسية، ماشي نسمعك. بتقولي هذا حزب سياسي، كلام معقول جدا، العمل السياسي بتنظيم ويبي، لكن في الجانب الديني لا يصبح استبداد. وأنا أتكلم هنا عن الاستبداد، مناخنا استبدادي للأسف، سواء كان السياسي أو كان الديني. وأنا عندما أنصح وأذكر لكم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا، أضرب لكم مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، كان يوزع الغنائم في إحدى الغزوات، فقام له رجل وهو يوزع الغنائم، يوزع، قال له: اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل؟ تقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل؟ قال: من يعدل إن لم أعدل؟ كانوا يسمعون، لم يقل اقبضوا عليه أو اسجنوه أو فصلوه من الجامعة. الآن الدكتور لا يريد نقاشك في الجامعة، تسمع كان اسكت، اسكت كيف؟ أنت أستاذي، أنا أناقشك، منكم مش في أول المحاضرة، لكن قبل انتهاء المحاضرة لو سمحت عندي استفسار، عندي سؤال. ثم لماذا نجعل من المناقشة والمحاورة كارثة وذنب؟ ورب العالمين اللي هو أشرف وأعظم وأجل وأعلى، من أنت وأنا؟ يا أخي من نحن؟ من نحن؟ والله من نحن؟ رب العالمين تقول له الملائكة: أتجعل فيها حوار هذا ولا مش حوار؟ نقاش هذا ولا مش نقاش؟ اللي يجوز لنا احنا، اللي يجوز لرب العالمين قد لا يجوز لنا، نحن بشر، حتى لو قوطعنا في كلام ماشي الحال. هذا رب العالمين الذي خلق ووهب وأعطى، ما قالش لا أنا رب العالمين للملائكة اسكت أنت ويا من غادي أبدا، لا لا لا، قالت: أتجعل فيها، تخاطب ربها، تستفهم الملائكة، شو المانع يعني، علمها بسيط. قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا رد رب العالمين؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. الله أكبر، جمال مدرسة القرآن، مدرسة رائعة جدا، وماشي المعنى، تلميذك قاطعك وانت درس قال لك: يا أستاذ راهي المعلومة هذه للأسف مش صحيحة. قول له: كيف يعني؟ كيف مش صحيح؟ قول: أنا مراني شفتها ورجعت عليها في الجوجل البارح ولقيت الكلمة هذه مش معنى هذا، عندها معنى ثاني. شو الصح؟ شو تقول أنت كأستاذ؟ قول: بالله كيف ترى بالله عندك المعنى الجديد؟ معنى شنو هو المعنى؟ أيوة جميل، شفتها في جوجل في صفحة مثل المعجم المفارس، جميل، زميكم مراجع الموضوع ومهتم وأفادنا اليوم، بارك الله فيه، جميل. وانت الاستاذ راو مش لا اسكت انت ويا ما غادي اسكت، والله سبحان الله، تهديد هذا، لا لا، مدرسه التهديد هذه معليش، يعني في حياتنا ويومياتنا في بيوتنا في مدارس في كتابنا في كل شيء باش نكون منصفين. للاسف انا اقول لكم مدرسه الاستبداد مدرسه سيئه جدا، تنتج مجتمعا مليء بالفساد، وما تلوموش الآن الفساد اللي في الوزارات أو الفساد اللي في الإدارات أو الفساد اللي في المجتمع، تقولوا منين جاي سبب الاستبداد، والموضوع طويل جدا، وتبي تجمع معلومة كويسة على موضوع الاستبداد أقرأ كتاب الذي أشرت له في أول الحلقة، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد للإمام الكواكبي عبد الرحمن الكواكبي رحمة الله عليه. أسأل الله أن يثيبني وإياكم، وأن يقبل مني وإياكم، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يهبنا الإخلاص، ويعيننا على هذه النفس اللئيمة، وألا نكون مستبدين يا رب العالمين. صلى الله على نبيك وآله وصحبه وسلم، حتى ألتقيكم في مساء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن. في هوا
2: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بشر بيستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا لقاء جديد وإياكم في برنامج حل القرشك، وهذا البرنامج نتدارس فيه وإياكم كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. نبين فيه باب العقود المالية أو المعاملات المالية، وهو باب من أبواب الشريعة المهم في حياة الناس. وكنا في 3 حلقات ماضية نتحدث عن البيوع المنهي عنها في الشرع. ذكرنا وقلنا أن هناك معاملات منهي عنها في الشرع، وذكرنا أن الأصل في كل العقود أو البيوع في هذا الباب التي ذكرناها الأصل فيها الفساد، إلا إذا دل دليل على الصحة، لأن العقود إذا وصفت بالصحة لزمت كانها صحيحة، وترتب عليها آثار، ترتب عليها الالتزامات. أهم هذه الالتزامات وجوب انتقال الثمن للبائع وانتقال السلعة للمشتري، مع يحرم الامتناع من ذلك. أما إذا وصفت بالفساد فما ترتبش كل هذه الأثار عليها، العقد عليها، يعني يحرم على المشتري إذا قيل له هذا العقد فاسد أن يدفع الثمن، ويحرم على البائع أن يستلم الثمن أو يسلم السلع، والمشتري يحرم عليه أن يدفع الثمن أو يستلم السلع. ليش فاسد هذه العقود؟ إما أن فيه دليل من الكتاب أو السنة ورد نهي عنها، سواء علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها، والحمد لله كل البيوع هذه المنهي عنها في الشرع علتها واضحة وبينة، وأغلبها للغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، أو سدا للذريعة، لأنها يعني ستؤول حتى لو كان ظاهرها يعني فيه الصحة، لكن راه تؤدي إلى منازعات وتؤدي إلى مشاكل وتؤدي إلى غرر بعد ذلك، فلذلك ينهي عنها. ذكرنا من ذلك مثلا الغش وبيع العربان واجتماع البيع والشرط، وذكرنا البيع على البيع والبيع بعد نداء الجمعة والنجش وبيع الحاضر للبادي، وذكرنا من ذلك تلقي الركبان وبيع ما يستعان به على ما لا يحل، والبيع في المسجد والتسعير ذكرناه كذلك، والغرر ومن ذلك المزابنة والملامسة، هذه أنواع من أنواع الغرر، وكذلك المنابذة وغير المقدور على تسليمه، والبيعتان في بيع. وقفنا عند هذا الأمر، وبقى لنا أن نختم هذا الباب في هذه الحلقة في أبواب المنهي عنها في الشرع، من ذلك بيع الأجنة أو الحامل بشرط الحمل. يعني الأجنة هذه جمع لجنين الحيوان، بيع الحيوان الحامل أصل الجواز، جائز بيع يعني عشرة شاه أو ناقة أو بقرة في بطنها في شيء، هذا بيع جائز، لكن المقصود بالنهي أن يباع الحيوان الحامل منه بشرط الحمل أو الجنين بإرادة الاستزادة في السعر لأجلهما. يعني يبيع عليه ويزيد في السعر لأجل هذا الحمل. ليه؟ لأن هذا في غرر، ما أدرانا إحنا هذا يطلع ميت والله يطلع مشوه والله يطلع كذا، أنت تبيعها شيلة بيلة اللهم بارك، لكن مش لغاية أن في بطنها كذا وأنا زدت عليها كذا، لا هذا غرر، هذه جهالة. شن عرفني أنا الشاش في بطنها؟ ومن قال أنه ما يموتش؟ فأنا دفعت شيء ما هوش مضمون، ولذلك نبيعها هك بسعرها هك شاها، نقول له هذه بألف بألفين، تبيها ماشي ما تبيها كذا. أما والله
لأن في بطنها، فأنا منزيدك على اللي في بطنها 500 دينار بالتحديد هذا وبالكيفيات، هذا محرم، هذا ممنوع، ممنوع. ثم عندنا بيع المضامين والملاقيح. شنو المضامين والملاقيح؟ النهي طبعا عن بيع المضامين هو بيع الشيء المضمون داخل، يعني ما في بطون الإناث من أجلنا، هذا يعني بيع الجنين نفسه قبل لا يولد في بطن أمه يصير فيه لمساومة، هذا لا يجوز، لأن هذه جهالة. شن عرفنا إحنا اللي في بطنها شن بيكون وشن شكله وشن كذا؟ يبدو يساومه والله لأنها شاه، والله لأنها عنز مثلا مواصفات عالية، والله لأنها فرس يعني حصان مواصفاتها كذا، لا نبي من نشري اللي في بطنها من تو بدون ما نعلم، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذه جهالة ما يجوز فيها. طبعا الملاقيح اللقاح، يعني اللي في ظهور الذكور، اللي في أصلاب الذكور من الماء اللي تتكون من الأجنة، ويسمى هذا أيضا يسموه ضراب الفحل، هذا منهي عنه كذلك. الحديث ورد عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. عسب الفحل اللي هو ميت يعني، فالأصل أن فحل الخروف والثور والجمال هذه الأصل أنها تبذل بدون ثمن، لأنها هذه مما يرتفق به يعني بين الناس، ويتوادد الناس به بينهم من المكارمة، يعني من الإعارات المندوبة، ما تباع، ما يجوز فيها البيع. كما ورد في الحديث عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال لا ربا في الحيوان، الحيوان ما فيه ربا، بتبيع لي شاب 300 إيز، والله بقرة بزوز عجول، والله ناقة بثلاث جمال، هذا ما فيش مشكل، تساوى الصنف اختلف، هذا ما فيش ربا. قال الحديث، تكملة الحديث، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة، نهي من الحيوان عن ثلاثة: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. والمضامين هي في الحديث نفسه: والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. والعلماء قاسوا طبعا على حتى على غيرها، وتو نتكلموا عن بيع حبل الحبلة. في الحديث جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. وطبعا قلنا النهي يكون إذا اشترط صاحب الأنثى من صاحب الفحل، قال اسمع أنا بجيب لي الفحل بالإيجار اللهم بارك، لكن أحيانا يشترط عليه النزو وصول المال للرحم والحمل، وإلا ما نخلصكش، هذا ممنوع، لأنه لا يضمن هذا أمر، هذا من الغيب، أنت تأجرأ بدون ضمان الحمل تجوز، قل أجيب الفحل تأخذ عليه كذا يضرب الإناث اللي عنده، لكن أما أنه هو يضمن أو يجعلها مثل الجعالة بحيث أنه مش إيجارة، أنه راهي على حسب المنتوج اللي تحمل نخلصك عليها، واللي ما تحمل لا، هذا ما يجوز، هذا اللي هو البيع ما في ظهور الجمال، هذا المقصود به.

الثمن أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد. شفتوا؟ يعني بجعل لها شروط أن أنا نبيعها منك أو نشتريها لك، يرى بشرط اللي في بطنها يكبر وأيضا تلد حتى هي. أو نوعين، المراد بيع ما يلده حمل الناقة، و يعني اللي في بطنها يبيع اللي في وسطها يعني. وهذا زي ما قلنا احنا ما نقدروش نضمنه لان هذا من الغيب، هذا نوع حبل الحبلة. وهذا كله اما بيع معدوم مجهول اللي في بطنها بعته، او هذا الاجل اللي تضرب فيه انت الى اجل، هذا الاجل مجهول، وهذا شن عرفنا تولد وبتعيش وبتكبر وتجيب نسددك انا، والا يعني يدفع له قسط اول والقسط الثاني خليه اللي بطنها يولد، ولما يكبر وتنجب انا نكمل لك الباقي. هذا كله بيع الى اجل مجهول، وهذا كل منهما ممنوع شرعا، لان زي ما قلنا هذا فيه الغرر، فيه الجهاله، ويؤدي الى المنازعه، يؤدي الى المنازعه والاختلاف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله، وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهليه. هذا كلام ابن عمر في الحديث في البخاري ومسلم، يقول كان بيعا يتبايعه اهل الجاهليه، كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها، مش غير هذه اللي شراها، واضحة قدام عينها، حتى اللي في بطنها تنتج أنا نشتري منك بهالسيناريو هذا كله. هذا ما يجوز، مش عرفني أنا بالكلام هذا، هذا غيب عند الله عز وجل. آخر ما نتكلم فيه في هذا الباب في البيوع المنهي عنها هو بيع مهم جدا، وهو يسموه بيع الكالي بالكالي، وهذا اللفظ عند المالكية، أو بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين هذا معناه، يعني يبيع دين في الذمة ببيع آخر، دين آخر يعني في الذمة حتى هو، هذا محرم بإجماع العلماء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، حديث رواه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك. كيف شن معنى هالكلام هذا؟ وشن معنى الصور اللي يمكن أن تنتج؟ طبعا هو هذا زي ما تكلمنا عن بيعتين في بيع، صور كثيرة له متعددة، لكن ممكن نبسطها الآن في صور محدودة، أربع صور مثلا أو ثلاث صور. وكل ما مر بنا الآن من في خلال دروسنا القادمة إن شاء الله نبينه، خاصة في بيوع الأجال بينه نقوله هذا محرم، لأن هذا من بيع الدين بالدين. الآن أنت الأخي المستمع تسمع الآن تعرف الأصول، أصول البيوع المحرمة، وكل ما مر من أمامنا من عقود نتكلموا عن بعض صورها الممنوعة وردوه إلى الأصل، القاعدة اللي هي القواعد اللي انطلقنا منها الآن في ثلاث حلقات الماضية والأربع اللي نتحدث عنها في هذا الموضوع اللي هي صور البيوع المنهي عنها. مثلا من صور هذا البيع، وحنضرب أمثلة بالأسماء، لكن خلونا نأخذ ثلاث مثلا صور ممنوعة. واحد، فسخ ما في الذمة في مؤخر قبضه، يعني تأخير قبضة في غير جنسه. بشوي بشوي عارفينكم مش هتسمعوا مش هتنضبطوا هيك، لكن حنفصلوها. فسخ ما في الذمة في مؤخر قبضه في غير جنسي، هذا محرم مطلقا، سواء كان بأقل من قيمته أو أكثر. أما إذا كان من جنسه فإن كان فسخه في أكثر منه فهو محرم، هذا ربا الجاهلية، وإن كان مساويا له فهو من نظرة إلى ميسرة أو أقل منه بعد حلول الأجل فلا بأس به. يعني فسخ ما في الذمة في مؤخر قبضة من غير جنسي. وهذه الصورة يمكن يصورها إذا حل

0: مثلا أجل دين ولم يستطع مثلا هذا الدين، نقول احنا مثلا زيد وعمر، زيد له على عمر مثلا 1000 دينار دينا، فيقول لا دين من بيع، مثلا باع له شيء ويبي منه 1000 دينار، حل الأجل بعد شهرين المفروض يجيب له 1000 دينار، وما استطاع عمر السداد كويس، سواء كان الآن بشرط أو برضاهما، يقول له ديني الذي عليك بقيمة 1000 دينار نؤخره مقابل أن أشتري منك هذه البضاعة مثلا بقيمة كذا من الدينارات ونسددها لك بعد شهر. هذا ممنوع، هذا ممنوع محرم، هذا فسخ ما في الذمة، يعني يفسخ ما في الذمة في مؤخر قبض أو في تأخير القبض من غير جنس، في غير جنس. أحيانا يكون في تسامح، في تسامح ولا سامحتك جاي الأجل ولم يستطع السداد 1000 دينار، وقال له والله يا الألف هذه أنا ما عندي منها 800، يقول له يا سلام ما فيش بس، وتبين نزيدك الأجل نزيدك، لكن مش حناخذ منك إلا نفس القيمة. فهذا نظر إلى ميسرة، إذا كان مساوي ليه يبي منه 1000 دينار المفروض يسددها في شهر واحد، ما جابهاش في شهر واحد، أو جاء وقال أنا عاجز عن أن نجيب 1000، عندي 800، نقول لك قداش تبي باش توفر 200، قال له والله يزيدني شهرين، قال له تمام. أما إذا قال له والله شوف أنت رانك 1000 وتبين نزيدك شهرين أخرات راب الظل 1200، هذا ربا الجاهلية. أما إذا كان مساوي له وزاد المدة باش يوفر بس 1000، هذه نظرة يعني تأخير وصبر عليه لأجل ميسرة، لأجل تيسر للأمور ويسر عليه وما يضايقش عليه، وهذه محمودة ممدوحة ولا بأس بها، فيها أجر. أما اللي هي يعني فيها بركة لو كان عفى عنه، يعني جاء الأجل وزاد أو خلاه قال له ماشي حتى 800 سيدي، لكن بشرط ما يكونش قبل حلول الأجل، مش يقول لا أنت هات لي حتى 800 قبل حلول الأجل، لا ما ينفع، هات لي حتى 800 وبدل شهر واحد جيبهم لي في شهر 11، لا يجوز. إذا كان حل الأجل وسدد لنفس القيمة اللهم بارك، ما قدر سدادها قال لزيدني شهرين، قال لنزيدك عليها الفلوس، هذا ربا الجاهلية، قال نخلو نفس المبلغ لا بأس، قال له الله يسامحك انت هات اللي عندك عند حلول الأجل في شهر واحد، قال له هات غير هات المبلغ اللي وصل له وانا مسامحك الله يسامحك، هذا لا شك انه هو من الخير. هذه صورة عندنا تو، حتى في صورة ثانية نشرحها احنا نسموها بيع الدين بالدين، بيع الكالي بالكالي وابتداء الدين بالدين، ابتداء الدين بالدين. كيف يعني تو في بيع الدين بالدين وله صورة كما قلنا، مثلا عمر، خلونا في عمر وزيد، هذا ما اللي بينهم 1000 دينار، يعني كما زيد له على عمر 1000 دينار، يعني زيد مسلف من عمر 1000 دينار دينا، خلونا نقولك جت المدة فقال مثلا أحدهما للآخر نسقط الديون مقابل بعض، يعني لو كان مثلا كلاهما استلف من الآخر دينا، واحد خذل يبي منه 1000 دينار وهذا يبي منه 1200 دينار، وهذا إلى أجل 10 شهر 10 وهذا إلى شهر 8، وأسقط الديون مقابل بعض، هذا لا يجوز، إسقاط الديون مقابل بعض لا يجوز. هذه صورة، مثلا زيد له على عمر دين وأحمد له على محمد دين، الآن عندنا 4 أشخاص، 4 أشخاص، زيد يبي من عمر أو نقول عمر يبي من زيد وأحمد له على محمد، يعني محمد يبي من أحمد دين، شنو يقول زيد لأحمد أصحاب الدائنين، يعني اللي أدانه اللي عطوه اللي سلفه، يقول له خذ ديني الذي على عمر وأعطيك دينك الذي على محمد، واعطني دينك الذي على محمد، نبدلوا الديون مع بعض. هذا يسموه من بيع الدين بالدين، سواء كانت القيمة متفقة يعني اتفقت قيمة الدين أو اختلفت، وسواء كانت من نفس الجنس، دولار دولار دينار دينار قمح قمح، أو تغايرت حتى لو تبدلت ما يجوز. وأظن الصورة واضحة، يعني سواء كان المدين نفسه اللي بدله، والله الدائنين نفسهم، دينك اللي على فلان خوضه أنت، والدين اللي تبيه من فلان خوضه أنت، هذا كله لا يجوز. بعكس الحوالة، إحالة الدين على مليء، هذه تأتينا إن شاء الله في باب الحوالة ونشرحها بتفصيل. عندنا صورة أخرى، زيد مثلا له دين على عمر، والدين والدائن هذا زيد هذا الدائن واللي مسلف، هو نفسه زيد هذا مدين على أحمد، يعني مسلف من أحمد. فشين يقول زيد لأحمد؟ يقول له نسدد لك دينك بدين الذي على عمر، دينك هذا نسدد لك، يعني بأني نخليك نحولك على تأخذ دينك من فلان. هذا ممنوع سواء كان الدين من نفس الجنس أم مختلفا، لأن هذا من بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. صور أخرى مثلا، من الصور يبيع مثلا رجل لرجل آخر سلعة مؤجلة، سلعة مؤجلة والثمن كذلك مؤجل، يعني تول الزوز مؤجلات، كل نبي سيارة باهي شن تبي نوحة، نبي نوحة مثلا كيا والله سامسونج ولا هونداي، والله نو اتفقوا على النوع، باهي وين السيارة هذه؟ السيارة ما عنديش، هذه نجيبها لك بعد 20 يوم لما تجي من الكوريا، وتجي والله من وين بتجي، والحظيرة وقصة تملها جمارك وماشي تمام، تفاهمنا بقداش؟ 25,000 دينار. ماشي 25، أنا ما عنديش حتى هي، ونجيبها لك إن شاء الله بعد ينزل مرتبات شهر كذا. يقول اتفقنا، بعنا وشرينا. لا هذا وصلت السيارة، ولا هذا وصلت الفلوس، ولا هذا سلم السيارة وصار بيع مؤجل والثمن بيجي بعدين، أو هذا سلف الفلوس والسيارة بتجيه كنوع من أنواع السيارات اللي اشترطها ويسموه السلم، هذا تعجيل الثمن وتأخير السلعة، وهذا ما حصل. فالاثنين كلها كلاهما في الذمة زي ما يقولوا، الثمن والمثمن، هذه لا تجوز، هذه محرمة ممنوعة. تقول لمرات بيعني 10 لترات من الزيت بعد ما تعصرهم في الموسم الجاي، نبي 10 راو نحجز لي 100 في العصر الجاي، راو نبي 100 لتر، وانا من خلصك فيهم في موسم الحصاد متاع القمح والله متاع التمر، ان شاء الله لما يجيني الموسم انت في موسمك الزيتون نبي منك كذا، وانا من موسم التمر بنعطيك كذا، اثنين معلقات في الهواء، السلعة والثمن. هذا ويعتبر بيع ما في الذمة، او بيع دين بالدين، وهذا اللي يسموه بيع ابتداء الدين بالدين. بدل لما ذكرنا في بعض الصور قلنا منه بيع الدين بالدين وبيع ابتداء الدين بالدين، هنا ثلاث صور: فسخ ما في الذمة في مؤخر قبضي وشرحناها، وبيع الدين بالدين وشرحنا منه صور، وابتداء الدين بالدين هذه. سواء هذا الموعد هم حددوه ولا ما حددوش، حتى لو حددوا الموعد أو ما حددوش، قال خلاص لما تجيني الفلوس نعطيك، وهذا قال أول ما توصل السيارة نعطيك، أو الزيتون والتمر، هذا كله من الممنوع. من الصور كذلك في بيع الدين بالدين، واحد يجي مثلا يشتري، راجل مثلا يشتري طعام على كيل أو وزن معلوم، تمام؟ تفهم، نشتري طعامنا على كيل أو وزن قنطار من قمح معلوم خلاص، لكن قبل ما يقبضها، وهذا انتبهوا لها يا إخوة، رأي لأنها موجودة كثيرا في الطعام تحديدا، مش في السلع الأخرى، طعام حاجات لكال، قبل قبضة يبيعها على آخر شخص آخر بدين، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. محمد اشتراه من علي مقدار من الطعام، قبل أن يقبض محمد الطعام باعه لزيد بثمن مؤجل. هذا ما يصحش، هذا دين بدين، لأن قبض الطعام وبعدين تبيع. أو السلم اللي تكلمنا عنه صورة، حتى هو مرات يكون بنظام السلم. شنو معنى السلم؟ يسلم الرجل في طعامه أو سلع. السلم يقدم الثمن، الفلوس تجي تسبق السلعة، لأنه في الغالب اللي في الدكاكين البيع بالدين، البيع بالآجل، السلعة نأخذ فيها والمذكرة تسجل، هذا بيع بالدين، نخلصك بعدين، نخلصك بعد نهاية الشهر، نخلصك الشهر الجاي، العام الجاي، هذا لكن العكس، نعطيك فلوس وتجيب لي البضاعة. بعكس ما هذه منفرقه بعدين، احنا مرات البضاعة موجودة غير في المخازن والشيء، هذا موضوع آخر. لكن عندنا حاجة اسمها السلم، يعني بيع مش سلعة معينة محددة، لا، احنا بيع موصوف ما في الذمة، يكون بوصف ولا منجيبها ليه، مش بعينها منجيب له زيها من ورد عليه 15 يوم شهر كذا. وهذه إن شاء الله هيجينا باب السلم ونشرحه بوضوح. فإذا أسلم الرجل في طعام أو سلعة وقدم له الثمن معجل، والطعام أو السلعة ضرب لها أجل، لكن وقت حل الأجل الطعام هذا أو السلعة تلفت، خلاص دفع له الفلوس وهو بيجيب له الطعام والله بيجيب له السلعة، لكن هذه صار لها شن، صار لها خلل، فسدت، تأخر عليها، ما جابهاش، لقاها مش مخزنة كويس، طفع، إيه قصة. شين يقول البائع الآن؟ هو البائع حاصل على الفلوس، يقول نعطيك بدل هالسلعة والله بدل هالطعام بطعام آخر أو سلعة أخرى، مش يجيبها لي توا، لا، لكن يقول له في نهاية مثلا الشهر يضرب له أجل ثاني. هذه ما تجوز، هذه لا تجوز كذلك، لأنها من بيع الكالي بالكالي أو من بيع الدين بالدين. هذه لها صور كثيرة كما نقول يعني. وممكن نختمه بصورة أخيرة حتى لا نتوسع كثيرا، لأن قلت لكم الصورة كثيرة، ولكن إن شاء الله تجينا تباعا ونفهموها إن شاء الله من خلال اللي بيتابع الحلقات يستفيد منها في في في في كل ما ندخل في تفاصيل أكثر في العقود. مثلا يكون لزيد على عمر ثوب من صوف، يعني يبي منه ثوب من صوف ومشراش ما استلماش، وأحمد نفسه يبي من عمر 10 دراهم، 10 دنانير، بلاش خلونا في الدنانير، 10 جنيهات. يعني عمر عليه دينين، عمر هذا عليه دينين، دين لزيد وآخر لأحمد، دين لزيد بالثوب يبي منه ثوب وآخر لأحمد. فشين يقول زيد لأحمد؟ يقول لا، اشتريت منك ثوب الذي على عمر بدنانيرك العشرة التي عليه أيضا، يعني يبدلهن مع بعضها. فيصبح زيد الآن يطالب عمر بالعشر دنانير بدل الثوب من الصوف، وأحمد يطالب فيه بالثوب بدل من 10 دنانير، تغيرت الديون مع بعض، هذه بمنا ثوب وهذه بمنا فلوس. يقول له أنت أسمع، شو رأيك أنت؟ خلاص أنت تأخذ منا الفلوس وأنا نأخذ منا الثوب، هذا ما يصح، لازم يقبضها ويسلمها ليه، وهذا يقبضها ويسلمها ليه. أما تبادل الديون مع بعض يعني دون أن تصل إلى هذا المدين، فهذا مما قصد الدائن، هذا من هذه من الصور الممنوعة والتي لا تجوز. هذا ملخص بسيط وبتفصيل يعني شرح بسيط لبيع الكالي بالكالي أو بيع الدين بالدين. وبهذا النوع الأخير اللي فيه غرر وفيه جهالة وفيه حصول مفسدة وتنازع يحدث سد للذريعة ومن أكل أموال الناس بالباطل، ننهي الباب الأول هذا من باب أو المقدمة الثانية اللي تكلموا فيها عن المعاملات المنهي عنها في الشريعة، معاملات فاسدة منهي عنها في الشريعة، في 4 حلقات بيناها وشرحناها، نكون هكي أنهينا هذا الباب مختصرا ومبسطا. إن شاء الله في الحلقة القادمة وندخل في أهم معاملات المحرمة اللي هي المقدمة الثالثة إن شاء الله، وهو موضوع الربا، وهذا من البيوع المنهي عنها في الشرع. وأفردنا له يعني مقدمة خاصة رغم أنه نوع من أنواع البيوع، لأن الحقيقة منتشر وأصبح يعني جهارا نهارا وبعض الناس تجهله. فنصيحتي لكل المستمعين أن يتابعوا هذا الموضوع ويعلموا حقيقته وهذه المعاملة طبيعتها حتى لا يقعوا في الربا. ونتكلم إن شاء الله عن خطر الربا أول ما نبدأ في الحلقة القادمة. بهذا القدر إن شاء الله نكمل هذه الحلقة ونلتقي وإياكم إن شاء الله في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أو تعلمون من هو مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.

أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.

0: بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين
1: قل إني

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين

تشركون؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا.

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالله

يحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس.

أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع

أثمر وينعِه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

0: ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جهد في سبيل الله، ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه الجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه. عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا، سناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومنسكا لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله، حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا رغبا ورهبا محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي، صلاة عماد الدين، ونسكي، ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي، ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق فالواقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهر إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده. فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين، ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف فرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما، بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هذه العشر الأوائل ما من عمل تعمله، هذا عدد الناس كي يتصوروا الصغير يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل، اللي فقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق في العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما، فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت، ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل، يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد، ثلاثة أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا، وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون حتى شي واحد عنده بؤس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين، لأنها أيام أكل وأيام شرب، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب، يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا، فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب كبير جدا، أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا من الحديث المذكور، وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين، أما بعد، اجعلنا من، فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا دبين، أمرا دبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي، ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني الكلام بالوجوب هو أمر دبين في حقيقة الأمر. من دب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله، العشر الأوائل ديال الحجة، العشرة الأولى، ما يقص شيء الشعر دياله، ما يحسن الشعر دياله، ما يقطعش الأظافر دياله، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال العشرة، كما يصنع الناس في موسمي الحج. لكن هذه الأيام كلها، يعني طبعا مازال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة، فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر دياله ويقطع الأظافر دياله وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا. يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعر، ما مساليش الأظافر دياله، ما مساليش الذات دياله الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. شيء حقيقة عجيب وغريب جدا. هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس فهذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله. في الغالب عندما نتكلم عن العلاقات الدولية إنما نتكلم عن الخيارات التي يقوم بها الفاعل الاستراتيجي أو الفاعلين الاستراتيجيين يقومون بها في إطار موازين القوة، في إطار قراءتهم للواقع وللمصلحة، في إطار الامتداد والعمق الاستراتيجي القادم من الوعي الجمعي، وفي ضرورات الجغرافيا، وكذلك في وعيهم بخيارات المستقبل. لكن في الحقيقة أن الحال ليس كذلك دوما. هناك أقدار خارجة عن قدرات الإنسان وعن اختياراته تتحكم كثيرا في الواقع، تنشئ موازين قوة جديدة خارجة عن التوقعات المعتادة والرؤى التي يجتهد بها الفاعلون السياسيون والاستراتيجيون. هذه الأقدار هي التي صنعت في مراحل تاريخية مهمة لحظات انعطاف وفترات تغير، بل انقلابات استراتيجية كبيرة لم يكن للإنسان فيها في الحقيقة دخل، وإنما كانت بقدر جاء من السماء. سوف نستعرض في هذه الحلقة بعض هذه الأحداث وهذه الوقائع، ونرى انعكاسها على تشكل موازين القوة وتغير الخرائط السياسية كما وقعت في التاريخ. يصف المؤرخون عام 536 على أنه أسوأ عام في التاريخ. لماذا؟ في هذا العام غابت الشمس تماماً، بمعنى أنها حجبت ظلها عن الأرض، حجبت نورها عن الأرض لفترة زادت على 18 شهراً، سنة ونص. الحقيقة في ذلك الوقت الناس ما عرفت إيش اللي حاصل. الشمس أصبحت مجللة بقدر هائل جداً من الضباب، من الغيوم، من الدخان إن شئت، والغبار. قرص الشمس كان بائناً، لكن الناس لم يستطيعوا أن يجدوا أو أن يروا ظلالهم. طبعاً عندما حدث هذا أثر تأثيراً جوهرياً على حياة الناس، انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، أدت إلى موت كثير لحيوانات في مختلف أنحاء العالم، وكذلك إلى موت المزاريع والمزروعات والمحاصيل، وأدى كذلك إلى حالة شديدة من الفزع والاضطراب والقلق وغياب اليقين والشعوذة وأشياء كثيرة جدا حصلت في العالم. هذه الظاهرة انتشرت في كل أنحاء العالم تقريبا. الصين سقط فيها الثلج في الصيف، أوروبا غابت فيها الشمس وماتت فيها المحاصيل، العالم حتى في منطقتنا، في منطقة العالم العربي في الشام، نجد المؤرخين السريان يتكلمون عن عام لم يروا فيه الشمس لمدة تماما، بل رأوا ما يشبه القمر في السماء بدلا من الشمس. كل هذه الوقائع وهذه الأحداث أدت إلى تغيرات جوهرية في موازين القوة وفي الواقع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. طبعاً إحنا اليوم نعرف ما الذي وقع في زمنهم، إحنا ما كانوا عارفين الجماعة إيش اللي حصل. اليوم نعرف أنه في عام 536 ثار بركان ضخم في أيسلندا، وهذا البركان واصل ثورانه فترة من الزمن، ثم عاد وثار مرة أخرى في عام 540 وفي عام 542، أطلق كمية هائلة من الغبار في السماء، حجبت الشمس وأدت إلى هذه الظاهرة التي استمرت سنة ونصف، والتي أدت كما قلنا إلى موت أعداد كبيرة من الناس والحيوانات والنباتات وما إلى ذلك. لكن المهم في هذه المسألة أن هذا الواقع أدى إلى كساد اقتصادي وإلى إشكالات استمرت تقريباً 100 عام. يقول المؤرخون أن الأرض لم تعد إلى توازنها لا البيئي ولا الاقتصادي إلا في عام 640، أي بعد تقريباً 100 عام من بركان أيسلندا الذي انفجر في عام 536. والأخطر من ذلك
أنه في عام 540 و542 وقع طاعون يسمى بطاعون جاستينيان، وهذا مشهور بالتاريخ. جاستينيان كان هو الإمبراطور البيزنطي في ذلك الوقت، سمي الطاعون باسمه لأنه بيزنطة اللي هي القسطنطينية إسطنبول حالياً كانت قد تضررت بشكل جوهري، يعني قتل أكثر من 30 إلى نصف سكان، في تقديرات تقول 30%، في تقديرات تكون نصف سكان القسطنطينية ماتوا بسبب هذا الطاعون الذي انتشر تقريباً في معظم أنحاء العالم المعروف في ذلك الوقت، لا سيما في أوروبا وفي بلاد فارس وفي آسيا الوسطى على وجه التحديد، وأدى إلى موت أعداد كبيرة من الناس. ربما نقول أن نسبة مقدرة، ربما ربع البشرية توفيت أو قتلت أو ماتت في طاعون جاستينيان هذا. هذا يعني أن الإمبراطوريات الكبرى التي كانت تهيمن على الاقتصاد العالمي وتهيمن على النفوذ في العالم، وهي الإمبراطورية الصينية والإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية الرومانية الشرقية، كلها تأثرت تأثراً كبيراً. وقع هناك كساد هائل اقتصادي، وقعت أيضاً هناك إشكالات كثيرة متعلقة بغياب الأيدي العاملة، متعلقة بالزراعة، هجران المزارع وعدم قدرة الناس على الزراعة. تغيرت مفاهيم كثيرة في المجتمعات هذه. أيضاً ولدت تيارات دينية معينة في داخل هذه المجتمعات، تتكلم عن عن عن عن الفناء، تتكلم عن الذنب والمعصية التي أدت إلى ما وقع به الإنسان، وهكذا حدثت تغيرات جوهرية في العالم. لكن أريد أن ألفت نظركم إلى شيء في غاية الأهمية، أن في أقل من 60 أو 70 سنة كان الإسلام قد بدأ يقدم للبشرية مفاهيم جديدة عن النفس، عن الوجود، عن المستقبل، وعن كل شيء يتعلق بحياة الناس. وانطلق من جزيرة العرب، من مكة، المسلمون إلى أقطار الأرض، لا سيما إلى الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية، وأحدثوا أكبر انقلاب استراتيجي عرفه العالم، من مجموعة لم يكن على الإطلاق لها حظ في موازين القوة الدولية في ذلك الوقت، لأن القوة الدولية كانت تتقسمها بلاد فارس وكذلك البيزنطيون، ولكن المسلمين الذين جاءوا من جزيرة العرب استطاعوا في سنوات قليلة أن يغيروا موازين القوى وأن يحدثوا أكبر انقلاب استراتيجي عرفه التاريخ. الآن أتساءل، ألا ترون أن الذي وقع في عام 536 وتكرر بعد ذلك عبر الطواعين وعبر الكساد الاقتصادي الهائل وعبر الموت الذي عم كثيرا من عواصم الإمبراطوريات، ألا ترون أنه قد مهد لضعف شديد في بنية المنظومة الدولية في ذلك الوقت، والانطلاقة لقوة جديدة جاءت من جزيرة العرب؟ لقد التقى الماء على أمر قد قدر بالفعل، وكان هذا القدر الذي جاء من بركان تفجر في أيسلندا ومضاعفاته كان له أثر هائل على تغير شديد في موازين القوة، فسح أو أفسح المجال لانطلاق قوة جديدة ترث الإمبراطوريات المنهكة وتقدم مفاهيم للإنسان الحائر. يقدر المؤرخون أن عدد سكان الكرة الأرضية عام 1347 كان بحدود 450 مليون إنسان، ولكن بعد سنة من ذلك التاريخ وصل عدد سكان الأرض إلى 350، أي بمعنى انخفض تقريباً 100 مليون عن العام الذي كان قبله. ما السبب؟ 1347 وقع طاعون كبير، وباء هائل اجتاح أوروبا أيضا، واعتقد الحقيقة أنه كان أيضا امتداد لطاعون جاستينيان، لأنه نفس البكتيريا التي فعلت فعلها كما قلنا في القرن السادس الميلادي، وأدى في عام 1347 انتشاره في أوروبا
وفي كثير من دول العالم أدى إلى وفاة أعداد هائلة من الناس. بعض الدول مات من سكانها 90%، وبعض الدول مات من سكانها في أوروبا تحديداً نصف السكان، وربما أقل وربما أكثر. طبعاً هذه الواقعة فعلت أشياء كثيرة وتداعيات كبيرة في الواقع. في ذلك الوقت كانت أوروبا تعيش مرحلة العصور الوسطى طبعاً، لكن انتبه إلى أن العالم الغربي كان يقوم على فكرة الإقطاع، أي أن النبلاء يتملكون أرضاً واسعة ويعيش في هذه الأرض ناس اللي هم أقنان مزارعين، وهؤلاء بمثابة العبيد في الحقيقة لهؤلاء النبلاء، يبوكلوا بيشربوا بيعيشوا في الأرض، ولكن لا حق لهم في ملكية هذه الأرض، والنبلاء هؤلاء يأخذوا كل عوائد وثروات ومحاصيل هذه الأرض. لكن بعد هذا الطاعون، بعد الموت الأسود في عام 1347، يسمى بالموت الأسود في التاريخ 1347، حدث ما يلي: انخفض عدد الأقنان أو عدد العبيد أو عدد الفلاحين الذين يمارسون الزراعة في هذه الإقطاعيات في مختلف أنحاء أوروبا. لم يعد هناك بشر يقوموا بما ينبغي القيام به، ولذلك أصبح العامل ذو قيمة أعلى، ومن هنا بدأ الإقطاعيون والنبلاء يتنافسون على إرضاء هؤلاء العمال أو هؤلاء الأقنان من أجل أن يستجلبوهم لكي يخدموا مزارعهم الفارغة من المزارعين، ومن هنا بدأت مكانة العامل والفلاح تزداد. ثم من بعد ذلك بدأوا يفكر هؤلاء العمال والفلاحين التابعين لهؤلاء النبلاء بالاستقلال، بالملكية، ملكية الأراضي. بدأت تنطلق دعوات من أجل أن يتملكوا هم بأنفسهم الأرض، وهذه هي بداية نهاية الإقطاع في أوروبا. يقول المؤرخون أن عصر النهضة في الحقيقة كان نتاج لعام 1347 وللموت الأسود الذي اجتاح أوروبا، لأنه أثار أيضاً هذا العصر، هذا الحال الذي مات فيه ثلث سكان أوروبا وربما يزيد، أثار إشكالات أيديولوجية وإشكالات فكرية. كان الإنسان الأوروبي قبل هذه المرحلة يتداوى من خلال بعض الطقوس والشعائر الكنسية، أو من خلال بعض التمائم والتعاويذ، أو من خلال الرهبان والقساوسة الذين يقدمون بعض الخدمات الكنسية للمرضى، وأحياناً تكون بشعة بشكل كبير جداً لأن الطب ما كان قد تقدم في أوروبا. فهنا ولدت حاجة حقيقية، هؤلاء لم يستطيعوا وقف الموت ولا وقف الداء، ولذلك ولدت حاجة للبحث وللتنقيب عن وسائل طبية جديدة. طبعاً كانت الأندلس وكان عالمنا الإسلامي حافلاً بنماذج لنجاح طبي فائق لم تكن أوروبا على علم به، ومن هنا بدأ الأوروبيون يتجرؤون على استيراد المفاهيم المتعلقة بالطب من العالم الإسلامي ومن الأندلس، وبدأ الأوروبيون ينفتحون أكثر ليس فقط على الطب بل على المفاهيم التي سادت في عالمنا الإسلامي وفي الأندلسي على وجه الخصوص، لأن الأندلس كما تعلمون كانت هي الجسر الثقافي والفلسفي والفكري والعلمي الذي عبرت النهضة الأوروبية منه. وهنا بدأت مفاهيم التجريب، مفاهيم البحث العلمي، مفاهيم الانعتاق عن سطوة الكنيسة بدأت بالانتقال إلى أوروبا، ثم بدأ عصر النهضة لكي يتغير شكل أوروبا تماما، ثم من بعد ذلك يتغير أيضا شكل العالم. وهذا فعل أفعالا كثيرة جدا نحن الآن تحدثنا عنها في هذه الحلقات، وأعتقد أنه نتاج الموت الأسود هو الذي صنع العالم كما نعرفه اليوم، ومن هنا كان ذلك قدرا لم يكن للإنسان فيه ربما دور مباشر أو شأن، وإنما هذا الذي حدث، وهذا أيضا كان خارج على المسار الطبيعي لموازين القوة وللحسابات الجيوسياسية المعتادة ولخيارات الإنسان أو الفاعل السياسي والاستراتيجي.
لقد عاش عالمنا في السنوات الماضية أيضا جائحة كورونا، وكانت هذه بالمناسبة أيضا تدخلا غير محسوب في موازين القوة، أدى إلى تغيرات اقتصادية كبيرة وتداعيات لازلنا نعيشها، وما زلنا وربما نشهد في الأيام القادمة مزيد من هذه التداعيات على الاقتصاد العالمي وبالتالي على موازين القوة التي نعرفها. ثم أننا نعيش حالة التغير المناخي، وأنا أتوقف قليلا عند هذه الحالة لأنه هذه حالة أكثر عمقا وأكثر أهمية من أي حالة عرفها التاريخ. ليش؟ لأنه في الماضي كان تأتي جائحة على سبيل المثال مثل طاعون الموت الأسود أو طاعون جاستنيان، تؤثر لفترات زمنية معينة يستعيد الإنسان فيها عافيته، ربما بعد 50 سنة بعد 100 سنة، لكن في النهاية يستعيد عافيته ويواصل مسيره وفق مقتضيات الجغرافيا ووفق المصالح المتعارف عليها بين الأمم والشعوب. لكن في حالة التغير المناخي هذه تغير أسس الأسس التي قامت عليها موازين القوة. عندما نتكلم على سبيل المثال على الجغرافيا، والجغرافيا كما قلنا هي صنع الله في الأرض، والجغرافيا لا تتغير بسهولة، الجبال، الأنهار، المحيطات هذه موجودة، موجودة منذ عصور وما بقيت موجودة، وأثرت على تشكل العقل الإنساني وعلى مفهوم الأمن القومي للدول والشعوب، لأنه الجغرافيا أثبت بكثير من أي مفهوم آخر كالتاريخ أو خلافه. لكن اليوم الجغرافيا تتغير. عندما نرى أن القطب الشمالي على سبيل المثال بدأ بالذوبان، هذا سيفتح بالحتم لروسيا طرق تجارية، وبالمناسبة هذا الكلام بدأ، يعني مش نحن نتكلم عن شيء بده يحصل في المستقبل، نحن نعرف اليوم أن الشهور التي تستطيع فيها الموانئ المنفتحة على الشمال في روسيا تستطيع أن تستقبل السفن اليوم أكثر مما كان عليه الحال قبل 10 أو 20 سنة. لماذا؟ لأن التغير المناخي وزيادة درجات الحرارة على الكوكب أدت إلى ذوبان للجليد وأدت إلى مساحات أوسع لروسيا لكي تعبر في يعني معابر مائية لم تكن مفتوح لها من قبل. هذا أيضا سيؤثر مستقبلا على دول كثيرة، ربما هناك جزر ستختفي، هناك مدن سوف يغمرها الماء، وهناك أيضا جزر أخرى أو كيانات أخرى مثل على سبيل المثال مرة ثانية في روسيا لو تكلمنا عن سيبيريا والمناطق الباردة سوف تتحول إلى مناطق أقل برودة، وهذا سيفتح أيضا مجالا أوسع لاستثمارات زراعية ولحياة إنسانية أكثر توازنا. إذن الجغرافيا كما عرفناها الآن بدأت تتغير، هذه قضية التغير المناخي الحالي أدى إليها بشكل بارز. لكن الشيء الآخر اللي احنا حتى الآن ما حسبنا أن درجات الحرارة عندما ترتفع، احنا مقدرين أنه في عام 2030 يكون الكوكب ارتفع درجة ونصف، ولكن التقديرات تقول أنه في الأغلب سيرتفع أكثر من درجتين أو ربما درجتين. طبعا نتكلم عن درجتين بالنسبة للفرد العادي شيء طبيعي، أنه الصبح بتكون درجة الحرارة 26 بعدها بتصير 28 ما في عندنا مشكلة، لكن عندما تتكلم عن معدل حراري للكوكب درجة ونصف ودرجتين لها تأثيرات مدمرة على كل ما نعرفه في العالم. على سبيل المثال نعلم الآن أن هناك اضطرابا حقيقيا في التيارات المائية في المحيطات والبحار، والسبب في ذلك أن درجة الحرارة في المحيطات بدأت ترتفع، وهذا أدى إلى أن التيارات المائية التي عرفها التاريخ والتي شكلت الرياح الموسمية على سبيل المثال وحركة الحياة التي نعرفها اليوم التجارية عبر السفن بدأت تتغير بشكل جذري. هذا سيؤثر على الحيوانات البحرية التي بدأ بعضها يفقد القدرة على التواصل مع بيئته المعتادة، لأن الحيوانات البحرية على سبيل المثال مثل الحيتان والأسماك وإلى آخره لديها بوصلتها الخاصة، هذه البوصلة الآن بدأت تضطرب، وجغرافيا الأرض التي تتغير ودرجة حرارتها التي تتغير تغير أيضا من قدرة هذه الحيوانات على التكيف، وهذا قد يؤدي إلى كوارث بيئية حقيقية. نحن نعلم اليوم أن هناك في بحث نشر قبل أسابيع قليلة يتكلم عن أن هناك 900
86 مايكروب، يعني بكتيريا، اكتشفت في الثلوج التي ذابت. طبعاً هاي الثلوج اللي ذابت بالتبت عمرها 15,000 عاما، 15,000 سنة، حصرت هذه البكتيريا في داخلها. اليوم هذه الثلوج تذوب. العلماء أخذوا عينات من الماء الذي بدأ يتسرب إلى الأنهار، ووجدوا أن هناك قرابة 1,000 بكتيريا 98% منها لم يعرفه الإنسان من قبل. هذا فقط في منطقة واحدة في التبت كما قلت لكم، وعلماء الصين هم الذين أعلنوا هذه الدراسة، أي أن هذه البكتيريا يمكن أن تؤثر على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات بطرق لا نعرفها، لأن أجسامنا وأجسام الكائنات الحية الأخرى ليست متأقلمة معها أو لديها المناعة للتعامل معها. فهل يعني هذا أننا سنواجه موجات جديدة من الأوبئة التي يتفاجأ الإنسان بها؟ إحنا مثل الطواعين بالنسبة لنا انتهت، لأنه عملياً اكتشفنا مضادات حيوية ولم يعد للطاعون يعني تلك القدرة، لأنه عرفنا عرفنا البكتيريا وحضرنا لها ما يمكن أن يقضي عليها. لكن تخيل لو أن هذه الدراسة التي نشرت كما قلت لكم يمكن أنه تصف لنا واقع جديد، وهذا الواقع ربما مش 1,000 بكتيريا، ربما يكون عشرات، ربما مئات الألوف، وهذه ستكون عبئا جديدا على الإنسانية. لذلك الذي فعله الغرب برأيي، وهذه نقطة أريد أن أختم بها، هو شيء في الحقيقة جوهري في تغير سلبي في الكوكب. يعني الحضارات والأمم كانت تتصارع ويقتتل الناس، جاء جنكيز خان قتل ملايين الناس، جاء على سبيل المثال حروب وإمبراطوريات قتلت ودمرت، لكن لم يكن لهذه الحروب ولا لتلك المذابح التي وقعت في التاريخ تأثير على الكوكب، بمعنى أنها تغير من بنيته الجغرافية وتوازنه الحيوي وكذلك من قدرة الكائنات الحية على أن تبقى تعيش في هذا الكوكب. الغرب فعل ذلك من خلال الثورة الصناعية وما تبعها، من خلال الجشع الذي ولد كما هائلا من الغازات وثاني أكسيد الكربون التي الآن وضعتنا في هذا الوضع الذي الاحتباس الحراري وما إلى ذلك. وهذا الطمع وهذا الجشع لم يتوقف إلى يومنا هذا، لا يزال الإنسان حتى يومنا هذا يتكلم عن كارثة محققة نعيشها نحن في جيلنا هذا. يعني مسألة مش قصة إن والله بالأفلام ده تصير في يوم من الأيام بعد ما احنا نموت. هذا الجيل، جيلي وجيلكم والأجيال التي جاءت من بعدنا ومن قبل، تعيش هذا الواقع، نراه يوميا، نرى كيف أن العواصف تأتي بطريقة، نرى درجات الحرارة التي ترتفع في مدن لم تكن من قبل تعرف هذه الحرارة، نرى الفيضانات التي تجتاح بلدان كثيرة، نرى موت كثير من الأنواع الحيوانية والنباتية أمام أعيننا، ومع هذا لا يزال الإنسان المعاصر مستمراً في غيه، مستمراً في جشعه، مستمراً في استهلاكه دون أن يتوقف ويقول نحن نقضي على أنفسنا. بدلاً من أن نفكر في الحفاظ على ما تبقى من هذا الكوكب، نفكر كيف نحيي كوكباً ميتاً مثل المريخ. وشيء عجيب جداً، يعني حقيقة هذا من أغرب الأشياء. بدل ما نقول خلينا هون نحاول نصلح ما نستطيع، لا، قاعدين نفكر كيف نروح المريخ ونصلح المريخ ونعمل له طبقة من الأكسجين ويكون في مناخ قابل للحياة الإنسانية. هذا الذي أدى إليه حقيقة هو الجشع والاستعلاء وانفكاك الإنسان المعاصر عن الغاية والهدف الذي يمكن أن يسمو به، عن استهلاكيته البشعة وعن حالة المنفعة المنفكة عن الأخلاق. ولذلك لدينا نحن أولئك الذين يحملون رأياً وفكرة ومدرسة تفكير غير المدرسة الغربية، وكثير من شعوب الأرض تشاطرنا ذلك، لدينا رسالة ينبغي أن نصر عليها، وهي أن نعيد التوازن إلى هذا الكوكب، نعيد التوازن إلى الوعي الإنساني، إلى الفكر الإنساني، إلى الفلسفة التي تحكم تحركات الإنسان، و
نستخلص من القرون الثلاثة الماضية التي تسيد فيها الوعي، وعي الصراع الغربي على العالم، نستخلص منها دروسا وعبرا لنماذج بديلة في الاقتصاد، في الاجتماع، في الاستراتيجية، تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه. في برنامجنا هذا الذي حمل اسم موازين، حاولنا أن نقدم إجابة على سؤال مهم، وهو كيف نفهم العالم. في الحلقات التي تضمنها هذا الموسم من موازين، استعرضنا مجموعة مهمة من المفاهيم والمرتكزات التأسيسية التي يمكن للواحد منا أن يستحضرها عندما يريد أن يقرأ الوقائع والأحداث التي تحدث في العالم. تكلمنا عن الجغرافيا، وتكلمنا عن التاريخ والوعي الجمعي، تكلمنا كذلك عن تصور الأمم لمستقبلها وكيف يؤثر هذا التصور على واقعها، تكلمنا عن الظروف الاقتصادية وموازين القوى المتعلقة بالتحالفات، وتكلمنا عن مراكز النفوذ وما إلى ذلك، ثم استعرضنا تاريخياً وبشكل سريع بعض المحطات الرئيسية التي شكلت الوعي الاستراتيجي الحالي عالمي. لكن في الحقيقة نحن لن نقف عند ذلك، ربما تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم، الموسم التأسيسي، لكننا سننتقل إن شاء الله بعد ذلك إلى حديث أكثر تفصيلاً وإلى أمثلة نستحضرها لكي نطبق هذه المفاهيم عليها، لا سيما في واقعنا العربي والإسلامي. لماذا؟ لأنه نحن الآن نعيش حالة انتقال، لا شك أنه هذه أحد حالات الانتقال الفريدة في التاريخ، يعني بجوز إحنا بعد سنوات من الزمن سننظر إلى هذه الأعوام ونقول والله في الأعوام هذه، في من 2020 إلى 2025 ربما عشنا حالة انتقال ما كناش ربما إحنا عارفين أهميتها في هذه اللحظة، لأنه معظم حالات الانتقال يدرك كنهها بعد فوات أوانها. ولكن نحن اليوم أمام حالة انتقال فريدة في النظام الدولي وفي النظام الإقليمي، وحالة انتقال في الفكر الإنساني، وحالة انتقال في المناخ والبيئة والكوكب بشكل عام، وحالات الانتقال هذه لم تجتمع قط في أي لحظة من لحظات التاريخ. يعني التاريخ أحيانا بمر بحروب، أحيانا يمر بحالات انتقال لها علاقة بصراعات الأمم بالنظام الدولي، تتشكل رؤى وتصورات وأفكار فلسفية جديدة، بننتقل لعصر ما نسميه عصر النهضة، ننتقل، لكنه لم نشهد حسب ما أعلم أن العالم شهد لحظة انتقال التقى فيها التغير في المنظومة الدولية مع التغير في المنظومات الإقليمية مع التغير في المنظومات الديمغرافية الإنسانية والاقتصاد، ثم مع تغير أيضا في الكوكب من حيث المناخ ومن حيث حالة الإنسان، يعني البيئة التي يعيش فيها الإنسان ويعيش فيها الحيوان ويعيش فيها النبات. هذه حالة فريدة، ولذلك ربما تصنع واقعا مختلفا تماما عن الوقائع التي كنا نعرفها في السابق. أضف إلى ذلك حالة الانتقال التقني، وهي طريقة، يعني اليوم إحنا لا نفكر كما يفكر أباؤنا ولا أولادنا يفكرون كما نفكر نحن. لماذا؟ لأنه البناء المعرفية تتغير وتتحول، لدينا هناك غربة ربما في الأجيال حقيقة بعد قليل سنشاهدها، لأنه أبنائنا وأحفادنا لن يكون لديهم نفس المنطلقات الفكرية التي عشناها نحن ونفس المرتكزات التي ارتكزنا عليها ونفس الينابيع التي نهلنا منها، كل واحد اليوم له طريق مختلفة. إذن كل هذه الحالة ستنبئ عن واقع عالمي جديد سنواكبه، سنتحدث عنه، سوف نأتي بأمثلة لتغيرات جوهرية تحدث في العالم، لموازين قوة تتغير أمام أنظارنا، لتشكلات جيوسياسية وتحالفات. سنطبق ما تعلمناه في الموسم الأول من موازين على دول خاصة في منطقتنا للمرحلة القادمة، والهدف من كل ذلك إنه إحنا جميعا نثير جدلا وحوارا حول ما الذي يمكن فعله، لأنه في النهاية هنا نحن لسنا هنا من أجل المتعة الفكرية،
ولا من أجل فقط محاولة ملء يعني مجموعة من الأوقات بأحاديث عن التاريخ وعن الواقع الاستراتيجي. نحن هنا أبناء هذه المنطقة نعيش تحدي وجودي. نحن إما أن ننعتق ونعيش مثل كل الأمم ويكون لدينا بعض الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي، وإما أن نبقى غارقين في دوامات لا تنتهي من الصراع ومن الخلاف ومن غياب البوصلة. لذلك سنكون نحن إن شاء الله معكم في ذلك، ونريدكم أن تكونوا معنا، نريد من هذا أن يصبح حوارا ومن بعض هذه المفاهيم أن تنمو. وأنا الحقيقة أناشد الشباب تحديدا والشيوخ طبعا، لكن خلينا نتكلم عن الشباب. المستقبل هو لكم، يعني كل الحكي اللي احنا حكيناه عن المستقبل سيكون أنتم الذين ستتعايشون معه، ستعانون من تبعاته، فالخيار اليوم هو في الحقيقة لكم. الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نقدمه ونصر عليه الآن هو نقل بعض الأفكار والرؤى والتصورات للأجيال الجديدة وتأسيس وعي جديد. وأنا

إنه إحنا أبناء هذه المنطقة ألا نكون في المركز فيما يتعلق بالوعي والتفكير وتشكيل المفاهيم عن المستقبل، لأنه نحن نقطة ارتكاز في مساقات ومسارات تشكل المستقبل والنظام الدولي القادم حقيقة منطقتنا هذه. فكل واحد فينا لديه هذه المسؤولية أنه فعلا يعي ما الذي يحدث ويحاول أن يساهم في تصورات جديدة للمستقبل. وإن شاء الله سنلقاكم في موسم جديد من برنامج موازين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3
3: خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في السنة العاشرة من الهجرة، وقد ذكرنا فيما مضى أنه في هذه السنة على قول جمهور أهل السير مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. قال: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني أنه كان في سياق الموت، وقد ذكرنا أنه كان لم يبلغ العامين من عمره. قال: فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ يعني يعجب عبد الرحمن بن عوف لأنه توهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزع من المصيبة، وقد عهده صلى الله عليه وسلم يحث على الصبر وينهى عن الجزع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة، أي هذا الذي رأيت مني هو رقة في القلب على الولد وليس ما توهمت من الجزع. ثم أتبعها صلى الله عليه وسلم أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وروى ابن ماجة عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنهما قالت: لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له المعزي: إما أبو بكر وإما عمر، أنت أحق من عظم الله حقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخرة تابع للأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا، وإنا بك لمحزونون. وروى الترمذي والحاكم والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، قال: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره حتى خرجت نفسه، قال: فوضعه صلى الله عليه وسلم وبكى، فقلت: تبكي يا رسول الله وأنت تنهى عن البكاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أنهى عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولاعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب، وهذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، ولولا أنه وعد صادق وقول حق، وأن يلحق أولانا بأخرانا، لحزنا عليك حزنا أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب.

0: ولا نقول ما يسخط الرب. ومات إبراهيم ولم يكمل سنتين من عمره، فلم يكمل رضاعه، فأبدله ربنا سبحانه مرضعا خيرا من التي كانت ترضعه. روى مسلم أنه لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. وصادف يوم مات إبراهيم أن الشمس كسفت، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم. وهذا كان من عقائدهم في الجاهلية، أن الشمس والقمر يكسفان لموت عظيم من العظماء، فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غلطهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. وروى أحمد وابن ماجه والحاكم عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب إلى قوم يكون بينهم أحداث أقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدر علي ثم قال: اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. قال: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد. قال: ثم أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يصنع في مجلس القضاء. روى أحمد الترمذي عنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف ترى كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه: فما زلت بعد ذلك قاضيا. ومكث علي رضي الله عنه في اليمن يقضي بينهم ويقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام، إلى أن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافيه بموسم الحج، فرجع علي فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع كما سنذكره إن شاء الله. ثم دخل شهر رمضان، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهله أنه يظن أن أجله قد اقترب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه قالت أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت بكاء شديدا. قالت: فلما رأى حزنها سارها مرة أخرى فإذا هي تضحك. فقالت عائشة: فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني ها هي تضحك هي تبكي. قال: فسألتها عما قال لها، فقالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني، يعني بالذي كان أخبرك به صلى الله عليه وسلم، فبكيت وضحكت. قالت فاطمة: أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. قالت: فبكيت بك الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وكذلك كان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد اقترب أجله، لأنه سيموت بعد هذا بنحو 4 أشهر. ثم دخل شهر ذي القعدة، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، وأمر الناس بالجهاز له، وهذه الحجة تسمى حجة الوداع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال صلى الله عليه وسلم: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. وقد صحت روايتها كلها أو بعضها عن جماعة من الصحابة، عن جابر بن عبد الله وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وابن عباس وأسامة بن زيد وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وأوعب من ساقها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فحديثه أوسعها رواية وأحسنها مساقا، وقد رواه الأئمة الشيخان وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم، وهو الذي أقتصر عليه في حديث هذا لئلا يطول بنا الكلام جدا إذا تتبعنا زوائد غيره عليه إلا ما دعت إليه الحاجة. والحاصل أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج، فقدم المدينة بشر كثير لم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل كعمله. قال: ثم انطلق صلى الله عليه وسلم من المدينة 5 ليال بقين من ذي القعدة. قال: فخرجنا معه، معنا النساء والولدان، حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، وهي زوجة أبي بكر الصديق، ولدت محمدا ابن أبي بكر الصديق. قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كيف أصنع؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. استثفري أي شدي على المحل منك خرقة تمنع سيل الدم، ثم أحرمي. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء، والقصواء ناقته المعروفة صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء الصحراء المفازة، المراد هنا طبعا بيداء ذي الحليفة. قال: حتى استوت به ناقته على البيداء أهل صلى الله عليه وسلم بالحج، أهل بالحج أي رفع صوته بالتلبية بالحج. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. أشعرها، الإشعار أن يجرح أحد سنامي البدنة حتى يسيل دمها لتعرف أنها هدي، لتتميز إن اختلطت بغيرها، ولترد إذا ضلت، وليلا يتعرض السراق إليها، وليأكلها الفقراء إذا بلغت محلها. قال: أشعرها صلى الله عليه وسلم في سنامها الأيمن، وسلت الدم، مسح هذا الدم الذي خرج من سنامها بذلك الجرح ليظهر أثر الإشعار أكثر. قال: وقلدها نعلين، وهذا التقليد هو أن يعلق في عنقها نعلان أو غيرهما ليعلم بأنها هدي إلى البيت العتيق. وكل هذه الأمور كانت معروفة عند المسلمين، وإنما قلت معرفة الناس بها في زماننا لأنه قل من يسوق الهدي الآن، يعني من بيته إلى بيت الله الحرام. ثم ركب صلى الله عليه وسلم راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. قال جابر: فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، يعني البشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مد بصر جابر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك عن يمينه صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك عن يساره صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك خلفه صلى الله عليه وسلم، يعني حيثما وجه جابر رضي الله عنه ببصره البشر على مد البصر، وهذا عدد هائل جدا. فقد حكى البيهقي أنه كان معه صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 حاج، وهذا عدد عظيم. قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. قال: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني أهلوا بالذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلوا أيضا بقولهم لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لم يلتزموا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم فهموا أنها ليست متعينة. قال جابر رضي الله عنه: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من ذلك، لكن لزم هو صلى الله عليه وسلم تلبيته. ثم ذكر جابر رضي الله عنه وصولهم إلى مكة صبح 4 مضت من ذي الحجة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فاستلم الركن يعني الحجر الأسود وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا، رمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى في الباقي رمل، الرمل مشي سريع مع تقارب الخطى معروف ويسمى أيضا الخبب. قال ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قراءتان. قال فجعل المقام بينه وبين البيت ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. وهذه سنة يغفل عنها جماهير الطائفين، وليس فعلها بواجب، ولكن للطائف الأجر كل الأجر أن يكون نسكه مثل نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر هين لأنه ليس عليه أن يستلمه بالمباشرة له تقبيلا أو لمسا باليد، بل يكفيه الإشارة إليه من بعيد. قال جابر رضي الله عنه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا لأن ربنا سبحانه بدأ بالصفا. فرقي عليه صلى الله عليه وسلم حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فقال هذا الذكر الذي ذكرته لكم، ثم دعا فعل ذلك ثلاث مرات. وهذه سنة أخرى يغفل عنها جماهير الطائفين، لأن أكثرهم لا يقفون للدعاء على الصفا والمروة، بل يمرون مرا كما هو مشاهد كأنهم يستعجلون الفراغ من العبادة، وهذه عبادة من مل العبادة فهو يسارع ليطرحها عنه ويتخفف من عبئها. ومريد الخير ليس كذلك، فعلى الحريص أن يستخبر عن نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل مثله، فذلك أعظم لأجره وأدنى لقبول قربته. ونستمر في كلامنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: عشرة في العشرة تاخد عشرة من عشرة. يا عم اشتري مني، انا عمري غشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والموضوع اكبر من اي مقدمة، احنا في خير ايام العام حرفيا، لعد بيك ولا هيعدي بيك في السنة دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجيلك هدية عجلة او طيارة جامبو تقول لي الاتنين واحد، لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن مفيش عمل أفضل من العمل في هذه الأيام، فالصحابة استغربوا قالوا له يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال لهم ولا الجهاد إلا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر بيهم في سبيل الله ومرجعش بحاجة. مش بقول لك طيارة جنبه وعجلة، ركز معي عشان تعرف العشر أعمال اللي تعملهم فتاخد الأجر العظيم. رقم واحد التوبة. والتوبة دي شعار حياة كل إنسان مسلم عايش عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش، اللي ما فيهوش صفارة نهاية ابدا ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصة تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه، اكتر حاجة عارف انها واقفة حائل ما بينك وما بين ربنا، توب عنها دلوقتي وقول يا رب العشرة دول انا هبتدي توبة باذن الله مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المرة دي هتقدر. يو يا أمير ما جربنا كتير وفقدنا الأمل. الأمل لا يفقد من الله، وربنا لا يمل من المغفرة والعفو حتى تمله من التوبة، فاوعى تمله يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول بسم الله يا رب من النهاردة، وبإذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام دي. اما بقى العمل التاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجة نصومهم على قدر امكاننا بإذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم 9 ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن واحد وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنه سابقه وسنه قادمه. هديه ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحه ان احنا نصوم. هتقول يا امير بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم، اعمال صالحه ولا مش اعمال صالحه؟ صالحه، يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم 9 ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفه. العمل الثالث الصلاه. ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاه الفرض مثلا. لو ما بتصليش الفرض مصيبه يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساس. ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحه والحمد لله، ولاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرش سجادتك في اي مكان وصلي في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شويه حاجات كمان. في 12 ركعه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله، اجرهم بيت في الجنه. ركعتين سنه الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاه الظهر، و2 بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. يا سلام بقى لو اضافنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، معادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابلكيشن شوف الشروق الساعه كام، من اول بعدها بربع ساعه لغايه قبل الظهر بربع ساعه، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاة الضحى، وأقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن، قيام الليل. الحاجة اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال، سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، بعد كده واحدة في الآخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما أقدرش يا أمير وعندي شغل ورايا حاجات وانت مش عارف اني تعبان ازاي، أقلها ركعة وتر وربنا يتقبل منا بإذن الله. يعني ركعة واحدة تنفع قيام ليل؟ تنفع قيام ليل. اما بقى العمل الرابع فهو الصدقة. وخد بالك ما نقص مال من صدقة، ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاة والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيرة وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق عليا. اقول لك انت وما قدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجة خطيرة جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان فتصدق باحدهم، وانطلق رجل الى عرض ماله فاخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، انما ابو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجه في ماله. فيبقى الدرهم الاولاني عند ربنا اكبر واعظم من ال 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه جنيه، طلعه اكتر، طلعه وانت وما قدرتك، وما تخافش، كل ما هتنفق هينفق عليك. نيجي بقى الرقم 5، القران اللي احنا كلنا ناسينه من ايام رمضان. ما تيجوا ما نصلح حلقتنا بيه، والله ما في حاجه هتصلحنا تنفعنا وتغير قلوبنا الا القران. القلب اللي صد من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القران عمال يكسر في قفل ورا التاني، بس انت اديله فرصته، والله يغيرك لو انت مش حاسس، لو انت مش فاهم انت بتقرا ايه هيغيرك، بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر الاقفال لغايه ما يوصل لقلبك ينظفه يبقى ابيض هتحس. فتعالوا نصالح القران ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر امكانك. والله لو صفحه في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح حلقتك بالقران وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقرأوا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. تخيل تبقى بين ايدين ربنا كده محتاس، محتاج حد يشفع لك، تلاقي القران جاي يقول له: يا رب شفعني فيه لانه من اهلي ما كانش نسيني. فيلا بينا نصلح علاقتنا بيه. رقم 6، صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ايمانك ما يكملش الا بصلة الرحم، ويعني يعيني علينا والله، ده انا اول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا انا مش بتكلم عن صلة ابوك وامك واخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبه لو انت مقاطع او ما بتسالش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي احنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي احنا ما بنسالش عليهم. ولو حد منهم سامعني دلوقتي انا اسف،
3: اسف سامحوني والله
2: وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا. بص وقف الفيديو ما تكملش بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سالتش عليه اتصل بيه قول له سلام عليك ويا رب تكون بخير كل عام وانت بخير منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصله رحم ما نقطعهاش تاني وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7 هي الاضحيه وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت ما تقدرش ما تزعلش وبنيتك تؤجر قول يا رب لو كان معايا كنت ضحيت وباذن الله تاخد الاجر. طب لو معاك ولسه بضحيتش راجل ينفع؟ ده احب الايام الى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني قال ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم. ان احنا نذبح الاضحيه عشان الاضحيه ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسط عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبه للاهل والاصدقاء. فسنه عن النبي اوعى تكون لسه ما عملتهاش او ما قصر فيها. ولو نويت فالمفروض من اول ليله لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي هم ما لهمش دعوه بالموضوع. انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنك. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس وانت رايح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط ناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد. ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. أكثر من أستغفر الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم وإحيوا قلوبكم استغلوا الأيام دي وقربوا من ربنا ده القرب والله ما فيش منه. أما رقم 10 في الأعمال الصالحة هو الدعاء. إيه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجة نفسك فيها؟ ما فيش رغبة طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء اكتب فيه كل اللي نفسك فيه وقعد بين إيدين ربنا وقول قوله. ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا أسلوب ولا طريقة طلع من القلب واللي القلب بيوصل. ذليل بيطلب من عزيز وفقير بيطلب من غني. صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا ومؤمن بحكمته في الاختيار. راضي يا رب ان اعطتني او منعتني ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في اخرتنا ويجعلنا من سعداء الدارين بإذن الله. اعمل العشرة في العشرة يبقى كده 10 من 10. ولا هنا يا السيدات والسادة انت الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي لك الفيديو لك لصفحة الفيسبوك سبسكرايب يوتيوب فولو على الانستجرام وان شاء الله اصحابك كلهم يلا بقى نبدا سوا. امال فين بقى الاصدقاء الصالحين الطيبين الكويسين؟ شير في الخير والدال على الخير كفاعلها انا وانت ناخد اجر كبير في العشر اوائل من ذي الحجه. ده احنا ما نحلمش يا سيدي. رح تدعمني على باتريون لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 هطلع لي كل فيديوهات. انا معكم امير منير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: ان كنت تريد الابداع البساطه والبرامج الهادفة والممتعة ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين في سلسلة دروس السيرة النبوية. نعود إلى الحديث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، وذلك بعد أن أذن لأصحابه بالهجرة إليه. ورد في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يذهب هو الآخر فيهاجر إلى المدينة المنورة، فقال له رسول الله: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. استبشر سيدنا أبو بكر بهذا الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارة كبرى، وأخذ منذ ذلك اليوم يعد راحلتين ويهيئهما للساعة التي يؤذنه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. في هذه الفترة اطلع المشركون على واقع المسلمين وتناقصهم في مكة وتوجههم زرافات ووحدانا مهاجرين إلى المدينة المنورة، فتوجسوا خيفة من ذلك، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الآخر سيهاجر إلى المدينة وسيتخذ من المدينة منطلقا لحرب المشركين، هكذا تصوروا. فأجمعوا الرأي على قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد في الصحيح أيضا أن رؤساء المشركين اجتمعوا في دار الندوة وتباحثوا في الطريقة المثلى للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت كلمتهم بعد مراوضة ونقاش على أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل العرب شابا جلدا، ويكلفوا هؤلاء الشباب بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربه ضربة واحدة بسيوفهم، وعندئذ يتفرق دم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبائل، فلا تستطيع قبيلة بني هاشم أن تثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتراوضوا على ذلك واتفقوا على هذا الأمر. وعندئذ أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله وحيا يأمره في ليلة معينة أجمع فيها المشركون على أن تكون هي الليلة القاضية التي يقتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه الوحي من عند الله عز وجل أن يهاجر في تلك الليلة وأن لا يبيت في فراشه، وهكذا مكر المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطة التي رسموها، ومزق الله سبحانه وتعالى مكرهم وخيب آمالهم. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. طبعا كما تلاحظون ليس معنى قوله عز وجل ويمكر الله أن الله يمكر، لكن هذا من قبيل المشاكلة. يعرف ذلك كل ذي بصيرة باللغة العربية، أما العربي الذي يترطن بالعربية ولا يدرك حقيقتها ثم يتباهى بانتسابه إلى العروبة ويخيل إليه أن الباري عز وجل يجعل من ذاته العلية ماكرا، فهؤلاء ينبغي أن يتعلموا نعم ألف باء اللغة العربية فضلا عن آدابها. ورد أيضا في الصحيح فيما اتفق عليه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الوحي يأمره بالهجرة اتجه إلى أبي بكر. تقول السيدة عائشة: نظرنا ذات يوم فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيا متقنعا، نعم، في ساعة لم يكن يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: بأبي هو وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فلما وصل إلى المصطفى إلى أبي بكر قال له: لقد أذن لي بالهجرة، فأخرج من كان عندك، يعني لكي يحدثه. فقال له: يا رسول الله، إنما هم أهلك، يعني ما في غريب. وعندئذ قامت أسماء رضي الله عنها تستعجل في إعداد هاتين الراحلتين وتهيئ جراب فيه غذاء، فيه طعام، فيه ما ينبغي أن يأخذاه في رحلتهما هذه. واتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر أن يخرج في تلك الليلة من مكة متجهين إلى المدينة المنورة. وأمر في الوقت ذاته عليا رضي الله عنه بأن يتخلف عنه من أجل أن يرد الودائع التي كان المشركون قد جعلوا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صندوقا لها، صندوقا لودائعهم. وإن تعجب لشيء فاعجب لهذا التناقض، يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندما يفكرون أي واحد منهم في أن يضع نعم قيمة مالية له ثمينة، يفكر في مكان ما لا يجد آمنة لهذه القيمة المالية من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني متفقون على أنه الأمين، يعني الصادق الذي لا يكذب والذي لا يخون. لكنها العصبية الرعناء، وليس الشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في نبوته. وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الهجرة وتخطيط السبيل إليها، وكل ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه. أمر أبو بكر ابنه أن يغدو في كل يوم إلى غار ثور، المكان الذي قرر رسول الله وأبو بكر أن يختفيا فيه إلى أن ينقطع البحث عنهما. يغدو عليهما ليخبرهما عن خبر المشركين، ماذا يقولون، ماذا يفعلون، وفي المساء يرجع يبيت في مكة كأنه لم يخرج من مكة. وفي نفس الوقت أمر عامر بن فهيرة وهو راعي أغنامه أن يغدو بأغنامه كل يوم إلى هذا المكان غار ثور ليطعم من ألبان هذه الأغنام، نعم، ويعود بعد ذلك. وتعود هذه الأغنام وراء عبد الله بن أبي بكر لتعفي الأغنام على آثار قدمي عبد الله، فلا يقع المشركون على أثر لقدم عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. وفي نفس الوقت كلف أبو بكر رجلاً من المشركين، نعم، خبير بالطرقات، لكنه مسالم، أن يأتي في ميقات معين إلى غار ثور ليدلهما على الطرق الخلفية غير الطريق المعروف ما بين مكة والمدينة. لاحظوا هذا التخطيط الدقيق الذي رتبه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، طبعا بعلم رسول الله وبإذن منه وباتفاق، نعم، خطة دقيقة وحيطة كاملة، المقام لمدة معينة في غار ثور إلى أن ينقطع الخبر عنهم. يغدو ابن سيدنا أبي بكر كل يوم ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر ما الذي يتهامس فيه المشركون وماذا يقولون. عندما يرجع عبد الله بن أبو بكر يكون راعي أبي بكر وأغنامه وراء سيدنا عبد الله لكي تعفى آثار أقدام عبد الله. عندما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر من الغار متجهين إلى المدينة المنورة، يأتي رجل خبير بالطرق ليدلهما على الطرق الخلفية، وسنتحدث عن هذا بعد قليل إن شاء الله. يروي الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق أن والد أبي بكر أبا قحافة جاء بعد خروج أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، فقال لأسماء: والله ما أرى أبا بكر إلا وقد أخذ كل ماله ولم يدع لكما شيء. فقلت: لا يا أبتاه، إنه قد ترك لنا شيئا كثيرا. وعمدت إلى شيء من الحجارة فوضعتها في كوة وغطيت هذه الحجارة بمنديل. أبو قحافة كان ضريرا، وأمسكت بيده ووضعتها على هذه الحجارة تحت المنديل. قلت له: لقد ترك لنا كل هذا، ظن أنها دراهم. فقال: لئن كان قد ترك ذلك فقد ترك لكم شيئا حسنا، ولا والله ما ترك لنا شيئا، معه 5000 درهم أخذها كلها. نعم، احتياطا من أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الليلة التي أجمع فيها المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدق أولئك الشباب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم سيوفهم الماضية، نعم، لكي يقتلوا رسول الله بمجرد خروجه كعادته من الدار. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يبيت في تلك الليلة في فراشه وأن يتغطى بنفس ردائه، رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول الليل، لكن شاء الباري عز وجل أن يأخذ الرقاد برؤوس هؤلاء الشباب كلهم المشركين. خرج من بينهم وهم نيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وورد أنه رمى نعم على رؤوسهم شيء من الرمال. وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم، واتجه هو وأبو بكر إلى هذه الرحلة التي ذكرنا خلاصة عن تخطيط سيدنا أبي بكر لها. في اليوم الثاني خابت آمال المشركين فيما قد عزموا عليه، واتفق هؤلاء المشركون على خيبة آمالهم وتلمسوا رؤوسهم ليرى كل واحد منهم على رأسه شيء من الأتربة والرمال. وعلم المشركون بذلك وعلموا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشروا خارج مكة يبحثون في كل سبيل وفي كل واد وفي كل وهدة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ورد أيضا فيما رواه الشيخان أن سراقة بن جعشم كان جالسا مع قبيلة اسمها قبيلة بني مدلج في يوم من الأيام، وإذا برجل يأتي يقول: لقد رأيت الساعة أسودة، يعني أشخاص من بعيد على الساحل ما أراهم إلا محمدا وصحبه، يعني روحوا شوفون يمكن هدولهن. يقول سراقة: فعلمت أنه خبر صحيح، ولكن أراد أن يثني عزائم الجالسين عن الخروج، لأن المشركين قالوا نعم وعدوا بمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا أن يعطوها 100 من الإبل لقاء أن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلوا لذلك جعلا. سراقة رضي الله عنه كان مشركا، يقول: فجلست ساعة لكي يبطئ عزائم المشركين عن الخروج واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت وأخذت فرسا جريا وعدوت على هذا الفرس إلى الجهة التي أشار إليها ذلك الرجل، واستمر يركض فرسه، يقول، إلى أن وصل إلى مقربة من سيدنا رسول الله وأبي بكر، واستبشر أنه كاد أن يصل إليهما، وإذا بقدمي فرسه بأقدام فرسه تسيخ في الرمال. ظن أن المسألة طبيعية، فنزل وعالج فرسه إلى أن قام من كبوته وركبه مرة أخرى، نعم، وأخذ يركضه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دنا من رسول الله وسمع صوت رسول الله وهو يقرأ القرآن ولا يلتفت، وأبو بكر يلتفت خائفا. ساخت مرة أخرى قوائم فرس سراقة في الرمال. يقول سراقة: عندما رأيت هذه الظاهرة غير طبيعية علمت أنني ممنوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديتهما بالأمان، يعني أعلن سراقة والتزم أنه لن يسيء إليهما بأي شيء قط، فوقف ووصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذر إليه ودخل الإسلام وتشهد شهادة الإسلام، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني يأمره بأي شيء ليخدمه، من زاد، من طعام، من أي شيء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسنا بحاجة إلى شيء، ولكن عمي عنا، يعني لا تتحدث عنا. هذا ما ذكره الشيخان، وهذا البخاري تقريبا، لكن هنالك من علماء السيرة من زاد فقال أن رسول الله أمسك بيده وقال: إن يدك لم تقتل، هذه لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك إذا فتح الله بلاد الفرس وألبسك سواري كسرى. نعم. وعاد سراقة ابن جعشم، خرج من مكة واضعا نصب عينيه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد مسلما مؤمنا يخفي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشركين. نعم. طيب، في اليوم المحدد للوعد الذي أخذه سيدنا أبو بكر على ذلك المشرك اللي اسمه عبد الله بن أرقط، جاء عبد الله بن أرقط إلى غار ثور ليدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الطرق الخلفية التي لا يعرفها المشركون. طبعا أنتم تعلمون، هذا شيء معروف، أن المشركين بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صقع، ووصلوا إلى الغار وأحدقوا بالغار، والغار هكذا بشكل مائل، يعني لو أن الإنسان وقف عند فم الغار ونظر عند قدميه لرأى من في الغار. وعندئذ سيدنا أبو بكر ساورته المخافة والخشية، وقال: يا رسول الله، إن أحدهم لو نظر عند قدمه لرآنا. فقال له المصطفى مطمئنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. نعم، والواقع أن الله سبحانه وتعالى أعمى أبصار المشركين عن النظر إلى ما في الغار، فبحثوا ثم نظروا وعادوا. جاء عبد الله بن أرقط، هو مشرك بصير بالطرق لكنه مسالم. نعم، دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطرق الخلفية، ووصلوا إلى المدينة المنورة على الصحيح يوم 12 ربيع الأول. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 2 ربيع الأول، ووصل إلى المدينة يوم، يعني بقي في الطريق 10 أيام. وصل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قباء، هي اليوم ضاحية من ضواحي المدينة، ونزل في قباء وأسس أول مسجد تحدث عنه بيان الله عز وجل، مسجد قباء، وهو الذي يقول عنه بيان الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه. نعم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم واصل رحلته إلى المدينة المنورة، وكان المسلمون من أهل المدينة يخرجون كل يوم، وقد علموا بمقدم رسول الله إليهم، ينتظرون من الصباح إلى المساء مقدم رسول الله، ثم يعودون، يخرجون في اليوم الثاني ينتظرون، إلى أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وكان في ذلك اليوم بالنسبة لهم يوم عيد ويوم فرحة ما مثلها فرحة دخلت في قلوب المسلمين من أهل المدينة المنورة. وكما تعلمون أقبل كثير من أهل المدينة يمسكون بزمام الناقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجونه أن ينزل ضيفا عندهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ملاطفا: دعوها، يعني دعوا الناقة، فإنها مأمورة، هذا هو الحل، فإنها مأمورة من عند الله. فاستجابوا لطلبه وتركوا زمام الناقة، وأخذت تسير الناقة يمينا شمالا، نعم، في سكك المدينة المنورة، إلى أن وصلت الناقة إلى ساحة واسعة، مربد، يعني مكان لتجفيف التمر، أناخت الناقة في ذلك المكان دون أن ينيخها أحد. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى المنزل الذي يجاور هذا المكان، قال: ها هنا المنزل إن شاء الله. كان منزل من؟ منزل أبي أيوب الأنصاري، هذا الذي أكرمه الله عز وجل بما لم يكرم به غيره. نعم، نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم بضعة أيام في بيت أبي أيوب. أبو أيوب بيته غرفتين، غرفة في الأدنى وغرفة في الأعلى. يقول أبو أيوب: رجوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى الأعلى فأبى، وقال ذلك نعم أيسر لمن يخشانا، يعني للضيوف الذين سيأتوا أيسر لهم وأيسر لأهل البيت بدون ما يعني مثل براني منقول نحن الآن. نعم فقبل أبو أيوب ذلك. نعم يقول كان لنا حب، يعني جرة كبيرة، في ليلة من الليالي انكسر هذا الحب، فأخذنا نجفف الماء بواسطة قطيفة، يعني مثل إحرام، نجفف الماء خوفا من أن يتقاطر شيء منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لنا غير هذه القطيفة. نعم فنزلت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم واستعطفته أن يخرج، نعم، وأن يصعد إلى الأعلى، فقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أيوب في يوم من الأيام أرسلنا إليه طعاما، وكانت العادة إذا عادت إلينا القصعة بعد أن يأكل رسول الله منها نتيمم أماكن أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وأم أيوب نبتغي بذلك البركة، يعني بتسابقوا وين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يأكلون بأصابعهم، نعم أصابع نظيفة، يد نظيفة، أنظف من الملاعق. نعم في يوم من الأيام جاءت القصعة وليس فيها أي أثر، فنزل إلى رسول الله أو صعد إليه بالأحرى وقال له يا رسول الله كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك في القصعة لكن ما وجدنا أثرا لأصابعك اليوم. قال لقد شممت في الطعام رائحة تلكم الشجرة، يعني ثوم، وأنا أناجى، يعني يأتي الضيوف عندي يجلسون إلي، ما أريد أن يتأذوا برائحة الثوم، أما أنتم فكلوا. نعم هذه يعني خلاصة عن مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب. طبعا بيت أبو أيوب صار محاط بكثير من الناس يأتون فقط ليلقوا نظرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني عند خروجه أو عند دخوله. وكان في بنات، نعم، قبيلة بني النجار، إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا يقفزنا وينشدنا قائلات نحن بنات من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، فيدني رسول الله رأسه إليهن ويقول أتحببنني؟ يقولن نعم، فيقول الله يعلم أن قلبي يحبكن. نعم هذه خلاصة عن هجرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة واستقراره فيها. والآن نعود لدراسة هذه المشاهد، مشاهد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة مكانة سيدنا أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نلاحظ ذلك. لم يختر المصطفى صلى الله عليه وسلم رفيقا له في هذه الرحلة المتميزة إلا أبا بكر، أليس في هذا ما يدل على مكانة أبي بكر عند رسول الله؟ ثم ألا يدل هذا على مكانة أبي بكر عند رب العالمين؟ لا شك في هذا ولا ريب. وإذا عرفنا ذلك فمن ذا الذي يدرك هذه الحقيقة ثم لا يفيض قلبه حبا لأبي بكر رضي الله عنه؟ من أحب إنسانا أحب من يلوذ به، من أحب الله أحب رسول الله، شيء طبيعي، ومن أحب رسول الله أحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن من يكره أبا بكر رضي الله عنه أو من قد أحبه رسول الله أشهد أنه لا يحب رسول الله، لأن شيء طبيعي، هذا شيء واضح. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نتبينه إشكال وجواب عنه، أذكركم بالطريقة التي هاجر بها سيدنا عمر رضي الله عنه، هاجر مستعلنا بعد أن طاف سعبا بالكعبة وتحدى المشركين وقال من أراد أن تثكله أمه أو يتم ولده فليلحقني في بطن هذا الوادي، ومضى مهاجرا بهذا الشكل مستعلنا بهجرته، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الخطط الدقيقة الدقيقة من أجل أن يهاجر سرا وبترتيب. نعم، خطة قرأناها ولا داعي إلى أن أعود إلى بيانها وذكرها. شأن إنسان خائف يتوجس خيفة من أن لا ينجح في هجرته هذه إلى المدينة المنورة، لذلك يعني أخفى رسول الله نفسه في الغار عدة أيام، كلفوا رجلا أن يأتيهم فيدلهم على الطرق الخلفية، كلفوا عبد الله بن بكر أن يغدو كل يوم ليذكر لهم ماذا يقول المشركون وماذا يتحدثون، الأغنام تعفي آثار أقدام عبد الله بن لماذا تكون هجرة سيدنا عمر بهذا الشكل العلني وهجرة النبي بهذه الطريقة الخفية؟ أفيكون عمر أكثر جرأة من رسول الله؟ لا. ما الجواب؟ سيدنا عمر ليس مشرعا، عندما هاجر بهذه الطريقة كانت هجرته حجة على نفسه أو حجة لنفسه، لكن هجرته هذه لم تكن حجة لنا نحن إطلاقا، لأنه ليس رسولا.

ليس كذلك؟ ماذا كان يحدث لو أن رسول الله هاجر كما هاجر عمر بدون هذا التخطيط، بدون هذه الاحتياطات، نهائيا قولا واحدا سينجح في هجرته؟ حسبك من ذلك قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. لكنه لو فعل ذلك لذكر علماء الشريعة الإسلامية ورسول الله مشرع أن المسلمين عندما يقعون في وضع مثل الوضع الذي وقع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفعلوا كما فعل، ينبغي أن يمارسوا أعمالهم، تكتيكاتهم، هجرتهم من بلد إلى بلد علنا، ولا يجوز لهم أن يخفوا أعمالهم وجهاداتهم نهائيا، لأن النبي هكذا صنع، النبي ما أخفى. ومن خالف أمر رسول الله أو شأن رسول الله أو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مخالف لما قد شرعه الله سبحانه وتعالى، والأمر ليس كذلك. فكانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل تعليما لنا وليس نتيجة لخوفه من أن هجرته ربما لن تنجح، لذلك ينبغي اتخاذ هذه الوسائل كلها. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رتب هذه الطريقة الدقيقة وجمع هذه الاحتياطات وجعل من الفكر والعقل والتدبير حيطة وحصن من أجل نجاح هجرته، بعد أن رتب الأمور بهذا الشكل ماذا صنع؟ رأيناه مضرب المثل للأمن والطمأنينة عندما كان في غار ثور وأحدق المشركون بفم الغار، والواقع أنه في تلك اللحظة مفروض أن يتبصروا، موجودين أمام غار مفتوح، مفروض أي واحد من يقول خلينا نفوت على الغار نشوفهم فيه، شيء طبيعي جدا، وشيء طبيعي أن يدخل الهلع والخوف في قلب من يخطط هذا التخطيط الدقيق لهجرته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا كل الطمأنينة وطمأن صاحبه ورفيقه أبا بكر قائلا: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتفع إلى هذا التخطيط في الهجرة لخوف، لا أبدا. دليل آخر سراقة عندما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح على مقربة منه. طيب أبو بكر كان خائف، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن يلتفت أبدا وكان مستمرا في تلاوته للقرآن في الطريق. طيب لو كان عمل سيدنا رسول الله في هذا الاحتياط في هذا التخطيط الدقيق للهجرة نتيجة خوف، إذن لساوره الخوف عندما لحق به سراقة عازم على قتله، فكيف وقد علمنا أن هنالك رواية تقول إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمسك بيد سراقة وقال له: إن يدك لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك إذا فتح الله بلاد فارس وألبسك سواري كسرى؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام مطلع على أنه سينجح في هجرته وأن الله سيعصمه وأن الله سيفتح مغاليق البلاد وسيفتح له بلاد فارس والروم، يعلم ذلك. طيب إذا هذا الرسول الذي يعلم كل هذا لماذا هذه الحيطة كلها؟ لماذا اتخذ هذه الوسائل التي إن دلت على شيء فإنما تدل على الخوف؟ لا، هذا تشريع ليبين لنا أن الإنسان
الذي يتكل على الله عز وجل ويعلم أن لا

ضار ولا نافع إلا الله، ما ينبغي أن يحمله توكله على أن لا يتعامل مع الأسباب، لا، فليتعامل مع الأسباب، ولا تنافي بين التوكل والتعامل بالأسباب. فأنت إذا توجست خيفة من إنسان لك أن تتخذ كل سبل الوقاية العقلية والفكرية التي يعرفها الإنسان المدبر، لا حرج ولا مانع من ذلك، لكي يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ. اتخذ هذه الطريقة في هجرته من مكة إلى المدينة، ولو لم يكن مشرعا لرأيناه هاجر كما هاجر من؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى قباء وأقام فيها أياما، وبنى أو أسس أول مسجد بني في الإسلام في المدينة المنورة، وهو المسجد الذي أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى القائمين فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين.

0: كان الطعام إذا أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد، ورد هذا في الصحيح، كان كل من أبي أيوب وأم أيوب يتلمسان مواضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكلان من تلك المواضع، يبتغيان بذلك التبرك بأصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هذا التبرك مشروع أم لا؟ والله يمكن أبو أيوب يكون غلطان، ويمكن أم أيوب تكون أيضا غلطانة. مجرد هذا العمل الذي اختاره أبو أيوب ليس تشريعا، ومجرد العمل الذي اختارته أم أيوب ليس تشريعا، ولكن ماذا قلنا الآن؟ عندما وجد ذات يوم أن القصعة رجعت كما هي، لم تلمسها أصابع رسول الله قط، أقبل أبو أيوب مسرعا جزعا يقول لرسول الله: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك في القصعة نبتغي من ذلك البركة. فماذا كان موقف رسول الله؟ الإنكار أم الإقرار؟ الإقرار. ها هنا تكمن الحجة. لو كان هذا أمرا مبتدعا، لو كان هذا العمل في نوع من الشرك، إذن لمنعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهما على هذا. إذن فهل من حرج في أن نتبارك بآثار رسول الله، أماكن أصابع رسول الله أثر من آثار رسول الله؟ أنت تتبارك بالطعام مو بالأصبع نفسه، ولكنه أثر من آثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشروع بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعجب ممن ينكر هذا الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عرفنا ذلك فلا فرق بين أثر وأثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أن نتبارك بآثار أصابع رسول الله أو أن نتبارك بالشعر المتساقط من رأس رسول الله أو بالعرق المتقاطر من جبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بالثوب الذي كان يرتديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لماذا ينكر إخوة لنا مبدأ التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وقد ورد ذلك في الصحيح، ورد في الصحيح أيضا في صحيح البخاري وغيره أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عندما مات أرسل ابنه، ابن عبد الله وكان مسلما كمان اسمه عبد الله، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه على استحياء أن يرسل إليه قميصه الذي يلبسه ليكفن به أباه لعله يكون شفيعا له أو مخففا له يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول: ما هذا؟ هذا شرك، هذا غير جائز. لا، خلع فعلا قميصه وأرسله ليكفن به عبد الله بن أبي بن سلول، يعني أقر المصطفى صلى الله عليه وسلم مبدأ التبرك بثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم باب التبرك بعرق رسول الله، باب التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آن لنا أن نعلم معنى محبة الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآن لنا أن نعلم آثار ونتائج محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن نعلم هذا الأمر. لا يمكن لقلب أحب رسول الله حبا حقيقيا إلا أن يجد نفسه مندفعا إلى التبرك بكل آثاره. وهذا الذي أقوله لكم إنما يعبر عن منتهى التوحيد لله عز وجل، وحاشا أن تكون فيه رائحة لشرك، معاذ الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. تربة أرض، تربة المدينة المنورة، ريقة الصالحين، ريق الصالحين يشفى المريض. فكيف برسول الله النبي يعني بعضنا يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف؟ نعم، المصدر في هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من حجب قلبه عن حب رسول الله فعلا لا يفقه هذا الكلام ويجادل، لا بسبب أنه حريص على أن يتبع الصحيح ويبتعد عن غير الصحيح ويجادل، لا أبدا، ولكن لأنه محجوب عن محبة رسول الله. أولئك عندما نحدثهم عن حب رسول الله يقولون لنا حب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس إلا اتباعه، هذا هو حب رسول الله، تتبعه إذا أنت تحبه، لا تتبعه لا تحبه، هذا مو صحيح. إذن المنافق أيضا يحب رسول الله، المنافقون يتبعون أم لا يتبعون؟ يمكن يصلوا أكثر منا، يمكن يركضوا إلى الأعمال التي أمر الله عز وجل بها مثلنا وأكثر، ولم يكن الصحابة يفرقون بين المنافقين وبين غير المنافقين أبدا، ولم يكن يعلم بالمنافقين إلا حذيفة بن اليمان، نعم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كانوا بيصلوا مثل المسلمين، بيصوموا مثلهم، وكل عباداتهم وأذكارهم مثلهم. إذن هم يحبون رسول الله لأنه هم أنشعوا عم يتبعوه. لا، الحب شعور قلبي يفيض في الفؤاد يدفع صاحبه إلى الاتباع الصادق، إلى اتباع الذي يبتغى منه استنزال رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، معنى الحب معنى حقيقي. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبو أيوب الأنصاري، أم أيوب، مستحيل جاءت القصعة من عند النبي عليه الصلاة والسلام وآثار أصابع النبي موجودة، وما يجوا يتسابقوا إلى أماكن الأصابع، مستحيل. ما دام الحب موجود لابد أن يتحقق هذا. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباركون بعرق رسول الله، يتباركون بشعرات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ونحن اليوم مفروض بنا أن تكون قلوبنا أوعية لمحبة الله عز وجل أولا، ومن أحب الله لابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فإذا أحب أحدنا ربه وأحب بحب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي اللي مكانه العاطفة مكانه القلب، لابد أن يحتاج قلبه كما احتاجت مشاعر أبو أيوب أم أيوب الأنصاري واندفعوا إلى التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من غزوة من الغزوات بعد أن غاب مقدار شهرين أو ثلاثة من المدينة المنورة، أظن غزوة تبوك، ودنا من المدينة المنورة ورأى جبل أحد، ماذا قال؟ قال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. شوف كلام النبي، لا عن إيش عم يحكي؟ عم يتغزل بشو؟ عم يتغزل بجبل عبارة عن صخور وأتربة وما إلى ذلك، لكن أحبه رسول الله. لماذا؟ لأن سفح هذا الجبل يحتضن دماء زكية، يحتضن نعم أجساد شهداء أعزة محبوبين لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبحب الله لهم أحب هذا الجبل. جبل وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. كيف يحبنا؟ نعم يحبنا ونحبه. القلب الذي لا ينبط بهذه المشاعر لا جدوى من أعماله الظاهرة وتقلباته. أيها الإخوة، هنالك مقياس لا ضعوه نصب أعينكم ولا يغيبن عن بالكم: الإنسان الذي يستشعر قلبه الخشية والرقة عندما يذكر رسول الله، عندما تذكر آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، عندما يذكر الصالحون، إذا انتاب صاحب هذا، إذا انتاب قلب هذا الإنسان خشية ورقة في هذه الحالة، فليعلم أنه محب لله عز وجل ورسوله. أما الذين يفسرون الحب بمجرد الاتباع ويحجبون عن هذا المعنى الذي أقوله لكم، فالواقع أنني ما رأيت واحدا منهم ينبض قلبه بشيء من الخشية، ينبض قلبه بشيء من الرقة. تنظر فتجد عن يمينه وشماله المتأثرين الذين تأخذ الخشية من الله بمجامع قلوبهم، نعم تذرف أعينهم بالدموع، وتنظر فتجد هذا ينظر يمينا وشمالا وربما اتهمه بالابتداع. طيب أنا عندما أنظر فأجد قلبي قاسي، أنظر فأجد الجو يقتضي الخشية وما في خشية عندي، أجد أنه آيات عم تهز القلوب وأنا قلبي محاسس، لازم أعرف أني على خطر، لازم أعرف أني أنا بكرة لما بيجي الموت راح تكون مشاعري متجهة إلى شيء آخر، ولازم داوي حالي كما يقول الإمام الغزالي الآن. ما رأيت إنسانا ممن ينكر هذا المعنى الذي أقوله لكم من المحبة، وينكر التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكر ما فعله أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب والصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وقد حرموا من رقة القلب وحرموا من هذه الخشية التي نتحدث عنها. فنسألك اللهم أن تجعل قلوبنا أوعية لحبك ولحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وألا تحرمنا من نبضات هذه الرقة وهذه الخشية وهذا الحب الذي هو رأس مالنا إذا رحلنا غدا إلى الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

0: اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه مجموعة أخرى وجديدة تتناول موضوع حول فلسطين وبيت المقدس، وهو أنها من أرض الرباط، وهي أرض الطائفة المنصورة. ومعنى أرض الرباط، أرض الرباط هي التي يحصنها المسلمون وتكون على إيش؟ على حدود دولة الإسلام، بحيث أنها تحمي حدود دولة الإسلام من المعتدين عليها، ويبقى وجود هذه البلاد رهبة وإلقاء للرعب في قلوب أعداء الدين وأعداء المسلمين. فأرض الشام هي أرض الرباط. لماذا؟ لأنها ستكون بإذن الله تعالى كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وهو يرى ذلك في المستقبل، أن أرض الشام ستكون هي حدود دولة الإسلام، وهذا الذي وقع في عهد الخلفاء الراشدين. وكذلك هذه الأرض كما جاء فيها أحاديث كثيرة أنها المكان الذي يتواجد فيه الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث سنذكرها إن شاء الله تعالى. أول حديث معنا حول هذا الموضوع أن أرض الشام هي أرض الرباط وأرض الطائفة المنصورة، حديث عجيب حقيقة، يحتاج منا إلى فهم وإلى تأمل وعدم أخذه فقط هكذا يعني وتمريره مرور الكرام كما يقال، بل على المسلم أن يتأمل فيه وأن يتمعن ويتدبر في دلالات هذا الحديث العظيم عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره كذلك عن الصحابي أبي عسيب، هذا مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى أحمر. هذا المولى، ما معنى مولى؟ معنى المولى أنه كان عبدا ثم أعتقه، فيسمى مولى لمن أعتقه، يعني أنه مناصر ومعاون، لأن هناك ارتباط قوي، يعني علاقة حميمة وعلاقة تكافل وتضامن بين هذا السيد وبين هذا الإنسان الذي كان عبدا ثم أعتق بسبب هذا السيد وهذا المالك، فيظل ولاؤه لمن؟ لسيده، حتى بعد العتق، حفظا للمعروف وحفظا ومكافأة له. وحتى السيد يسمى بالنسبة لهذا العبد المعتق مولى، وفي بين المولى المعتق والمولى المعتق علاقة عجيبة أيها الإخوة في الإسلام، وذلك أنه إذا لم يكن هناك ورثة للإنسان، لم يكن هناك له ورثة للإنسان، ولم يبقى إلا هذا المعتق أو المعتق، فإنهما يتوارثان، يرث كل منهما الآخر، إذا ما كان في له إيش؟ أقرباء ورثة أو أصهار ورثة، زوجة أو يعني، فهذا ينتقل الميراث إلى ما بين المعتق والمعتق، وهذا من قوة وتشجيع الإسلام وحثه على إحياء هذه العلاقة وإيجاد هذه العلاقة. الحديث عن أبي عسيب، وكان عابدا صواما رضي الله تعالى عنه، عرف بالصلاح وبالاستقامة، وشهد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عليه. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل بالحمى والطاعون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه جبريل بالوحي، هذا هو الأساس والأصل، أن جبريل ملك الوحي، لكن أحيانا كان يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور أيضا، منها أنه جاءه مرة ومعه الحمى والطاعون. ما هي الحمى؟ معروف الحمى هي ارتفاع درجة حرارة الجسم، درجة حرارة الجسم حتى يكون يعني جسم الإنسان حارا أو يشعر ببرودة شديدة وهو في الحقيقة حار من الداخل، فهذه الحمى. والطاعون غالبا ما يكون أورام في الجسم، والطاعون ما يكون عادة مرضا معديا ساريا وسريع الفتك والقتل، أما الحمى فربما تؤدي إلى القتل وهذا نادر، وربما غالبا لا تؤدي إلى الموت والوفاة، وإنما هي يعني تؤلم وتزعج هذا الإنسان الذي أصيب بالحمى. وذلك لماذا هذا الأمر؟ طبعا نحن نذكره الآن، له أسبابه. الصحابة رضي الله عنهم أول ما جاءوا من مكة إلى المدينة مهاجرين، خاصة مهاجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا قد اعتادوا على الجو الجاف، على الجو الجاف في مكة، منطقة جبلية حارة، وعندما حضروا إلى المدينة النبوية المنورة كان جوها يختلف عن جو مكة، فهي جوها في الشتاء خاصة شيء من الرطوبة، كما أنها منطقة زراعية تكثر فيها الأشجار وتكثر فيها المياه، فهي منطقة مختلفة الجو عن جو مكة. فكان الصحابة في أول مجيئهم إلى المدينة المنورة يشتكي بعضهم إلى بعض من ما يصيبهم من الحمى والوباء، وكانت أرض المدينة بالنسبة لغير أهلها، لأن أهلها عندهم إيش؟ الله يفتح عليك، عندهم حصانة منها، لكن من يأتي إليها من خارجها غالبا ما يصيبه هذا الوباء، فكانت معروفة أنها بلد فيها يعني شيء من الوباء. فكان الصحابة رضي الله عنهم يصابوا بذلك، أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فأصيبا معا بالحمى، حمى المدينة، فاشتكيا بعضهما إلى بعض وتذكرا أيامهما الخالية والمياه الطيبة النقية التي كانت زمزم وغيرها في مكة، فكان كل منهما يشتكي إلى الآخر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواسي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويدعو لهم ويقول: اللهم بارك لنا في المدينة، بارك لنا في صاعنا، بارك لنا في طعامنا، بارك لنا في المدينة، ويقول: وانقل حماها. وانقل حماها إلى أين؟ إلى الجحفة، منطقة هذه بعيدة عن المدينة باتجاه إيش؟ مكة. وكانت الجحفة في الحقيقة هي ميقات الإحرام لأهل الشام، ومن مر منها خاصة من أين أيضا؟ من بلاد مصر. فكان من يمر على الجحفة من أهل الشام ومن بلاد مصر يحرم منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وانقل حماها إلى الجحفة، بعيدة عن المدينة حقيقة هذه المدينة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، امرأة ناشرة شعرها تفلة شعثاء، فرأى أنها خرجت من المدينة، وأين ذهبت؟ إلى مهيعة، اللي هي اسم آخر لمنطقة الجحفة. فصارت الحمى بدلا من أن تكون في المدينة صارت تكون في الجحفة. ثم بعد ذلك لما صارت هذه المنطقة موبوءة، الناس إيش فعلوا؟ اللي عايزين يمروا عليها بالإحرام من أهل الشام ومن أهل مصر، قال لك هذه بلد صارت موبوءة، فلم يعودوا يمرون عليها، فصاروا يمرون على أقرب مكان منها للإحرام، وهي مدينة الآن يحرم منها للحج والعمرة، واسمها مدينة رابغ، مدينة رابغ. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فعرض عليه الحمى وعرض عليه الطاعون، قال: وين عايز أحط الحمى؟ وين عايز أحط الطاعون؟ طبعا معروف كما شرحت لكم أنه الفرق بينهما، فلا شك أنه يعني الطاعون أشد وأسرع فتكا وأكثر قتلا، أما الحمى فإنها ربما تنفع الإنسان، الحمى سبحان الله هذه الحرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكت الحمى بالمدينة، هذا كان في أول الأمر قبل ما يدعو، أمسكت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. هو النبي اللي أمسكها وأرسلها بنفسه ولا مين؟ الملك اللي ربنا أرسل، والملك يتصرف بأمر من؟ بأمر الله. إذن الحمى لما نزلت في المدينة والطاعون لما ذهب إلى الشام، هذا بتدبير النبي وتصرفه. النبي لا يتصرف صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من أمور الكون، وإنما الذي يدبر أمور الكون من؟ الله تبارك وتعالى، ولله عز وجل ملائكة، ملائكة للرياح وملائكة للأمطار وملائكة للجبال وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. فقام جبريل بما أمره أو اختاره الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون الحمى بالمدينة. طيب ليش؟ ما لهم يعني أهل الشام مش كويسين يعني، ها؟ ولا المدينة يعني برضو؟ هذه حكمة الله عز وجل. أولا لا نستطيع أن نصل إلى جميع هذه الحكم وحقيقتها، وإنما العلماء رحمهم الله تعالى التمسوا شيئا من هذه الحكم. قالوا أنه في بداية العهد الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عدد الصحابة كان قليل في المدينة النبوية، والإسلام كان قليل، فلو كان الطاعون فيها، مع أنه هو لأن الطاعون الإصابة فيه لا شك أنه في أجر أعظم من الإصابة بالحمى، واللي يموت في الطاعون كما سيقول في الحديث يموت شهيد. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ظن على أصحابه بهذا الفضل؟ لا، ولكنه أراد أن يبقي أصحابه لأمر أعظم من ذلك، وهو الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام وفتح بلاد الشام في المستقبل. طبعا هنا مسألة أيضا، أنه هل هذا الأمر إلى قيام الساعة أن المدينة يكون فيها الحمى ثم أنها نقلت منها كوباء، يعني لأنه فرق بين الوباء وبين إيش؟ الطاعون. هل هذا يكون إلى قيام الساعة فلا يدخلها الطاعون أبدا، وكذلك الشام تظل أرض طاعون باستمرار؟ كان ما ظل حدا لا في مكة ولا في المدينة ولا في الشام، لأنه إذا بقيت الحمى في المدينة لا شك أنها ستفني أهلها، ولو ظل الطاعون في الشام لا شك أنه سيفني أهله. لكن هذا الله تعالى أعلم بمعناه أنه حمى معينة جاء جبريل بها في ذلك الوقت، خاصة في ذلك الزمان، وطاعون معين جاء به جبريل عليه السلام في ذلك الوقت، يعني حمى معينة أو وباء معين وطاعون معين، فخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. أما أنه لا يدخل الطاعون المدينة إلى قيام الساعة فهذا في الغالب، نعم، لأنه في حديث آخر دلنا على هذا المعنى، وأن المدينة النبوية لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون. وهذا الحكم أيها الإخوة الكرام حكم أغلبي، يعني لو حصل بعض العلماء يقول نعم لم يدخل المدينة أبدا طاعون، وكل من قال في التاريخ أنه دخلها طاعون فقد أخطأ، إنما دخلها نوع من أنواع الوباء، والوباء فرق بينه وبين الطاعون. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا نعم الطاعون دخل المدينة، لكن هذا بالنسبة لباقي البلاد نادر جدا، والله تعالى أعلم. أو نحمل هذه الأحاديث على فترة معينة اللي هي فترة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيزول هذا الإشكال إن شاء الله تعالى. قال فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجس على الكافر. ذلك أن الشام كان فيها خليط، حتى لما فتحها الصحابة رضي الله عنهم ما كانت صافية يعني للمسلمين، كان فيها غير المسلمين أيضا. أما المدينة النبوية ظلت عقر دار الإسلام مدة طويلة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي عقر دار الإسلام وهي صافية ليس فيها إلا المسلمون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اختار أن يكون الطاعون في بلاد الشام لوجود المسلم والكافر، فالكافر يكون عليه الطاعون إيش؟ رجس وعذاب، والمؤمن يكون له شهادة، لأن الشهداء في هذه الأمة ليس هم فقط الذين يقتلون في المعركة وفي سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قاتل في سبيل الله فقتل. قال إذن شهداء أمتي لقليل ولكن المطعون شهيد. كثير من الناس بس يمر على هذا الحديث بفكر المطعون إيش يعني؟ المبعوج يعني بالسكين أو بالسيف. لا، المطعون هنا من المقتول بالطاعون، الميت بالطاعون، هذا هو المقصود بالطاعون. الغرق شهيد والحرق شهيد والهدم شهيد وغير ذلك. ذكر النبي تقريبا سبعة أصناف من الشهداء في غير المعركة. إذن شهداء هذه الأمة الحمد لله كل من يموت ببلاء بمرض بابتلاء هذا نعتبر حتى حوادث السيارات إن شاء الله تعالى نرجو لهم أن يكونوا إذا ما كان في معصية طبعا نرجو لهم أن يكونوا من الشهداء في سبيل الله. أول طاعون وقع في الإسلام بعد هذا الحديث طاعون إيش؟ عمواس. متى وقع؟ في أي سنة وفي عهد من من الخلفاء الراشدين؟ في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا بعد فتح بيت المقدس. ولماذا سمي عمواس؟ لأن منشأه وأوله وابتداءه من هذه القرية التي تسمى عمواس وهي بعيدة أميال قليلة عن إيش؟ مدينة الرملة في فلسطين في طريق يعني في الطريق إلى بيت المقدس وإلى القدس. فبدأ الطاعون في ذلك الموضع لأنه الحديث عن الطاعون لازم شوية نفصل لكم في موضوع الطاعون. فهذا الطاعون بدأ هناك ثم إنه انتشر في فلسطين ثم انتشر في بلاد الشام حتى وصل هذا الطاعون العراق. فماذا كان سبب هذا الطاعون؟ طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم في حديث وهو في غزوة تبوك أن هذا الطاعون سيقع هذا الطاعون سيقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم إيش؟ فتح بيت المقدس وقعت بالترتيب ثم إيش؟ طاعون يكون فيكم كعقاص الغنم. إيش هي عقاص الغنم؟ مرض زي الزكام يصيب الأغنام فإذا أصاب إحداها انتشر بينها بسرعة وهو شيء سائل يعني كما تعلمون مثل الزكام يخرج من أنف الأغنام. فقال النبي يكون هذا الطاعون كعقاص الغنم ثم ذكر الآيات أو العلامات الأخرى. فبين النبي سبحان الله أنه هذا الطاعون سيقع في هذه الأمة وبعد إيش؟ وبعد فتح بيت المقدس. فوقع هذا الطاعون في العام الثامن عشر من الهجرة يعني بعد فتح بيت المقدس تقريبا بثلاثة سنوات. ما هو سبب هذا الطاعون؟ نيجي على الجانب العلمي أول حاجة اللي فسروا فيه المعاصرين لأنه المعاصرون يعني يميلون إلى التفسيرات العلمية أكثر ولا منافاة بين تفسير الشيء علميا وبين وجود شيء أو سبب شرعي له ما في منافاة أبدا. هذا الأمر يسير معا هذا الأمر يسير ولا تعارض ولا تناقض. لو فسرنا هذا الأمر بهذا التفسير فهو كذلك له سبب شرعي. نبدأ بالتفسير العلمي الذي فسره أهل العلم المعاصرين لما درسوا التاريخ ورجعوا إلى المراجع التاريخية حتى الموجودة عند غير المسلمين وجدوا أن النصارى في بلاد الشام في المعارك التي كانوا يقومون بها ضد المسلمين كانوا يكونون بأعداد بمئات الألوف بعشرات الألوف وكانوا يكونون مقيدين بالسلاسل ويموت منهم بالآلاف المؤلفة. ثم بعد ذلك هل كانوا يدفنونهم؟ لا، ما كان من عقيدتهم إنه من إكرام الميت دفن وإنما كانوا يتركونهم. هذولا أولا الروم والفرس في العراق كذلك وفي شمال بلاد الشام كذلك الفرس أيضا لم يكونوا يعتبرون من مراسيم الأموات دفنهم. فامتلأت الأرض بإيش؟ بالموتى. وجاء فصل الشتاء هكذا يفسرونه وأمطرت الدنيا وصارت مع التربة تفاعلات فانتشر المرض في البلاد وبدأ المرض ذلك في منطقة عمواس. هذا التفسير العلمي. أما التفسير الشرعي فهو ما ذكره أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنهم لما ذهبوا إلى بلاد الشام وكان فيها الخمر كثير متوفر فتساهل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ضرار بن الأزور وقالوا إن الله تعالى لم يحرمها علينا فشربوها وفشت فيما بينهم. فكتب أبو عبيدة بن الجراح يشكو هؤلاء الصحابة ضرار بن الأزور ومن معه بأنهم قاموا بذلك واستدلوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأصلحوا والله يحب المحسنين. قالوا هذه الآية ما فيها يعني جاءت بعد ذكر الخمر فهل أنتم منتهون؟ وهذا استفهام ما يفهم منه التحريم. تأولوه هذا التأويل صحيح ولا فاسد؟ فاسد، حتى لو كان من مين؟ من صحابي جليل، لأنه هذا يخالف أحاديث أخرى كثيرة، ويخالف ما عليه جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. راح أبو عبيدة كتب لعمر بن الخطاب يشكوهم، قال له يا أبا عبيدة أحضرهم يعني عندك في المجلس واسألهم، فإن أقروا بأنها حلال فاضرب أعناقهم، لأنهم استحلوا محرما، واستحلال المحرم الثابت يقينا بأنه حرام هذا يعتبر إخلال بحكم الإسلام. قال وإن أقروا بأنها حرام فإيش اعمل فيهم؟ اجلدهم 80 جلدة. فأقروا بأنها حرام، تراجعوا لما عرضت عليهم الأدلة، الصحابة رضي الله عنهم رجعين إلى الحق. ثم إن أبا عبيدة قال يا أهل الشام ليكونن فيكم حدثا، ليكونن فيكم، هذا الصحابي الجليل لما رأى فشو المعصية، والله المستعان فشو المعصية بين الصحابة، حتى لو كنت جيش وطائفة منصورة وكنت من أهل الفضل، لكن إذا ظهرت الفاحشة، ظهرت المعصية، وظهرت مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا يؤذن بنزول العقوبة الإلهية من الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير الشرع، ولا مانع من هذا أيضا، والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا ميتة سوية، وأن يعافينا. لا يعني أن الإنسان يكون يعني الطاعون فيه فضل على الحمى أنه يتمنى المرض كما يفعل بعض الناس هداهم الله، بل يسأل الله تعالى إيش؟ العافية، فالعافية أحسن. ما سئل الله تعالى شيئا أفضل من العافية بعد اليقين. لذلك يعني الحديث لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد وعك أصابته الحرارة، فجاءه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ووضع يده على البطانية، خلينا نسميها، هي قطيفة يقولون لها القطيفة، القطيفة اللي هي يعني قماش وثوب مخمل، وكان من الحرارة يعني يشعر بالبرودة في داخله وبالقشعريرة قد يعني تغطى بهذه القطيفة، هذه البطانية. فأبو سعيد وضع يده على النبي من فوق القطيفة، قال فوجدت حرارة جسمي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فاستغرب، فقال يا أبا سعيد إن ذلك لأنني أوعك عن رجلين أو أكثر، حتى أوعك عن رجلين، وإن أشد الناس بلاء من الأنبياء. مش معنى أنه الإنسان يصاب بابتلاء فقر أو مصيبة أو مرض أنه والله ربنا غضبان عليه، معاذ الله. النبي صلى الله عليه وسلم مرض عدة مرات، بل وقع من حصانه وكسرت كتفه وكسرت ساقه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة أحد وقع في حفرة اللي كان يعملها أبو عامر الفاسق الراهب، وقع في هذه الحفر فكسرت ثناياه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ودخل الحديد في وجنته الشريفة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كل هذا ما نقص من مقداره شيئا. أيوب عليه السلام كم جلس المرض معه؟ أكثر من 17 سنة كما تذكر الروايات. هؤلاء الأنبياء هم أفضل الناس، ويبتلون بالمرض، ويبتلون أحيانا بالفقر وغير ذلك. ثم من يا رسول الله؟ قال ثم الصالحون. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم الأمثل فالأمثل. وإن النبي يبتلى فيموت بالمرض من القمل، بمرض من القمل، وإن النبي لا يبتلى بالفقر حتى لا يجد ثوب. قال فلما يكون يعني من حلاوة الصبر ولذة الصبر على البلاء، يعني يكون عند هذا النبي البلاء أحب إليه من العطاء، هذا النبي يكون عنده البلاء أحب إليه من أن يعطيه الله سبحانه وتعالى، لأنه يجد في هذا المرض وفي هذا البلاء روحانيات وإيمانيات مع الله سبحانه وتعالى هي أحب إلى قلبه من هذا النعيم تاع الدنيا. كذلك وكد لا يعني أنه الإنسان يتمنى البلاء، معاذ الله، لأنه مو كل إنسان يصبر. وما يدريك أن الله عز وجل ينزل عليك صبر كما أنزله على أيوب وعلى نبينا وعلى الصالحين، بل الإنسان يسأل الله تعالى العافية. نسأل الله عز وجل اليقين والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
3: يمو السرايا والشط ويلها،
4: راديو السرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة العاشرة من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة فلسطين، ومن بدايات الدعوة الإسلامية ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهتم اهتمام كبير جدا بقصة فلسطين، مهتم بالمسجد الأقصى، مهتم بالقدس، مهتم بفلسطين، مهتم بالشام، مهتم بالناس اللي عايشة في أرض فلسطين، مهتم بالقوى العالمية المتصارعة على قضية فلسطين أو على قصة فلسطين. شفنا بعد صلح حديبية الرسائل التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوة ملوك وأمراء العالم إلى الإسلام، وكانت رسائل في غاية الرقة والأدب والإيضاح لدعوة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم بها الأنبياء. ومنهم من آمن ومنهم من كذب، وكان هرقل كما ذكرنا مؤمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق، واتضح ذلك من أسئلته، لكنه رفض الإيمان حرصا على ملكه وخوفا من شعبه. ووقفنا في الحلقة السابقة على موقف شرحبيل ابن عمرو الغساني، وهذا الذي كان يحكم فلسطين ويحكم دمشق وما حولها من أماكن في الشام، ويحكم تابعا لهرقل قيصر الرومان في ذلك الوقت. ماذا فعل شرحبيل ابن عمرو الغساني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرسول كان الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، حمل نفس الرسالة التي وجهت إلى ملوك وأمراء العالم، ففعل شرحبيل بن عمرو ما لم يفعله أحد من أمراء وملوك العالم، مخالفا بذلك الأعراف كلها، أمسك بالرسول وقتله، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه جريمة شنيعة في كل الأعراف، الرسل لا تقتل. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسولان من عند مسيلم الكذاب وكان من المؤمنين قبل ذلك وارتد، يعني دمهما حلال عند المسلمين في شريعة المسلمين، المرتد يقتل، ومع ذلك لكونه ما جاء برسالة من مسيلم الكذاب قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنكما من الرسل لقتلتكما، فحفظت الرسالة أو حمل الرسالة دماءهما. لكن الذي فعله شرحبيل بن عمرو الغساني تعدى به كل الأعراف وقتل رجلا من رعايا الدولة الإسلامية أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. إيه رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحادث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الأمر على أنه انتهاك لحرمة الأمة الإسلامية، انتهاك لحرمة الدولة الإسلامية، والكلام ده كان في السنة 8 من الهجرة، يعني قبل فتح مكة، يعني لم تكن الدولة الإسلامية توسعت التوسع الكافي أو الكامل، دولة صغيرة في المدينة المنورة وبعض القبائل حول المدينة المنورة، لكنها وجد أن هذا الانتهاك لابد أن يرد عليه بالقوة، فجهز جيشا كاملا صلى الله عليه وسلم قوامه 3000 مقاتل للأخذ بالثأر لهذا القتيل الذي قتل على يد شرحبيل ابن عمرو الغساني. لم ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن شرحبيل هذا وراءه الغساسنة بكاملهم، بل ووراءه الدولة الرومانية التي تقتسم العالم في ذلك الوقت مع دولة الفرس، لم ينظر إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما نظر إلى حرمة الدولة الإسلامية وكرامة الأمة الإسلامية ودماء هذا الشهيد الذي سالت على أرض فلسطين أو أرض الشام. فخرج جيشا كبيرا. انظروا يا إخواني ويا أخواتي إلى الحرمات التي تنتهك في بلاد فلسطين وغيرها من بلاد العالمين، ولا يتحرك جيش من جيوش المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نريد عودة إلى ديننا، عودة إلى منهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم. خرج الجيش الضخم 3000 مقاتل، وهذا أكبر جيش إسلامي منذ نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة وإلى هذه السنة، السنة الثامنة من الهجرة. في بعض الروايات بتقول إن آخر السنة السابعة من الهجرة خرج هذا الجيش، وعلى رأسه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فإن قتل فالإمارة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإن قتل فالإمارة لعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فإن قتل فليجتمع المسلمون ويختاروا من بينهم زعيما لهم. هذا ما عرف في التاريخ بسرية مؤتة أو بغزوة مؤتة، وتسمى غزوة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها لكبر حجم الجيش الذي خرج فيها وهو 3000 مقاتل كما ذكرنا. ومع ذلك عندما خرج هؤلاء إلى قتال الغساسنة وإلى الأخذ بثأر الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، جهز لهم الغساسنة 100,000 مقاتل، وأعانهم الرومان 100,000 أخرى. تخيل 200,000 مقاتل نصراني ضد 3000 مقاتل مسلم فقط. وحدث في الغزوة ما تعلمون من استشهاد زيد بن حارث رضي الله عنه، ومن استشهاد جعفر بن أبي طالب، ثم استشهاد عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، ثم اختار المسلمون رجلا من بينهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فتم له الفتح كما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. المؤرخون يختلفون حول نتائج هذه المعركة، معركة مؤتة. منهم من يقول أن المسلمين قد انتصروا، ومنهم من يقول أن النصارى قد انتصروا، ومنهم أن يقول أنها كانت قوة متكافئة ومتعادلة. وأنا أرى في واقع الأمر أن المسلمين انتصروا في هذه المعركة، والشواهد على ذلك كثيرة جدا، وليس هناك مجال للتفصيل. ولكن نذكر فقط أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علق على الأحداث وقف في داخل المدينة المنورة يصف بإعجاز ظاهر ما يحدث في أرض مؤتة اللي هي موجودة دلوقتي في أرض الأردن. وقف يصف الأحداث ويقول: قتل حمل الراية زيد بن حارثة فقتل، وحمل الراية جعفر بن أبي طالب فقتل، وحمل الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه رضي الله عن الجميع فقتل، وعينه تذرفان من الدمع لقتل واستشهاد هؤلاء العظماء. ثم قال: وحمل الراية بعد ذلك سيف من سيوف الله لو خالد الوليد ففتح الله عليه. هذه الكلمة لا تقال إلا عند النصر، ليس مجرد الانسحاب، بدليل أن القوى الرومانية الضخمة الهائلة 200,000 مقاتل لم يتتبع المسلمين عند انسحابهم، وبدليل أن شهداء المسلمين في هذه الموقعة لن يتجاوزوا 20 شهيد. تخيل جيش 3000 بيقاتل 200,000، لم يقتل منه إلا 20 واحد فقط أو أقل، حوالي 16 أو 17 في بعض الروايات. فهذه دلالة على أن الجيش الإسلامي كانت له اليد العليا، وأنه بمجرد ما خالد بن الوليد رضي الله عنه عمل خطة الانسحاب رضي بذلك الرومان ولم يتعقب المسلمين، دلالة على قناعتهم بهذه النتيجة. ويثبت ذلك بعد هذه الموقعة بسنة أن الرومان هربوا من حرب الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة تبوك، دلالة على أنهم لاقوا العنة الشديد في موقعة مؤتة. الشاهد من كل هذه القصة أن الجيش الإسلامي خرج إلى أرض مؤتة. نعم الحرب كانت في أرض الأردن، لكنها كانت من القوى الحاكمة لأرض فلسطين في ذلك الوقت، وكانت هذه علامة لا شك فيها في تاريخ فلسطين وتاريخ الشام بكاملها. بعدها بسنة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، وكان الجيش بتاعه 30,000 مقاتل، وخرج لأن هو شاف أن الرومان بيجهزوا تجهيزات في أرض الشام لغزو المدينة المنورة، وكان هذا الغزو متوقعا في أي لحظة. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالهجوم قبل أن يبدأ هو بهجوم الرومان، وجهز الجيش الكبير اللي كنا عارفين قصته، وذهب إلى أرض الشام، وهناك هرب الجيش الروماني. إحنا بنتكلم على أقوى جيش في العالم في ذلك الوقت يهرب من جيش المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، في السنة 9 من الهجرة. وأتى القوم من الأماكن البعيدة ليصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية. أتى النصارى من تيماء ومن جرباء ومن أيلة ومن أذرح جميعا ليعقدوا معاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعوا الجزية. وعم الإسلام في شمال الجزيرة العربية بعد هذه الموقعة، موقعة تبوك. وإلى اللحظات الأخيرة يا إخواني وأخواتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في قضية الشام وفي قضية فلسطين، ولعلنا نعرف ما يسمى في التاريخ ببعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحب ابن الحب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحب زيد بن حارثة حبا شديدا، وكذلك كان يحب ابنه أسامة بن زيد حبا شديدا، ولذلك أطلق عليه الحب ابن الحب. هذا الشاب الصغير والله رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيادة جيش يخرج لحرب الرومان في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجيش كان يجهز في صفر من العام 11 من الهجرة، يعني قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر واحد، وجهز هذا الجيش ووضع فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ووضع على رأس الجيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأمر الجيش أن يخرج لحرب الرومان في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم. لكن الجيش بقي في شمال المدينة المنورة عندما علم بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعطل خروج الجيش حتى جاء زمن الصديق رضي الله عنه وارضاه، فقام بإخراج الجيش كما سيتبين لنا. لكن الشاهد من هذه القصة، نقف وقفة مع قضية أسامة بن زيد رضي الله عنهما. كان في ذكاء بارع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تولية أسامة بن زيد رضي الله عنهما لهذا الجيش. ونخلي بالنا أن مؤتة شهدت مقتل واستشهاد أبو أسامة بن زيد اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فالدوافع قوية جدا عند أسامة للأخذ بثأر أبيه وثأر المسلمين وثأر أمة الإسلام والانتقام من الدولة الرومانية ومن الغساسنة الذين قتلوا هؤلاء العظماء من المسلمين. لكن في شواهد تانية في غاية الأهمية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز في هذا الجيش إمكانيات الشباب. لما واحد عنده 17 أو 18 سنة يتولى قيادة جيش في داخل عمالقة القيادة العسكرية في الأمة الإسلامية، جواء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص وأسيد بن حضير وغيرهم من عمالقة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فهذا إيمان كامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيمة الشباب في الدولة الإسلامية. ثم هو إشارة واضحة إلى دور الشباب في تحرير فلسطين، وإلى دور الشباب لتحرير الشام، وإلى دور الشباب لقمع قوى العالم العالمية التي تحارب الإسلام والمسلمين. ولا يجب أبدا أن يستقل الشباب أو يستصغر الشباب إمكانياتهم، فهذه مكانتهم في عين الحبيب صلى الله عليه وسلم. ترى هل توقفت الحركة الإسلامية تجاه فلسطين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنها استمرت نشطة قوية؟
4: وذكرنا أن هي ثلاث حركات عسكرية. الحركة الأولى كانت حركة مؤتة، وكانت غزوة أوسرية كبيرة، واتبعت بغزوة تبوك، ثم التحرك الأخير كان قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بعث أسامة بن زيد الذي لم يكتب له أن يتحرك في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم لمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته. فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر الصديق أخذ قرار لعله من أجرأ القرارات في تاريخ المسلمين بكامله، وهو قرار إنفاذ بعث أسامة بن زيد، يعني إرسال بعث أسامة بن زيد إلى مهمته إلى حرب الرومان. ونقول لماذا كان هذا القرار جريئا؟ نقول أولا لأن المدينة المنورة وصلتها الأنباء من كل مكان برد

حرب الرومان والجزيرة العربية تموج بالردة، هذا قرار خطير جدا. الحاجة الثانية ان الجيش يخرج لحرب الدولة الرومانية وهي من اكبر او اكبر الدول العالمية العسكرية في ذلك الوقت. والحاجة الثالثة ان المسلمين خارجين من مصيبة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولسه لم يتوازنوا بعد من هذه المصيبة الضخمة، ولعلها اعظم مصيبة مرت على المسلمين مطلقا، وفقدان الاتصال مع السماء لانقطاع الوحي بوفاة النبي الخاتم. هذه كلها كانت قضايا ضخمة جدا، ومع ذلك أصر الصديق رضي الله عنه على إخراج الجيش، وكانت حجته في ذلك ما قاله في كلمة جميلة جدا تعبر عن منهجه في الحياة، قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة ما رددت جيشا وجهه صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده. يعني بدأنا صلى الله عليه وسلم اختار أمر، أنا مش ممكن أبدا بأي حال من الأحوال أخالف هذا الأمر، حتى لو دخلت الجيوش المعادية والكلاب إلى أرض المدينة وانتهكت حرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، اللي منهم السيدة عائشة بنت الصديق شخصيا رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه سوف يوجه الجيش الذي وجهه صلى الله عليه وسلم ولا يحل لواء عقده أبدا. ورفض أن يولى على الجيش غير أسامة بن زيد، واختار الاختيار الذي قام به صلى الله عليه وسلم، وخرج بالفعل جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى الشام، ولم يلقى حربا هناك، لكنه في طريق إلى هناك قال العالم أجمع، كل الناس اللي مر على الجيش قال إن هذا الجيش خرج من قوم عندهم قوة، ولو كانوا ضعفاء ما أخرجوا جيشا لحرب الرومان. فآتى هذا الجيش أكله، وقمعت الردة في كل القبائل الشمالية، كل الناس اللي مر عليهم الجيش قمعت الردة، ولم يلقى فيها المسلمون شرا يذكر، وكان هذا من بركات اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحروب اللي سيدنا أبو بكر خدها في قضية الردة استمرت سنة كاملة، اللي هو العام الحادي عشر من الهجرة بكامله لحد أوائل العام الثاني عشر من البعثة من الهجرة، وحصل صدام مع أكثر من قوة في الجزيرة العربية، ولعل أهم هذه الصدامات وأخيرة كان في موقعة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا بقيادة خالد بن وليد سيف الله رضي الله عنه وأرضاه، وتحقق النصر المبين للمسلمين على كل جموع المرتدين. وبعد سنة انتهت الردة بكاملة من الجزيرة العربية، ثم أخذ الصديق القرار الأجرأ في حياته، وهو غزو فارس وبداية الفتوح الإسلامية. وطبعا الدولة الفارسية دولة تقتسم العالم كما ذكرنا قبل ذلك مع دولة الرومان، فهذا قرار عجيب، وبدأت فعلا الفتوح الإسلامية في أرض فارس في العام الحادي عشر في العام الثاني عشر من الهجرة، وكان الكلام ده بيوافق سنة 632 من الميلاد. وطبعا سيدنا خالد بن الوليد حقق انتصارات هائلة في أرض العراق، حقق تقريبا 12 ل15 انتصار في غضون سنة واحدة، يعني في أقل من سنة أقل من 12 شهر كان منتصر في حوالي 15 موقعة عسكرية هائلة. جيشه كان 18,000، وكان الفرس في أقل التقديرات 60,000 و70,000 و90,000، وفي موقعة الفرات كان 120,000. فعلا كانت انتصارات مبهرة. لكن الغريب جدا والعجيب أن سيدنا أبو بكر الصديق أثناء حركة الجيوش الإسلامية في داخل أرض في الفارس قرر أن يرسل جيوشا إسلامية لفتح بلاد الشام ولحرب الدولة الرومانية، وتبدأ قصة الخلفاء الراشدين مع أرض فلسطين في حياة الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية بدأت برؤية رآها شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه، أن أول هذه الرؤية أن الجيوش الإسلامية تذهب لفتح الشام، وتزامن ذلك مع يعني فكرة جاءت للصديق رضي الله عنه هذا الرجل العجيب بفتح بلاد الشام وحرب الدولة الرومانية في نفس الوقت الذي يحارب فيه الدولة الفارسية. تخيل دولة صغيرة كالدولة الإسلامية ما زالت يعني منشأة منذ سنوات قليلة تحارب أكبر جناحين عسكريين في العالم أجمع في ذلك الوقت. فجاءت هذه الفكرة في ذهن الصديق واستبشر بالرؤية التي رآها شرحبيل بن حسنة، ولكنه لم يكتفي بذلك، ولكن جمع المسلمين في مجلس استشاري لعله من أخطر المجالس الاستشارية في تاريخ الأمة الإسلامية. والكلام ده كان في 30 ربيع أول 12 هجرية الموافق 14 يونيو سنة 633 ميلادية. وفي هذا المجلس تشاور الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع قادة المسلمين في قضية فتح الشام، واجتمع المسلمون على فتحها، وبذلك بدأ سيدنا أبو بكر الصديق في تجميع الجيوش لحرب الرومان في أرض الشام. تخيلوا، هذه فعلا قضية من أخطر القضايا في تاريخ الأمة الإسلامية.

وبدأ يحمس الناس للخروج، وكان أول من تحمس وأكثر الناس كلاما إيجابيا في هذه القضية خالد بن سعيد الأموي رضي الله عنه وأرضاه. فأمره أبو بكر الصديق على سرية صغيرة تبدأ بالاستكشاف والحرب في أرض الشام إلى أن يجمع الجيوش الكبيرة، وبالفعل جمع 4 جيوش كاملة لحرب الرومان في أرض الشام. طبعا أرض الشام تشمل كما ذكرنا أرض فلسطين. هذه الجيوش الأربعة كان أول الجيوش خروجا هو جيش يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، والجيش ده اتوجه للبلقاء في شرق الأردن، وخرج الجيش ده في 23 رجب سنة 12 هجرية الموافق 3 أكتوبر سنة 633 ميلادية. ده كان أول الجيوش خروجا. الجيش الثاني كان بقيادة شرحبيل ابن حسنة، وده راح لبصرة في جنوب الأردن، والجيش الثالث على رأس أبو عبيدة ابن الجراح، وكان ده مقره في الجابية جنوب دمشق، والجيش الرابع كان على رأس عمرو ابن العاص رضي الله عن الجميع، وكان ده متوجه إلى أرض فلسطين المباركة. وفي جيش سيدنا عمرو بن العاص ده كان موجود سادات قريش، سادات قريش الذين دخلوا الإسلام بعد عام الفتح. كان في داخل هذا الجيش أبو سفيان، كان في داخل هذا الجيش عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، كان في داخل هذا الجيش سهيل بن عمرو رضي الله عن الجميع، وهؤلاء طبعا من عظماء قريش وساداتها. وكان في برضو الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه، والحارث بن هشام هذا هو أخو أبو جهل، أخو عمرو بن هشام اللي هو معروف بأبي جهل. وخرجت الجيوش الإسلامية لهذه الفتوحات. سيدنا خالد بن الوليد ما شاء الله كان شغال في الجناح الفارسي بيفتح فتوحات هائلة، والجيوش الإسلامية التي توجهت إلى أرض فلسطين وأرض الشام في البداية تعثرت، حققت انتصارين وحصل هزيمة للجيش الإسلامي، وبدأت الخطوات تكون متأرجحة في أرض الشام ما بين انتصار وهزيمة. وهذا أزعج جدا الخليفة العظيم أبو بكر الصديق الذي كان يركب الأحداث من المدينة المنورة وكأنه يراها رأي العين، فأخذ قرارا عظيما بنقل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه من أرض فارس إلى أرض الشام للقتال مع المسلمين هناك وازدياد القوة الإسلامية في مواجهة الدولة الرومانية. وقال كلمة عجيبة، قال: والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وكان يوقن يقينا كبيرا جدا في إمكانيات هذا القائد الفذ سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. انتقل خالد بن الوليد ب9000 مقاتل من العراق إلى الشام، وبسرعة انضم للجيش الإسلامي. وهو في طريقه للانضم للجيش الإسلامي استطاع الانتصار في 5 مواقع متتالية على الجيش الروماني في أرض الشام بمجرد نزوله، حتى قبل أن يلتقي بالجيوش الإسلامية. وبعد كده التقى مع الجيوش الإسلامية وعرض التوحيد، توحيد الجيوش الإسلامية في جيش واحد حتى يلقوا عدوهم وفيهم بأس شديد، ووافق المسلمون على ذلك. ولعل أول اللقاءات الحاسمة التي كانت بين الجيوش الإسلامية وبين الدولة الرومانية كانت في أرض فلسطين. أول صدام حقيقي مروع بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني كان على أرض فلسطين في أجنادين، وأجنادين ديت في موجودة في جنوب غرب القدس، وهي حوالي 40 كيلو جنوب الرملة، مدينة الرملة. هي طبعا مدينة الرملة ساعتها ما كانتش موجودة، هي أنشئت بعد كده، هي مدينة إسلامية صرفة، لكن الموقعة تمت في أرض الرملة، والكلام ده كان في جنوب الرملة، والكلام ده كان في 27 جمادة الأولى سنة 13 هجرية، وده بيوافق 30 يوليو 634 ميلادية. وفي هذه الموقعة التقى المسلمون ب 33,000 مقاتل ضد 100,000 رومي، وحدث الانتصار المهيب، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا، وقتل من الرومان في هذه الموقعة 3,000. ومع أن العدد ليس كبيرا إلا أنه أثبت أن القلة تستطيع لهزيمة الكثرة، وثبت أقدام المسلمين في أرض فلسطين. ولعل هذا النصر يرجع إلى كلمة جميلة جدا قالها معاذ بن جبل قائد الميمنة في هذه الموقعة في بدايات الموقعة، يعبر فيها عن منهج المسلمين وعن قضية المسلمين. قال: يا معشر المسلمين، أشروا أنفسكم اليوم لله، يعني بيعوا نفسكم لربنا سبحانه وتعالى، أشروا أنفسكم اليوم لله، فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار إسلام أبدا. يعني يقول إذا صدقتم النية مع رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الموقعة تحولت هذه البلاد، وهذه البلاد كانت وثنية أو نصرانية إلى هذه اللحظة تشرك بالله عز وجل. فيقول أنكم إذا صدقتم ربنا سبحانه وتعالى في قتالكم هذا فإنها ستبقى دار إسلام أبدا، والثواب مع رضوان الله
والثواب العظيم من الله، وتحقق ما يقول معاذ بن جبل: وتم النصر الكبير، ولم يكن آخر الانتصارات في أرض فلسطين. ترى ماذا حدث مع المسلمين في أرض فلسطين، وما هي عواقب هذه الموقعة الكبيرة، موقعة أجنادين، وما تم بعدها من مواقع، وماذا حدث في أرض القدس؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة وما بعدها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن. في هوا
2: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الايام افضل عند الله العمل فيهن واحب من العشر الاوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه للجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون افضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الاوائل من ذي الحجه، اما ما دون ذلك فلا يفضل احد العامل العابد المتصدق او الصائم او الذاكر او الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الاوائل من ذي الحجه. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه، عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا. سناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومنسكا لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله. حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا، رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي صلاة عماد الدين، ونسكي ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منه. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهر إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده فغدات يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين، ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هذا العشر الأوائل ما من عمل تعمله، واحد عدد الناس كيتصوروا الصغير يصوم يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما ثبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل. اللي فقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في صحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما، فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت، ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا، وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون تشي واحد عنده بوس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين لأنها أيام أكلين وأيام شربين، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب، يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب كبير جدا، أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا بنص الحديث المذكور، وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين، أما بعد، واجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا ندبين، أمرا ندبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي، ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر ندبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله العشر الأوائل ديال الحجة، العشرة الأولى، ما يقصش الشعر ديالو، ما يحسن الشعر ديالو، ما يقطعش الأظافر ديالو، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال العشرة، كما يصنع الناس في موسم الحج. لكن هذه الأيام كلها يعني طبعا مازال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة، فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر ديالو ويقطع الأظافر ديالو وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا، يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعره، ما مساليش شيء الأظافر دياله، ما مساليش الذات دياله الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. شيء حقيقة عجيب وغريب جدا، هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
0: راديو سرايا اف ام، راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوحي.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي في الحلقة الثالثة من برنامج فقه الدعوة إلى الله. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية في جزئية الشهادة يوم الدين على الذين تلقوا البلاغ، وتكلمنا عن نصوص من القرآن الكريم قد دلت على هذا المفهوم. واليوم نستكمل النصوص النبوية التي تدل على هذا المفهوم، فنقول مستعينين بالله: النص الأول من السنة ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يبلغوا عنه ولو كان ما سمعوه آية واحدة. النص الثاني ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي يتحدثون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. فقال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وجاء في رواية عند البخاري عن سلمة أن هذه الحادثة كانت في غزوة خيبر، فأبان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث أن الغرض من الغزو الدعوة إلى الإسلام. النص الثالث قال البخاري في كتاب أخبار الأحاد: باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قاله مالك بن الحويرث، وروى حديثا بشأن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا نداما. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع. وجاء في آخر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. النص الرابع وجاء في خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على ما رواه البخاري ومسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، أي فرب مبلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده يعطيه الله من الوعي في فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعطى الذي سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم من فمه مباشرة. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر في هذا بظهور الأئمة المجتهدين من بعده والعلماء الذين يستنبطون معاني النصوص ودلالاتها الدقيقة ويستخرجون منها ما لم يكن قد أدركه الذين من قبلهم. ونلج الآن إلى الجزئية الرابعة، وهي حكم تبليغ دين الله للناس. مما سبق يتبين لنا أن تبليغ دين الله للناس واجب الأمة المحمدية التي اجتباها الله وجعلها أمة وسطا عدولا، وهذا الواجب تتحمل الأمة الإسلامية جميعها مسؤولية تهيئة ما يلزم للقيام به على الوجه المطلوب، ومن ذلك تهيئة وإعداد من يقوم بالدعوة الرصينة الحكيمة إلى دين الله وتبليغه الناس مهما اختلفت أجناسهم ولغاتهم وتباعدت مواطنهم ومساكنهم ومنازلهم، وتهيئة وإعداد الوسائل المادية والمعنوية للقيام به. وبالعمل الحكيم والصبر يفرز المجتمع الإسلامي للقيام بواجب الدعوة إلى سبيل الله وتبليغ دينه من يتحلون بالمؤهلات العلمية والنفسية والدعوية والسلوكية لأن يكونوا أئمة للمتقين من جهة وقدوة حسنة للمدعوين من جهة أخرى، وهؤلاء يتحملون مسؤولية القيام الفعلي بهذا الواجب، سواء أكان الواحد منهم متفرغا له أم غير متفرغ، كطبيب داعية ومهندس داعية وتاجر داعية وأستاذ علوم داعية ونحو هؤلاء من مختلف الاختصاصات العلمية والعملية. وعلى كل داع إلى سبيل ربه يفرزه المجتمع الإسلامي للقيام بهذا الواجب متفرغا له أو غير متفرغ أن يقوم به على مقدار استطاعته وإمكاناته الفكرية والعلمية والبيانية والنفسية والجسدية الجهادية، ولا يجوز للواحد منهم أن يقوم بما ليس مؤهلا له لئلا يفتي بغير علم أو يدعو بغير الأسلوب الحكيم فيكون في الدين محرفا أو من الإسلام منفرا. وعلى كل مسلم بعد فئة الدعاة المتخصصين وفئة أئمة المتقين الذين يحملون رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتخصص أن يقوم بالدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمقدار الذي يعلمه من الدين علما صحيحا واضحا، وبالمقدار الذي يحسنه من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل خطابا للمؤمنين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله عز وجل في هذا النص جميع المؤمنين بأن يكون منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويلاحظ أنه جاء التعبير عن الدعوة إلى دين الله بأنها دعوة إلى الخير، إذ كل ما في دين الله من علم واعتقاد وخلق وسلوك نفسي وجسدي فردي واجتماعي يدخل تحت عنوان الخير، وكل ما ناقضه وضاده هو شر لا محالة. وقد دل هذا النص على أن المؤمنين جميعا مكلفون أن يعدوا أمة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يهيئوا ما يلزم لذلك من وسائل وأسباب. وسمى الله فئة الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أمة للإيماء إلى وجوب كونهم مجتمعين على صفات وخصائص وروابط متميزة تجعلهم ظاهرين في الناس كأمة واحدة لا تفرق بين أفرادها ولا اختلاف، ولا تصدع ولا تشقيق بين صفوفها، ولا تنازع فيما بينها على المصالح الدنيوية التي تغذيها الأهواء والشهوات. وأكد هذا المعنى الذي أومأ إليه لفظ أمة بنهي المؤمنين جميعا عن التفرق والاختلاف، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أما الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فهم أهل الكتاب الأول اليهود والنصارى، ومعلوم أن التفرق والاختلاف لا يكونان في المجتمع البشري إلا بأسباب من الأهواء والشهوات ومطالب الحياة الدنيا، أما مطالب الآخرة ونجدان الظفر برضوان الله فأمور لا تحدث تفرقا ولا اختلافا. الجزئية التي تليها التذكير والنصح والإرشاد. روى الإمام مسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يلحق بالدعوة إلى دين الله التذكير والنصح والإرشاد، فبعد البلاغ والبيان وشرح الحقيقة الدينية شرحا كافيا مقنعا لمن شاء أن يقتنع بالحق، تأتي وظيفة التذكير بما سبق تبليغه وبيانه وشرح حقيقته مع النصح الحسن والإرشاد برفق إلى التغلب على عقبات النفس لسلوك طريق النور المسعد لسالكيه وهو صراط الله المستقيم. والتذكير المصحوب بالنصح والإرشاد إلى التغلب على عقبات النفس يساعد بعض النفوس التي لم تصل إلى مستوى الكفر العنادي والإصرار على الباطل. فمن طبيعة كثير من الناس أن البلاغ الأول لا يكفيه حتى يتخلصوا من عقائدهم الباطلة وسلوكهم الجائر عن صراط الله المستقيم، وحتى تتغلب إراداتهم الواعيات على أهوائهم وشهواتهم وعصبياتهم وتقاليدهم العمياء، فهم بحاجة قوية إلى التذكير مرات متعددات مصحوبات بالنصح والإرشاد حتى يقووا على دوافع استمساكهم بالباطل وانحرافهم عن صراط الله المستقيم، وتتحطم العقبات التي في نفوسهم الحاجزات لهم عن الاستجابة للحق الذي دعوا إليه واستبان لهم أنه الحق. فلتكرار التذكير أثره البالغ في النفوس، ولا سيما إذا وصل إلى المتلقي من مصادر شتى. والمفروض في حامل الرسالة أن يساعد النفوس الجافية حتى تستأنس وتميل إلى الاستجابة. ونلاحظ دواما ما لتكرار الإعلانات التجارية والدعايات السياسية من تأثير على النفوس حتى تصدق الأخبار الكواذب، فما بالك بالحق الجلي الذي تؤيده البراهين الساطعة والحجج الدامغة وتستميل إليه النصائح الحسنة والإرشادات المقدمة برفق وتكريم. ولكن يجب ألا يكون تكرير التذكير متلاحقا بصورة منفرة، يضاف إلى الأثر النافع لتكرار التذكير بصورة ليس فيها تنفير أن من طبيعة الناس أن ينسوا بسرعة ما لا يحبون الالتزام به من عقيدة تخالف سوابق عقيدتهم أو عمل يخالف عاداتهم وتقاليدهم ومطالب أهوائهم وشهواتهم ونزعاتهم وميولاتهم النفسية، فهم بحاجة إلى من يساعدهم على نفوسهم بالتذكير حينا ثم حينا. من أجل هذا الذي سبق بيانه كان من العناصر التابعة للدعوة إلى سبيل الله التذكير بما سبق به البلاغ مصحوبا بالنصح والإرشاد. والتذكير يطلب فيه التكرير بحكمة ما دام احتمال الاستجابة أمرا قائما بالنسبة إلى الفرد أو إلى بعض أفراد الجماعة، وما دامت الجماعة يخرج منها كل حين مستجيب أو مستجيبة لدعوة الحق فالتذكير في هذه الأحوال نافع وتجب متابعته ولا يصح معه اليأس. لكن إذا مرت مدة طويلة جدا من الزمن على شخص من الناس أو جماعة منهم، وهؤلاء قد سبق تبليغهم ودعوتهم إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبشروا وأنذروا وتتابع عليهم التذكير الحكيم المصحوب بالنصح والإرشاد دون أن تتحرك قلوبهم ولا نفوسهم بأقل درجة من درجات الميل والاستجابة، بل كانوا يزدادون بالتذكير نفورا عنادا وإصرارا على ما هم عليه من باطل وانحراف عن صراط الله، فمن الخير إذن الإعراض عن تذكيرهم إذا تولوا والتولي عنهم إذا طغوا. الإعراض هو حالة وسطى بين الإقبال والإدبار، والتولي هو الإدبار ويصحبه غالبا الابتعاد. والسبب في هذا أنهم قد وصلوا إلى حالة ميؤوس منها، فمن الخير إنفاق الجهد في آخرين مطموع في استجابتهم لدعوة الحق أو آخرين لم يجربوا بعد، فهم بمثابة الأرض البكر التي لم تعالج بالحرث والزرع. هذا هو الأمر الذي يقضي به منطق العقل السليم، وهو ما دعت إليه نصوص القرآن الكريم في تربية الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحملة رسالته من أمته. ومنهج القرآن في التذكير بما سبق تبليغه والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وسبق شرحه شرحا وافيا من أصول الدين، له نظام حركي تطوري بحسب المواقف التي يتطور إليها الذين يوجه لهم البلاغ ثم التذكير من بعده. وهذا النظام الحركي تكشفه النصوص التالية المرتبة بحسب ترتيب نزول السور التي هي منها، والتي جرى تدبرها ضمن ملاحظة أطوار الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعالجهم بالبلاغ والبيان الكافي، ثم بالتذكير آنا ثم آنا وفق الحكمة. النص الأول: بعد البلاغات الأولى والبيانات الشارحات لها، ومع أوائل التنزيل القرآني، خاطب الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويلحق به كل داع إلى سبيل ربه من أمته بقوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. الذكرى اسم للتذكير، وتأتي بمعنى التذكر، وتأتي اسما للتذكرة أي للوسيلة التي تذكر كبطاقة، أي فذكر بما سبق أن بلغته وبينته ولو كان احتمال نفع الذكرى احتمالا مشكوكا فيه باعتباره من أدنى درجات الظن الضعيف. وقد دل على هذا استعمال حرف الشرط إن الذي يستعمل كثيرا فيما يكون احتمال تحققه ضعيفا، وكثيرا ما يأتي لمطلق الربط الشرطي. وأطمع الله عز وجل بأن تحقق نفع التذكير سيكون حتما لدى من يخشى عذاب ربه الذي جاء به الإنذار ضمن فقرات البلاغ، وأيأس الله عز وجل من استجابة الأشقى مبينا أنه سيصلى حتما النار الكبرى يوم الدين. والأشقى هو من بلغت شقوته مبلغه الأقصى، ويمكن اكتشافه من سلوكه وعناده وجبروته وإصراره على باطله وإجرامه وطغيانه في الأرض. النص الثاني: ثم أمر الله عز وجل بالإعراض عن تذكير من تولى عن ذكر ربه جل وعلا، أي أدبر ونأى ولم يكتف بمجرد الإعراض. والإعراض هو حالة وسطى بين الإقبال والتولي، وهو من إعطاء عارض الوجه، وهو جانبه، فعارض الإنسان صفحة خديه. والتولي يأتي بمعنى الإدبار وبمعنى النأي، فأنزل قوله تعالى خطابا لرسوله: ويلحق به كل داع إلى سبيل ربه من أمته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. النص الثالث: تم أمر الله عز وجل بالتذكير بالقرآن، وبأن يوجه هذا التذكير لمن يستشعر منه أنه يخاف من وعيد ربه خوفا ما، فأنزل قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي فذكر بما جاء في القرآن من أصول الدين من يخاف وعيد الذي أنذرت به الكافرين من عبادي. النص الرابع: ثم أمر الله عز وجل بترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، فلم يعبأوا ببلاغات رسول ربهم وغرتهم الحياة الدنيا، أي بترك الاهتمام بتذكيرهم، وأمر بتذكير غيرهم ممن لم يصلوا إلى مستوى اليأس من انتفاعهم بالتذكير لإعطائهم أقصى ما يمكن من وسائل لهدايتهم واستجابتهم استجابة طوعية لدعوة داعيهم إلى دين الله. فأنزل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فالذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فجعلوا يستهزئون به وبالرسول الذي بلغهم إياه، وأصروا بعناد على كفرهم على الرغم من وصول البلاغ إليهم ومتابعتهم بالتذكير، هؤلاء ينبغي تركهم ومعاملتهم بسياسة الإعراض، إذ حالتهم قاربت أن يكون ميؤوسا منها، فيكفي الإعراض عن مواجهتهم وتذكير غيرهم وهم يسمعون. أما من لم تصل حالتهم إلى هذا المستوى فذكرهم بالقرآن وجها لوجه، واهتم بنصحهم وإرشادهم وتكرير عرض البلاغ والبيان عليهم، وذكر به أي وذكر بالقرآن غير الذين تركتهم لأنهم اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. أن تبسل نفس بما كسبت، أي مبادرا بالتذكير بالقرآن وقوع هذا الإبسال، فعسى أن يتدارك من تذكره أمره فيحمي نفسه من عذاب الله بالاستجابة والتوبة والإيمان والإسلام. والإبسال يأتي بمعنى إسلام المجرم ليد العدالة، وبمعنى الارتهان، وبمعنى إنزال العذاب، وتجتمع هذه المعاني هنا. فمعنى أن تبسل نفس بما كسبت مبادرة أن تسلم نفس بجريرتها وترتهن بها في انتظار الحكم عليها بالعذاب يوم الدين، مع احتمال الحكم عليها بالعذاب والهلاك في الدنيا. والارتهان جاء مصرحا به في قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ويكون الإبسال بالموت أو مع بدء نزول العذاب المعجل، أي فذكر بالقرآن من لديك أمل ما باستجابته. تدارك أن تبسل نفس بما كسبت مرتهنة سجينة صائرة إلى عذابها، حالة كونها ليس لها من دون الله ولي يحميها من عذاب الله، ولا شفيع يشفع لها، وإن تملك فداء ما معادلا لجرمها لا يقبل منها على أنها لن تملك فداء ما. وإن تعدل كل عدل، أي وإن تفدي كل فداء بالعدل لا يؤخذ منها. وقد جاء التمهيد في هذه السورة نفسها ببيان ما حصل للأمم السابقة ذكروا بالمذكرات المتتابعات، فتركوا ما ذكروا به حتى لم يبق له في ذاكرتهم آثار فاعلة، فاستحقوا العذاب والهلاك فأهلكوا. وهو ما جاء في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون أي ساكتون يائسون نادمون، يقال أبلس من رحمة الله إذا يأس وندم. النص الخامس: ولما ظهر في المشركين جماعات عاندوا عنادا شديدا ولم تلين المذكرات والإنذارات بالصاعقة المهلكة شيئا من قسوة قلوبهم لإصرارهم على ما هم فيه من كفر وإعدادهم الوسائل لقمع دعوة الرسول بالقوة المادية المسلحة، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتولى عنهم، أي بأن يدير إليهم ظهره ويتركهم إلى ربهم وما يجريه فيهم بحكمته. فأنزل عليه قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. في هذا النص إشعار بأن حكمة الله قضت بأن ينصر رسوله والذين آمنوا معه على طغاة المشركين بمعارك قتالية لا بمهلكات ينزلها عليهم من السماء. دل على هذا قوله تعالى فيه: وإن جندنا لهم الغالبون. وفيه دلالة على أنهم تحدوا الرسول بأن يسأل ربه أن ينزل عليهم ما سبق أن أنذرهم به، ومع أمر الله رسوله بأن يتولى عنهم أمره بأن يبصرهم ليكون على علم وحذر مما يمكرون، وطلب منه ويلحق به المؤمنون أن يتريث ويتربص حتى حين. وفيه أيضا وعيد لهؤلاء المشركين الطغاة الذين ناصبوا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا العداء، وهذا الوعيد جاء في النص مكررا مرتين بقوله تعالى: فسوف يبصرون. فالأولى وعيد بإهلاك سماوي، والثانية وعيد بالهزيمة والقتل على أيدي المؤمنين. النص السادس: ثم أمر الله عز وجل رسوله بأن يوجه لمعاندي قومه المصرين على الكفر المعرضين عما يوجه لهم من تذكير بعد البلاغ والبيان إنذارا بعقاب معجل مهلك في الدنيا. فأنزل الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إن هنا لمطلق الربط الشرطي، ولا تفيد تقليلا ولا تشكيكا. النص السابع: ثم أبان الله عز وجل لرسوله أنه ليس مسؤولا عن تحويل من دعاهم وبين لهم وتابعهم بالتذكير من الكفر إلى الإيمان، وأنه ليس حفيظا عليهم، كما يعتبر راعي القطيع مسؤولا عن حفظ قطيعه من الافتراس والشرود أو الهلاك. فهم ذو إرادات حرة، وهم ممتحنون من خلال إراداتهم لا من خلال إلزامهم بالإكراه والإجبار القسري. فأنزل قوله تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. فإن الأولى في الآية لمطلق الربط الشرطي، وإن الثانية نافية مثلما النافية. فإن أعرضوا شرطية، إن عليك هي إن النافية، أي ما عليك إلا البلاغ. النص الثامن: وأخذ طغاة المشركين يطلقون أسلحة التشهير الإعلامي باتهام الرسول بأنه ساحر أو مجنون، فأمر الله رسوله بأن يتولى عنهم، وأبان له أنه إذا تولى عن تذكير هؤلاء الطغاة فإن عليه أن يتابع تذكير من يجد لديه مستعدادا ما لأن يؤمنوا، فعسى أن ينتفعوا بالتذكير. فأنزل الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فتول عنهم، أي فأدر ظهرك لهؤلاء الذين هم قوم طاغون، ولا تهتم بهم ولا بتذكيرهم، فقد بلغوا إلى حالة ميؤوس منها. فما أنت بملوم، أي فإنك إذا توليت عن تذكيرهم وأدرت لهم ظهرك بعد أن وصلوا إلى مستوى الطغيان، فلا يوجه لك لوم ما، إذ قد بلغت منهم غاية العذر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي وذكر آخرين لم يزل الأمل بإيمانهم قائما ولو باستجابة بعض أفراد منهم، فإن الذكرى تنفع من لديهم استعداد ما مستقبلا لأن يؤمنوا. النص التاسع: ولئلا يتصور الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من أمته أنه إذا ملك قوة مسيطرة فإن له أن يجبر المعاندين بإصرار على أن يؤمنوا بالقوة. أبان الله عز وجل لرسوله أنه بعد التبليغ والبيان والشرح لأصول الدين ليس إلا مذكرا، وأنه ليس مأذونا بأن يكره أحدا على الإيمان. فأنزل الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أي إنما أنت مذكر، أي ما أنت بالنسبة إلى من بلغته بلاغا تاما وبينت له بيانا شافيا إلا مذكر، فلست مجبرا أو مكرها أو مسيطرا. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي لكن من تولى مدبرا مبتعدا وأصر على كفره بعناد فإن الله هو الذي يتولى أمره، وهو الذي يعذبه يوم الدين العذاب الأكبر في نار جهنم. فالعذاب الأكبر هو عذاب يوم الدين. إلا هنا بمعنى لكن، حرف استدراك، وهكذا كل ما يقال فيه استثناء منقطع. النص العاشر: ثم أبان الله عز وجل أنه لا يوجد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فواجهها مباشرة بالإعراض غير مكترث لها. فأنزل الله قوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فدل هذا النص على مبلغ الظلم العظيم الذي يتصف به من يقابل بالإعراض المباشر ما يذكر به من آيات الله، مشعرا بعدم استعداده للتفكر فيها. النص الحادي عشر: وأخيرا أمر الله عز وجل الرسول بأن يتابع تذكيره للذين لم يصلوا إلى حالة ميؤوس منها غير مكترث للطاغين الذين يشيعون في قومه أنه كاهن أو مجنون أو شاعر، وأنهم يتربصون موته ليتخلصوا منه ومن دعوته التي أزعجتهم وهزت منازلهم الرفيعة في قومهم. فأنزل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فما أنت بنعمة ربك بمجنون أي فما أنت بنعمة النبوة والرسالة ونعمة القرآن وتعليمات الدين التي تفضل الله بإنزالها عليك بمجنون وما أنت بشاعر كما اتهموك ولا أنت بمتقول على ربك قولا لم ينزله عليك بالوحي ولو كان القرآن من عندك لاستطاعوا أن يأتوا بحديث مثله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في الدعاء أنك تتقول القرآن على ربك تقولا من عند نفسك فتابع تذكيرك لمن تأمل أن يستجيب لدعوتك ولو كان أملا يسيرا وهكذا أيها المستمعون والمستمعات ظهر لنا منهج القرآن في التذكير ونظامه الحركي المتطور بحسب مقتضيات الحكمة وظهر لنا أن المدعو بالحكمة والموعظة الحسنة الذي لم يستجب للدعوة فإنه ما دام في منزلة الإعراض فالمطلوب متابعة تذكيره تذكيرا مصحوبا بالنصح والإرشاد فإذا هبط إلى دركة التولي فقد صار ميؤوسا منه وعندئذ يكتفى بالإعراض عن تذكيره بصورة مباشرة وبالمواجهة وتترك له فرص استماع التذكير الذي يوجه لغيره بحضوره فإذا تسفل إلى قاع الطغيان ومناصبة الدعوة والدعاة العداء وتدبير أنواع المكر والكيد ضدهما فينبغي معاملته بسياسة التولي بالإدبار عنه تماما والاشتغال بغيره من المطموع باستجابتهم ولو في حدود طمع يسير هو من الآمال وهؤلاء المتسفلون إلى قاع الطغيان تترك مصائرهم إلى بارئهم أما أعمال المكر والكيد التي يدبرونها فلها سياسات أخرى غير دعوية وهي بعد الصبر تدور حول الهجرة والدفاع وإعداد القوة المرهبة ومناجزة القتال إذا لزم الأمر وتهيئة الأسباب هكذا أيها الإخوة المستمعون أيتها الأخوات المستمعات تكاملت حلقتنا لهذا اليوم وعلى أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: عبر اثير اذاعة الهدى تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
2: معاني وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير، والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم لنا في الحلقة الماضية الحديث في كثير من المقاصد التي ظهرت في بداية سورة الفاتحة باعتبارها فاتحة الكتاب العزيز، ورغم أننا اخترنا الإيجاز والاختصار مما استخلصه العلماء، إلا أننا لم نكمل الحديث، وحالنا كحال العابر للمحيط بزورق صغير محدود الجهد والحركة. ووصل بنا الحديث إلى قوله تعالى: ملك يوم الدين، وبان لنا استعمال ملك أو مالك وما بينه من توافق أو اختصاص، كل منهما بمعنى معين، أو اختصاص كل منهما بمعنى معين. يقال ملك الناس ولا يقال ملك الدواب أو الدراهم. وأما الملك بكسر الميم فهو الاختصاص بالأشياء ومنافعها دون غيره، وقرأ الجمهور ملكي بفتح الميم وكسر اللام دون ألف، ورويت هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر في كتاب الترمذي. وأما قراءة مالك رويت عن عثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وغيره، رواها الترمذي أيضا أنها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه، وكلتاهما صحيحة ثابتة كما هو شأن القراءات المتواترة. إذن فالفاتحة تضمنت مناجاة للخالق جامعة التنزه عن التعطيل والإلحاد والدهرية بما تضمنه قوله تعالى: ملك يوم الدين، وعن الإشراك بما تضمنه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإن طلب الهداية اعتراف بالاحتياج إلى العلم، ووصف الصراط بالمستقيم اعتراف بأن من العلم ما هو حق ومنه ما هو مشوب بشبه وغلط، ومن اعترف بهذين الأمرين فقد أعد نفسه لاتباع أحسنهما. وعن الضلالات التي تعتري العلوم الصحيحة والشرائع الحقة فتذهب بفائدتها وتنزل صاحبها إلى حركة أقل مما وقف عنده الجاهل البسيط، وذلك بما تضمنه قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما لقن المؤمنون هذه المناجاة البديعة التي لا يهتدي إلى الإحاطة بها في كلامه غير علام الغيوب سبحانه، قدم الحمد عليها ليضعه المناجون كذلك في مناجاتهم جريا على طريقة بلغاء العرب، جريا على طريقة بلغاء العرب عند مخاطبتهم العظماء. قال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الثناء. فكان افتتاح الكلام بالتحميد سنة الكتاب المجيد لكل بليغ مجيد. فلم يزل المسلمون من يومئذ يلقبون كلام كل نفيس لم يشتمل على طالعه على الحمد بالأبتر، أخذا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع، رواه البيهقي في سننه باللفظ الأول أي بالحمد لله، ورواه أبو داود في سننه باللفظ الثاني أي بالحمد لله، أي بالحمد بكسر الدال طبعا. وفي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إذا أتم الحامد حمد ربه يأخذ في التوجه إليه بإظهار الإخلاص له، انتقالا من الإفصاح عن حق الرب إلى إظهار مراعاة ما يقتضيه حقه تعالى على عبده من إفراده بالعبادة والاستعانة. فهذا الكلام استئناف ابتدائي ومفاتح

0: العظماء بالتمجيد عند التوجه إليهم قبل أن يخاطبوا طريقة عربية. روى أبو الفرج الأصفهاني عن حسان بن ثابت قال: كنت عند النعمان فنادمته وأكلت معه، فبينا أنا على ذلك معه في قبة إذا رجل يرتجز حولها، حول القبة، أصم أم يسمع رب القبة: يا أوهب الناس لعيس صلبة، ضرابة بالمشغر الأدبة، ذات هباب في يديها خلبة، في لاحب كأنه الأطبة. فقال النعمان: أليس بأبي أمامة؟ هذه كنية النابغة. قالوا: بلى. فأذنوا له فدخل. والانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائب المبتدئ من قوله الحمد لله إلى قوله ملك يوم الدين، إلى أسلوب طريقة الخطاب ابتداء من قوله إياك نعبد إلى آخر السورة، فن بديع من فنون النظم الكلام البليغ عند العرب، وهو المسمى في علم الأدب العربي والبلاغة التفاتا. وفي ضابط أسلوب الالتفات رأيان للأئمة، أحدهما رأي من عدا السكاكي من أئمة البلاغة، وهو أن المتكلم بعد أن يعبر عن ذات بأحد طرق ثلاثة من تكلم أو غيبة أو خطاب ينتقل في كلامه ذلك فيعبر عن تلك الذات بطريق آخر من تلك الثلاثة. وخالفهم السكاكي فجعل مسمى الالتفات أن يعبر عن ذات بطريق من طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة عادلا عن أحدهما الذي هو الحقيق بالتعبير في ذلك الكلام إلى طريق آخر منها. ولأهل البلاغة عناية بالالتفات لأن فيه تجديد أسلوب التعبير، فيه تجديد أسلوب التعبير عن المعنى بعينه، تحاشيا من تكرر الأسلوب الواحد عدة مرار، فيحصل بتجديد الأسلوب تجديد نشاط السامع كي لا يمل من إعادة أسلوب بعينه. ثم إن البلغاء يراعون للالتفات لطائف ومناسبات، ولم يزل أهل النقد والأدب يستخرجون ذلك، وما هنا التفات بديع، فإن الحامد لما حمد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة منتهاها، فتخيل نفسه في حضرة الربوبية فخاطب ربه بالإقبال، كعكس هذا الالتفات في قول محمد بن بشير الخارجي نسبة إلى بني خارج قبيلته: ذممت ولم تحمد، وأدركت حاجة تولى سواكم أجرها واصطناعها، أبالك كسب الحمد رأي مقصر، ونفس أضاق الله بالخير باعها، إذا هي حتته على الخير مرة عصاها، وإن همت بشر أطاعها. مخاطبة ابتداء، ثم ذكر قصور رأيه وعدم انطباع نفسه على الخير، فالتفت من خطابه إلى التعبير عنه بضمير الغيبة فقال: إذا هي حتته، فكأنه تخيله قد تضاءل حتى غاب عنه. وبعكس ذلك قوله تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، لاعتبار تشنيع كفر المتحدث عنهم بأنهم كفروا بآيات صاحب ذلك الاسم الجليل. وبعد تقرر ذلك انتقل إلى أسلوب ضمير المتكلم، إذ هو الأصل في التعبير عن الأشياء المضافة إلى ذات المتكلم. ومما يزيد الالتفات وقعا في الآية أنه تخلص من الثناء إلى الدعاء، ولا شك أن الدعاء يقتضي الخطاب، فكان قوله إياك نعبد تخلصا يجيء بعده اهدنا الصراط. ونظيره في ذلك قول النابغة في رثاء النعمان الغساني: أبا غفلتي أني إذا ما ذكرته تحرك داء في فؤادي داخل، وأن تلادي إن نظرت وشكتي، ومهري وما ضمت إلي الأنامل، حباؤك والعيس العتاق كأنها هجان المها تزجي عليها الرحائل. وأبو الفتح بن جني يسمي الالتفات شجاعة العربية، كأنه عنا أنه دليل على حدة ذهن البليغ وتمكنه من تصريف أساليب كلامه كيف شاء، كما يتصرف الشجاع في مجال الوغى والكر والفر. وإلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام تنتهي هذه الحلقة، وستكون لنا وقفة أخرى إن شاء الله تعالى لنكمل حديثنا عن أم الكتاب العزيز. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونسأله أن ييسر لنا قراءته وحفظه والانتفاع به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نحن وصلنا الآن إلى السنة السادسة للهجرة. بهذه السنة يا أخواننا صار في موقع اسمه موقعة الحديبية. هذه الموقعة لها سبب، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخروج للعمرة. الآن نحن بدنا نتذكر أنه بغزوة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذهب الأحزاب من المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، وأنه سبحان الله الآن بدأت تباشير هذه القضية. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله عز وجل رؤيا، ورؤيا الأنبياء يعني وحي، والرؤية ملخصها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه اعتمر، واعتمر معه بعض من أصحابه وساق الهدي، فحلق البعض وقصر البعض. فقص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية على الصحابة الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم خير ولم يجبر أحدا على الخروج. ولذلك خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي، وأيضا يعني كل بدنة كانت يعني مقابل 10 من الرجال هدية لبيت الله الحرام. نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا هو بسير إلى مكة وصل على منطقة اسمها عصفان، وهذه المنطقة يعني على مرحلة أو مرحلتين من مكة المكرمة. فلقيه رجل اسمه بشر ابن سفيان الكعبي، وأخبروا بأن قريش قد جمعت الجموع وخرجت لتصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بهذا حول طريقه وسلك طريقا آخر حتى قرب من مكة أكثر فأكثر، ووصل عند منطقة اسمها الحديبية. هون النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة أراد أنه يعني يرسل خبر إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا معتبرا، لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلا. هلأ قريش ما عم تستجيب لهذا الكلام أبدا، وعم تسمع من عدة رسل قريش أنه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه جاءوا فقط للعمرة. طبعا جنونها قريش أنه كيف يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يأتي إلى مكة وفي يعني إعلان حالة حرب، وخشيت من دخول النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه على مكة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا بده يبعث سفير حتى يؤكد هذا الخبر لدى قريش، وطبعا السفير بده يكون في عنده شيء من الموازنة بالكلام، وأيضا في عنده مرونة بالتعاطي. النبي عليه الصلاة والسلام هنا دعا عمر بن الخطاب، لما أرسل خلفه النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمه بالمهمة طبعا على سبيل التخيير مش على سبيل التكليف، فاعتذر سيدنا عمر بن الخطاب وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال عثمان بن عفان، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى قريش. طبعا عثمان شوفوا هني كمان الحقيقة أنه الواحد يعني من باب رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يعني سيدنا عمر عارف أنه هو مش لهذه القضية، ورأى في نفسه أنه لا يصلح لأن يكون الآن هو مفاوض، يعني لأنه عنده من الغضب لله عز وجل على قريش لأنها تعادي الله عز وجل ورسوله. لذلك يعني هو ارتأى أنه يرسل عثمان، فعثمان هو الأفضل والأنسب لهذه المهمة. طبعا عثمان ذهب إلى دخل مكة وأخبر بحقيقة أهداف سفر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إنما جاء معتبرا لا مقاتلا، حتى يلتقي بالمؤمنين بمكة ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة. يعني هذا كان تكليف من النبي صلى الله عليه وسلم. لما انطلق سيدنا عثمان وبلغ الرسالة لزعماء قريش، طبعا بس ما انتهى من تبليغ الرسالة عرضوا عليه أن يطوف بالبيت، ولكنه رفض هذا العرض وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هؤلاء اللي كانوا ملتزمين هذا الالتزام الكبير بأنهم يأخذوا جانب الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. واحد صح له يطوف حول البيت، بيقول لا أنا موجود حول البيت أنا أطوف، والنبي محصور خارج مكة ولا يستطيع الدخول الآن، فهو طبعا أبى، ولكن احتبسته قريش يعني استبقته عندها بضعة أيام. طبعا هنا شائعة أنه قريش قتلت عثمان، وهذا الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبرح حتى نناجز القوم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت هون بيعة الرضوان تحت الشجرة، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على الدم. وهنا نزل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لذلك شو بيقول صاحب الجوهرة، جوهرة التوحيد: فأهل بدر العظيم الشاني، فأهل أحد بيعة رضواني. يعني سبحان الله، عند الأشاعرة أن يعني البيعة الرضوان تأتي بالمنزلة والفضل بعد غزوتي بدر وأحد، سبحان الله. ولذلك بتشوفوا يا أخواننا أنه نبينا صلى الله عليه وسلم عم يدعو المؤمنين وقتها وهن مجردين من السلاح، ما عندهم سلاح، يعني خرجوا للعمرة، يعني ما في ثياب سلاح، ما في أسلحة ثقيلة ولا متوسطة، وقد يكون ما في حتى يمكن أسلحة خفيفة إلا القليل، وجايين ما عندهم إلا نية العمرة. ومع ذلك لما وصل الخبر تشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده أن الرجل بأمة، يعني لما يكون في مسلم تعرض لأي اضطهاد، تعرض لأي اعتداء، المسلمين كلهم بيصيروا يد واحدة، جسد واحد، نفس واحدة. عثمان الشائع الآن أو الخبر أن قريش قتلته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن نبرح، لن نغادر هذا المكان حتى نناجز أي نقاتل القوم. وفعلا كل أتى ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الدم. وتعرفوا أنتم لما الصادقين مش بس بيتعاهدوا، لما الصادقين بيتكلموا الكلمة تبعيتهم عهد، فكيف إذا عم يقولوا عهد، وكيف إذا إيدهم عم تمس إيد أفضل وأشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كان منهم يعني صدق عظيم مع الله ومع نبيه. لذلك هون أحست قريش، طبعا وصل الخبر، بدي أقول هون أنه نبينا صلى الله عليه وسلم لما بايع الجميع فوضع يده اليمنى بيد اليسرى، يديه النبي عليه الصلاة والسلام، وضرب بإحدى يديه على الأخرى وبايع، وقال: اللهم هذه عن عثمان، حتى ما يحرم سيدنا عثمان ثواب المبايعة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام عارف، والنبي صلى الله عليه وسلم متيقن ما أفضلية هذه المبايعة. لما أحست قريش بحرج الموقف، طبعا عرفت وأنه الجماعة استنفروا الآن، أسرعت وبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حقيقة يعني مفاوض من طراز الرفيع حقيقة يعني، وممكن يكون بأفضل المنتديات العالمية، لأنه هو يعرض وجهة نظره ويأخذ فيها مكاسب. ولكن على مين؟ لما أجى هذا الرجل اللي هو سهيل ابن عمر لعقد الصلح، نحن ما بدنا ننسى سهيل ابن عمر. سهيل ابن عمر يا جماعة لما حكينا نحن على غزوة بدر وقلنا كان هو من ضمن الأسرى، واللي أتى به سيدنا عمر ابن الخطاب وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله سهيل ابن عمر. بتتذكروا سهيل ابن عمر: هذا الذي يهجوك في مكة، أنا أرى يا رسول الله أن نكسر له ثناياه فيدلع لسانه فلا يقوم في مقام يذمك فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أمثل به، أنا لا أشوهه، وإني أخاف الله إن مثلت به أن يمثل بي يوم القيامة وإن كنت نبيا. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعسى أن يقوم في مقام، عم يحكي مع سيدنا عمر، تحمده فيه. ولذلك سهيل ابن عمر لا يرجع يأسلم فيما بعد. الآن عم نحكي نحن بصلح الحديبية هو منه مسلم حتى الآن سهيل ابن عمر، ولكن لا يأسلم عام الفتح، ولا يكون سهيل ابن عمر من الناس اللي وقفوا وخطبوا لله خطبة عند محاولة ارتداد وردة المسلمين في مكة، فسبحان الله ثبتهم على الدين بإذن الله تعالى، وعسى أن يقوم في مقام تحمده فيه. لذلك سهيل ابن عمر أتى وتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا بالحديبية إلى ما يسمى بالمعاهدة أو بصلح الحديبية، وإجوا عم يكتبوا بالنص. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فاللي عم يكتب هذا الكلام هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي عم يكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وسهيل ابن عمر. فسهيل ابن عمر قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: لو كنا ندرك أو نعلم أو نؤمن أنك رسول، يعني لما كنا نجلس هذه الجلسة، ما كنا قاعدين. فهذه بده يشطبها، يعني بده يمحي كلمة رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا نزل على المنطق، إذا النبي عليه الصلاة والسلام عم يتكلم هذا الرجل بمنطق. فشوف يا جماعة، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. شوف الدعوة إلى الحوار، شوف الدعوة إلى العقلانية، شوف الدعوة إلى استخدام العقل. شوف الإسلام لما يقول لك الإسلام أنه أنه أنه أهمل العقل، أين هذا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خضع لهذا وقال لسيدنا علي امحوها امحوها. فقال والله يا رسول الله لا أمحوها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرينيها فرجين عليها. ففرجي وين موضع كلمة رسول الله، فمحاها بيده صلى الله عليه وسلم وأمره أن يكتب محمد ابن عبد الله، وصارت العبارة هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر اصطلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس. هون بدي أقول بس قبل ما كفي بموضوع بنود المعاهد يا أخوان، أنه سيدنا علي ليش رفض؟ يعني هون في مدرستين الحياة، مدرسة بتقول سلوكية بتقول أنه الامتثال خير من الأدب، ومدرسة بتقول أنه الأدب خير من الامتثال. فسيدنا علي الحقيقة قدم الأدب على الامتثال، يعني قبل أن يمتثل النبي عليه السلام قدم الأدب، فوجد أنه أنا يدي كيف تمحو يعني كلمة رسول الله، هذه لا يمكن أنه أنا أفعلها، ولذلك قدم الأدب على الامتثال. أبرز بنود المعاهدة يا إخواننا حتى لا نطيل عليكم الكلام، أولا أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، وهذه الحقيقة ما بيعتبر مصالحة بالمفهوم الحالي، يعني المصالحة الآن أو الصلح بيعتبروا أنه بمعنى السلام. نحن عم نتكلم الآن على هدنة وضع الحرب أوزارها 10 سنوات بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين قريش. 2 أنه يكف بعضهم أيضا عن بعض طيلة هذه الفترة. 3 أيضا من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه. يعني اللي بيجي مسلم من مكة بدون إذن وليه بيجي على المدينة المنورة، هون النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاهدة بده يرده، وإن اللي بده يجي من المدينة من عند النبي عليه الصلاة والسلام مرتد ترك دينه وفارق الإسلام وبده يوصل على مكة، ما واجب على قريش أنه هي ترده. وإن بيننا عيبة مكفوفة. شو يعني بيننا؟ يعني بين قريش وبين المسلمين عيبة مكفوفة، يعني صدورنا منطوية على ما فيها لا تبدي على العداوة، ولكن ضربوا مثلا عن العيبة يعني القلوب معبية، لا إسلال ولا إغلال، يعني ما في سرقة ولا خيانة. ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. اللي بيحب أنه يدخل بعهد محمد من قبائل العربية ممكن أنه يدخل فيه، واللي بيحب أنه يدخل بعهد أو عقد قريش ممكن أنه يدخل فيه. طبعا هم في قبيلتين متنافستين، قبيلة خزاعة وقبيلة بني بكر. قبيلة خزاعة على طول مباشرة أسرعت فدخلت في عقد النبي عليه الصلاة والسلام، أما جماعة بنو بكر فدخلوا في عهد أو عقد قريش وعهدهم. بدي أقول أيضا من ضمن البنود يا أخواننا أنه العام القادم يعود النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة هذا العام. هني لما أرسلوا سهيل بن عمر قالوا له تفاوض معه على أي شيء، على أي اللي بدك يتفاوض معه، بس على شغلة واحدة بس هيدي ما بنساوم عليها أبدا، أنه هذا العام لا يدخل مهما جرى ومهما حدث، ما بيدخل هذا العام مطلقا، حتى أنه العرب ما ترميهم بكلام أن قريش لم تستطع أن تمنع محمدا من الدخول عليها، ولذلك قالوا له هذا العام لا يدخل أبدا، ممكن أن يأتي في العام القادم. ولذلك من ضمن المعاهدة أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة هذا العام، وأن يأتوا في العام القادم وسميت فيما بعد بعمرة القضاء بنيجي عليها إن شاء الله تعالى، وبيأتوا فيدخلوا مكة ويمكثوا بها 3 أيام بس 3 أيام، والسيوف في القرب، ولذلك كل واحد سيفه مغمود وما بيظهر سيفه أبدا، وهذا كان الاتفاق الحقيقة. هلأ لما النبي عليه الصلاة والسلام فرغ من قضية الصلح وهذه المعاهدة، طبعا أشهد على الصلح رجال من المسلمين وأيضا رجال من المشركين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا. تباطأ الناس الحقيقة، ويعني ليش تباطأ المسلمون؟ لأنه يعني غم وهم عليهم أنه كانوا هن حابين أنه يدخلوا مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يكسبوا العمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هن بدهم أنه يشوفوا تحققت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤية اللي أو رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الرؤية اللي رأها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل معتمرا. ولكن ما جرى معهم اللي كانوا هني طامحين لألهم. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أنه يحلقوا أو يأسروا ما فعلوا بداية، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا ودخل يعني خيمته، وكانت معه زوجته السيدة أم سلمة. فلما سألته عن سبب هذا الحزن والغم عند النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها، فقالت له: يا رسول الله، هل حلقت فحلقوا؟ يعني أنت لو دعيت الآن الحلاق ممكن أنه هو يعني إذا حلقت أنت الآن هني بيحلقوا. وهكذا فعلا تم، أخذ النبي بمشورة السيدة أم سلمة، حلق النبي صلى الله عليه وسلم فحلق الناس. بعد ما صرف النبي عليه الصلاة والسلام يعني قافلا الآن عائدا إلى المدينة المنورة، نزلت بالطريق يا أخواننا سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ثم بعد ذلك قال الله في هذه السورة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قالوا أهل التفسير هنا الفتح القريب هو صلح الحديبية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نزلت عليه هذه الآيات، طبعا الآيات عم تعبر عن أنه الحديبية هي فعلا كان فتح. وأن شاء الله تعالى لما نأخذ العبر والدروس من هذه الموقعة هنشوف شوف أفضلية هذه المعاهدة وشو جابت خير على الإسلام قضية صلح الحديبية. طبعا هون بدي أقول أنه صار في محاورة يعني بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عمر قبل نزول هذه الآيات، وهذه المحاورة أنه سيدنا عمر طبعا يعني كان مستاء، خاصة وين يا جماعة؟ لما كان في عنده سهيل بن عمر، كان في عنده هذا المفاوض، كان في عنده ابنه اسمه أبو جندل. أبو جندل هذا يعني كان مسلم حقيقة، أبو جندل ابن سهيل ابن عمر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديد بإيده، وأبوه واقف هو اللي عم يفاوض، هو مربط يعني. فلما شافه أبوه قادم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حاول أنه يفلت من الحديد، ضرب وجهه يعني قام ضربه قدام النبي صلى الله عليه وسلم قدام الصحابي، وأخذ بتلابيبه. ولذلك شو قال له سهيل بن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا أول ما قضيتك عليه يا محمد. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام من سهيل أن يدعه فلم يقبل، يعني اتركه، يعني هذا اترك لنا إياه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معكم من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر أبدا. نحن ما بنغدر ولا بحال من الأحوال، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم الغدر. ولذلك هذا الموقف الحقيقة زاد يعني المسلمين غم وحزن، وخاصة سيدنا عمر يعني. وحتى لما انفلت من الحديد أبو جندل وسيدنا عمر صار يقرب له السيف حتى يأخذ السيف ويقتل فيه مين؟ أبوه، ويغمزه أنه يأخذ السيف ويقرب له إيه حتى بركي أنه بيخلصهم من سهيل ابن عمر. طبعا لما رأوا هالأمر هيدا وشافوا أنه أبو جندل منه معهن وعم يجروه ولا يستطيعون نصرته، ويعني هن صاروا يعني بينهم وبينه ما في يعني أمامهم واقف، جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال رسول الله: بلى. قال سيدنا عمر: يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا، أي الذل في ديننا، ليش بدنا نعطي الدنية؟ ليش بدنا نيجي من تحت نحن ونرجع؟ ولما يحكم الله بيننا وبينهم، بعد ربنا ما حكم بيننا وبينهم. فقال سيدنا النبي عليه السلام: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. قال: أوليس كنت قد حدثتنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال النبي عليه السلام: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، أنا خبرتك أنه هذا العام، أنا قلت لك أنه بدنا نعمل عمره، بس أنا أخبرتكم أنه هالسنة؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه، النبي عم يخبره، فإنك آتيه ومطوف به. بعدين طلق سيدنا عمر عن سيدنا أبو بكر زعلان وشاعر بشيء من هيك الاستفزاز، أنه هذه المعاهدة كيف صارت وراجعين بدون العمرة وشوف أبو جندل شو صار فيه. فقال له سيدنا أبو بكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان سيدنا أبو بكر موجود بالجلسة، شوف سبحان الله الصديق وأفضل وفضل الصديق في الإسلام. فأخبروا سيدنا الصديق وجاوبوا من نفس الأجوبة اللي جاوبها النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليها أبو بكر قلنا كما رد النبي عليه الصلاة والسلام وزاد فاستمسك بغرزه، يعني خذ بأمره خذ بنهيه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. بعد أن نزلت الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صدر سورة الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لسيدنا عمر هو على الطريق وأقرأه إياها، فقال يا رسول الله أو فتح هو هذا اللي صار معنا هذا فتح؟ قال نعم. فطابت نفس سيدنا الفاروق عمر ورجع، بعدين ندم سيدنا عمر ندم شديد على ما فرط منه، وقال سيدنا عمر فعملت لذلك أعمالا ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. يعني أنا حاولت قد ما فيي أني أتصدق وأصلي وأستغفر الكلام اللي خرج مني للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ظننت بعدين غلب على ظني أنه الحمد لله الله سبحانه وتعالى غفر لي ما كان مني. هلأ الآن شو جرى بعد يعني عاقبات أو من عواقب صلح الحديبية، الآن ذيول هذه المعاهدة، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في جماعة يعني نساء جايين بدون أعلنوا إسلامهم وبدوا يجوا على المدينة، وفي رجل كمان جاي على المدينة اسمه أبو بصير عتبة بن أسيد، شو حيكون من أحوالهم وأخبارهم؟ يا أخواننا اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما دونهما وملء ما علم وأراد ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول لا شيء قبله، وآخر لا شيء بعده، وظاهر لا شيء فوقه، وباطن لا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على الجادة على المحجة الناصعة الواضحة الباقية الخالدة، محجة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم صل وسلم وزد وعظم وبارك عليه وعلى آله الطيبين المطيبين وأصحابه الغر المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث والله من العجب. غير خاف أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى مقام يصل إليه الإنسان في الإسلام وأعلى أجر يحصله. والجهاد في سبيل الله ذاته مراتب، كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري: إن الله تعالى يقول: أعددت للمجاهدين في سبيلي 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فأعلى درجات الجهاد درجة الشهداء، ودونها درجة المرابطين المنقطعين للجهاد، ثم بقية الدرجات 100. فيقول لك عليه الصلاة والسلام: إن العمل الصالح في هذه الأيام، إن اغتنام هذه الأيام يصل بصاحب الاغتنام إلى أعلى درجات المجاهدين، وهي درجة الشهداء. قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا فقط يفضل صاحب العمل الصالح في عشر ذي الحجة. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا يطرح سؤال: لماذا تبلغ هذه الأيام ويبلغ العمل الصالح فيها هذه المكانة وهذه المنزلة؟ حتى يستطيع المسلم القاعد في بيته أو في سوقه أو في دكانه أن يصل قاعدا في مكانه هذه المراتب العالية بالأعمال اليسيرة الخفيفة. وهذه المسألة لها زوايا في النظر والجواب عنها. أولها أيها الإخوة أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأن ذلك برهان رحمته، وقد أراد بذلك أن يتجلى علينا برحمته حتى كأننا نراها بأعيننا ونمسكها بأيدينا. وإن الله حين أراد أن يعرف نفسه إلينا جعل رحمانيته ورحيميته باب المعرفة الأكبر. في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم. مرتين وأنت تبتدئ الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة يذكرك برحمانيته ورحيميته، بصفة الرحمة التي هي الصفة المقدمة من جملة الصفات. وعلى قوائم العرش مكتوب إن رحمتي سبقت غضبي. فيقول لك يا عبدي ما دمت أنا الرحمن الرحيم، وبين الرحمن والرحيم اختلاف دلالي وبلاغي مهم. رحمن اسم على وزن فعلان، وفعلان جريانها ومدارها في اللغة على الأشياء الطارئة كجوعان وعطشان وتعبان ونعسان، أليس كذلك؟ فكأن فيها إشارة إلى الحالات الطارئة التي تنزل بالعبد فجأة فيقابلها برحمة مبادرة إلى العبد كلما احتاج إليها وجدها. فالرحمن هو الذي تتداركك رحمته كلما احتجت إليها، رحمة مبادرة تعطي لكل عبد سؤله وتقضي له حاجته على حاله، ليكون ذوق الرحمة حاصلا على كل حال يمر بها. والرحيم على وزن فعيل، وفعيل فيها معنى القرار والثبات والبقاء، وهذا أصل جريان فعيل في اللغة. تقول شديد، مكين، متين، كلها دلالات فيها معنى الإيه؟ الثبات والبقاء والقرار. فلا تظنن أن رحمته المبادرة إليك كلما احتجت إليها النافعة لك على كل حال تنقص من رصيد الرحمة الباقية عنده، أو من حظك من الرحمة القارة عنده. إن رحمته تفيض ولا تغيض وتزيد ولا تنقص سبحانه وبحمده. فأراد أن يقول لك إن من جملة الرحمة أن أجعل لك في أيام دهرك نفحات. وانظر أخي الكريم، إنه سبحانه وبحمده جعل قانون الفضل أصلا قارا مستمرا. فالحسنة أصلا عنده كل حسنة في كل زمان ومكان بعشر أمثاله، ولا تقصر عند ذلك، وإنما يضاعف الله بعدها إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وجعل السيئات بمثلها، لا يضاعفها على أحد، بل ويعفو عن كثير. فيقول للملائكة أساء عبدي، أي ولا تكتبوها علي. ويقول للملائكة أساء عبدي وكتبتموها علي فاستغفر، ارفعوها عنه. ويقول للملائكة خطأ إلى المسجد، أي وأمحو عنه سيئاته. كيف نمحو يا رب؟ كل خطوة سيئة تمحى. ويقول توضأ، أيوة يا رب أخرجوا سيئاتي مع ماء وضوئه حتى تقطر السيئات من بين أظافره. ولا تقصر، لا تقف رحمته أو رحمانيته سبحانه عند هذا الحال، وإنما يقول لك يا عبدي سأوتيك علاوة على ذلك، فضلا عن ذلك أوتيك نفحات في أيام دهرك، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعله أن تصيبكم نفحة من نفحات ربكم فلا تشقوا بعدها أبدا. والأمر أيها الإخوة أشبه بالآتي، أشبه برجل يسير في طريق طويل موحشة، وهذه الطريق لا بد من السير فيها، وإن من مستلزمات السير في الطريق أن يصيبه الجوع والعطش والرهق. فثمة كريم أقام له في الطريق محطات تزود، وقال له إذا بلغت محطة من هذه المحطات فإن لك أن ترتاح فيها حتى تستعيد طاقتك، وتأكل فيها حتى تدفع جوعك، وتشرب فيها حتى تدفع عطشك، وتحمل معك من الطعام والشراب ما شئت للمرحلة التي بعدها. مقابل ماذا يا صاحب المحطة؟ مجانا، عفوا، صفوا، بغير ثمن. وقال لك صاحب هذه المنازل: وتزودوا من زادي الممنوح لكم مجانا في نفحات ربكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالعاقل كلما مر بمحطة من هذه المحطات يفعل ماذا؟ يستكثر ولا يستقل؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العاقل عندما يمر بهذه المحطات يتزود ولا يضيعها ولا يفوتها، ويرى ربه عز وجل منه فقها بطبيعة هذه المحطات الزمانية، وإقبالا عليها بطاقة النفس، وتقديرا لها حق قدرها. وإن من كمال الإيمان أن تعظم ما عظم الله، فإذا عظم الله مكانا عظمته، وإذا عظم الله بشرا عظمته، وإذا عظم الله زمانا عظمته. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأول واجب عليك أن تتهيأ للتزود، وكلما مرت بك نفحة من نفحات ربك استشرفتها واستعددت لها وتهيأت. وثاني الواجبات أن تعظم ما عظم الله، وأن يقر في نفسك أن الأيام القادمة عليك أيام عظيمة وأيام جليلة تختلف عن سائر الأيام، وأن تكون في كل نفحة من نفحات الله خلقا جديدا. إذا كان الله يولد لك كل يوم فجرا جديدا، فإن عليك أن تولد في قلبك إيمانا جديدا، وطاعة جديدة، وعبودية جديدة، وذكرا جديدا. وقد جعل الله عز وجل أيها الإخوة شعار هذه الأيام الذكر، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والذكر ليس ذلك الكلام الذي يقال باللسان، الذكر منظومة حياة. وأنت عندما تذكر الله باللسان، فإن كثيرا من الأشياء في نفسك تتغير. فعندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأنت أمام أركان أربعة لقلبك. سبحان الله يستحضر القلب فيها عظمة الخلق وعظمة الخالق، وإبداع الخالق فيما صنع، ويدرك حكمته، ويدرك علمه، ويدرك قدرته، فيسبح بذلك كله. والحمد لله ملاحظة منك للنعم أو للنعم، وهذه النعم لا تعد ولا تحصى، وأنت فيها غارق شئت أم أبيت، أدركت ووعيت أم جهلت وغفلت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن هذه النعم التي لا تحصى يجزيك منها أن تقول الحمد لله، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. كلمة الحمد لله عندما ينطق بها قلبك مستشعرا نعمة الله عليك في مطعم ومشرب تكفيك. يقول الله عز وجل عندما تقول الحمد لله: كافأ عبدي نعمتي عليه، أنا أنعمت عليه وهو حمدني، أنا أطعمته وقال الحمد لله. ولا إله إلا الله تقطع العلائق في القلب، فلا ترى غير الله، لا ترى غير الله قادرا، ولا ترى غير الله رازقا، ولا ترى غير الله متصرفا في العباد، لا ترى غير الله قويا، ولا ترى غير الله عزيزا، وترى الجميع عبيدا للرب سبحانه وتعالى، متصرف فيهم غير متصرفين في أنفسهم ولا في غيرهم. فبها تمام التوحيد. والله أكبر فيصغر في عينك كل شيء، تصغر في عينك الدنيا ويصغر في عينك الناس وتصغر في عينك نفسك. وإن أول الإيمان أن ترى نفسك عبدا فقيرا إلى ربك، وإن أول الطغيان أن تذوق طعم نفسك فتراها شيئا مذكورا. والقرآن الكريم أيها الإخوة مليء بقصص أولئك الذين ذاقوا طعم أنفسهم فتحولوا من الإيمان إلى الكفران، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن نداوة القلوب إلى قساوتها، ومن رؤية الحقائق إلى الضلال عنها. واقرأ إن شئت قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف وكان في أول أمره مؤمنا صادقا عابدا، أو قصة قارون الذي كان أندى بني إسرائيل صوتا بالتوراة ثم يمسخ هذا المسخ حتى يخسف به وبداره الأرض. فالله أكبر تقول لك تواضع في نفسك، وعليك أن ترى نفسك على حقيقتها. فذكر الله معايشة للمعاني وليس نطقا مجردا بالألفاظ والمباني، وإن كان في جريان اللسان بالألفاظ والمباني فضل كامل، لكن تمام الذكر أن يكون القلب متحركا مع اللسان وموقنا بما يقوله اللسان من المعاني. أيها الإخوة، هذه الأيام أيام نفحات الله على عباده، وهذه الأيام أيام شعيرة الله، وهذه الأيام أيام ذكر الله عز وجل، وهي أيام ندب الله فيها عباده إلى كل الأعمال الصالحة. ولا تشغلوا أنفسكم ولا تشغلون بمناكفات فقهية لا موضع لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عموما مغنيا عن كل تخصيص حين يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح. هذه الآل شملت جنس العمل الصالح كله، فكل عمل صالح داخل أصالة في هذا النص النبوي. فلا يقولن قائل: ما الدليل على صيام هذه الأيام؟ وما الدليل على قيام ليلها؟

وعليه فإن النص العام يؤدي دلالته العامة برسم الأصول، فكل عمل صالح في هذه الأيام مأمور به أمرا صحيحا صريحا مغنيا عن سائر الأدلة. فافعل كل عمل صالح تستطيعه في هذه الأيام، ولا تلتفت إلى هذه المناكفات التي هي إلى الجهل أقرب منها إلى العلم، وإلى الجدل أقرب منها إلى العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا جميعا أبواب العمل الصالح، وأن يكتب لنا في هذه الأيام خير ما يكتب لعباده الصالحين، وأن يجعلنا فيها جميعا من المقبولين ومن عتقائه من النار أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، وإن الله عز وجل جعل من أيام هذه العشر يوم عرفة، يوم يقف الحجيج على صعيد عرفات الله فيملؤون سمع الدنيا بتوحيد الله، ويملؤون سمع الدنيا بتكبير الله، ويملؤون سمع الدنيا بتلبية الله: لبيك الله لبيك الله ثم لبيك. وهذا التكبير والتوحيد والتلبية هي شعار الإسلام ودثاره، شعار الإسلام ودثاره في قلب كل مسلم. ومن كرم الله عز وجل ورحمته بالعباد أنه جعل صوم يوم عرفة بالغا بأحدكم مقام الحج، وكأن الله عز وجل الذي شرع الحج للمسلمين علم أن أقل المسلمين ينالوا الحج في كل عام، وهو أصلا ما فرض إلا مرة في العمر، فأعطى من ذلك عوضا لكل مسلم يصيب نصيبه من الحج. فمن صام يوم عرفة أحتسب على الله، يقول عليه الصلاة والسلام: وخير من احتسب على ربه أن يكفر به ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. ولا أعلم في هذا الدين كتابا وسنة عملا يكفر ذنوبا لم تقع بعد إلا صوم يوم عرفة. ما ورد في أي حديث ثابت عمل يكفر الذنوب القادمة اللهم إلا هذا الحديث وهذا العمل. صوم يوم، أي رحمة هذه؟ صوم يوم يكفر الله به سنة مضت وسنة بقيت. ويختلف أهل العلم تدخل الكبائر في ذلك ولا لا تدخل، على طريقتين. نحن متعلقون بفضل الله، ونحن محتسبون على الله أسوة بنبيه الذي احتسب عليه الصلاة والسلام أنه يغفر كل ما مضى. والعبرة أيها الإخوة ليست بصوم ذلك اليوم بقدر ما هي ملاحظة هذه الرحمة والتشبع والتضلع به. والمؤمن أيها الإخوة حين يدخل في العبادة يشهدها قلبه، فيعايش بقلبي هذا الفضل العظيم وتعظم منة الله في قلبي، ويدرك أخيرا أن شعيرة الحج ليست تعظيما لمكان لخصوصية المكان، ولا لبناء لخصوصية البناء، وإنما هو تعظيم لأمر الله في البناء والمكان، وتعظيم لأمر الله في الزمان، وتعظيم لأمر الله في الأسرار التي أودعها خلقه. وهو سبحانه وتعالى يصطفي من الرسل، من الملائكة والبشر رسلا، ويصطفي من الأرض قبلة، ويصطفي من الأرض مساجد تكون له بيوتا، ويصطفي من قلوب العباد قلوبا تكون مستودع سره ورحمته، أنبياء كانوا أم أولياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا دلنا على التعظيم عظمنا ما عظم. ونحن ندرك أن شعيرة الحج تصل آخر هذه الأمة المسلمة بأولها. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون

يكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. نحن نعلم أيها الإخوة يقينا أننا حملة راية إبراهيم، وأننا أتباع ملة إبراهيم، وأننا أولى الناس بالخليل عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فنحن أهل الولاية بإبراهيم. وإن زعم غيرنا ذلك، وإن زعموا أنهم ورثة إبراهيم زورا، يظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالنسب، أن لو كان لهم إليه نسب، ويظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالادعاءات الزائفة الفارغة، يقول الله عز وجل إن ميراث إبراهيم لا يكون إلا بالإيمان. فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام انتسابا واتصافا وتجديدا لرسالة التي بعث بها هم المؤمنون، من كانوا وأين كانوا وحيث كانوا. فنحن أيها الإخوة بشعيرة الحج وبتعظيم أيامها نحقق معنى الولاية الكاملة من هذه الأمة لأبيها إبراهيم عليه السلام، وندرك أن الولاية ليست ولاية حق، ليست ولاية نسب، ليست ولاية زعم، وإنما ولاية استحقاق، ولاية إيمان، ولاية اتباع، ولاية توحيد خالص لله. فإذا كان إبراهيم قد أقام البيت الحرام ورفع قواعده وطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فإن الله أمر هذه الأمة بما أمر به إبراهيم. أذن إبراهيم في الناس بالحج فلبت هذه الأمة وجاءت إلى مقام إبراهيم من كل فج عميق، تسعى إلى إقامة الشعيرة وإظهار الشريعة واتباع الخليل وإعلان توحيد الله الصادق الصافي. هذه المعاني حين نعايشها يستشعر العابد لله في هذه الأيام أنه وارث إبراهيم عليه السلام، ووارث محمد عليه الصلاة والسلام، ووارث الأنبياء جميعا. فإن الأنبياء دعواهم واحدة، وإن أمة الأنبياء أمة واحدة، وإن راية الأنبياء راية واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ما أحيانا على طريقتهم، وأن يجمعنا يوم القيامة بهم. اللهم إنا نسألك أن توردنا على نبينا حوضه، وأن تسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عليه من الواردين، ولا تجعلنا عنه من المطرودين ولا من المحرومين. اللهم اسقنا من يده، واكتب لنا شفاعته، واكتب لنا صحبته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزلنا منازله، وأن تدخلنا مداخله، وأن تسلكنا مسالكه، وألا تباعد بيننا وبينه يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذه الأيام خير ما أنت كاتب لعبادك الصالحين. اللهم أنزل علينا فيها من كل رحمة تنزلها على عبادك يا رب العالمين. اللهم أقسم لنا من كل بر ومن كل معروف ومن كل إحسان أنت باذله إلى عبادك. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا فيها تمام الأجور ومغفرة الذنوب وتيسير الأمور وسعة الأرزاق ودوام العافية يا رب العالمين. نسألك في هذه الأيام المباركات أن تشفي مريضنا، وأن ترحم ميتنا، وأن تعافي مبتلانا، وأن تهدي عاصينا. اللهم اهد عصاتنا، اللهم اهد عصاتنا، اللهم اقبل تائبنا، اللهم احفظ شاهدنا وغائبنا، وأصلح أولنا وآخرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد أن تنصر هذه الأمة المرحومة. اللهم انصر هذه الأمة المرحومة، اللهم اجبر هذه الأمة المرحومة، اللهم اعز هذه الأمة المرحومة. اللهم يا رب اجمع شمل المسلمين، ووحد صف المسلمين، واعلي راية المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوب المسلمين على كلمة التقوى. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إليك مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا والمسلمين إليك، ودلنا بك عليك. اللهم إنا نسألك أن تحسن طاعتنا لك،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أقمنا في هذه الحياة مقاما ترضاه، اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى، واجعل قبورنا خير منازلنا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان، اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان، اصرف عنا كيد الشيطان، اصرف عنا مكر الشيطان، لا تجعل له سلطانا علينا ولا سبيلا إلينا، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكفينا والمسلمين شر كل ذي شر، وبغي كل ذي بغي، وضر كل ذي ضر، ومكر كل ذي مكر، اللهم إنا نعوذ بك من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى، اللهم انصر المجاهدين من المسلمين، اللهم في أرض فلسطين والسودان واليمن وكل مكان يا رب العالمين، اللهم احفظ المرابطين يا رب العالمين، اللهم وفك أسر المأسورين أجمعين، اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تدخل السرور على بيوت المسلمين والفرح على بيوت المسلمين، فرج فيها كرب المكروبين، وفرج فيها هم المهمومين، واقض فيها دين المدينين، وارفع فيها البلاء عن عموم المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد سخاء الرخاء، آمنا مطمئنا، يأتيه رزقه رغدا، اللهم وسائر بلاد المسلمين، أمن المسلمين في أوطانهم وفي بيوتهم وفي أرزاقهم وفي أقواتهم وفي أعراضهم وفي ذراريهم وفي كل نعمة أنعمتها عليهم، اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن. في
2: هوا الحمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات يعني بعد يومين او ثلاثة تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك. والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر، سبحان الله. حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقي بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. يعني هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك يا أكرم الأكرمين. فكأن لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل، كان زي ما الإنسان يجدد النية، زي ما يجدد اليقين، زي ما يجدد سبحان الله العظيم يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسول. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق، فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لبم مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ لأنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسرت. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج، فسبحان الله، يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الاغتسال أو الغسل إلا نجاسة. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان المرتشي، هذا الإنسان الذي أكل حراما، هذا الإنسان الذي اغتصب مالا، هذا الإنسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه، جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال، يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج، ده قبل الإسلام جد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام، سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات. يعني لأن أكل الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات. فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أمابا، الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل، سبحان الله كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة، يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا لا أنا ما سرقت أنا ما ارتشيت، تقول لي لا أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا، والعين هو يقول لا لا أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس، تنطق العين أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت يوم. الرجل تقول إذا دفع عن الرجل لا لا لا أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله، الرجل تقول لا أنا ذهبت وسعيت، وليد تقول أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. الله، إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة. وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله، أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها، لأن يعني العين كأنما الـ الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان، فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه، وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح. فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب، وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهلون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت، فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا يا رب العالمين.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا FM،
0: إشراقة نور في أثير.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رحاب سورة، وكنا قد توقفنا معكم في نهاية سورة الأحقاف في آخر آيتين أو ثلاثة منها، وبعد ذلك بإذن الله بعد الانتهاء منها سنشرع في الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم والتي ترد عبر بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقات. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغنمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الآن حينما قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، أولم يرى من؟ المشركون صحيح؟
1: نعم.
0: كفار قريش
1: صحيح.
0: ومن يصله الخطاب من المشركين.
1: نعم.
0: طيب حينما قال: ويوم يعرض الذين كفروا، هل هم المقصودون؟
1: نعم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كما تفضلت، الآية السابقة تتحدث عنهم: أولم يروهم أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. هذا كما قلنا المرة الماضية الدليل العقلي، الدليل العقلي. الله الذي خلق السماوات والأرض في عظمتهن وضخامتهن، هذه مئات المليارات من المجرات والنجوم، أو يعجزه أن يحيي الموتى؟ دليل عقلي، بلى لا يعجزه. فأثبت أن إحياء الموتى عملية سهلة، وإن كان في حق الله تعالى كل شيء سهل. فأدى ذلك الاستشهاد إلى إقناعهم أن البعث حق. بلى، ما هي الآية؟
0: بلى إنه على كل شيء. أولا يروا أن الله خلق أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر
1: على أن يحيي الموتى.
0: الجواب بلى.
1: بلى إنه قادر على أن يحيي الموتى، وقدير على كل شيء. إنه على كل شيء قدير. هذا هو.
0: لا لا لا، لكن سؤالي، نعم، حينما قال أولم يروا
1: بعد ذلك يوم
0: قال ويوم يعرض الذين كفروا، ما قال ويوم يعرضون؟
1: وهذا الأصل. وهذا الأصل. أصل السياق في اللغة العربية أولم يروا، بعد ذلك يواصل ويوم يعرضون، لكنه أظهر بدل الإضمار في البلاغة، يسمى كما قلنا مرارا إظهار بدل الإضمار لتسجيل صفة الكفر عليهم. لأنه لو قال ويوم يعرضون صفة الكفر تمر، يعرضون على النار. لماذا؟ ويوم يعرض الذين كفروا، لأنهم كفروا يعرضون على النار، فتسجيلا لصفة الكفر أظهر بدل الإضمار، وهو الحديث عنهم. بارك الله فيك.
0: في آية أخرى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم.
1: هذه السابقة.
0: هذه السابقة.
1: بارك الله.
0: الآن ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ لماذا التكرار؟
1: بارك الله فيك. قلنا يومها لو كنت تذكر أول: ويوم يعرض الذين كفروا أذهبتم طيباتكم. وليس المقصود فقط الغني الذي يذهب طيباته في الدنيا، إنما المقصود الغني الكافر الذي يكفر ويذهب كل الطيبات وينتهي منها في حياته الدنيا. فهذا التكرار ناسبه لماذا؟ ورد داع. ما هو الداعي؟ الداعي هو قوله بقادر على أن يحيي الموتى. متى يحيي الموتى؟
0: في النشور، في
1: الحشر. يوم الأرض، يوم النشور، ويوم يعرض الذين كفروا. ما هو ناسب لما جاء مقتض. القرآن مبني بطريقة، حين يكون ثمة مقتض للتذكير ستقول لي القرآن مليء بيوم القيامة، بالحديث عن حمد الله وشكره، بأسماء الله الحسنى، نعم هو مليء بكل المعتقدات وبكل الأخلاق، لكن يذكرها في حينها. إذن حين قرر البعث بقوله تعالى أولم يروا، قرر البعث بدليل عقلي ناسب أن يذكر حالة من أحواله، وهي حالة عرض الذين كفروا على النار.
0: طيب يسألهم الله سبحانه وتعالى أو ربما الملائكة تسألهم،
1: بارك الله فيك،
0: طيب أليس هذا بالحق؟ يقولون لهم
1: نعم.
0: أليس هذا ما أنتم فيه؟ أليس حشركم نشركم مرة أخرى؟ أليس هذا بالحق؟ يجيبون بلى،
1: بارك الله فيك،
0: وربنا.
1: هذا تأكيد. أنت متى يقسم لك الإنسان؟
0: حينما يؤكد،
1: حتى حينما يؤكد وحينما يريد أن يزحزحك.
0: لكن هو جوابهم هنا نعم. بالإيجاب والتأكيد بالقسم بالله سبحانه وتعالى
1: وبالربوبية،
0: وبالربوبية
1: استعطافا له. هذا هو، أنت تريد استعطافا، يا أخي سامحنا، أنت ربنا، أنت المحسن إلينا، الآن كنتم تقولونها في الدنيا، كان الأولى أن تقولها في قسم تحنني استعطافي كما يقول العلماء. فهو السائل، دعني أعود بك شيئا،
0: استرحامي
1: استعطافي، حتى بعض يقول من باب التحنن، يعني يدخلون من باب الربوبية.
0: يفيدهم هذا الأمر؟
1: لا يفيد. كان الأولى، قضيت 70-80 سنة في الدنيا لم تقل ربنا الله، فتقولها يوم القيامة بلى وربنا، وإلا كان يكفي أن يقول بلى، إنه الحق، بلى وربنا، ونقسم تقربا إلى الله في غير محل التقرب. جيد، أليس هذا بالحق؟ من القائل كما تفضلت؟ إما الله جل جلاله، وإما زبانية النار، يعني لا يوجد، إما الله إما. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم، وفعل القول دائما يحذفون للبلاغة، أليس هذا الذي أنتم فيه؟ هذا اسم إشارة تعود على ماذا؟ أنت تفضلت وقلت
0: على ما أنتم فيه، من حشر
1: ومن حشر ونشر ومن عذاب، وما أنتم فيه من، أليس هذا العذاب بالحق الذي كنتم تقولون وما نحن بمعذبين؟ ما الدليل؟ اقرأ لي بعدها.
0: قال فذوقوا العذاب.
1: أيوة، أليس هذا العذاب الذي أنتم فيه حقا؟ قالوا بلى. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بسبب ما كنتم تكفرون. فالجواب قال فذوقوا، الفاء هذه تسمى فاء في واقع في جواب شرط محذوف يدل عليه السياق. لما قالوا بلى وربنا، اعترفوا أم لم يعترفوا؟
0: اعترفوا،
1: بارك الله فيك. كأنه يقول قالوا بلى وربنا إنه لحق، قال إذا اعترفتم وأقررتم أنه الحق فذوقوا. الفاء واقع في جواب شرط محذوف يترتب على الكلام السابق، بما أنكم أقررتم فذوقوا العذاب.
0: وذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تكفرون في تلك الدار،
1: بارك الله فيك،
0: دار الدنيا.
1: كيف جاء التعبير؟ بما كنتم تكفرون، أي بسبب ما كنتم تكفرون، بسبب كفركم. الباء سببية والماء مصدرية، بسبب كفركم. لكن لو قال فذوقوا العذاب بسبب كفركم، أستاذ محمد، بسبب كفركم،
0: بالمصدر يعني،
1: بالمصدر
0: وليس المصدر المؤول،
1: لكن بالمصدر الصريح،
0: صريح
1: جميل، لا يفيد كنتم في ذلك الماضي السحيق تكفرون وتجددون،
0: تجددون كفركم،
1: يعني دامت مدة كفركم 60 سنة،
0: تستمرون على كفركم وتصرون عليه
1: في ماضيكم السحيق العتيق
0: كنتم تدل عليها.
1: جميل، لكن لو قال بسبب كفركم ربما هو كفر يوما أو يومين، لكن بما كنتم في تلك الفترة المتطاولة تكفرون.
0: ما أعظم اللغة العربية،
1: ما أعظم اللغة، التعبير من مصدر مؤول يفيد هذه المعاني، بارك الله فيه.
0: سبحان الله.
1: وبعدين فذوقوا، أم هذا ذوقوا متى تستعمل كما تعرف؟
0: للطعام،
1: لكن الذوق يكون في البداية،
0: صحيح.
1: فذوقوا هذا النصيب من العذاب المعد لكم، هناك عذاب كبير، هذا ذوق بالنسبة لما هو معد لكم، هذا أيضا كلام صعب. وبعدين الأمر يفيد التهكم، وليس تهكم، الإهانة، ذوقوا من العذاب، كقولنا في سورة
0: ذق إنك أنت العزيز الكريم،
1: أي سورة الجاثية على ما أظن، واحد ينسى شوي، أو نهاية الدخان، ذق إنك أنت الإهانة، فأنت الواحد لما تقول ذق من هذا العذاب أنت لا تريد له خيرا، فهذا إهانة بهم، بارك الله فيك.
0: طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آية في هذه السورة: فاصبر يا محمد
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: نعم، ما شاء الله. الفاء هذه كمان تفريعية على ما سبق، إما حتى أطمئن المشاهدين الكرام وأصحاب النحو واللغة، إما دائما في اللغة العربية نقول تفريعية على ما سبق، كلام صحيح يتفرع عنه، وإما نقول واقع في جواب شرط مقدر، كلاهما صحيح. كأن الله جل جلاله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إذا علمت ما سبق،
0: إذا كان الأمر ما سبق
1: بارك الله
0: فاصبر
1: إذا كان الأمر كذلك فاصبر. والصورة فيها كم صفحة اللهم بارك، 3-4 صفحات. إذا تفطنت لكل المعاني في التوحيد والعقيدة وعن مصير هؤلاء، ماذا عليك أن تفعل؟ فاصبر. إذا كان ذلك كذلك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم. انظر، يعطيه قدوة رسول
0: صلى الله عليه وسلم
1: ومرسل ومؤيد بالوحي، ويقول له اقتدي بأولي العزم من الرسل،
0: الأربعة الرسل،
1: الأربعة
0: أو الثلاثة من غير النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لا، الأربعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم،
0: الأربعة من غير النبي،
1: إبراهيم ونوح، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. هذا في القول المشهور أستاذ محمد، حتى اليوم نصححه، يعني نعطي توضيح. القول المشهور هو هؤلاء،
0: خامسهم النبي صلى الله عليه وسلم،
1: خامسهم محمد صلى الله عليه وسلم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ثم تقول بأن كل الأنبياء والرسل من أولي العزم، ومن تبيينية لا تبعيضية،
0: لا تبعيضية.
1: فاصبر كما صبر أولو العزم من جنس الرسل، بيانية
0: وليس من بعض الرسل،
1: وليس من بعض الرسل. وهذا يميل له كثير من العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى ما بعث رسولا ونبيا صلى الله عليه وسلم إلا كان ذا عزم وذا جد وذا ثبات وذا حزم في أخذ الرسالة بجد. الدليل أكبر صورة أو أكثر صورة ذكرت الأنبياء، ما هي؟ كما تعرف سورة الأنعام، ذكرت 18 منهم الأنعام، يعني ذكرهم في نهاية أو الآية، يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وجه الله جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر 18 نبيا ورسولا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم جميعا اقتده، في الأخلاق، في التوحيد، إلى غير ذلك. فبعض العلماء يقولون المشهورون الخمسة، لا نخالف، المشهورون هم خمسة، نوح، وبعضهم يقول كل الرسل والأنبياء هم من أولي الرسل، من أولي العزم، والعزم هو الشدة والثبات في العقيدة. نوح صبر على قومه كانوا يضربونه حتى يغشى عليه، إبراهيم صبر على النار وصبر على ذبح الولد، الذبيح إسماعيل صبر على الذبح وقال ستجدني من الصابرين، عيسى عليه السلام صبر على الدنيا يقولون لم يضع فيها لبنة، حجرة على لبنة، فيقول إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها. داود عليه السلام بكى على خطيئته مع الملكين 40 سنة، قس على ذلك. أيوب عليه السلام. فكل الأنبياء والرسل كانوا من الصابرين، فاصبر يا محمد.
0: طيب، قال له فاصبر كما صبر أولو العزم، العزم الشدة أو الحزم،
1: والحزم والثبات على العقيدة،
0: من الرسل ولا تستعجل لهم.
1: نعم.
0: طيب، ولا تستعجل لهم أو ولا تستعجلهم أو ولا تستعجل عليهم.
1: جيد. لا، القرآن قال لهم،
0: القرآن قال لهم، لكن ما الفرق بينها؟
1: بارك الله فيك. ولا تستعجل العذاب لهم،
0: ما كذا
1: ما هذا، بس أنت عارف المفعول.
0: طيب، ولا تستعجل العذاب عليهم، إذن
1: لأجلهم أيضا، اللام هنا كما يقول النحاة للأجل، للأجل. لا تستعجل العذاب لإنزاله لهم، لإنزاله عليهم، طبعا هو العذاب عليهم، لكن لا تستعجل لهم، اللام هي
0: لام عهد،
1: لا اسمح لي، أداة جر لتعدية الفعل استعجل، استعجلت الأمر له لأجله.
0: نعم.
1: هكذا. فباختصار المفعول به محذوف. من أين أتينا بكلمة المفعول به المحذوف ولا تستعجل العذاب لهم؟ قبل قليل
0: نعم نعم.
1: فذوقوا العذاب. ويقال في لا أقول يقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في السيرة وفي أحداثه ضجرة من أبي جهل ومن الذين كانوا يؤذونه ويؤذون أصحابه ويتهكمون بالقرآن وبالإسلام، حتى إنه تمنى ورجى أن ينزل الله عليهم العذاب. قال لا تستعجل لهم، لا تستعجل. جيد، ماذا بين اصبر ولا تستعجل في اللغة العربية كما تعرف المحسنات البديعية؟
0: اصبر ولا تستعجل طباق.
1: ما شاء الله عليك، معنوي. اصبر لم يكتفي، قال ولا تستعجل. اصبر في دعوتك، علم الناس، أحسن مخالقتهم، آذوك اصبر ولا تستعجل لهم. لماذا؟ كأنهم يوم يرون العذاب ويشاهدونه يوم القيامة لم يلبثوا في دنياهم إلا ساعة من نهار. الله أكبر على هذا التعبير. واحد يعيش 100 سنة أو 80 سنة أو كذا، حين والعياذ بالله يرى العذاب، شريط الحياة الدنيا 10 سنين ساعة، بعدين ساعة من ليل أم من نهار، ساعة من نهار. التنكير هنا تنكير للتقليل، ساعة. بعض المفسرين يقول ساعة للتهويل، آخرون أعجبوني أكثر وهو الأقرب. لم كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة، تقليلها أولى هنا، والتنكير قد يفيد التقليل وقد يفيد التهويل.
0: صحيح.
1: جيد، ساعة من نهار نكرة أيضا، من أي نهار؟ نهار. جيد، لماذا لم يقل من الليل؟ من الحكم، تبدو لنا حكمتان وقد تكون أكثر. أولا، الإنسان في أي ساعة يكون أكثر شغلا، في النهار أم في الليل؟
0: نهار.
1: النهار. وفي ساعات النهار الإنسان تمر 10 ساعات ولا يدري كيف مرت، مشغول بالعمل بالرزق بالصح.
0: الليل في العادة يقضيه نوما، في العادة
1: أقول. جيد، فساعات النهار قصيرة لأنها مليئة بالشغل. فقال كأن ساعة من النهار مثل الليل، لأن ساعات الليل طويلة. والشعراء قديما ذكرني الشعراء كلهم يقولون عن الليل وساعات الليل التي لا تنقضي،
0: ويا لك من ليل كأن نجومه بكل ما
1: مغار الفتل لم نسيت البيت. وليل كموج البحر
0: أرخى سدوله،
1: نفس
0: القصيدة،
1: نفس القضية. فيا لك من ليل كأن نجومه بمغار الفتل
0: بكل مغار الفتل شدت
1: بيذبلي، ويذبل الجبل كأن النجوم شدت ولا تنقضي. العرب يستطيلون ساعات الليل ويستقصرون ساعات النهار، فقال ساعة من النهار.
0: وليل أرخى سدوله،
1: نعم،
0: علي بأنواع الهموم ليبتلي. نعم.
1: جيد،
0: نعم.
1: هذا واحد. لا، ثمة معنى أعمق من هذا. ساعات النهار بسيطة، وفعلا أنت موظف لا تعرف كيف يأتي المغرب، إذن ساعة قليلة جدا. معنى آخر، ساعة النهار فيها الضياء أم الظلام؟
0: النهار ضياء.
1: ضياء يعقوبها ماذا؟
0: ظلام.
1: ظلام. كنتم في الدنيا ساعة من الضياء وأنتم اليوم في ظلام دامس. في ظلام دائم والعياذ بالله. اللهم عافينا. والله القرآن كلماته يعني من الدقة، لو قال ساعة من الليل تؤدي المعنى بس بأقل. كأنكم كنتم في الدنيا ساعة من الإضاءة لم تحسنوا استغلالها ولا استثمارها، الآن انغمستم في ساعات وفي أيام خالدة من النار والعياذ بالله.
0: وحتى ربما يفهمها فاهم بأنهم الدنيا هذه كلها،
1: نعم،
0: كانت ساعة واحدة،
1: نعم،
0: على قلتها لم تستثمر،
1: لم تستثمر
0: للأسف. يعني
1: بارك الله على أنت لما عندك ساعة فقط استثمرها،
0: استثمرها يعني.
1: للأسف
0: مثل ما ورد يعني في بعض الأثر أن الملائكة لو كانت أعمارها كأعمار البشر لقضوها ساجدين.
1: حول ولا قوة.
0: سبحان الله.
1: اللهم اهدي قلوبنا.
0: يقول لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ.
1: نعم.
0: هذا بلاغ؟
1: نعم.
0: أو ذلك بلاغ؟
1: نعم.
0: أو السورة كلها بلاغ؟
1: بارك. القرآن كله بلاغ؟
0: القرآن كله بلاغ.
1: نعم. نقطة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار نقطة. هذا بلاغ، القرآن بلاغ، هذه السورة بلاغ، فيها كفاية. ما معنى بلاغ؟ من الإبلاغ والتبليغ، فيها كفاية وموعظة لمن يزدجر ولمن يعتبر. فلذلك المبتدأ محذوف للتسريع. أنت متى تحذف المبتدأ؟ من بين أغراضه تسريع الخبر.
0: لأنه أعنى وأولى
1: لأنك عنايتك به أكثر. فلو قلت هذا بلاغ طويل، لا بلاغ، افهم أيها الفاهم واعتبر أيها المزدجر، الدنيا كلها بلاغ والقرآن بلاغ وإنذار، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الرسالة. لا، والدليل على هذا بلاغ في نهاية سورة على ما أظن سورة الحجر أو إبراهيم، هذا بلاغ للناس.
0: نعم نعم.
1: ولينذروا به. نعم. وليعلموا أنما هو إله واحد. وليذكر أولو الألباب. تعرف العلامة محمد عبده رحمه الله من شيوخ المفسرين المعاصرين، قيل له أعطينا آية هي عنوان القرآن فاختار هذه الآية،
0: بلاغ،
1: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. سبحان الله، اختار هذه، ممكن أنت تختار أي آية أخرى، لكن فيها كل قواعد المتعلقة بالقرآن الكريم.
0: طيب، قال بلاغ.
1: نعم.
0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: نعم،
0: هذا السؤال.
1: سؤال هل تفيد ماذا؟
0: لكن لا شك أن غرضه ليس غرض السؤال العادي.
1: بارك الله فيك. الغرض،
0: إذا ما غرضه؟
1: غرضه النفي. أنت عوذ بلاغ، فهل يهلك إلا القوم، فلا يهلك إلا القوم الفاسقون. على شاكلة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل استفهام يفيد النفي في هذا المقام؟ بارك الله فيه. يتفرع عما سبق، إذا كان الأمر كذلك أيضا ويكونون يوم القيامة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، فهل يهلك في النار ويخلد فيها إلا القوم الفاسقون؟ الفسوق هنا أستاذ محمد والكلام للمشاهدين ليس الفسوق بمعنى العصيان، فسقت الرطبة، خرجت من قشرتها. الفسوق إذا جاء كلمة كفر وفسق، الكفر في الاعتقاد وفسق بمعنى في الشريعة، فسق عنها،
0: خرج من الملة،
1: خرج من الملة. لكن هنا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الكافرون، هنا الفسق عن الاعتقاد الصحيح والخروج عن التوحيد الصحيح. ما الدليل؟ أولا الخلود في النار، ليس لي أي فاسق، واحد يقول لا إله إلا الله وارتكب معاصية، هذا ليس كافرا.
0: عقيدة أهل السنة والجماعة لا تخلده في النار،
1: لا تخلده في النار، هذا يعتبر فاسقا، عصى الله يحاسب، لكن هو موحد. أما المقصودون هنا بدليل السياق هم الكافرون، إذن فهل يهلك إلا الكافرون الفاسقون؟ الدليل على ذلك سورة محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. قرينة المقام وقرينة التناسب تدل على أن الفاسقين هم الكافرون. بارك الله فيك.
0: فإذا الذين كفروا هو بيان للفاسقين.
1: بارك الله فيك.
0: الذين جاء ذكرهم هنا،
1: الذين جاء ذكرهم، هذا من حسن التناسق بين السورتين ومن عظمة الالتحام بين السورتين.
0: بارك الله فيك فضيل الشيخ، وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. لديك إضافة؟
1: لدي شيء.
0: طيب طيب.
1: لا دعني نختم به السورة.
0: طيب يعني طيب.
1: نحن ختمنا آل حميم. نعم. فعددت لك والمشاهدين الكرام،
0: هذه آخر سورة من الحواميم.
1: إيه، سبعة ما شاء الله. اللهم والحواميم كما قال عبد الله بن عباس على ما عبد الله بن مسعود ديباج القرآن، ذكرناها نحن.
0: نعم نعم صحيح.
1: إما عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود، شككت في الأمر، قال ديباج القرآن، يعني من الصور العجيبة الجميلة التي تعرض العقيدة، تعرض القرآن، تعرض المحاججة مع الكافرين، كأنه يقول، وسنذكر ذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، حاججهم، عرض الأدلة العقلية والنقلية، إذا لم تنفع وحاول سبع مرات، سبع صور، إذا لم ينفع الذين كفروا يستحقون القتال، يعني في الدولة الإسلامية. أنا في نهاية السورة وأتأمل في سورة الأحقاف، لها صنو من السبع، عندنا غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف،
0: هذه كلها أسرة واحدة،
1: أسرة واحدة،
0: لكن لها صنو.
1: صنو الأحقاف صنوها سورة فصلت، صنوها قسيمها التي تشترك معها بأشياء لا تستطيع أن تتصور سيد محمد. هذا القرآن، والقرآن كله متكامل، لوحة واحدة.
0: هاتي ما عندك.
1: بارك الله فيك. أولا انظر إلى التكامل وإلى التشابه بين الصورتين. بسم الله الرحمن الرحيم، في فصلت كما تعرف بدأت بالقرآن، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. سورة الأحقاف هو التنزيل فيها كلها، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا مشترك، لأن هي مشتركة في كثير،
0: مشترك مع كل الحواميم.
1: أيوة بارك. إذن افهم عني ما أريد، أحيانا ثمة نقاط مشتركة بين الجميع وهذا قلناه في البداية، ولكن الآن في بعض الخصوصيات بين الأحقاف وفصلت. لماذا؟
0: يعني اشتراك أكثر.
1: أكثر لماذا؟ لأننا قلنا لو كنت تذكر فصلت، ما محورها؟ القرآن الكريم من أول لآخر، من أولها إلى آخر. قلنا كتاب فصلت آياته قرآن عربية، إلى أن أعجمي وعربي، أذكرك بالمحور، إلى أن قالوا أعجمي وعربي، الله سبحانه يتساءل ويسأل هذا السؤال، إلى أن قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه، إلى أن قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما هو؟
0: القرآن.
1: القرآن، كل الحديث عن القرآن، وهذا اكتشافه الفخر الرازي. فصيلت الحقائق التي نحن فيها، ماذا قلنا؟ موقف
0: الناس من القرآن
1: وموقف الجن والخلق بشكل عام.
0: نعم،
1: من القرآن.
0: من القرآن.
1: إذن نحن مع نفس المحور، بينما لم نقل هذا في سورة الزخرف، صح؟ لم نقل هذا في سورة الدخان.
0: صحيح.
1: جيد. كتاب فصلت آياته قرآنا عربية، عربية القرآن في فصلت، وهنا وهذا كتاب مصدق لسانا عربية، وإن كان العربية مشتركة بين جميع السور. في سورة فصلت بشيرا ونذيرا، وظيفتك أنت يا محمد أن تكون بشيرا ونذيرا، وظيفة القرآن أن يكون بشيرا ونذيرا. في سورة الأحقاف لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. انظر القرآن، إذا لم تفهم أنت والتبس عليك الأمر بشيرا ونذيرا، تعود على من؟ هنا جاء قل لينذر الذين ظلموا القرآن، وبشرى للمحسنين، وقد تعود على الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: جيد. في سورة الفصلت قال الله جل جلاله لمحمد، قل لهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قال أنت بشر فقط، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي،
0: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.
1: هذه في الكهف. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
0: نعم.
1: هذه في الفصلة.
0: نعم.
1: وهذه شبيهتها.
0: نعم.
1: جيد. تعالى إلى الأحقاف، قل ما كنت بدعا من الرسل. يا أخي أنا لست إلا رسول بسيط، ما جئت بشيء من عندي. نفس الكلام إلى التناسق، قل ما كنت، قل إنما أنا. جيد. في سورة فصلت ركزت العدسة البيانية القرآنية على الإعراض، إعراض المشركين.
0: نعم.
1: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. تعال إلى سورة الأحقاف، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وصفهم بالإعراض. في سورة فصلت نقاش وحجاج عقلي، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في يومين، أنت تذكر؟
0: أذكر. نعم.
1: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تكفرون بهذا؟ جيد. في سورة الأحقاف سألهم أروني ماذا خلقوا من الأرض، آلهتكم ماذا خلقت؟ عليك أن تؤمن بالله الذي خلق، أما آلهتكم المزيفة لم تخلق شيئا. إلى أن قال أم لهم شرك في السماوات، في فصلت قال ثم استوى هو جل جلاله إلى السماء فعل فعل فعل، أما أنتم ليس لكم شرك واحد في السماوات. في سورة فصلت بارك الله فيك فصل قال فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. في سورة الأحقاف قال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وتناول نفس القضية بأسلوب آخر. في سورة فصلت تركيز على عاد وثمود، لكن انظر إلى عاد، فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. في الأحقاف ضرب له المثل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وجاء بالعتو لغير ذلك، تشابه عجيب في بناء السورتين. في سورة الفصلت حفظك الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، تصوير الريح القوية الشديدة. في سورة الأحقاف ريح تدمر كل شيء بأمر ربها وأتى بالهلاك فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. في سورة فصلت ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، تكلم عن منظر أو مشهد الحشر، يحشرون إلى النار فهم يوزعون. في سورة الأحقاف وإذا حشر الذين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وجاء بمشهد من مشاهد الحشر. جيد. انظر يا أخي الكريم إلى بعض الأدلة، هي في أدلة قطعية أدلة ظنية لكن كلها متشابهة. في سورة فصلت يقول سبحانه وتعالى، عفوا، يقول حتى إذا ما جاءوها، جاءوها ماذا؟ جاءوا النار.
0: النار. نعم.
1: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا إلى غير ذلك.
0: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
1: بارك الله فيك. في سورة الأحقاف وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. ما هذه العلاقات بين سورتين؟ هذه علم مقارنات السور يفتح آفاق جديدة لأهل العلم للتفسير لغير ذلك. جيد. في سورة فصلت وحق عليهم القول، الذين كفروا، الذين كفروا كفرا والذين نافقوا عقائديا، ها النفاق العقائدي، إن المنافقين في الدرك الأسفل، تحدث قال وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أنت ذاكر؟
0: نعم نعم.
1: جيد. في سورة الأحقاف قال أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن، بنفس الصيغة كمان، إلا هنا وردت وراء بعد الرجل الذي عق والديه والذي قال لوالديه أف لكما.
0: صحيح.
1: هناك يقول إنهم كانوا خاسرين، هنا يقول إنهم كانوا خاسرين عن نفس الطائفة. جيد يا أخي. في سورة فصلت الذين كفروا يعني ضاقوا بالقرآن، قرآن مؤثر، السحر الحلال يدخل إلى النفوس دون استئذان، قال بعضهم لبعض وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. في سورة الأحقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، نفس الكلام.
0: نفس
1: أخي أنتم ليش رايحين وراء هذا القرآن؟ هنا قال لا تسمعوا، بلغته قد تدخل إلى قلوبكم. هم ماذا يفعلون للعوام؟ يعني يعتمون الرؤية على العوام حتى لا ينظر في هذا القرآن،
0: لأنهم يعرفون مدى تأثيره عليهم.
1: بارك الله فيك. وهنا قال والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه، نفس الكلام بطريقة أخرى. ثم يتحدث عن تعذيب الذين كفروا بشكل عام، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هنا في الأحقاف اليوم تجزون عذاب الهون، ويتحدث عن الكفار المشركين.
0: وأعتقد الهون ربما ما وردت إلا في هاتين السورتين،
1: لا أستطيع أن أجزم، بس في السورتين واضحة. لم أنظر لحتى. جيد يا أخي الكريم. في سورة فصلت وأنت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هنا فقط في فصلت، جاءت في الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، هنا قال تبشرهم الملائكة، وهنا أتى بالبشرى قال لا خوف عليهم ولا يحزنون.
0: يعني كأنه يقول حتى في الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فلا خوف عليهم.
1: بارك، هذه تشرح هذه، وهذه هذه وظيفة التكامل في بناء السور القرآنية. بارك الله فيك. هنا قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وهنا قال لهم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هناك قال عن الداعي بشكل عام من الجن ومن الإنس، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هل هناك أحسن ممن يدعو إلى الله؟
0: أبدا،
1: لا يوجد.
0: جنا كان وإنسا.
1: هنا الجن أعطانا طائفة، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، وتوالت العملية. سأوجز لك لأن المحاور كثيرة. في سورة فصلت حديث عن إحياء الموتى، عن إحياء الموتى بالضبط، إن الذي أحياها لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير. هنا في آخر الآية التي قرأناها أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر ولم يعي بخلقهن
0: بقادر على أن يحيي الموتى،
1: بلى إنه على كل شيء قدير. في سورة فصلت قال لهم هذه الآلهة الأصنام المزعومة، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، نفس الكلام، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. اكتفي بمثال آخر وإن كان ثمة أمثلة.
0: أكملها دكتور عادي ما في
1: إشكال. جيد. الذي جيد نكمل، الذي في سورة فصلت الكافر الذي إذا أصابته الرحمة فرح وقال من عندي، وإذا أصابته الضراء ينكر ويكفر، أنت ذاكر، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، انظر إلى الإنكار، لا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، لا ساعة ولهم يحزنون، وخلاص في مال في صحة. نفس الكافر العاقل الذي قال لوالده أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، ينكر الساعة بالذات. هم الدنيا متفقون على وجودها، أما القيامة يقول لا يوجد، لا قيامة ولا نار ولا هم يحزنون. جيد، خطاب حجاجي من الله مع الكافرين. قل أرأيتم إن كان من عند الله، ما هو؟
0: الوحي.
1: الوحي القرآن بارك الله فيه. قل أرأيتم أخبروني إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ هذه وين وصلت؟ تعال إلى الأحقاب. قل أرأيتم إن كان من عند الله
0: وكفرتم
1: به وشهد شاهد من بني إسرائيل، وأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ فآمن واستكبرتم. شيء عجيب في سورة فصلت حفظك الله، يقول الله بعد نهاية خلاصة السورة يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألم يكفيهم أن الله الشهيد؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد بسورة الأحقاب، كفى به شهيدا بيني وبينكم. سبحان الذي أنزل هذا القرآن بهذه العظمة. لذلك أدعو القارئين التالين إلى دراسة علم مقارنة السور، سيفجر أفكارا جديدة يعني في تدبر هذا الكلام الذي لا تنتهي عجائبه. سامحني طولت عليك شوي.
0: بالعكس، جزاك الله خير. بالفعل يحتاج الإنسان حينما يقرأ القرآن يعني ينظر نظرة عامة هكذا، بحيث أنه نحن سمعنا كثيرا أن القرآن يفسر القرآن،
1: صحيح،
0: وأن بالقرآن نفهم القرآن، لكن هذه أو هذا العلم، علم مقارنات الصور، يجلي هذه المسألة ويوضحها بشكل أوضح أكثر. قلت لي أن بعضهم تحدث في هذا الموضوع.
1: لا، الذي تحدث عن علم المناسبات، علاقات الصور. أما قديما ما كتب حتى كلمة الإعلان عن علم مقارنات، لم يكتب سابقا، إنما علم المناسبات. وثمة من ناقش المتشابهات، نعم المتشابهات اللفظية معروفة، قل أرأيتم، قل أرأيتم. أنا الآن لا أناقش متشابهة مع آية أخرى، إنما روح الصورة بأركانها وهندستها تتطابق مع الصورة، فهذا في دراسة أعمق مما كان سابقا.
0: ربما يعني كان الأولون متأثرين كثيرا بعلوم البلاغة،
1: صحيح،
0: التي كانت تنظر إلى الآيات وإلى الكلمات وإلى الدقائق الأمور،
1: نظرات جزئية
0: وليس إلى العلوم الحديثة التي تنظر إلى النصوص نظرة عامة.
1: بس هذا هو المعنى. ونحن لسنا ندعي أننا أحسن أبدا، إنما الآن المعطيات العلمية، أنت الآن قلت لي كلمة هون وردت كم؟ لو واحد قديما، عالم قديما، يروح ويبحث ويقرأ. الآن تضغط على زر تطلع، صحيح، كلمة هون 5 أو 10 أو كذا، صحيح؟ صحيح. المعطيات في علم الحاسوب الآن يجب أن تستثمر لدراسة أسرار القرآن.
0: ناهيك أن علوم البلاغة تطورت كثيرا مع الأخذ أو الاستفادة من العلوم الحديثة، علوم اللسانيات الأسلوبية غير ذلك. هذه العلوم لا تنظر إلى النصوص بجزئياتها الصغيرة، وإنما تنظر إلى النصوص بعامتها،
1: وتنظر إلى التناص بين النصوص، وهذا عين ما نفعله الحمد لله رب العالمين. لذلك القرآن لما قال صلى الله عليه وسلم لا تنتهي عجائبه ولا تنفد غرائبه، سيعطي، أنا أقول بشر الناس، سيجدون أشياء نحن لا ندري بها أبدا، لأن النظرات تختلف أستاذ محمد.
0: لكن هذا لا يعني بأنه من السهولة بمكان أن نترك علم الأولين أو ما كتبه الأولون من علوم البلاغة ومن النحو ومن الصرف ومن غيرها، لأنها هذه كلها أدوات تؤدي إلى ما نحن فيه.
1: وبدون علوم الآلة التي برع فيها السابقون من نحو وصرف وبلاغة وبيان، بدونها لا تفهم. أنت الآن اتضحت لنا عدة صور بلاغية ونحوية وتركيبية، بعدها تظهر لك جماليات أخرى في النص القرآن.

0: في شأنها في ميزان حسناتنا، وأن يوفقنا لما سيأتي من حديث في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن ندخل الحديث أو نبدأ الحديث في سورة محمد كعادتنا نجيب على أسئلة بعض الإخوة المشاهدين التي وردت أسئلتهم على بريد البرنامج الإلكتروني. نبدأ بالأخت ندى ماجد تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. لماذا نفى الله تعالى عن نفسه الولد بأن له ما في السماوات والأرض ولم ينفه بنفس السياق؟ يعني لم يقل سبحانه ليس له ولد ولا كذا،
1: قالها بجهة أخرى.
0: نعم
1: بارك الله. سؤال الأخت الكريمة: لماذا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض ولم يقل سبحانه ليس له ولد؟ طبعا موجود في آية أخرى أو في سياق آخر، لكن الإجابة هنا أبلغ أيضا. لماذا حين قال سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، الذي يملك ما في السماوات والأرض يحتاج إلى ولد؟
0: لا يحتاج.
1: هو أجاب هنا بطريقة كنائية لزومية عقلية
0: معنوية
1: عقلية
0: منطقية.
1: نعم منطقية، هكذا يسموها دلالات اللزوم. الذي يملك السماوات والأرض لا يحتاج من يساعده. يعني أنت متى لماذا الرجل يحتاج إلى ولد أو الأم تحتاج إلى ولد حتى يساعدها؟ نحن الأب لا يستغني عن أبنائه، والأب والابن لا يستغني عن أبيه، يعني بمعناه. فلم يكن له قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ليس بحاجة، ليس عاجزا حتى يحتاج. فالإجابة هنا أعم وهي عقلية. الذي يملك السماوات والأرض لا يحتاج إلى ولد. اثنين: كل له قانتون. جيد، هذا الولد يكون عبدا أم ولدا؟ القنوت هو الخضوع والعبادة إلى درجة الخضوع التام. لو كان له ولد لكان قانتا، فلا لا يستقيم أن يكون ولدا له وقانتا خاضعا. فهذا هو الجواب.
0: بارك الله
1: بشكل عام. يعني
0: يعني بقي لنا من الوقت تقريبا 8 دقائق، لكن نحاول قدر المستطاع. الأخ دحمان محمد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نشكركم شيخنا الكريم على هذا الجهد، ونسأل الله أن يبارك فيكم، ونشكر منشط الحلقة. يقول على لطائفه: لاحظت بأن كل سورة تذيل بمقاطع فيها حروف، فيها ربما يقصد الحروف التي تتشكل منها السورة التي تليها لتتناسق معها، هل هذا صحيح؟ شكرا.
1: بارك الله فيه. وأنا لاحظت ذلك، لكن لا نستطيع إلا أن نحدث عملية حسابية دقيقة
0: إحصائية،
1: وإلا لا نعطي أحكاما. هو يقصد أنا مثلا وجدت سورة صاد والقرآن ذي الذكر، قبلها سورة الصافات، إذا بلا آخر صفحة من سورة الصافات تجدها مليئة بالصاد صاد صاد المخلصين، كأنها تمهد لسورة صاد. لكن هل هذا مضطرد بجميع الصور التي تبدأ بالأحرف المقطعة ما قبلها فيه؟ يحتاج إلى عملية إحصائية دقيقة،
0: يحتاج إلى علم الأسلوبية الإحصائي.
1: ممكن. ما شاء الله بارك الله.
0: طيب الأخ جمال سالمي أستاذ الاقتصاد من جامعة عنابة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل كلمة الفلك الواردة في سورة الجاثية تقتصر فقط على السفن الكبيرة؟ أم يمكن أن تشتمل أيضا على زوارق الصيد الصغيرة التي تستعمل للنقل البحري الخفيف؟ هذا السؤال الأول.
1: دعنا نجيب عن الأول حتى لا تلتبس. بالحقيقة نعم، كلمة الفلك، أنا ذهبت إلى تاج العروس إلى لسان العرب، كلمة الفلك هي كل سفينة تشق عباب البحر، كانت كبيرة أو صغيرة تنطبق.
0: البحر أم النهر أم
1: لا نتكلم على الفلك.
0: لا أقصد يعني هل ما يجري في النهر يسمى فلك؟
1: نعم. كل زورق، كل سفينة، كل باخرة فهي نوع من الفلك. وعلى فكرة اللغة العربية نقول هذا فلك، دليل في القرآن في الفلك المشحون.
0: صحيح،
1: مشحون مذكر فلك. وتقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، الفلك جمع مؤنث،
0: إذن هذه فلك،
1: هذه فلك، إذن تؤنث وتذكر وتطلق على المفرد وعلى الجمع، كلمة عامة، وتطلق على الكبير والصغير، فمعناه ليس بعيدا عن الصواب.
0: يقول: هل يمكن توسيع معنى كلمة دابة ليشمل مختلف وسائل النقل البري كالحافلات والقطارات، أم أنها في هذه الصورة تقتصر فقط على الحيوانات والحشرات التي تمشي على الأرض أي تدب عليها، إضافة طبعا للبشر؟
1: بارك الله فيك. وتوقف معنا عند سورة الجاثية حين قال يعني في مطلعها حين يتحدث عن

0: دابة كل ما يدب فوق الأرض، يقول هل تتناول ما خلق الله من قاطرات وحافلة؟ نقول لا، لا تتناول، لأن كلمة دابة معناها ماذا؟ تدب كما تفضلت، فهي تطلق على كل ما يدب ويمشي فوق الكرة الأرضية من حيوان. دليل في القرآن: وما من دابة إلا على الله
1: رزقها.
0: رزقها، فالرزق يكون للحيوان الذي يدب، بما فيه الإنسان له رزق، بينما نقول تتوسع إلى الطائرات والحافلات ليس هذا، هذه جماد.
1: لكن يعني توسع في هذا المعنى حتى اشتمل على هذه الحافلات والطائرات من باب ذكر الدعاء، دعاء ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
0: ذلك دعاء علمنا الله أن نقوله عند الركوب: ركبنا دابة أم طائرة أم كذا. لكن في قوله تعالى في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هنا هنا تدخل الطائرات، الحافلات، القطارات، يخلق ما لا تعلمون. أما كلمة دابة، عندما أستاذ محمد أنا كتبت هنا آية أخرى مثلا، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة
1: من ماء،
0: جيد، القاطرات خلقت من ماء، فأنا أقول التوسع هنا الحقيقي لا يمكن. أما تقول لي والله ويخلق ما لا تعلمون، نعم، بارك الله فيك.
1: واضح. الأخ مصطفى محمد مصطفى الماحي من السنغال يسأل أسئلة ربما تكون فقهية، نأتي على بعضها. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ينفع الميت من قراءة القرآن له أن يقرأ له؟
0: نعم،
1: هكذا
0: نعم.
1: يقول: سواء قرئ على قبره أو في مكان آخر، وقد سمعت من ينكر قراءة شيء من القرآن للميت. هذا السؤال الأول.
0: نعم، هذا الكلام يعني جمهور الفقهاء يختلفون. المالكية مثلا، أنا قرأت بعض الآراء، المالكية يصفون ذلك بالكراهة، قراءة القرآن على الميت، وإن كان بعضهم يجيز. جمهور العلماء يقولون يصل ثواب قراءة القرآن على الميت، قياسا على الحج، قياسا على الصوم. ورد في أحاديث صحيحة، جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن والدي أدركه الحج كذا، أفأحج عنه؟ قال: نعم، لم يفعل كذا. فيعني حتى دعني أعطي دليلا على الأقل، الخط رقيق جدا. فمثلا في قصة إن أمي، أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. ومنها ما رواه أبو داود عليه السلام، أبو داود رحمه الله.
1: لكن هذا الصدقة، الحج، وردت فيها
0: قياسا عليها، أنا
1: وردت فيها النصوص واضحة، لكن القرآن لم يرد فيه نص واضح.
0: أنا معك، وهو أنا أقول العلماء قاسوا قراءة القرآن وهبة ثوابه إلى الميت كما كان الإنسان الذي لم يحج وحج عنه قريبه وأعطاه ذلك الثواب. هذه عملية كما تفضلت فقهية، لكن كثيرون، وأي قربة، حتى قال ابن قدامة: قل وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه الله إن شاء الله، ومع ذلك لا نجزم.
1: طيب، إذا سمحت بس لأن وقت البرنامج، يقول: هل يسمع الموتى كلام الأحياء عند قراءة القرآن والدعاء لهم جهرا؟
0: نعم، هذه أولا عملية غيبية، لكن ما ورد في السنن حين كانت غزوة بدر والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب المشركين الذين قتلوا: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان.
1: لم تكن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
0: أنا جاي. فقالوا: يا رسول الله، أتكلم موتى أو جيفا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فبعض العلماء قالوا الموتى يسمعون، وثمة يعني يتحدثون حينما تزور قريبا لك في القبر وتدعو له، بالعكس، ويصل سلامك. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا حين ندخل المقابر: السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. إذا كانوا لا يسمعون أبدا، فلماذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسلم؟ قضية فيها خلاف بين الفقهاء.
1: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء.
0: لا تسمعهم العقيدة، لا تسمعهم الدعوة الإسلامية. باختصار الفقهاء اختلفت آراؤهم، لكن مرجحات أن الموتى يسمعون، وبالعكس ويستبشرون من يزورهم ويدعو لهم، وأنا أميل إلى هذا صراحة.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. سوف نأتي على بقية أسئلة الأخوة المشاهدين بإذن الله في الحلقة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم في رحاب سورة، بحول الله نلتقي بكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية. السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا من كتاب مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والدرس حول المقامات الإيمانية وحول الأعمال القلبية. ومنزلتنا اليوم منزلة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، وهي منزلة الاستقامة. والاستقامة كلمة مأخوذة من القيام بالشيء حق القيام، فإذا قام على الشيء واستقام عليه، أي اعتنى بالأمر ورعاه. والاستقامة من معانيها الاعتدال والمداومة على السير، ومن ذلك قولك اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم، فلان مستقيم يعني مداوم ومعتدل وسائر على خط لا يحيد عنه. ومفهوم الاستقامة يشعر بأن الاستقامة بين نقيضين، فلا يؤخذ المؤمن إلى جهة من الجهات. يقول لك فلان ده زول مستقيم ماشي على خط مستقيم. ولذلك يقول تعالى فاستقم كما أمرت، وهذا يدل على أن الاستقامة لا تكون إلا وفق ما يريد الله. لأن بعض الناس كما سوف نعرف بعد قليل يستقيم على دين اخترعه هو ويظن أنه مستقيم. نعم هو مستقيم، لكن مستقيم على أفكاره وليس على شرع الله ودينه. فكثيرا ما يختلط ويتلبس على الناس أن الإنسان يعمل مستقيم بالليل والنهار، لكنه يستقيم على دين بفهمه هو وليس كما يريد الله عز وجل. لذلك لأن الاستقامة فيها قوة بالمناسبة، عشان كده قال سبحانه فاستقم كما أمرت، لا تستقم وفق الأهواء، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وكأن بداية الاستقامة توبة. يقول أنا زول بيستقيم، أول حاجة بيستقيم ولا بتوب؟ زول منحرف وفاسد وما جاب خبر وما بصلي، أول حاجة يعمل شنو؟ بتوب. بعد ذاك بيركب شنو؟ بيركب الدرب. ومن تاب معك ولا تطغوا آفات الاستقامة. أسوأ أنواع الآفات في الاستقامة الطغيان. ليه؟ المستقيم قد أخذ الأمر، أخذ الأمر بالشدة يفضي إلى التشدد. وشوف من أكبر الأشياء المختلطة التفريق بين التشدد وبين شنو؟ وبين الاستقامة. الواحد تلقاه مقرط شديد، تقول له ما لك؟ يقول لك دي الاستقامة. منو قال استقامة بفهمك انت ولا زي ما الله قال؟ استقامة زي ما الله قال ولا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال؟ وده في أوساط الشباب كثير الاشتباه بين مفهوم الاستقامة الذي ينضح بمعاني القوة وبين التشدد الذي فيه قوة. الاستقامة أصلا فيها شنو؟ فيها قوة. الزول في الدين ما يلعب دين ديم عن أدين. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، استمسك بالذي أوحي إليك من ربك إنك على صراط مستقيم. لكن أحيانا يشتبه التشدد على أنه استقامة، عشان كده قال لك استقم ولا تتجاوز الحد بالطغيان ولا تضغوا. وصمام أمام الاستقامة إني بما تعملون بصير. لما تكون خاطي طوالي إنه الله مراقبك أنت تستقيم، ده من المعينات على الاستقامة. فالآية دي آية جامعة ذكرت حد الاستقامة وآفات الاستقامة والمعينات على الاستقامة وعلى أي شيء يستقيم الإنسان. يستقيم الإنسان على شرع الله، فاستقم كما أمرت. أورد ابن القيم رحمه الله تعالى ابتداء قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهذه الآية فيها فائدة. الاستقامة عمل، لأنه قال إن الذين قالوا ربنا الله، القول انتهوا منه، فضل شنو؟ أن تترجم الأقوال وأن تنزل الادعاء وأن تجعل هذا حقيقة ماثلة. إن الذين قالوا ربنا الله بعد ثم استقاموا على ما قالوا ثم استقاموا. وفي هذه الآية بيان لثمرات الاستقامة اللي قال شنو؟ تتنزل عليهم الملائكة، وهذا عند الموت. طبعا إخواننا شوفوا في ناس عندهم حاجة، لو أنت لاحظتها الإيمان بالغيب ضعيف في حياة الناس. ملائكة تتنزل، ما الناس ما شافوا الملائكة عشان يقتنعوا، كان شافوا الملائكة بعدك بيأمنوا براهم بيكلموا يقولوا والله شفت بعيني. لكن الآن الناس دي إيمانا ضعيف. وسبحان الله إخواننا حسنا إحنا قاعدين كده أنتم بتسمعوني صح؟ وبسمعكم كلامي ده واضح؟ ها؟ لغتي دي سهلة؟ يعني فهمني بقول في شنو؟ ممكن تطلع من الجامع ده في المسا ده تتكلم مع مخلوقات تانية اسمها الملائكة، من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ الإنسان بيتكلم مع بشر، فجأة يلقى نفسه بيتكلم مع مخلوقات من الله خلقه ما شافه ولا سمع ولا تكلم معه. عشان كده إخواننا القبر بالنسبة فتنة صعبة. يقول لك فتنة القبر عشان بيقولوا في الصلاة ده كل يوم ما سهل. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من فتنة شنو؟ من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. القبر ده يا أخي كون تتكلم مع مخلوقات أنت من الله خلقك ما شفتها، بل وانت في سكرات الموت تجيك ملائكه وتتكلم معك الملائكه وتخاطب روحك. الكلام ده بيحصل كل يوم، بل ممكن يحصل في العالم ده في كل ثانيه في ظل الموت. لكن تتنزل عليهم الملائكه بالتطمين ان لا تخافوا ولا تحزنوا. والفرق بين الخوف وبين الحزن ان لا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف بيكون في أمور المستقبل، والحزن بيكون على أمور الماضي. زول بتلقى حزين أكيد حصل له موضوع، الموضوع حصل وانتهى. قال بتلقى خايف الموضوع لسه ما حصل، لكنهم لاوز الاثنين. الملائكة بتطمنوا ألا تخافوا على حياة جديدة تسمى بحياة البرزخ لم تعهدوها من قبل، فيها كائنات ومخلوقات لم تتعاملوا معها من ذي قبل. ولا تحزنوا على تركة وإرث وذرية ضعافا وعيالا تتخطفهم يتخطفهم الجوع ويتلاعب بهم الناس والأهواء ويظلمون، وتخافون على مستقبلهم وعلى مصائرهم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. أولئك أصحاب الجنة، الاستقامة بتودي وين؟ الجنة عديد وبتريح الزول. يا إخوانا أنا أدي قاعدة، القاعدة دي أنت أخذها مني. أسهل شيء التعامل مع الله بغير تعقيد. التعامل مع الله ده مريح. وأسوأ شيء التعامل مع البشر لأنه معقدين. وعشان أوريك الفريق، التعامل مع الله بأي لغة وبأي لهجة وبأي مستوى، بقيت غفير، بقيت معالم، بقيت أمي، تتعامل مع الله طوالي. ما داير سكرتير ولا واسطة ولا أختم ولا دمغة ولا أمشي وتعال ولا يسد روحك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. البشر أول حاجة كانت عاملت مع عرش حالك، بقولك كرهنا ذاته. يا أخي أنا أزود بس عاملت معاملة كويسة. يا أخي التلحن ذاته كله يبقى يجي لي. يا أخي أنا أرحل أخذ البلد. يا أخي أنا برضو ما عندي مسؤوليات تانية ومشغوليات تانية. استاهل اللي خليك يتعامل مع البشر. شنو التعامل مع البشر؟ فيه المن والأذى، بشيلوا الحال لكن الله بشيل حالك. يا خلى الكفار بديهم، الكفار بديهم. شنو في شو تاني كويس؟ ما سجدوا له سجدة. يأتيهم الغيث ويفجر لهم من الدنيا ويعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا. التعامل مع البشر متعب. أول حاجة بشيدوا الحال، بعدين عندهم الضجر والملل. هم براون يقول لك كثرة شنو كده، ما عارف تمسخ خلق الله ولا شنو عارف، يقول لك كثرة شنو، كثرة الطلة. لكن ربنا ده قدر ما تسأل يحبك، وقدر ما تدعوه يحبك. سبحان الله، شيء عجيب والله. بس وتن خمس مرات في اليوم، ولو ده تقوم بالليل تقوم، ولو ده تزيد في الصلوات تزيد، وتدعو انت راكب عربيتك، وتدعو انت في بص، تدعو في اي محل، ويرضى منك ويديك ويحبك. البشر ملول وضجور. عشان كده من اهم المسائل اللي استفدتها من كتاب مدارج السالكين، استفدت ان ايسر شيء في الدنيا التعامل مع رب العالمين. طيب الاستقامة، شوف قال دائما الاستقامة مرتبطة بقضية التصورات والمفاهيم، لأنه على حسب التصورات والمفاهيم أزول بيستقيم. أزول كان فيه موضوع غلط ومسك فيه ما بخليه، ما هو قال نفسه ده الدين وبيكون ماسك فيه. الانحراف في السلوك ده نتيجة لخلل في شنو؟ في التصورات والحراس المفاهيم. ما خلاص زي ما يقول لك أعمى ومسك شنو؟ ومسك عكاز تاني. الموضوع صعب خلاص تاني، هو بتخيل انه ده الدين ذاته. ممكن اخواننا في ناس يقتل الناس في الجوامع تقربا الى الله، يكتزوج والجامع بيصلي تقربا الى الله، خلاص ركب في مراسه كده ده التصور. بعد نشوف نتيجة التصور. اخواننا دائما الناس لما يناقش السلوكيات ينبغي أن لا يناقش السلوكيات بمنأى عن المصادر والمنابع. الآن أنا يعجبني في الحديث عن الإرهاب، يقول لك إخواننا جدا الإرهاب فيه، لكن الإرهاب ده جابه شنو؟ الإرهاب ده جابه شنو؟ جابه فساد وانحراف وطغيان وظلم واحتلال أشياء زي دي. إذن دائما أي سلوك منحرف وراه تصور منحرف ومفهوم خاطئ، خاصة إذا كان باسم الدين. ولذلك ابن القيم سبحان الله الرجل ده عجيب، في حديثه عن الاستقامة ذكر الخوارج لأنهم استقاموا ولكنهم طغوا. الله ما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الخوارج عندهم استقامة لكن استقامة معها طغيان، والنتيجة الفساد والدمار. طيب، من الآيات المرتبطة بالتوحيد كتصور صحيح، إخواننا الزول كان وحد الله بمستقيم، قال إنما دي آية أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا على وحدانيته وعلى تفرده. فإذا استقمت، إذا كان هذا هو المفهوم الذي استقمتم عليه، فإن السلوك سوف يراعي ويتقي الله في كل تصرف وفي كل عمل. طيب، من الآيات التي أوردها العلامة ابن القيم آية سورة الجن، أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي هذه الآية أن الاستقامة على الطريقة، والطريقة التي ينبغي أن يستقيم عليها المسلمون الكتاب والسنة، أن يستقيموا على الكتاب والسنة. لأسقيناهم ماء غدقا، أي جاءهم الخير. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب، بدأ ابن القيم في منزلة الاستقامة يعرف بالاستقامة من حيث المعنى. ما معنى الاستقامة؟ دماء الفاظ ومصطلحات قرآنية. لما ربنا قال فاستقيموا إليه، لما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لما قال فاستقم، قصد القرآن قصد شنو؟ يعني شنو نستقيم؟ نعمل شنو يعني؟ بدأ ابن القيم يورد تعريف للاستقامة. أجمل شيء عجبني إنه جاب أقوال الخلفاء الراشدون الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة في تعريف الاستقامة. قلنا يا إخواننا الاستقامة في اللغة القيام بالشيء، يقول لك قام، الفعل المضارع شنو؟ يقوم. الفعل السداسي من قام شنو؟ شنو؟ استقامة. الاستقامة أصلها لما تجرد من الألف والسين والتاء الزائدة تقول قام. قام بماذا؟ قام بما عهد الله إليه من الأوامر. ولذلك قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى، وفى بالشرائع، أي حاجة الله قال له ما قصر. وإبراهيم الذي وفى بالاستقامة. طيب، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تعريف الاستقامة، قال الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، والكلام ده يدل على عمق بالمناسبة. في الظاهر كلام ده ما عنده علاقة بالاستقامة، دخل الشرك في الاستقامة شنو؟ لكن كلام عميق. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، التوحيد أساس الصالحات، انتهى الكلام. ولذلك الإيمان يتبعه عمل، والعمل هو الاستقامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إخواننا الله بكر الصديق ده فعلا ده تعريف عميق جدا للاستقامة يا اخوانا. زول بعد ما يستقيم ويعرف التوحيد ويعظم الله بيحجب مرته، بغير على عرضه، بيصلي الصلوات الخمسة في المسجد، بيعمل أن يبعد من الشرك. الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة قال أن تستقيم على الأمر والنهي وأن لا تروغ روغان الثعالب، ما تبعد تلف الدور. استقام معناه شيء عديل، ما فيقول لف شنو لف دوران. فكذا قال أن تستقيم على الأمر والنهي، قال لك لا لا، قال لك تعمل تعمل ما تقعد تلف. في زول يقعد يحاول يجيب له مخرج، اللي بيسموهم اللي أسماها ابن القيم إبطال الحيل. إبطال شنو الحيل؟ قال لك كان طلقت المرة ثلاثة كان إلا زوج غيره يمشي يجيب زول يقول له عرسني المرة دي يومين كده وطلقه وحلل لي ده مرة وغان. لعن النبي محللا ومحللا، الرسول لعن البحلل والشنو والبحلل له كويس. إياك والتيس المستعار كما قال عليه الصلاة والسلام، سماه التيس المستعار كويس. يقول له يعني طلق لي ويتفق وكده ويعمل. شوف دي حيل يا اخي، ده غش لكن للنفس، لانه كما قال تعالى يخادعون الله وهو خادع. ربنا بتغشى، ربنا بيعبدوا كتار والصادقين معاه كتار. انت كما صادق بيدخلك النار، فيش يعني بعدين بتقول لهم القيامه الا انا كنت قاصد. يعلم ما في انفسكم فاحذروه، ربنا الجواب دي ما مطلع عليها، لا تخفى عليه خافيه. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. قال لك مثلا في الزكاه، قال لك لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجموع كويس. يعني مثلا زول عنده 35 بان وخمسه من حاجه ثانيه، ما عليك زكاه كويس، ولكن لا يفرق بين مجتمع. يقوم في نوع من الناس يفرق. حتى في واحد قال لك كان القرطبي يعني ذكره في التفسير، قال لك كان لما يتم 40 يخليه معه، لما يقرب الحول يقوم يدي ولده خمسة يقول له اديتك ليه هدية بطيبة خمسة ألف، يجي الحول معه الزكاة. بعد أسبوع يقول له ولد رجع لي خمسة، يقلع منه ثاني. يا أخي ده شغل بتاع لف ودوران والله. دره وغان الثعالب ذاته، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دره وغان الثعالب ذاته، كلام فارغ كده. لكده قال وقال عثمان بن عفان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أخلصوا لله. استقاموا يعني أخلصوا العمل لله، وفعلا استقامة. ودي أخواننا كما قال ابن القيم، ابن القيم ده رجل عجيب، لما جاب التعريفات دي قاموا واستخلص شيء. ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه ابن عمه عبد الله بن عباس استقاموا أدوا الفرائض. أدوا شنو الفرائض؟ الشر الله قالوا ليهن وفرضوا عليهن ماسكين فيه قوي، ده معنى شنو معنى الاستقامة. قال الشيخ الإسلام تيمية استقاموا على محبته وعلى عبوديته، وده برضو معنى مهم. طيب، ولذلك جاء في الصحيح من حديث سفيان بن عبد الله أن رسول الله قال له رجل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له قل آمنت بالله ثم استقم، انتهى الكلام. قل آمنت بالله شنو ثم استقم. جاء وفد من الوفود، ولعله وفد بلا أو وفد عبد قيس للرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا له نحن سمعنا بالصلاة، الدين ده كله اقتنعنا به والزكاة أي حاجة، وسمعنا بالصلاة سوف نصلي ولكننا لا نقدر على الركوع. الركوع ده كده ما نقدر عليه. فأذن لنا الدين إذن نصلي لكن ما نركع. قال لهم لا خير في دين بلا صلاة ولا خير في صلاة بلا ركوع. ما ينفع دين ما هو بصلاة ينفع والصلاة ما فيها ركوع دي ما فيها فائدة. معناها كما قال قل آمنت بالله ثم شنو ثم استقم. طيب ابن القيم رحمه الله يقول الاستقامة بهذه التعريفات كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين. بمجامع الدين يعني مجموع الدين، وهي تعني القيام. الاستقامة تعني القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. تعني القيام بين يدي الله على حقيقة شنو؟ الصدق والوفاء شنو؟ بالعهد الذي عهدت الله عز وجل عليه. وبعض الناس لا يعرف معنى العهد. في بعض الناس بيظن إنه العهد إلا يقول عاهدتك وشنو ما عارف. لا، شو بالمناسبة الوضو غسل اليد عهد مع الله باجتناب المحرمات وعدم مد اليد بالتزوير أو السرقة أو الاختلاس. حتى الناس اللي بيختلسوا باقي لك ديل بيصلوا ولا بيصلوا؟ بيصلوا ولا بيصلوا؟ كتار بيصلوا بتوضوا. عاهدوا الله بأيديهم أن يطهروها فإذا بهم يعاهدون الله وينكثون. ولذلك ابن القيم في المجلد الثالث، ابن القيم في آخر المجلد الثالث يقول أن الوضوء عهد مع الله بتطهير الجوارح بالماء وتطهير الجوارح على الحقيقة من الآثام. وكل من عصى الله بجارحة أصابها ماء الوضوء فقد نقض عهده مع الله. وده كثير. لذلك شوف الكلام ده عجيب. طيب الاستقامة كما قال ابن القيم تتعلق بالنيات وبالأقوال وبالأفعال وبالأحوال. سكيد عثمان العفان قال استقاموا أخلصوا شنو لله، معناه تستقيم شنو نيتك لمنو لله بس، تقوم مع تقوم بنيتك تخليها لله بس. تستقيم الأقوال، أقوالك دي لما تقولها تكون صادق فيها وجاد، ما تتكلم كلام فارغ، ما تقول كلام ما في محله. شفتها وهكذا ده معنى هذا الكلام. طيب حتى لا نطيل ندخل بعد ذلك في كلام صاحب المنازل الذي هو الهروي رحمه الله تعالى. قال صاحب المنازل قدس الله روحه في قوله فاستقيموا إليه واستغفروه، قال إنه إشارة إلى عين التفريد. إشارة إلى عين التفريد. لما يقول لك استقيم لله معنى الله شنو؟ فرد واحد سبحانه، عين التفريد. وعين التفريد إفراد الله بأمرين: إفراد الله بالعلم والشهود، وإفراد الله بالطلب والإرادة. إفراد الله بالعلم والشهود أن تشهد أن كل شيء عند الله، تكون في قلبك مستيقن بالحقيقة دي إن كل شيء شنو عند الله عز وجل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء عند الله. ده اسم شهود العلم والخبر. وأما شهود الطلب والإرادة أجل، إذا علمت أن كل شيء عنده فاطلب منه ولا تطلب من سواه. وينبغي أن تتجه إرادتك وعبادتك له. هذا معنى هذه شنو؟ معنى هذه النقطة وهذه الجزئية. طيب قال الهروي الاستقامة روح تحيا به الأحوال، كما تربو للعامة عليها الأعمال، وهي برزخ بين وهاد التفرق ورواد الجمع. هذا كلام مهم جدا بالمناسبة. إذا طبعا لما تسمع من أول مرة بتقول الكلام ده ما مفهوم، يعني كأنه ألغاز، عرفته؟ طيب ماذا يريد الهروي؟ شوف اشترح. الاستقامة بالنسبة للأحوال، والحال قبل كده تكلمنا عليه مش كده؟ الحال قلنا شنو؟ الحال هو عارض يعرض على القلب من الإيمان أو من ضعفه، واحد تلقاه ما بكون إيمانه طوالي زايد، فجأة كده بتقوم بيشعر مرات إنه إيمانياته شنو؟ عالية، وتاني إيمانه يقل، لحظة إيمانه يزيد ده حال، اسمه شنو حال؟ سموه حال لأنه قابل للتحول. الأحوال دي مثلا محب الله حال، يعني بعض الناس حال، مرة كده يشعر إنه بحب الله شديد كده ويكون عنده صلة بالله، ومرة يكون ما يعني ما شغال بهم في غفلة، ده حال، حب الله حال، الصبر حال، اليقين، الإخبات، أي حاجة تكلم عنها حال. لكن في ناس الأحوال دي عندهم مقامات، يعني حب الله مقام، طوالي بحب الله، طوالي مخبت، طوالي متوكل، طوالي صابر، ده تحول من الحال فصار شنو؟ مقاما، والمقام أرسخ من الحال. صاحب المقام شنو؟ أرسخ. ولذلك قال الأحوال بتاعت الإيمانيات روح الاستقامة، وكأن الاستقامة بالنسبة للأعمال كالروح بالنسبة للجسد، فلا معنى لجسد بلا روح، ولا معنى لأعمال وأحوال وصلة مع الله بغير استقامة. الكلام ده حق ولا باطل؟ حق. جميل. طيب إذن يقول الهروي الاستقامة روح تحيا به الأحوال، كما تربو، تربو معناه تزيد، ومن ذلك سمي الربا ربا. لماذا؟ لأنه في ظاهره زيادة، وفي قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فتربو بالاستقامة الأعمال. يعني أنت قدر ما تستقيم كل ما أنت بزيد في طاعتك، طاعتك تربو معناه شنو؟ معناه تزيد، تربو عليها الأعمال، وهي برزخ. وهي شنو؟ برزخ. والبرزخ الحاجة في النص، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ شنو؟ لا يبغيان، الحاجة الفاصلة في النص بين الحاجتين دي اسمها شنو؟ اسمها البرزخ. كويس؟ الشباب برزخ بين الطفولة وبين الشيخوخة، حاجة في النص، ما تقول ده شيخ عجوز وما تقول ده شنو؟ طفل صغير. الشباب مرحلة برزخ، عرفتك؟ البرزخ ده الحاجة في شنو؟ في النص. لا تنسبها ليه كده، لا تنسبها ليه كده. ومن ذلك وادي عرنا، لا هو من عرفة ولا هو من مزدلفة، حاجة شنو؟ حاجة في النص، ده اسمه شنو؟ اسمه البرزخ. فهنا شوف قال شنو هروي، قال الاستقامة برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع. التفرق تشتت الفكر، ضعف الإيمان، عدم، وضد التفرق شنو؟ الجمع. جمع شنو؟ جمع القلب بكلياته على الله فرحا وأنسا وقربا منه سبحانه. فقام عبر عن التفرق بالوهاد، والجمع بشنو؟ بالروابي. الوهاد المحلة المنخفضة، أزول لما يمشي في وادي وينزل في محلة ما يكون شايف بفوق إلا يقوم يطلع طلعة، المنطقة النزلة اسمها شنو؟ وهاد. وكان طلع لك بشنو؟ روابي. فكأنه لما يكون في حالة التفرق والبعد عن الله والغفلة والجفاء ووحشة القلب، كأنه محجوب وكأنه في مكان نازل منخفض، لا يرى ما يراه شنو؟ صاحب الإيمان شنو؟ العالي، وصاحب القلب الذي اجتمع بكلياته على الله عز وجل. إذن ده معنى هذا شنو؟ معنى الكلام. وهو مثل شنو يا أخوان؟ كيف الاستقامة برزخ؟ هما كان مشتت ومتفرق، بدأ يقوم يجمع نفسه وبدأ يمشي يسير الله ويتوب، مشى فأثناء ما ماشي حيقطع مسافة من الأعمال والطاعات توصل لشنو؟ للجمع. فهو من التفرق خرج إلى الجمع. الحاجة في النص بين التفرق والجمع دي شنو؟ بالاستقامة. الذي برزخ بين التفرق وحال الضياع والغفلة وبين حال الإيمان العالي، في النص ده شنو؟ الاستقامة. كأن الاستقامة توصل من التفرق إلى شنو؟ إلى الجمع. ده معنى شنو؟ معنى الكلام. طيب يقول وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. وده كلام مهم. طيب قال إخواننا النقطة دي مهمة، مهمة جدا. الاستقامة على الاجتهاد، طيب معناها الزور يا إخواننا اجتهد، يجتهد في الدين، يجتهد في الطاعات، وإلا ما في استقامة يا إخواننا. الزور ما مجتهد يكون مستقيم كده. معناها الاستقامة تقوم على شنو؟ على الاجتهاد. لكن الاجتهاد باقتصاد، اقتصاد معناها بتوازن واعتدال، اقتصد كويس معناها شنو؟ دلل، خفف الحماسة، يعني ده معنى الكلام. والاقتصاد نفسه مأخوذ من بلوغ القصد، القصد المقصود، يقول لك فلان ده قاصدني. فالاقتصاد من المقاصدة، من بلوغ الاقتصاد. أصلا علم الاقتصاد حتى بتاع الدنيا ده المال ده هو بلوغ المال بأيسر وأسهل السبل. ده هو شنو؟ اقتصاد. لكن في اقتصاد في الدين، في العبادة تكون مقتصد في عبادتك. في زول يقوم يجو إيمان فجأة، يقوم يصلي 100 ركعة، ثاني يوم ما يقدر يصلي ولا ركعة، ده ما اقتصد. عشان كده قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن شنو؟ وإن قل. لأن عدم الاقتصاد يقود النفس إلى الملل. عشان كده حتى قال لما تمشي الكعبة وتمشي الطوف أنت تمشي بأشواق شديدة جدا، بعدك عشان ما تعتاد قال من أتى هذا البيت حاجا أو معتمرا فقضى نهمته فليعجل إلى أهله. فليعجل شنو؟ إلى أهله. العبادة دار اقتصاد حتى لا تكل النفوس وتمل. عشان كده ده كلام مهم جدا. قال استقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. طيب الاقتصاد ده إخواننا في نوع من الناس بخالف، في نوعين بخالفوا الاستقامة. الزول المفرط، التفريط، ما بيستقيم، ما بيصلي كويس ويرتق الصلوات مع بعض وينوم، وكسلان في الأذكار، ضعيف في الطاعات، قليل النوافل، ده ماله؟ مفرط. مستقيم؟ ما مستقيم. وفي واحد تاني برضه مستقيم، المشدد جدا، المشدد أشياء ذاته في الدين ما قالوا، هو بس رقبته في راسه يلزم الناس عليها إلزام، ده خالف الاستقامة برضه. عشان كده كلام الهروي ده يعني كلام مهم جدا. قال الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. ابن القيم لما يعلق عليه يقول والسلف يركزون على أمرين أساسيين، الاعتصام بالسنة والاقتصاد في الأعمال. الاعتصام بالسنة بتخلي الزول يبعد من البدعة، والاقتصاد بتخلي الزول يبعد من التشدد. لكن ابن القيم هنا جاب كلام يعني لطيف جدا، لكن اسمع الكلام ده شنو. قال لا عاديا رسم العلم، لا عاديا رسم العلم يعني ما تتعدى على العلم. يا أخي الشيء عمل الرسول ما ممكن يكون باطل نهائيا، أنت إذا تستقيم عليه إلا تستقيم بالتشدد يكون ما فهم حاجة كويس. معناها التفسير، التفسير ذاته والفهم جزء يا أخوانا من التعامل مع النصوص.

مريح شديد. يا أخي شد الرسول ما عمله وصحى ما عمله، يقولك والله أنا إيماني زاد ونفع ودخلت به ناس الدين كمان. يا ناس البدعة بدعة، انت واقف مع إحساسك وشعورك انت، لكن ده ما قالوا الله والرسول. الدين ما بالإحساس، الدين بالنصوص. معنى انت فرض تجيف مع النصوص، وهذا معنى الكلام بتاع الاستقامة، وده كلام مهم جدا. قال لا عادي الرسم العلمي ولا متجاوزا حد الإخلاص، معناها الاستقامة بالنية، إفراد المعبود بالإرادة، وده هو الإخلاص. قال ولا مخالف النهج السنة، أن توقع الأعمال على أمر السنة. ابن القيم يتكلم عن قضية عجيبة جدا، يتكلم عن الخوارج. الخوارج عندهم استقامة لكن معاه طغيان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. انت عارف الخوارج لما يصلوا النوافل الخارجي لو دار يتنفل بس يصلي ركعتين ساكت كده، بس ركعتين بس طاع، الركعة الأولى بسورة البقرة والثانية بآل عمران. نحن إن أعطيناك الكوثر دي والله ما ماشي منا قدام، صح ولا ما صح؟ الخوارج لما يتنفلوا بيقرأ سورة البقرة كلها في ركعة والثانية آل عمران كلها، يقول لك الحقيقة شنو، إحنا الله خلقنا للعبادة لكن بعد كله يمشوا النار. شو الكلام ده كيف؟ فابن القيم يرى أن هذه استقامة فيها تشدد تجاوزت حدها. قال وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم. الخوارج بيبكوا بالنسبة بكايين والله، زول يقرأ القرآن يبكي، وده سبب الضلال، لأنه باستقامته دي شعر إنه أعلى من الناس. يقول لك الناس بيقولوا لنا أعطيناك الكوثر، أنا بقرأ سورة البقرة أنا أحسن منهم، بعد ده يسلط نفسه وصع عليهم يكفروا ويقتلوا ويتبعوا ويحكم عليهم ويضيع زمنه. كويس يا أخي، أنت لست يعني كما ألف لعله فتحي يكن أيام فورة الشباب والتكفير وكذا، ألف دعاة لا قضاة. نحن دعاة ما قضاة، القاضي في المحكمة اللي بيحكم هناك، نحن بنعلم الناس وبنرشدهم وبنصبر عليهم وبنصلحهم، ويقول لك لا اللي قلت أبوي أمي، تقول له حاضر تمشي ودي تاني تتكلم معه. ده شغل الدعاة، لكن شغل إنه أديه 100 جلدة ودخلوا الحراسة وأسكت أنا بحبسك، وده شغل محكمة. أنت قاضي دعاة شنو؟ ما قضاة. ولذلك الخوارج كم من أحد الناس نصبوا أنفسهم شنو؟ قضاة، فحكموا عليهم وأقاموا الحدود بأنفسهم. الخوارج دي خطرين خطرين بصورة عجيبة. خلاص يا أخي قال لي يعني لعله سعيد بن جبير كان ماشي معه مجموعة من الناس والخوارج بيجوفوا في الطريق، شادي أسلحتهم بيسألوك أسئلة يمتحنوك، يقول لك رأيك في عنا بقال شنو، كان قلت مسلم بيقتلوك لأنه مكفرين، كان قلت كده. قام سعيد بن جبير، قال ابن جبير رقبته معه الناس، قالوا اسمعوا هوي زول يتكلم ما فيه. أول ما جو الخوارج طوال سلوا سيوف ونجوا عليهم، من القوم؟ قال له قوم من المشركين، دخلوا السيوف طوالي، لو كانوا قالوا مسلمين الله قال بيقولوا، دخلوا السيوف. سعيد بن جبير قال لهم يا أخي إيش سمعنا إنه الله قال في كتابكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره يعني أحميه، قال له أجرناكم حميناكم كمان، قال له حتى يسمع كلام الله سمعونا كده كلام الله. قام قروا له آيات وشرحوا له وكده، قال له ثم أبلغوا ما أمنا وصلونا حرسوه اليوم ووصلوا بيوتهم. يا ناس زي الناس، ده ما الفهم الخاطئ للدين بالمناسبة، ده الفهم الخاطئ للدين. نختم بجزئية ابن القيم تكلم في النقطة دي، يقول رحمه الله الخروج عن الاعتدال بالتشدد أو كذا، ماذا قال؟ قال رحمه الله الشيطان يشم قلب العبد، بشم قلب الزور، قال فإن وجد فيه ميل للبدعة قال فلا يزال يدفعه إلى البدعة، قال يخلي ما يعتصم بالسنة.

0: سهر الليل كله في شيء ما يرجع فيه ولا أجر. قال فإن رأى فيه اعتصاما بالسنة، ذل ماسك في السنة وما ماشي على البدعة، ولم يغفر منه الشيطان ببدعة، أمره بالاجتهاد في السنة حتى يجور على نفسه فيخرج عن حد الاعتدال. كيف يا إخواننا أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل لحد ما جاء سلمان الفارسي وأداه القاعدة الشرعية اللي أقراه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لبدنك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق شنو حقه. ده معناها ممكن الشيطان يجي يقول لك امسك في السنة دي، يخليك تمسك في السنة على حساب أشياء أخرى طلبها الشرع منك فقصرت فيها. وده فعلا هذا الحد اللي كان عند الخوارج، اللي قلت لك الخوارج كانوا ناس عندهم عبادة، عندهم جلد كويس وعباد وصابرين صبر شديد على العبادة دي، ويبكوا بكى شديد، لكن في النهاية قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام العشر من ذي الحجة، وكان السلف الصالح إذا دخلت هذه الأيام اجتهدوا اجتهادا عظيما، مثل اجتهادهم في رمضان أو أكثر. وهذا سر رفعة هذه الأمة، التمسك بالكتاب والسنة واتباع هدي سلف الأمة. أيها الإخوة الكرام، قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال هذا ابن عباس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. في الدين ليس هناك رأي شخصي، الدين توقيفي، فما جاءنا في القرآن الكريم وما جاءنا في السنة الصحيحة فهو الدين. أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر. وفي صحيح مسلم في فضل يوم عرفة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ قال النووي: هذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل يوم عرفة. يعني المسلمون فريقان، إما أنهم في الحج وهم في أرقى عبادة، وإما أنهم لم يكتب لهم أن يحجوا فلهم الأيام العشر. يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، أنا أخاطب المقيمين الذين لم يكتب لهم الحج في هذا العام، ما أفضل شيء في هذه الأيام؟ مما يسن فعله في هذه الأيام صوم يوم عرفة، لما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. ويسن في هذه الأيام كثرة الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويسن أيضا قراءة القرآن وكثرة الصلاة والصوم والصدقة في هذه الأيام. إخوتنا الكرام، لعلي لا أبالغ إذا قلت إن أفضل 10 أيام في حياة المسلم على الإطلاق هذه الأيام 10، وإن أفضل 10 ليال من ليالي المسلم على الإطلاق 10 ليالي الأخيرة من رمضان. نحن بين 10 أيام وبين 10 ليال، أفضل 10 أيام هذه الأيام التي نحن فيها، وأفضل 10 ليال تلك التي كانت في رمضان في 10 الأخير من رمضان. أيها الإخوة، يؤخذ من عموم حديث ابن عباس ودلالات النصوص العامة أن هذه الأيام 10 من أفضل الأيام في حياة المسلم. الآن من السنة أن يصوم الإنسان كل هذه الأيام، لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الواجب. صيام يوم عرفة هذا من ألزم ما يلزم المسلم في هذه الأيام 10، لكن يستحب أن يصوم الإنسان هذه الأيام كلها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليس في صوم هذه 9، يعني 9 ذي الحجة، كراهة شديدة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة بهذه الامتيازات لمكان اجتماع أمهات العبادة هي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها أبدا. ومما يستحب في هذه الأيام 10 التكبير، مع أنه سنة كما قال بعض العلماء مهجورة، ولعلي أقف قليلا عند حقيقتها. يعني الذي يطيع مخلوقا ويعصي رب العالمين، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه 1000 مرة. الإسلام يعيش مع الحقائق لا مع الأقوال فقط. من أطاع زوجته في معصية ماذا رأى؟ رأى أن طاعة الزوجة أكبر عنده من طاعة الله. من أطاع مخلوقا في معصية رأى أن طاعة هذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الله. فلئلا نقع في الأوهام ونردد الله أكبر ونحن نطيع مخلوقين من أجل حطام الدنيا، من أجل توهم السلامة، من أجل توهم القوة، نطيع مخلوقين ونعصي خالق السماوات والأرض، إن كنا كذلك فما قلنا الله أكبر ولا مرة ولو رددناها بلساننا 1000 مرة. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أقوالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. من التكبير الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون في أيام 10: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، هذا هو التكبير المطلق. أما المقيد فيكون عقيب الصلوات الخمس من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد، من أول أيام النحر إلى آخر أيام التشريق. ويستحب رفع الصوت بالتكبير والدور والطرق والمساجد، لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. أيها الإخوة، ويسن في أول أيام عيد الأضحى المبارك الأضحية، وهي شعيرة من شعائر المسلمين في عيد الأضحى المبارك، فمشروعيتها أن الإمام أحمد وابن ماجه رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقد استنبط الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنها واجبة، فمثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. وقال غير الأحناف: إنها سنة مؤكدة ولهم أدلتهم. يعني بين الواجب عند أبي حنيفة وبين السنة المؤكدة عند غيره. هي واجبة مرة في كل عام على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم المُوسِر. من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده الشريفة. وحكمتها أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، منها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق، وهو فضل عظيم، وذلك تكفير لما وقع من الذنوب، وتوسعة على أسرة المضحي وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. ومن شروط وجوبها اليسار، فالموسر هو مالك نصاب الزكاة زائدا عن حاجاته الأساسية، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد فقط، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام كله، على اختلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. وينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليماً من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكليها، فلا يجوز أن يضحى بالدابة البين مرضها، ولا العوراء ولا العرجاء ولا العجفاء ولا الجرباء. ويستحب في الأضحية أسمنها وأحسنها، وكان عليه الصلاة والسلام يضحي بالكبش الأبيض الأقرن. ووقت نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب الشمس، شمس اليوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبل زوال الشمس. ويكره تنزيها الذبح ليلا، ولا تصح الأضحية إلا من النعم من إبل وبقر وغنم، والغنم من ضأن ومن معز، بشرط أن يتم الضأن 6 أشهر وأن تتم المعز 1 سنة كاملة عند بعض الأئمة، ويجزئ المسلم أن يضحي بشاة عنه دقه وعن أهل بيته المقيمين معه، يعني أهل البيت بأكملهم يكفيهم أضحية واحدة، والذين ينفق عليهم وهم جميعا مشتركون في الأجر. ومن مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. ويستحب أن يوزعها أثلاثاً فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي لأقربائه وأصدقائه وجيرانه الثلث، ويتصدق بالثلث الأخير على فقراء المسلمين، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقد قال الله تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، ويستحب في هذه الأيام العشر أن تؤدى الفرائض أولاً ويجتهد في تكميلها وأدائها على أفضل وجه شرعت عليه، ثم الحرص على السنن الرواتب والنوافل المطلقة. جاء عن النبي